أهلا بكم جميعا. وتعرف الموسيقى أننا نشتاق إلى ندى الليل ونعلن في سرنا ما يفضح المجهول في صمتنا. مرحبا بكم جميعا في السهر معنا في النهر الخالد.

أورق وألف خريف حشد الوجلا عصاك حسنك فاضرب أنبجس غزلا يا قائلا شد ما يخشى تلعثمهم يجيب عنهم وما من سائل سألا كفي بظهر غد بالهجر واعدني والعمر يدفعني كي يقتفي رجلا وأستل أوردتي كي يستعير دمي مني وأخلقني في رغبتي مللا أفتش الليل عن ظل يطاردني وأحفر النوم حتى أدفن المقلى أفتش الليل عن ظل يطاردني وأحفر النوم حتى أدفن المقلى وصرخة أسقطتني في ركود فمي من أين لي صرخة أخرى لأعتدلا أفتش الليل عن ظل يطاردني وأحفر النوم حتى أدفن المقلى وصرخة أسقطتني في ركود فمي من أين لي صرخة أخرى لأعتدلا من أين لي صرخة أخرى أقوم بها نصرا يسير بأفواه الورى مثلا وحدي لدي ولا عشق يواصلني والقيد ما عاد يكفيني لأنفعلا وحدي لدي وحدي لدي وحدي لدي ولا عشق يواصلني والقيد ما عاد يكفيني لأنفعلا وحدي لدي ونبضي كل أمتعتي وما ادخرت أنا غيري لأبتدلا لكن لمن أنا ماض ليس من أحد.

وهل سيوصلني هذا الطريق إلى، وإن وصلت فماذا سوف أخبرهم ومن سيخبرهم ما دمت لنا صلة؟

لقد غادر الماء الأواني، لقد غادر الماء الأواني محررا من الشكل، ما عاد احتواء يلوحه. لقد غادر الماء الأواني محررا من الشكل، ما عاد احتواء يلوحه. وما كان يرجو أن يكون غمامة، ولكن مضى يختار شكلا يريحه. أراد خلاصا من قيود ورفعة، فأفلح لكن مات فيه طموحه. ولم يقترف صمتا على باب غاية، ولكنه حزن تطول شروحه. فمنذ جرار الطين وهو بخوفه، إذا جاء ذكر الكسر طافت جروحه. فكيف وقد أمسى الزجاج وليه بما خاض في التجريح حتى صحيحه. تأملته كم يشبه الأمر مهجة يحاصرها السر الذي لا تبوحه. تملكتها إرثا رسى كسفينة، وقد حان من طوفان عمري شحيحه. وأرجع أحيانا أقول لما الأسى، فلا هو طوفاني ولا أنا نوحه. تملكتها إرثا رسى كسفينة، وقد حان من طوفان عمري شحيحه. وأرجع أحيانا أقول لما الأسى، فلا هو طوفاني ولا أنا نوحه. يرد علي العالقون بمهجتي، أتهرب من عصر وأنت صدوحه. أقم بيننا نحتاج صوتك صرخة، فللقول مثل الصاهلات جموحه. لتنقل أحلاما وأنقل موطنا، سيجتاز أيام الضباب وضوحه. لتنقل أحلاما وأنقل موطنا، سيجتاز أيام الضباب وضوحه. أبشركم ما زال يعلو بيعرب، وإن فقدت بعض العلو صروحه. وما هذه إلا استراحة فارس، وما ذاك إلا موعد يستريحه. كما أن قرنا بين 70 غيره، بهن عرفنا كيف كانت فتوحه. فما زال يختار الحياة تمردا، ويرجع من غير انتصار نصوحه. كذلك قالوا إن من عاش مبدعا بغير ضجيج ليس تهدأ روحه. فما زال يختار الحياة تمردا، ويرجع من غير انتصار نصوحه. كذلك قالوا إن من عاش مبدعا بغير ضجيج ليس تهدأ روحه. وما أنا إلا ابن له، رغم كربة على المال والأبناء عندي رجوحه. مطاع فلو قالت لي الشمس كن أبي، لقلت لها عندي أب أستميحه. وما أنا إلا ابن له، رغم كربة على المال والأبناء عندي رجوحه. مطاع فلو قالت لي الشمس كن أبي، لقلت لها عندي أب أستميحه. مبر تعلمنا الكلام لحمله، إذا صار شيخا هب منا فصيحه. وما بين لا قعر ولا قرب قمة، لنا وسط قد لائمتنا سفوحه. وإلا فندري أن لفتة طائر عن السفح فيها نفيه أو نزوحه. فكل
فكل بذار فيه زاد لغيرنا، وكل صليب فيه نحن مسيحه. أنا عامل الطين الذي لم تعد له زبائن في عصر تعالت سطوحه، يبدل أيام الهبوب قناعة وقد أصبحت رهن العكاكيز ريحه، وما خاف فقرا بل خضوعا لليلة بها سوف تخلو من محبيه سوحه. فمن كان ذا أنس بجمع سيكتوي بعمر إذا ما ضاق منه فسيحه، وما نفع فان من مديح ترابه إذا زاد من بعد الفناء مديحه. فكم من ممات كان أسباب ميت ليكبر في شبه اعتذار.

النص الأخير احترت بين نصين، الأول عن أمي وعنوانه أمي، والثاني عن حبيبتي وعنوانه أم شعري. وكعادة الحبيبات بالانتصار على الأمهات وكعادة الحبيبات بالانتصار على الأمهات في قلوب العاشقين العاقين مثلي، لا بد من عصف ببعض الذاكرة لأحبك الأنثى وليس الشاعرة. لا بد أن أحيا لسانك صامتا كي أحكم الشفتين حكم قياصرة. لا بد من نفي النساء جميعهن وغفلتي ما دمت أنت الحاضرة. لا بد من بعض الجنون الهتلرية حبيبتي لأقود حربا خاسرة. جمح النهار براكبيه وأنت أمسيتي وخيلي لم تزل متناحرة. يا مغرب الأحزان كيف سأنتقي وجها لهذا الليل قبل العاشرة؟ ولمن أبوح بما لدي من الخفوت؟ لمن وإصغاء النجوم مؤامرة رفقا بقلبك؟ فالبحار عبادة تؤتى على كره وأنت مسافرة. والفرق ما بيني وبين السندباد ملامح بشواطئ ومؤازرة. وبياسمينة حيث أن حبيبتي بجمالها غلب الدهاء الساحر. ها قد رسخت عقيدة في خافقي وسواك مر به مجرد خاطرة. إني تنفست النساء فلم أجد نفسا كمثلك، لست أبلغ آخرة. يا أم شعري إن طفلك أول والكل يطمع أن يخوض دفاترة. ما زال يظهر ناصعا كبراءة من كل عقل في قطيع عباقرة. فلتطمئني عند حزم متاعه وضعي شطائره به وعصائره. ولترسليه إلى الرهان بسحره، ما من نبي سوف يكسر خاطره. يا أم شعري واطمئني، رغم كل تشابه تبقى الفوارق ظاهرة. فالتاء في بعض النساء مجرة وتكون في أخرى مجرد دائرة. يا أم شعري واطمئني، رغم كل تشابه تبقى الفوارق ظاهرة. فالتاء في بعض النساء مجرة وتكون في أخرى مجرد دائرة. سيحين دورك بعد كل قصيدة لترتبي للقادمات شعائر. كوني هناك فكل نهر قادم من نفسه يحتاج أما ساهرة. من ذا لهذا النيل، نيل صبابتي إن لم يجد في مقلتيك القاهرة.

0: يصعد فوق سرج الشعر ممشوق التفاعيل ويكسر منطق العربي حنجرة العراقيل ويتبع خطوتي من ضل في كنه الأباطيل.
1: سأبدأ بهذه النخلة.
0: تهزني الفكرة العذراء وضعت نبي ليهبط أولياء الله دون أبي. تهزني الفكرة العذراء وضعت نبي ليهبط أولياء الله دون أبي. ما زارني عابر إلا وأكرمه بالحب والظل والإحسان والرطب. ما زارني عابر إلا وأكرمه بالحب والظل والإحسان والرطب. حملت دمع الغيوم المثقلات أسا حتى تقوست فدوى ظهرها الحدب. أرسلت جذري لقاع الأرض تحرسها فامتد يحرس ضوء النجم والشهب. حملت دمع الغيوم المثقلات أسا حتى تقوست فدوى ظهرها الحدب. أرسلت جذري لقاع الأرض تحرسها فامتد يحرس ضوء النجم والشهب. لما استرحت قليلا مسهم تعب لو أنهم نخلة لاستوعبوا تعبي. لما استرحت قليلا مسهم تعب لو أنهم نخلة لاستوعبوا تعبي. ألقوا الحجارة في وجهي على عتب أقسى عتاب عتاب النار الحطب. كي لا أميل على الريح كي لا أميل على الريح انتظرت يدا كي لا أميل على الريح انتظرت يدا لتزرع الشعر في بستانها العربي. ترى الأصالة في عيني وارفة كما ترى وافر الدنيا بعين صبي. لو ينبشون عظامي كلها خشب لكن طيرا يراني المنزل الذهب. لو ينبشون عظامي كلها خشب لكن طيرا يراني المنزل الذهبي. كم يسألون الحواريين عن ترفي. هذا هو الحب أن تعطي بلا سببي. هزي إليك بجذعي كي أفيض ندم وباركيني وراء الغيب والحجب.

لا تخبر الحبرة عما أخفت الورقة، لا تخبر الحبرة عما أخفت الورقة، الحزن سطرك والأقلام مرتزقة. لا تخبر الباب عمن جاء يطرقه، فالباب توصده ذكر الذي طرقه. لو أن عذرا يعيد الراحلين لنا لعاد أول عذر للذي اختلقه. لو أن عذرا يعيد الراحلين لنا لعاد أول عذر للذي اختلقه. لا تمشي ما لم تكن في الدرب مشتعلا حتى تشير الخطى ذاك الذي حرقه. لا تحكي ما لم يصن هذا الكلام فم، فإن حرفا يريق القلب إن نطقه. لا تحكي ما لم يصن هذا الكلام فم، فإن حرفا يريق القلب إن نطقه. كأن بحرا رأى في نفسه غرقا حتى تبخر لاقى في السماء غرقه. أو أن رملا رأى الصحراء تنكره فاستوقف الريح حتى يشتكي قلقه. كأن بحرا رأى في نفسه غرقا حتى تبخر لاقى في السماء غرقه. أو أن رملا رأى الصحراء تنكره فاستوقف الريح حتى يشتكي قلقه. أو أن طفلا يعيش العمر دون أب يقول لله رب املأ له طبقه. أو أن طفلا يعيش العمر دون أب يقول لله رب املأ له طبقه. أو أن شيخا أضل الحب ذات أسى فاختار دينا من الأحزان واعتنقه. وعنده ما سيكفي الشمس إن طلعت، فالليل حصالة قد حوشت أرقه. لعل أقرب ما يبقيك مبتعدا أن الفناء يعيد الحب للعلقة. لعل آخر ما يبقى ونذكره بعد البكاء من أعاد الدمع.

0: أسافر أسافر فيك للمعنى ومن عينيك المطلق. أسافر فيك للمعنى ومن عينيك للمطلق. وتسألني ملائكة وكيف يحس من يعشق. أوشوشهم بصوت الماء كالبحر الذي يغرق. أنا أحتاج أن أحتاج قلبي الزاهد المترف. فإن الحب يا حبي بغيرك أنت لا يوصف. وبسم الله أبدأه كأني أفتح المصحف. أنا أحتاج أن أحتاج قلبي الزاهد المترف. فإن الحب يا حبي بغيرك أنت لا يوصف. وبسم الله أبدأه كأني أفتح المصحف. غموضك غموضك ساطع جدا فكيف وأنت تتضحين. غموضك ساطع جدا فكيف وأنت تتضحين. لأجلك لم ينم قمر يراقب كيف تكتملين. ويوجعني اقترابي منك أكثر حين تبتعدين. فمنذ مغيبك الضوئي لم تشرق ببعدك شمس. أأنت هنا؟ ومن سيكذب الإحساس حين يحس؟ كفى، فإلى متى سأظل أمضي من غدي للأمس؟ أنا المنثور كالقربان من بلدين في بلدين. أنا المأسور في جسدي ألوح في دون يدين. أنا المجهول أجهلني ولدت متى وكيف وأين. أنا المنثور كالقربان من بلدين في بلدين. أنا المأسور في جسدي ألوح في دون يدين. أنا المجهول أجهلني ولدت متى وكيف وأين. أنا الموجود والمفقود في آن من الزمن. لجأت إليك يا من فاي حين تعبت من وطني. وحين قتلت بين يديك لم أعثر على كفني. أنا الموجود والمفقود في آن من الزمن. لجأت إليك يا من فاي حين تعبت من وطني. وحين قتلت بين يديك لم أعثر على كفني. كفى بك أن أرق وأن أراق وأرتقي شغفا. كفى وجعا بلا ذنب فكون العفو والكتفا. تركت ولي تركت وبي وجئت إليك معتكفا. أبيع الرمل للصحراء والأمواج للبحر. وأقنع غربة الأقلام أن البيت في السطر. ووحدك بعت لي موتا وقلت بأنه عمري. أبيع الرمل للصحراء والأمواج للبحر. وأقنع غربة الأقلام أن البيت في السطر. ووحدك بعت لي موتا وقلت بأنه عمري. وأنت تحضرين حقيبة السفر. اترك الشجنة فكل الأرض من حولي تمنت أن تكون أنا. وإن سألوك عن وطن فقول الحب ليس لنا. وأنت قريبة أكملت ما لم يكمل القلق. ومتفقان مختلفان مختلفان حتى حين نتفق. ستأخذك المسافة لي فنحن أشد قربا حين نفترق. وأنت بذلك المقهى وبين الناس والأصحاب. سيأتي النادل الغربي يحمل في يديه كتاب يقول لك ارحمي رجلا يسمى أحمد العراب.
1: النهر الخالد.
2: النهر الخالد روائع الأشعار
1: وعذب الألحان.
3: وقلبي يسافر مثل

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد.
2: عشرة دايما
3: مصلحة الدراما للإذاعة التونسية تقدم
4: جربتهم كهروني عشرتهم بالباهية خلوني عزيتهم برخص ثمن باعوني.
5: بشير الغرياني، سلاح مصدق، نجيب بن عامر، نبيل الشيخ، ولأول مرة في الإذاعة نضال السعدي في
3: باهي الشعب علي بن غبير.
6: كيفاه قاموا فرد مرة؟
3: باي الشعب، تأليف جلال الدين بن ميلود التيلي، إخراج محمد علي بالحارث.
7: الحمد لله رب العالمين.
4: يا سيد الشيخ، احنا حابين تخفيف على جماعتنا في اللي حل بيهم ظلم، ومناش ساكتين باش نبعثوا مكتوبنا للسرايا. هذا في الاول، وفي الاخر نحن اولاد هالبلاد، ولاد تونس، ويعز علينا ترابها ونستباختوا باصحابها. وكان عطا ربي خيره تزهر وتتطور كل ما ربي حابها.
8: ان شاء الله يا بن غذاهم، ان شاء الله
4: ان شاء الله.
8: بالحق بعثوا بكتيب سيدي بن غذاهم.
4: صحيح يا علالة، بعثنا مكتيب للشيخ المفتي أحمد بن حسين وبرشا مشايخ، لعل ينوبناش ثواب كما قال سبحانه: وأن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. صدق الله العظيم،
8: صدق الله العظيم، صدق الله العظيم. يا بن غذاهم، يا رجال النغرة، يا رجال الحمية وعزة الأوطان، اتفضل اتفضل يبارك لكم السبحان. أنا خارج نعمل دورة ونتفقد وراء البيبان، إيش فما وش ما فماش. اقعد اكتب رسائلك، وعليك أمان الله. السلام عليكم.
9: وعليكم السلام. ناية فهم التوي كينا علاش سيدي بن غذاهم شاش صحيح باش يوسط الشيوخ بينه وبين السراي. ليتا طيبة ونايا محظوظ في ولاد زين. حذية الراجل الصادق القوي الحكيم علي بن غذاهم، حتى حذمه ومحظوظ كيف يا سيدي. بلي بلي هلي بلي هلي بلي بلي هلي بلي بلي
4: بلي. باهي باهي يا علالة باهي. ونايا كيفك؟ فرحتي بيكم انت والذهبي ومنوبي ما توصف. شباب ناير ثاير ومتحمس كيفكم، يفهم ويقدر تراب هالارض، ارض تونس، ويخمم كيفنا في مستقبل صغاره. والله ناية فرحان، ها علالة فرحان.
8: كملت كتبت المكتوبة سيدي؟
4: علالة ما زلت كلمة، استنى شوي. ايوه، والسلام عليك من الفقير لربه اللطيف عبده علي بن محمد بن غذاهم الشريف، 11 جويلة 1864 ميلادي.
8: هات سيدنا هالمكتوب، نايا نوصل سيدنا الشيخ وهو يبعث بالوقت للبي.
4: باي باي اهو. رد بالك يا علالة، رد بالك في الطريق.
8: لا لا ما تخافش، ما راني جمجاب. بلي بيه اللي بلي بلي بلي, بلي.

0: كثرة السرقة والنهب وهبطوا قطعيا.
1: أنا اللي مقلقني خطفا ننسى شيء غريب.
0: من قبل الغزوات والحروبات فيها سبي نسايا زروق برشا نسايا واليو سبايا يكونوا في بر يلقوا رواحهم في بر آخر.
1: والله هذه من مصايب الحرب، ساعات يغيضني الحال وساعات يتشمت، أما بيناتنا صنعة خايبة من قديم الزمن.
0: إشنوا يا زروق، أول مرة راك حنين اجتماعي كما يقولوا. على كل حال هذه حاجة توجد من عهد الغزوات القديمة والحروب الصليبية والفتوحات الإسلامية، ديما فما سبايا وفما أسرى. هذاك هو
1: على غلب رقم القوية على الضيف.
0: شنو هذا؟ عجب، شكون اللي هبط علينا يا زروق؟ احنا حتى على العسكر اللي معنا شوية.
1: ولاد الكلب، هذه مقطعية من بر الجبل.
2: يجيو من هوني يا صباحية، يجيو من هوني، ما تحكيو مع حد.
1: اسمع، أنا مرايا باش حنبة مانيش في وضع حرب، أبعث لهم واحد لصبيحية يهزلهم شوية مونة ويعلمهم اللي الموكب تبع سيدنا.
0: أكثر يا زروق،
1: يا بشحام جبل هذايا مختل يكموا فيه القطعية، يحتمل تتقوى معاهم يا غيرهم وغيرهم. أسمع كلامي تربح.

0: انا هي مليت شرتي. هاي خلينا نرجع لدوارنا حتى هو المغرب قرب. رجال ملثمين لحقيني نايا. ها حليلي ربي الزربي خف فيها فضة. الدوار مازال بعيد والبلاويت كل واحدة شبت الدوار. بقيت كان نايا وحدي في الدنيا.
1: شد جرتها سعد، شد جرتها ما تفلتهاش.
2: تغيري الزربي تبارك نخرطوا عليها قبل ما توصل الطريق.
0: هاي هاي هاي رب العالمين، حتى المشي ولا رزي وقتاش نقرب الدوار والله يظهر حد من جيرانه. يا حليلي
3: استني يجي لهنا.
0: ايش ايش سيب
3: يا مسيب ايش لهنا. طيب هات الحبل، هات الحبل هذيك كمان طلع فم هوستي هوستي. هي في ساعه تفلت منه، في ساعه ساعه فرصه.
4: ما تنرجع في الزبيه،
3: حط على البغل. ايش

0: الذهبي الراحة راح تبلي كستي يا راح.
1: معينيش معينيش يا خالتي زهر.
0: ليه وش بيك وليدي؟
1: وش باش نقول ليك؟
0: وشوي اش فهم غير قول برك قول برك. ناي راني متعودة متعودة على اخبار المشومة. تقول لي الذهبي وش بيك
1: خالتي زهر؟ فضة خطفه.
0: واش
1: فضة خطفه وهي راجعة من العينة مرت خير.
0: ما قلت يا خير هذا وليدي عليني علي لالا بنيتي فضة خطفه مشينا بالعب الزحليني. واش واش ناي المغبونة بالحياة مدفون وين زوجة فضة لا يزيد بالسبنية ولا يزيد تباني بدي عليني. قول لي يا الذهبي ولي خطفه عرفتوه بنشو؟
1: لا مرت خالي انت يصبري وهدي روحك. هاي معك خالتي عنوسة تونسك وضوي منصور وزرقة أتوا يردوا بالهم منه وناية والمنوبي وبشير أتوا نحوموا على فضة ومعانا 20 تراس من ولاد ماجر وتوا في الأمان مرت خالي.
0: أحليلي أحليلي وطرليلي أحليلي وعطارليلي كده خطر خطفة نصباية أحليلي بلاد الحرام ما زادهمش السرقة زادوا الخطف زادة يعطيهم وهم. أحليلي يا رب عني ضوي طريقهم ودلهم على شو الفضة بنيتي علي. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب.

تكسر عليك فض. من اللي خطفوك؟ وين جبوك؟ راكي تبكي يا فض، راكي تعاركي في ولاد الحرام بنيت خالي. راني عارفك، راني عارفك، ما تقبليش الذل. والله والله كان واحد يمس شعره منك باللازم لما نقتله ونشرب من دمه. خليني نخلط عنه، خليني نخلط عنه ونقول لي، خليني نجيبها معايا وبرشة الدوار ونحوط عليها. هني شايك، هني شايك.

0: لاي في الجبل. وايش هالقصة؟ منهم اللي خطفوك هفض؟ يا حليلي ربي حني حليلي.
1: انت بنت عمي لا علالة، من لحمي ودمي لا هفض. زعرة وحسونة مستبليني، وبيك الحقيقي هو العربي. هي العم العربي اللي مساهل عمي ناهي هفضة. ناهي عرفت الحقيقة، كان وقت اللي مات عمي العربي بين يدي. ايه العربي وبيك هفضة.
0: ماش تقول؟ لا لا لا ناهي ما نصدقش كلامك.
1: ماكش بصدق كلامي؟ الله يبارك. ها راح جاي نوري ليك، هذه قلادة من امك وبيك مكتوب عليها اسمك فضة بنت العربي اللي مساهل. ولا ناهي غلط؟ ماكي قاري عاد في الكتاب؟ هيقري هيقري يا ابني تحمي.
0: فضة بنت العربي لبسه؟ لا لا لا لا واحد اخرى ماني ناية. قلت لك واحد اخرى معمولك الرب يرجعني لدوان. يا عليلي يا مزارة ناية مرمية في عشة تحت الجبل. ماشي البخت ربي حني.
1: ما تبكيش يا فضة بنيت عمي. نايا كيف ما كنتش عارف غير عمي قال لي سر وجعني بي، ونايا تصدت بنار الغيرة وذهبت فيها الشيرة.

0: والله كان لك تيلة حظة.
1: عمار اطلع حسن عمار واستناني في الدوار. وكان بتيلة الحقنا مع مسعود ومرزوق ومختار. وكان تشتلنا تعربوا بالثار. هيا هيا هم النوبي بعد بكري هيا شجر.
2: وإيش العمل اللي عملتها عليها؟ تخطف بنت عمك؟ دي ويش عندي نعملني؟ نهي قالوا لي ولاد دوارة يحب يأخذ هيك الذهب أي ونهي وعد عمي هو يقطع في الروح ها ونحوم عليها ونأخذ هنا. هذي خسيت عمي حليل خسيت الميت ويش بثير نهي بحث لها ثلاثة وقطعية ما تعرفهمش ملثمين خطفوها وخلصهم في سبريدهم ثاني جديد. حليلي هي والله عم نايع الغيرة ذهبت لي شير.
3: واش بيك سارح علان لباس وخي؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم. لا لا لا باس لا باس يا شهلة لا باس ما تشغليش روحك بي. نا نا نا نا يا ساعة نهلوس من كثرة خدمتي مع سيدي بن غذيه. مرة سارح ومرة عسيات ومرة جاسوس ومرة مهبول ومضبع باش ما يتفطنوش ليا عسكر البي.
3: ربي إن شاء الله ينصرك أخي ويعمي عدوك.
2: نايا نايا جيعانة بري حضري ليا فوي مسخون بري يا شهر أخي.
3: باهي باهي الله يبارك أخي. ها هاني مشيت ها
2: والله شعره وكنت باش نستعرف لها أما بطلت خايف منها شهر أخيتي خايف لا تعاود هكا ولا هكا. خليني سويك الخيول توكينا هي تجيب لي الماكلة وناي نهزها ونطلع للعيشة. أكل مخلوقة فضة ماكلة شي من البير سامحيني باش نستنى بيك يا بني العم.
4: كنتم مع باي الشعب علي بن غذاهم بطولة
5: حداد بوعلاج محمد السعيد عزيز أبو الأبيار زينب أمين زهير الرايس أميمة المحرزي شهاب شبيل جمال المداني لحبيب بالحارث خالد ناصف وسحر الورغي.
4: ضيوف الشرف
5: فتحي المسلماني فاطمة الحسناوي حمدي حدة وعبد الرزاق جاب الله.
4: تمثيل
5: كمال بن جيمة سونيا أبو عمراني يسرى ترابلسي منصف المعروفي منصف بالعربية وليد الغربي ومجدي المحجوبي.
4: هندسة الصوت لسعد الدريدي توظيف إدريس الشريف ساعد في الإخراج توفيق البحري. باي الشعب علي بن غذاهم تأليف جلال الدين بن ميلود التليلي. مع تحيات المخرج محمد علي بالحارث.

0: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

احسن النفس واحملها على ما يزينها، تعش سالما والقول فيك جميل، ولا ترين الناس إلا تجملا، نبى بك دهر أو جفاك خليل. وإن ضاق رزق اليوم فاصبر إلى غد، عسى نكبات الدهر عنك تزول. يعز غني النفس إن قل ماله، ويغنى غني المال وهو ذليل. ولا خير في ود امرئ متلون، إذا الريح مالت مال حيث تميل. جواد إذا استغنيت عن أخذ ماله، وعند احتمال الفقر عنك بخيل. فما أكثر الإخوان حين تعدهم، ولكنهم

منى محسن. إخراج محمد حميد. بأجمل كلمات الحب نلتقي مجددا ومع حلقة هذا اليوم من برنامج قطرات ندى. قطرات ندى.

بالأمس وكما تعلم كنت أشد أشرعتي لأكون عند ضفافك، كنت لا أخاف العوم وسط بحرك، وفجأة تسارعت أقدامي لتبتلعها الرمال، ولأكون عند دوائر عجزي، عجزي الذي بات يحرمني من الوصول إليك. وتلك هي مصيبتي، تلك مصيبتي بعد أن حرموني منك، وبات الخوف يحرق أوراقي ويحرمني من اللجوء إليك، يحرمني من اللجوء.

حبيبي حرموني منك، وباتت أيامي ليست أيامي التي أعرفها وتعرف، وبات ليلي وحشتي، فماذا أفعل؟ ماذا أفعل حبيبي وسعادتي بين يديك؟ بالله عليك، بالله عليك دلني كيف الوصول إليك، ولكن لا تجعلني أخرج

أنا بعيد عنك أشعر بالألم وأشعر بالخوار، أشعر بكل المرايا وهي تتساقط من الجدار، أشعر بكل أحلامي تتراقص أمامي، وأشعر أنني بلا وجه وحتى

عزت علي قائلة: حبيبي، لوعة الآهي والألم والخوار، هي لوعة المحبين الراكضين خلف سراب في سراب. فلماذا كل تلك الأفكار التي تنتابك؟ لماذا ونحن لم نزل ننهل حبا يملأ أفقا ويزيد؟ فأعد المرايا كما كانت على الجدار، ولا تدع أحلامك تتراقص أمامك، لأنك حبيبي، لأنك تمتلك وجها ما زلت أعشقه، ولأنني يكفي، يكفي حبيبي أنني ما زلت

0: نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم، يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأولين والآخرين وأشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدأنا في لقائنا الماضي تفسير الآية 82 بعد 200 من سورة البقرة، آية التداين، ونواصل اليوم إن شاء الله تعالى تفسيرها وتفسير الآية الموالية. ذكر الله تعالى في هذه الآية أحكام توثيق الدين بالكتابة والشهادة، وهي بذلك تنظم هذا النوع من المعاملات المالية بين المؤمنين بما يحفظ حقوقهم، وتدل على عناية الإسلام بالاقتصاد باعتباره شأنا مهما من شؤون الأمة التي لم يهمل الدين الحنيف شيئا منها، فهو الدين الشامل الكامل. وأكدت الآية على كتابة الدين حتى لا يحدث خلاف بين المؤمنين فيما اتفقوا عليه، ثم أرشد الله تعالى إلى الشهادة على المداينة لإثبات الحق والدين، ثم بيّن تعالى الحكمة فيما أمر به من كتابة وإشهاد على الدين، فقال عز وجل: ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، أي إن ما أمر به القرآن من الكتابة والإشهاد أحرى بإقامة العدل بين المتعاملين، وأعون على أداء الشهادة على وجهها الصحيح، وأقرب إلى إزالة الشكوك في تعيين نوع الدين ومقداره وأجله. وفي ختام الآية قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، وأشهدوا إذا تبايعتم، ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. خفف القرآن الكريم من التأكيد على المطالبة بالكتابة مراعاة لما تقتضيه ظروف التجارة من حرية وحركة وسرعة، فقال تعالى: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، أي إن الكتابة مندوبة في المبايعات والديون المؤجلة، ولا تطلب في التجارة الحاضرة التي يتم فيها التبادل في الحال، فلا داعي للكتابة إذ يقل في العادة خوف التنازع والتخاصم. ثم يقول تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم، أي وإن لم تكتبوا في التجارة الحاضرة فأشهدوا، إذ قد يحصل التنازع والخلاف في بعض العقود الحاضرة بعد تمام العقد، فكان الإشهاد أحوط ويكفي، ولا يضار كاتب ولا شهيد. أصل يضار يضارر، وهذا نهي من الله تعالى للكاتب أن يضر أحد المتعاملين بالتحريف أو بالتغيير أو بزيادة أو نقص، ونهي للشاهدين أن يحرف أو يترك الإجابة عما يطلب منهما عن بعض ظروف الواقعة. قال ابن عباس: لا يمتنع الكاتب أن يكتب ولا الشاهد أن يشهد. ويؤيد ذلك قوله تعالى في الآية التالية: وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، أي إن التحريف والتغيير في الكتابة والشهادة فسق وإثم ومعصية وخروج عن الطاعة، فمن شهد بغير الحق أو حرف في الكتابة فهو فاسق، فالكاتب والشاهد يعصيان بالزيادة والنقصان. ثم ذكر تعالى بالقاعدة العامة إثر الأمر والنهي، وهي التزام التقوى، فقال: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم، أي واتقوا الله في جميع ما أمركم به ونهاكم عنه، وهو سبحانه يعلمكم ما فيه صلاح حالكم في الدارين وحفظ أموالكم، ولولا هديه لكم لم تعلموا شيئا، وهو عز وجل العليم بكل شيء، فإذا شرع شيئا من الأحكام فإنما يشرعه عن علم محيط بأسباب درء المفاسد وجلب المصالح لمن اتبع شرعه وهداه. وختم الله الآية بهذه الموعظة الحسنة للتذكير بضرورة الامتثال لجميع الأحكام السابقة. وتكرار لفظ الجلالة في الجمل الثلاث في الآية: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم، هذا التكرار لإيجاد المهابة في نفس السامع ولتقرير استقلال كل منها بحكم معين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. ثم ذكر الله ما هو كالاستثناء من الأحكام السابقة، وهو تشريع حكم يتناسب مع السفر، وهو الرهن الذي يستوثق به في الحصول على الدين. فإن إثبات المبايعات المؤجلة بالكتابة وبالإشهاد عليها أمر ممكن في الحضر، أما في السفر فالغالب عدم التمكن من ذلك، فشرع تعالى ما يناسبه وهو الرهن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. صدق الله العظيم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، أي وإن كنتم مسافرين ولم تجدوا كاتبا يحسن كتابة المداينة، أو لم تسمح ظروف السفر بالكتابة، أو لم تجدوا أدوات الكتابة، فاستوثقوا برهن تقبضونه. والرهن هو أن يجعل آخذ الدين عقارا أو حيوانا مثلا محبوسا تحت يد من أخذ منه الدين حتى يقضي ويرجع ما أخذ. وتقييد الرهان في الآية بحال السفر وعدم وجود الكاتب الذي يكتب وثيقة الدين بيان للعذر الذي رخص في ترك الكتابة وتعويضها بالرهن في التوثق لأصحاب الدين. وإنما نصت الآية على السفر دون الأعذار الأخرى لأنه هو غالب الأعذار، لا لمنع أخذ الرهن في غير ذلك، ويدخل في ذلك كل عذر مثل ظرف الليل وزحمة الأشغال والأعمال. ونشير هنا إلى أنه لم يختلف في جواز الرهن في السفر أحد، ولكنهم اختلفوا في مشروعيته في الحضر، فقال الجمهور يشرع في الحضر كما يشرع في السفر لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم له وهو مقيم بالمدينة. وأما تقييده بالسفر في الآية فإنه خرج مخرج الغالب، فإن الرهن غالبا يكون في السفر. ففي الصحيحين وغيرهما عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعا له من حديد. وفي حديث ابن عباس قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير لأهله. لذلك قال جمهور من العلماء الرهن في السفر بنص التنزيل، وفي الحضر ثابت بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالآية إذن تدل على جواز الرهن في السفر، وهو غالب الأحوال التي يحتاج فيها إلى تعويض الكتابة بالرهن. وليس كون الرهن في الآية في السفر مما يمنعه في غيره. وجاءت السنة مبينة جواز الرهن في الحضر، فالحديث المذكور دليل على ذلك. لكن وصف الرهان بكونها مقبوضة يدل على أنه ما لم يقبض المرهون لا وجه للتوثق به.

ثم عادت الآية إلى تقرير احتمال وجود الثقة والائتمان بين المتعاملين. قال تعالى: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه، أي فإن أمن بعض الدائنين بعض المدينين لحسن ظنه به وثقته بأنه لا يجحد الحق ولا ينكره، وهذا هو بيع بالأمانة. إذا كان كذلك فليؤدي المدين دينه الذي ائتمنه الدائن عليه فلم يأخذ منه رهنا، وليكن عند ظن الدائن به، وليتق الله ربه في رعاية حقوق الأمانة وعدم خيانتها ولا جحودها ولا التأخر في دفعها، فالله خير الشاهدين وهو أولى أن يتقى. وفي هذا القول تحذير من الخيانة التي تغضب الله رب العالمين. ثم أكد تعالى وجوب الشهادة الذي استفيد من قوله في الآية السابقة: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، أكد ذلك بقوله: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. أكد سبحانه النهي السابق عن رفض أداء الشهادة، فنهى عن كتمانها أي إخفائها بالامتناع عن أدائها، واعتبر ذلك سببا لاستحقاق الإثم، فيكون المعنى: لا تمتنع عن أداء الشهادة إذا احتيج إليها، ومن يكتمها أو يمتنع عنها كان مرتكبا للذنب مجترحا للمعصية والإثم. وسر هذا التأكيد أن الكتاب والشهود هم الذين يعينون الناس على حفظ أموالهم، فعليهم ألا يقصروا في ذلك. وخص الله تعالى القلب بالذكر في تحمل الإثم حين قال: فإنه آثم قلبه، خص القلب بذلك لأنه مركز الإحساس والشعور، وهو الذي يعي الواقع ويدركه، ولأنه أحد الأعضاء التي تقترف ذنبا، كما يسند الزنا إلى العين والأذن ونحوهما. فالإثم قد يكون بعمل القلب كما يكون بعمل بقية الأعضاء، مثل ذلك قوله تعالى في سورة الإسراء: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والفؤاد هو القلب، ومن آثام القلب سوء النية والقصد والحقد والحسد. وترشد الآية إلى أن الإنسان يعاقب على ترك المعروف كما يعاقب على فعل المنكر، فترك الشهادة بكتمانها إثم. ومعلوم أن كلا من الشهادة والكتابة شرع للتوثيق بين الدائن والمدين، والكتابة أقوى من الشهادة، والشهادة عون لها، فالدائن يستوثق لماله فيأمن من إنكاره كله أو بعضه، والمدين يستوثق لما عليه فلا يخاف أن يزاد فيه. وقلنا إن الكتابة أقوى من الشهادة لأن للكتابة الفضل الأكبر في حفظ الحقوق حين موت الشاهدين أو أحدهما، لأنه لا حافظ لها حينئذ إلا هي، فهي التي يرجع إليها ويعمل بها. والله بما تعملون عليم. كل ما سبق من أداء الشهادة وكتمها وغير ذلك يعلمه الله، والله بكل شيء عليم وبصير، ويجازي عليه إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فاحذروا مخالفة الأوامر واقتراف المعاصي، ومنها كتمان الشهادة. مستمعي الأعزاء، موضوع آية الدين والآية التي تلتها يتعلق بتوثيق المبايعات المؤجلة والديون
بالكتابة والشهادة والرهن، فإن لم يكن توثيق برهن أو بكتابة وشهادة جاز البيع بالأمانة. فالمبايعات في الآيتين ثلاثة أنواع: بيع بكتابة وشهود، وبيع برهان مقبوضة، وبيع بالأمانة. وإن الذي أمر الله تعالى به من الشهادة والكتابة يتحقق به الحفاظ على وشائج الود والصلة والمحبة بين الناس، ومنع وقوع التنازع المؤدي إلى فساد علاقاتهم، وسد كل المنافذ أمام الشيطان الذي قد يسول للمدين جحود الحق. هذا والله أعلم.

صدق الله العظيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك يا رب العالمين. مستمعي الكرام، هكذا ينتهي لقاؤنا اليوم، نلتقي في موعد قادم إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم، يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.

0: الوطن.
1: مستمعين الأفاضل، أسعد الله صباحكم وبارك سعيكم. على بركة الله تستهل إذاعة صفاقس برامجها لنهار اليوم، وخير ما نبدأ به بثنا آيات بينات من القرآن الكريم.

احسن النفس واحملها على ما يزينها، تعش سالما والقول فيك جميل، ولا ترين الناس إلا تجملا، نبى بك دهر أو جفاك خليل، وإن ضاق رزق اليوم فاصبر إلى غد، عسى نكبات

0: صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. لأول مرة وعلى مستوى دولي تدخل دقيق ومبتكر في جراحات القلب بمستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس. استعدادات حثيثة بصفاقس للامتحانات الوطنية بالجهة. متابعة موسم الحصاد وتجميع الحبوب أبرز محاور اجتماع مجلس وزاري مضيق. وفي الرياضة، النادي الرياضي الصفاقس يستقبل اليوم ترجي جرجيس في إطار الدور نصف النهائي لكأس تونس. في العالم، تفاؤل حذر بقرب توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران وتوقعات بتمديد وقف إطلاق النار 60 يوما. وإصابة جنديين إسرائيليين جنوبي لبنان. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تتابعونها بإذن الله في مواعيدنا الإخبارية اللاحقة لهذا الصباح. أحلى صباح بعد قليل مع سرور الهدار وفيصل المرزوقي. متابعة طيبة ويومكم سعيد.
3: إذاعة صفاقس
4: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8
3: أشرادية.

المسبح. صباح النور مستمعينا الكرام، مرحبا بكم معنا في متابعة أحلى صباح سيدة الأخبار نزهة الواتي في حديث ممتع معها الحقيقة. صارنا برشا بتلاقيني شكة في الكواليس. إن شاء الله نهاركم زين. مفتتح البرنامج والعنوان هذا أحلى صباح بدا بضحكة، وإن شاء الله يا ربي ما تفارقناش الضحكة هذية. كانت تحكي على لأول مرة تدخل جراحي في صفاقس في قسم جراحة القلب والشرايين، نرجو شوية على تفاصيل النجاح هذايا. فقال لي أول مرة فيصل مرزوقي اليوم معكم في أحلى صباح. صحيح بعد مدة يعود ولد كلاسي إن شاء الله لتأمين هذا الفضاء المباشر، نبدأ به اللقاء حتى للتسعة نبدأ به النهار المنوعة هذية. إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم مليان بالخير الحقيقة، على غير العادة اليوم، على غير العادة كهو عيد حركية كبيرة في الطرقات. إيش معناها كبيرة؟ مش متاع ستة متاع الصباح، أما باعتبار برشا ناس تقول لك درجات حرارة مرتفعة، نقضي شوري على بكري، فما ناس تسافر من وإلى ولاية صفاقس، تعرفوا الويكاند هذايا إن شاء الله ربي يوصل الناس الكل سالمين، فما شكون خذا إجازة على بكري باش يعيد بحذا أحبابه وأهله وناسه، وإن شاء الله تعيدوا الناس الكل وانتم فرحانين وانتم في أحسن حال. بما أني بديت بالقطاع الصحي، فرصة باش نتمنى الشفاء العاجل كل من يمر بأزمة صحية في الفترة هذية. إن شاء الله شدة وتزور، ندعو لكم إن شاء الله ببركة هذه الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة. اليوم 7 ذي الحجة، نهيرينا كهو ونهار 3 ليلة العيد. إن شاء الله ربي بلغنا وياكم اليوم هذية وإحنا في أحسن حال. اليوم 24 مي، اليوم 86 يوم في فصل الربيع، وهاي سرور بالعرق عصبي. شنو هالنهار هذي وكيفش يتعدى الأيامات هذي؟ سمعنا أنه فما ارتفاع في درجة الحرارة، نعطيكم التفاصيل من مصدرها من المعهد الوطني للرصد الجوي بعد سويعة من توا. من الثوابت في منوعة أحلى صباح أحمد حش طيب في المتابعات والمحطات والمواكبات اليوم الأحد، واليوم كما قلت على إيقاع العيد. من المتغيرات مخرجنا فيصل مرزوقي، إن شاء الله نهارك زين يا فيصل. أنسنا برشا في منوعة أحلى صباح سرور الهدار. مازلت من الثوابت في المنوعة، ما نعرفش عاد في الميركات والصيفي وين مش نلقى روحي، مع الأقل اللي نضمنوه مع بعضنا إن شاء الله نعديهم بعضنا من هوني حتى لآخر جوان ديما صبحية لحد ما بعضنا. اليوم كيف ما تعودتوا منوعة أحلى صباح تكمل معكم 9، اليوم حديقة البيت وكيف ما تعودتوا زادة من 9 للعشرة. اليوم ويكند الناس باش يوصل حتى للماضي ساعتين موعد متجدد مع الرياضة، واليوم كما تعرفوا السياسيس والترجي راضي الجرسيسي وما رافقه هاللقاء هذية في التذاكر، مسألة التذاكر حصيله تقول لي دبر تسكرة مشابهة دراوين. انتو ما تعرفوا الحصيله اليوم ان شاء الله موعد سبيسيال سبور في وقته، والناس الكل اكيد اكيد اكيد تستنى، واكيد زدا احنا كيف فقرين حسابنا اذا كان في صورة تواصل، معناها الحصص الاضافية وركلات الجزاء الترجيحية، تقدم نشرة انباء المساء اثر النقل مباشرة، يعني ممكن ماهيش في موعدها في الستة، ولكن ثابت انه اليوم لمة الحباب موجودة في الستة ونص في موعدها، تتواصل حتى التسعة موعد متجدد مع المسارات الإبداعية. وكيكا احنا معاكم 24 على 24، شكرا لكم، دمتم لنا أحلى مستمعين. ملي دخلت الاستوديو وانا نسمع في صوته وقلت الله لا يقطع له حس، هذيك هو المنشد الديني أحمد شلمام في كل الأوقات وخاصة في الأيام المباركة هذية، عنده نقول أنا قراءته وصوته ورنة صوته والجو اللي يعمله لنا كالروحانيات اللي توصلنا من خلال صوته في هالأيام المباركة، نسمعه في التوقيت هذية. إن شاء الله نهاركم زين.

هذك هو تلك هي الوصية، نكثر من التهليل والتكبير في الأيام المباركة. اليوم السابع من ذي الحجة. شكرا فيصل، عايشنا الأجواء هذية اليوم، كل شيء استثنائي في منوعة أحلى صباح هكا هو، على اعتبار الأيام هذية مش عادية، الأيام اللي أقسم بها ربي سبحانه. الليالي العشر هذية إن شاء الله يا رب العالمين تكون فيها خير وسعادة وفرح على أمة سيدنا محمد. صباحكم زين، نهاركم طيب، مرحبا بكم، شكرا لاختياركم صوت إذاعة صفاقس. تحية لكل من يسمع فينا ويتواصل معنا. واليوم كل شيء على غير العادة، على خطر من اللي استفتحنا منوعة أحلى صباح قلت لكم اللي فما حركية في الكياس، شيء ماشي للبطوار، شيء ماشي يقضي الخضر والغلال، تقريبا أغلب المحلات مفتوحة. إن شاء الله نهاركم طيب، إن شاء الله برزق الوفير للناس الكل. وقلت اليوم زاد استثنائي في مستوى تحياكم، لأول مرة في ستة متاع صباح نلقى الكم الهائل هذايا من التعليق ومن الناس اللي حاضرين واللي تسجل حضورها، وعلى رأس القائمة سيدة سعاد القلسي. إن شاء الله ربي يسعد صباحك بكل خير. دكتورتنا المزيانة نور الحلواني، مستمعتنا الوفية رجاء خليف، سيدة لجنف إن شاء الله نهارك طيب، سي عمران من فرنسا نهارك سعيد، سيدة نجيح الجموسي، مدام سجيعة الترابلسي، نشكركم بالحق على خطر وسمير زادة قويعة كهو يقولوا لي قضية الدار وجو الدار وخاصة الطقس سخون هكا والواحد يقوم على بكري. شكرا مدام سلوى المصفار، مدام مديحة، مدام هادية بعصيدة، سي نزار زادة كيف كيف، سي فوزي المستوري، سي مرشد خريفش، سي نور الدين يحيى، ترابلسي كيف كيف، سمية، ثريا المصمودي، هند عبيد، نجاح المنصر، إن شاء الله نهارك زين. من المحرس تتواصل معنا نجيبة عبد الملك، مبروك الهادي، وكل من يسمع فينا، وهند عبيدة، مش هند، هند زاد عبيدة ودرة، إن شاء الله نهاركم زين ونهاركم طيب الناس الكل. وكما اتفقنا أنا وفيصل قال نواصلوا في الجو هذايا، قلت نواصلوا علاش لا، نواصلوا وإن شاء الله نهاركم زين، وإن شاء الله يربي أيام كلها خير وبركة.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. في نجاح طبي جديد ولأول مرة على مستوى دولي تم بالمستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة بصفاقس إجراء تدخل دقيق ومبتكر في جراحة القلب بصفة استعجالية لإنقاذ حياة شابة تبلغ من العمر 36 سنة كانت تعاني من كيس مائي بالقلب على مستوى الأذين الأيمن. تم التأكيد خلال سلسلة من الجلسات التنسيقية المتعلقة بسير الامتحانات الوطنية بمقر ولاية صفاقس وبحضور مختلف الأطراف المتدخلة من مصالح أمنية وتربوية وصحية، تم التأكيد على تأمين أفضل الظروف لإنجاح هذا الموعد الوطني الهام. يعود اليوم النشطاء التونسيون الذين شاركوا في قافلة الصمود التي خرجت من تركيا باتجاه غزة، ودعت هيئة الصمود كافة المواطنين والقوى الوطنية إلى المشاركة في استقبال جماهيري لنشطائها، وذلك بمطار تونس قرطاج الدولي بداية من الساعة 4:30 مساء، وتنظيم مسيرة تضامنية أمام المسرح البلدي بالعاصمة. في الرياضة تدور اليوم انطلاقا من الساعة 3:30 مقابلة دور النصف النهائي لكأس تونس لكرة القدم موسم 2025-2026، وسيستقبل النادي الرياضي صفاقس الترجي الجرجيسي، فيما يلقي الترجي الرياضي التونسي شبيبة العمران في ملعب الشاتلي زويتن. في أخبار العالم، لم أعلن الرئيس الأمريكي أنه يجري حاليا بحث الجوانب والتفاصيل النهائية لاتفاق مع إيران وسيعلن عنه قريبا، فيما كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن الاتفاق المقترح يلزم طهران بالتخلي عن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب. ونقلت عن مسؤولين إيرانيين أنه سينهي القتال على جميع الجبهات ويركز على فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي. نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي تأكيده أن البيت الأبيض يأمل في حسم الخلافات خلال الساعات القادمة والإعلان عن اتفاقنا اليوم مع طهران. وعلى الجبهة الشمالية، أعلن جيش العدو الصهيوني إصابة جنديين بجروح خطيرة جراء انفجار مسيرة مفخخة جنوبي لبنان. شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام 7 بإذن الله. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس، تسمعونا في صفاقس على 105.2 و 106.6.
2: عشرة ديمة أحلى صباح،
3: أحلى صباح، أحلى صباح.

0: شادية بن عياد.
1: اليوم السابع من ذي الحجة، الدعاء. اختص الله عباده بفيض من المنح الربانية، وأغدق عليهم من مواسم الرحمة والنفحات الإيمانية، ما جعل أيامهم ولياليهم ميادين للتنافس والتسابق لنيل العطية. فمن فضل الله عز وجل على عباده كثرة طرق الخيرات وتنوع سبل الطاعات، وفي أيام العشر من ذي الحجة تتضاعف الحسنات. وقد قيل: الغنيمة الغنيمة بانتهاز الفرصة في هذه الأيام العظيمة، المبادرة المبادرة بالعمل والعجل قبل هجوم الأجل، وقبل أن يندم المفرط على ما فعل، وقبل أن يسأل الرجعة فلا يجاب إلى ما سأل، فهو في سفر إلى الله، وفي زاد سفره طاعات منها الدعاء. في أيام العشر من ذي الحجة أبواب السماء مفتوحة، والرحمات نازلة، والقلوب مهيئة للدعاء. يستحب طوال العشر الاكثار من الدعاء في كل الأوقات، وأفضلها عند السجود، وفي الثلث الأخير من الليل، وفي المغرب مع الإفطار. ندعو ونطلب المغفرة والتوبة والرزق والفرج والهداية، نكبر نهلل ونحمد الله الغفار. أدعية العشر من ذي الحجة ليست فقط من الأعمال المستحبة، بل من أعظم وسائل القرب إلى الله. هي سر من أسرار هذا الموسم المبارك، هي عبادة تتزامن مع أيام عظيمة لها فضل زمني ولها روحانية عالية، فيها الخشوع والصدق والإقبال على الله، وتلتقي مع عبادة الصيام والذكر والطاعة، وتلتقي مع يوم عرفة في جوف الليل بعد صلاة الفجر. بعد كل صلاة قبل النوم ردد الدعاء ذهنيا وعلانية، سرا وفي الخفاء، واجعل آخر كلماتك مناجات لله، ودعاء بالقبول والثبات بكل رجاء. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعلنا من الذين عفوت عنهم وغفرت لهم ورضيت عنهم في هذه الأيام.

0: يسبح.
1: السبع غدر جين، أحلى صباح لكم مستمعين الكرام. إن شاء الله استمتعتوا معنا بمختلف الفقرات في هالأيام المباركة هذية، وزاد حليها مخرجنا فيصل مرزوق. نعتبره هدية العيد اليوم في منوعة أحلى صباح. هدية ولا مش هدية يا أحمد؟ العادة تلقى الجو هذا هكا على الصباح.
2: صباح النور، مرحبا بك.
1: سعيد، مرحبا بك.
2: هكا بديتوا في نشاط وحيوية اليوم على بكري، يعني
1: على الاخر. ولد كلاس إذا كان ما نلقاهش وقت الأزمات، وقتاش باش نلقاه؟
2: مرحبا فيصل مجددا، يعني عنده غيبة.
1: هو تحسه فرحان بأحلى صباحك. هو إن شاء الله
2: هو المستحسن، وأنك تكمل الساعتين الثلاثة يا فيصل
1: اليوم. كهو ميدامك لابس بال بدي مولي بسم الله حلو الأبيض، نقعد بعد نمشيو للاستاد نتفرجوا ونعملوا جو. ويصير كيف ما نقولوا حدث في مثل هذا اليوم، نقولوا في ذات يوم أنا رياضي سفاقسي ترشح على حساب الترجي الرياضي الجرزيسي
2: إن شاء الله،
1: وهكا يدخل في التاريخ. أما قبل هذايا، قبل ما ندخلوا في التاريخ وقبل ما فقرتنا اللي استنستوا بها حدث في مثل ذاك اليوم، سيدي احمد من عرش القراية وفات.
2: لا ما تقولش انت الامتحانات وفات، مازالت فما برشا امتحانات.
1: امتحانات معناتها درس اليوم زاد. تفضل.
2: اليوم من وحي يعني الاحداث، خصوصا وانه نحكيه على العلوش. اليوم حبيت نجيب لك أسماء الخروف في اللغة العربية، الأسماء اللي تختلف بحسب العمر وحتى النمو ومراحل النمو وكذلك المواصفات. فالكبش هو الخروف الذكر البالغ، ويقال عن صغير الخروف الذي يفطم حديثا الحمل أو الطلي. وحسب العمر نلقاو الجذع هو الخروف اللي عمره ما بين 6 أشهر وعام، الثني ما دخل في عامه الثاني، الرابع هو في عامه الثالث، والسديس في عامه الرابع. وإذا حبينا نحكيه عن العلوش من خلال الصفات، المريع هو الذي يقود قطيع الغنم، ونلقاو أيضا العلوش، وأيضا الهرفي وهو الخروف الصغير الذي يولد في وقت مبكر من الموسم. في تونس عندنا 4 أنواع تقريبا من الخرفان، اللي هما أسود تبار، والبربرية التونسية، والصردي الصقلي، والدمان. هذوما بالنسبة للأنواع اللي موجودة في تونس. وأسود تبار معروف، يعني
1: نعرف كان هيك ديجا. ونعرف يتشرب الغلاء الخطر، قالوا لحمته ياسر بنينة.
2: صحيح، باعتباره أن المرعى اللي يرعى فيه هو في جبال الشمال الغربية، وجهة تبار من ولاية بيجا. فما كيف أمثال شعبية تقالت عن الخرفان، أو مذكور كلمة العلوش، كما يقول لك الناجة تتفخر بلية العلوش، يعني اللي يتفخر بغيره، يعني بالمظهر متاع غيره. ولا يقول لك بفلوسك ما تصوح بجزار، اللي هو تقريبا يقوله المثل هذية، باعتبار أن الثروة ما تكفيش وحدها باش تكون هكا عندك قيمة. فما النوايا الطيبة، فما العلاقات الطيبة هي المهمة، وهي اللي عندها الأولوية.
1: ما أنت مش الجزار هو ما يتعاشرش، لا. مش هذا هو المبغى.
2: أيواش يقول لك كيف ومن الأهزيج يا العلوش يا بولجرون، فيك العادة وفيك السنون. هذه الأهزيج بمناسبة فترة العيد، واللي عينه في الحم يصاحب الجزارة، وإذا فاتك الظاني عليك بالحمصاني. هذه بعض الأمثال الشعبية اللي تتقال في
1: العلوش هذية. وفي الإطار هذية إن شاء الله كل عيد وانتم حين بألف خير. وش نحويل علوشكم؟ فما ارتفاع أحمد، أنت كنت جمعة اللي فايتة في متابعة، واليوم زادة باش نكونوا في متابعة. عادة الناس تقولك غالي، معناها بالتأكيد وبالإثباتات أنه علوش السناء غالي. ربي يكتب لي فيه الخير وكل قديره قدره، كان حتى مفماش سعر الأضحية مش مشكل، هكا فرصة للتواد والتحابب والتراحم. اللي يبدأ عنده علوش من الجيران يتلمدوا عليه عطش بيه، ولا من العائلة عطش بيه، ودنيا دنيا تربي وسعدك يفعل على الخير. أي أحمد، نمشي ونقوله شنو كان صاير في نهار كيف مليومة.
3: حدث في مثل هذا اليوم،
4: حدث في مثل هذا اليوم.
2: اليوم 24 ماي أو 24 أيار أو 24 مايس أو 24 نوار. في مثل هذا اليوم من سنة 1844 مخترع التلغراف سامويل موريس يرسل أول برقية في التاريخ عبر بين واشنطن وبالتيمور وكتب فيها هذا ما عمل الله. وفي سنة 1883 افتتاح جسر بروكلين في مدينة نيويورك بعد 14 عاما من البناء. في سنة 1960 بداية العمل في مشروع ميداس الأمريكي للإنذار المبكر للصواريخ. في 91 و900 وألف إريتريا تعلن استقلالها من إثيوبيا وإثيوبيا تصبح دولة مغلقة بحريا. في سنة 1993 مايكروسوفت تعلن عن ويندوز إنتي. في 2000 إسرائيل تبدأ بسحب جيشها من جنوب لبنان. وفي 2004 كوريا الشمالية تحظر الهواتف المحمولة. في 2014 الرئيس اللبناني ميشيل سليمان يغادر قصر بعبدة الرئاسي بعد انتهاء ولايته الدستورية دون أن يقوم بتسليم الرئاسة بسبب فشل مجلس النواب اللبناني بانتخاب رئيس جديد للبلاد. ونادي ريال مدريد يفوز بدوري أبطال أوروبا 2013-14 هذه المرة الرابعة عشرة في تاريخه وذلك أمام نادي أتلتيكو مدريد بنتيجة 4-0 على ملعب استاد دالوز في البرتغال. في 2017 تتويج مانشستر يونايتد بلقب الدوري الأوروبي 2017 لأول مرة في تاريخه بعد فوزه 2-0 على أجاكس أمستردام في النهائي. في سنة 2019 رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تعلن عن رغبتها في الاستقالة من منصبها وزعامة حزب المحافظين بعد فشل حكومتها في تأمين صيغة ملائمة لانسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. وفي 2021 انقلاب عسكري في مالي هو الثالث خلال العشر سنوات الأخيرة ووضع الرئيس باوندا ورئيس الوزراء قيد الإقامة الجبرية وإطلاق سراحهما لاحقا والأحداث في مالي تتكرر مجددا في هذه الفترة. من مواليد هذا اليوم الملكة فيكتوريا سنة 1819 وهي ملكة المملكة المتحدة وأيضا مريم نور سنة 1936 وهي إعلامية وكاتبة لبنانية. ومن مواليده أيضا الفنان الموسيقي هاني مهنا سنة 1947 وتوفي في مثل هذا اليوم 24 ماي 1972 إسماعيل ياسين الممثل المصري اللي أضحكنا من خلال الأعمال الفنية متاعه بالأبيض والأسود.
1: يا سمع شكون ما يضحكش فما إسماعيل ياسين فما ضحكة معناها حتى فما ناس هكا في وسط العائلات متاعهم يقول لك ذيك إسماعيل ياسين ولا أصلا عنده الكنية متاع إسماعيل ياسين وكي نقولوا ريفيرونس معناتها مرجع للضحكة ولنكتاتك. صح يا أحمد نورتنا برشا
2: شكرا
1: أنسنا لنا لقاء ولنا عودة على صوت هاني مهنا إن شاء الله في منوعة أحلى صباح. صباحكم زين فما برشا تحية قاعدة توصلك من الأستاذ صادق سيلة سي شكري دمق سيدة فاتن داود غربال سي عماد قدارة وقالك سي صادق سيلة قالك علوش كلمة من أصل أمازيغي هكا يضيفنا أي يزيد يضيفنا المعلومات. وشكرا لكم الناس الكل على التفاعل وعلى كل كلمة صادقة وصلتنا في صبحية اليوم. إن شاء الله نهاركم زين نهاركم مزين الناس الكل. احنا نرجع لكم بعد عناوين الأخبار يتقدم لكم نزهة ثم نرجع ونكمل معكم مشوار في منوعة أحلى صباح.

0: صباح الخير. لأول مرة وعلى مستوى دولي تدخل دقيق ومبتكر في جراحة القلب بمستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس. استعدادات حثيثة بصفاقس للامتحانات الوطنية بالجهة. متابعة موسم الحصاد وتجميع الحبوب أبرز محاور اجتماع مجلس وزاري مضيق. وفي الرياضة، النادي الرياضي صفاقس يستقبل اليوم ترجي جرجيس في إطار الدور نصف النهائي لكأس تونس لكرة القدم. في العالم، تفاؤل حذر بقرب توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وتوقعات بتمديد وقف إطلاق النار 60 يوما وإصابة جنديين إسرائيليين جنوبي لبنان. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تتابعونها بإذن الله وكالمعتاد في تمام 7:30 ضمن نشرة أنباء الصباح. إلى اللقاء، يومكم سعيد.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.

0: ميتيو. يسعد صباحكم بكل خير. 7:07 في استديوهات إذاعة صفاقس. سمعنا نحييكم مستمعينا الكرام. يهمنا كما يهم برشا توينسا في مستوى التنقلات ولا نهار العيد ولا يمت جايك فيش باش تكون حالة الطقس اللي اليوم سخانة بديت على بكري. أكثر تفاصيل توصلنا من مهندسنا الغالي أنيس ساتوري. صباح النور أنيس، نهارك طيب، إن شاء الله عيدك مبروك، كل عام وانت بخير.
1: صباح الفل والياسمين، عيد مبارك إن شاء الله ينعاد علينا بالخير على التوينسا الكل
0: إن شاء الله. يا ربي مش نعيد وإحنا مفرهدين العجاج التراب في صفاقس، الأمور الكل اللي تعودنا بها سنة لا
1: في صفاقس برك وعلى كامل المناطق الجنوب إن شاء الله باش يكون طقس ربيعي، ولا بالأحرى خلينا نقول صيفي،
0: صيفي
1: باش تكون درجة حرارة ثلاثينية تقريبا على كامل مناطق البلاد. خلينا نبدأ من اليوم، يتواصل هو عموما معناها تقريبا إلى غاية آخر الشهر أجواء ربيعية مستقرة نجم نقول، وتتواصل على أغلب مناطق البلاد طقس مشمس إجمالا. اليوم سماء صافية إلى قليلة السحب على كامل المناطق، عنصر الريح باش يكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط، من القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة، تتقوى نسبيا آخر النهار بالجنوب. البحر هادئ إلى قليل الاضطراب، بالتالي ملائم لممارسة مختلف الأنشطة البحرية. درجات الحرارة في استقرار، اليوم تتراوح القصوى بين 23-27 درجة، قرب السواحل والمرتفعات تكون بين 28-33 درجة ببقية الجهات. مع العلم أنه صفاقس يوم أمس سجلنا 28 درجة كحرارة قصوى. ليلا حتى في الليل يعني نجم نقول أجواء معتدلة، درجات الحرارة الدنيا نسجلها بعد منتصف الليل تقريبا في حدود ساعة الفجر مع الساعة الثالثة الرابعة تكون بين 17-22 درجة على كامل مناطق البلاد، تكون في حدود 15 درجة في المرتفعات الغربية. يوم الغد تتواصل سحب عابرة بأغلب الجهات، درجة الحرارة ممكن تشهد ارتفاع بدرجة أو درجتين. من يوم الثلاثاء فما إمكانية واردة لكن ضعيفة لتكون خلايا رعدية عن المرتفعات الغربية. إن شاء الله نهار الأربعاء نهار الأول تاع العيد باش تبدا تكون ثم ارتفاع في درجات الحراره. يعني مثال كان نعطيه مثال، اليوم تونس ننتظر 28 درجه كحراره قصوى، نهار العيد باش تكون 30 درجه، نهار ثاني عيد يمكن توصل 32 درجه، يعني باش يكون نحسوا بالسخان خلينا نقولوا خاصه نهار ثاني عيد. هذا هو طقسنا، شكرا على حسن الاستماع.
0: يعيشك يا انيس، ان شاء الله تعيد وانت فرحان. شكرا على وجودك معنا في منوعة أحلى صباح. عيد مبارك عليكم الكل، كل المهندسين والعاملين في المعهد الوطني للرصد الجوي اللي مدلكم بالوقت وبالحين كل تفاصيل الطقس. طقس متاع شفار في صفاقس يا جماعة، نهار الأولاني ما فما حتى شيء، نهار الثاني نهار الخميس جوكم أبحر، جوكم ممارسة أنشطة بحرية، هكا فرصة بما أنه واحد في إجازة فرصة باش يعمل حاجاتك مش مستانس بهم. المهم القاعدة في الدار لا ثم لا ثم لا، كيف ما مش يعمل يا أحمد اليوم جولة كبيرة في مستوى الحركية النقل من وإلى ولاية صفاقس، من وإلى معتمدية ولاية صفاقس وأيضا الولاية المجاورة، حصيلوا حركة كبيرة، العلوش الأسوام الأسعار، فما برشا أخبار تقولك اللي نهار لحدك هو فرصة الفلاح والقشر، قولك هكاو يبيع ويروح، إذا ما يبيعش نهار لحد وقتاش باش يبيع، ديجا يقولك سومه باش يطيح. شنيه الأسوام وشنيه الأسعار، وإن شاء الله يا ربي كل من هكا عنده فلوس وعنده ميزانية مضبوطة ويمشي بها كالرحبة إن شاء الله يرجع بها بعلوش هكا كيف ما يملى العين وكيف ما يحب هو ويشتهي، والله لا تحرم حد من فرحة العيد. ولو كان هو راه مبلغ كبير، ففرصة هكا للتراحم، فرصة للتوادد للتحابب، فرصة أنه عائلة كل تتلم على العلوش واحد مش مشكل. المهم إن شاء الله عيد الفرحة ليكم الناس الكل. بعد عفيف راضي شنو نجمو نسمعو فيصل؟ مش جديد من القديم، تونسي شرقي، ترسم معنا خنارة. الله الله ايه على نبيل يا شايل، صوت صباحي والغنية هذه صباحية بمتاز، نهدي لكم القلب القلب. شكرا لكم، هدية منا لصديقتنا سوار اللي تبع فينا وتسمع في صوت إذاعة صفاقس. إن شاء الله نهاركم طيب، راجعين لكم بعد شوية.

0: صباح الخير.
1: نعم.
0: صباح الخير.
1: ليه؟
0: لا ابدا ما فيش حاجه.
2: صباح الخير ده ايه؟ ايه صباح الخير ده ايه؟ ايش لو شوفنا تاني لحظه صباح الخير.
3: والله اسمع فما منهم الناس هذوما تجي تقول له تصبح الخير صباح قولك شفا مالويش صباح الخير صباح الخير بالقوي نهاركم طيب نهاركم زين مرحبا بكم معنا في منوعة أحلى صباح تحية لكم الناس كل سوار السعيدي نهارك زين أختنا تركيا اللي هي في روما أما تو موجودة في منطقة بولا ذيابة نسك بالعائلة الكل يا تركيا ويا منجية تحية محمد علي رجاعي إن شاء الله كتبين صداقه اليوم إن شاء الله ربي يكمل بالخير واللطف تحية الرحاب أخته رحاب ورحمة وقبيل وأم عايشة والعائلة الكل نسلموا عليك يا محمد علي ونهنيوك إن شاء الله بكتبين صداق ناجح بوعزيز مستمعنا الوفي تحية كبيرة ليك والفتومة وإن شاء الله بالتوفيق في مناظرة الكابيس وتحية لزوجتك سيدة ليلى سيلة وحفيدك يحيى وتحية الصحافة التونسية على خاطر فما توا جولة وقراءة في أبرز عناوين الصحافة مقبل هذية قال لي مش نعطيوها مفاجأة أحمد
4: هاتي
3: ما قولوش لا
5: صحافة اليوم
4: صحافة اليوم
5: صحافة اليوم ريفو دو بريس
3: أكم بال
4: باللغات
3: باللغات
4: بالانجليزي يعني
3: مرحبا بكم الناس الكل يا ديدلاينز عناوين الاخبار معك انت وعناوين الصحف والنيوز مع احمد صباح الخير طمعي يا احمد مع الباليش هكا نعفقا تكا وقلت لك تحب مفاجأة قلت لي هات بدون تردد معناها مش خلي حتى
4: ما هي عيد عاد ما هي عيد
3: تستنى في المهبيت نتاع العيد هاي يا سيدي ان شاء الله تعيد وانت فرحان وانت والناس الكل اما الصحافه والاعلام وال معناها عمرنا ما نعيدوا بالحق ما عمرنا ما نعيدوا ديما الاخبار تبعنا وترافقنا
4: وننطلقوا بجريدة الشروق ونقرأ من أهم العناوين في الجريدة الورقية بعد السعيدة نقطة رادس تغلق أبوابها نقاط البيع بالميزان

0: إلى أضاح. نقرأ أيضا في عناوين أخرى من جريدة الشروق: جراحة دقيقة ناجحة على قلب نابض، إنجاز طبي باهر بصفاقس. هذا هو العنوان اللي انطلقت به في المنوعة اليوم الصباح، وأكيد التفاصيل متاعه تجمو تقرأوها بجريدة الشروق. نقرأ أيضا: عقوبات سجنية وخطايا مالية في الانتظار، التيك توك والإنستغرام أوكار مشبوهة. وهذاك علاش فما قوانين إن شاء الله ستصدر بخصوص كيفية التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي. وفي العالم خلافات حادة وتباين كبير في الحسابات حول إيران، ترامب ينقلب على نتنياهو. واليوم نهائي نصف نهائي كأس تونس، ثأر بين العمران والترجي وجرجيس يتحدى أصفاقسي. إلى الصباح نيوز، ومن أهم مقالاته: باكستان تعلق بخصوص تقدم نحو المفاوضات في طبعا مفاوضات إيران والولايات المتحدة. وفي الشأن الوطني، وزارة الصحة تعلن عن إنجاز أكثر من 1500 عملية ناجحة وجراحية للماء الأبيض في يوم واحد، وكان ذلك يوم أمس بمختلف المستشفيات العمومية والخاصة. متابعة موسم الحصاد وتجميع الحبوب والاستعدادات للموسم الفلاحي هي أبرز محاور اجتماع مجلس وزاري مضيق. وبالانتقال إلى موقع صحفيين تونسيين بصفاقس، نقرأ من أهم العناوين: صفاقس الاكتظاظ المروري مشكلة تتكرر كل عيد. وإحنا اليوم نهير حد، وكيف كيف بعد انتهاء الامتحانات ستشهد طرقاتنا في كامل الولاية اكتظاظ، وإن شاء الله فيها زينة. وكيف كيف التقيد بقواعد المرور هي اللي تحفظ سلامة المترجل وسائق العرب على وجه السواء.
1: إن شاء الله إن شاء الله بالسلامة لكم الناس الكل. سيسر واحكم نعرف برشا يسمع فينا وهم على طرقاتنا من وإلى ولاية صفاقس ولا من وإلى معتمديتها. إن شاء الله ربي يوصلكم سالمين وين قصدتوا ربي. احنا زاد كيفكم اليوم تجويننا ما يوفاش،
0: اما ماذا بينا يتوفر في ساعة النقل، لانه فما برشا ناس قاعدين ينتظروا في الواجهات، سورتو بالنسبه للي قاصدين المعتمديات كيما عقارب كيما بير علي كيما الجبنيانة. يعني يلزم من توفر
1: وسائل النقل
0: الجماعيه، يعني.
1: وخاصه ما نزيدوش في التعريفه، مش على خاطر عيد وتلقى ملزم انه يروح لبلاده ولا يروح لمنطقته نزيدوها في التعريفة. اش قال لي واش قلت لك عيد وهكا الحكايات. ان شاء الله تعيدوا انتم فرحانين، ربي يوصلكم سالمين. تحية لكم مستمعينا الكرام، نشكركم مرة أخرى على اختياركم صوت إذاعة صفاقس. سي وسام الجربي يسلم علينا، سي كيف كيف فاطمة بن عمر صباح الفل يا فاطمة مزيانة، أم إسلام نهارك طيب، ربي فضلك إسلام وفضلك صديقتك ماجدة الفارسي، نحب نوجه لها تحية كبيرة. سي محمد بن سالم بالغيث نسلم عليك، سي محمد ان شاء الله نهارك طيب ويعيشك، واحنا زاده نسلم عليك ونقول لك ان شاء الله عيدك مبروك. سي مجدي معلا زاده كيف كيف، سيده فاتن داود غربال، سيده سندس بن عمر، سيده فايزه الغرياني، تحيه كبيره ليك ولعائلتك الجمال عبد ستار، وان شاء الله كل عام وانتم حيين بالف خير وسنين دايمه، وان شاء الله حجه لكم من الناس الكل.
0: توا المفاجاه اللي كنت يا سرور،
1: هات سمعني نحب انا المفاجات. تحياتي
0: سورتو كي تجي من عند فيصل.
1: ولد كلاسي

0: صباح الخير. لأول مرة وعلى مستوى دولي تدخل دقيق ومبتكر في جراحة القلب مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس. استعدادات حثيثة بصفاقس للامتحانات الوطنية بالجهة. شركة الساحل تعلن استئناف خط المهدية صفاقس. وفي الرياضة، نادي الرياضي صفاقس يستقبل اليوم ترجي جرجيس في إطار الدور نصف النهائي لكأس تونس. في العالم، تفاؤل حذر بقرب توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وتوقعات بتمديد وقف إطلاق النار 60 يوما. مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 2 آخرين جنوبية لبنان، ومصرع مشتبه به في إطلاق نار بمحيط البيت الأبيض. وفي تفصيل هذه العناوين هذا الصباح، فاطمة زلوزي
1: صباح الخير
0: ونزلوتي. فكرة في البداية عن الوضع الجوي الذي سيكون اليوم، قليل السحب بأغلب المناطق مع تسجيل ارتفاع نسبي في درجات الحرارة، وتتراوح القصوى بين 23 و 28 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 29 و 34 درجة ببقية الجهات.
1: أما الرياح تهب من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى نسبيا آخر النهار بالجنوب والبحر قليل الاضطراب.
0: في نجاح طبي جديد تسجله جهة صفاقس، تم بالمستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة بقسم جراحة القلب والشرايين، تم القيام بتدخل جراحي دقيق ومبتكر في جراحة القلب أجري بصفة استعجالية لإنقاذ حياة شابة كانت تعاني من كيس مائي بالقلب على مستوى الأذين الأيمن.
1: هذا التدخل تم ولأول مرة على مستوى دولي بتقنية الجراحة القلبية بالمنظار وعلى قلب نابض دون إيقاف القلب من خلال فتحة جراحية صغيرة على مستوى الصدر، وفق ما أفاد به للأخبار الدكتور عماد الفريخة رئيس قسم جراحة القلب والشرايين بالمستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة، الذي أكد أن المريضة تتمتع بصحة جيدة وقد غادرت المستشفى.
2: في قسم جراحة القلب والصدر والشرايين بمستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس، عملية هي نوعية نادرة اللي تمثلت في استئصال كيس مائي في الأذين الأيمن للقلب، استوجب أنه عند المريضة عندها ضيق في التنفس، عملية استعجالية. العملية تمت بطريقة نوعية اللي هي عن طريق المنظار، فتحة صغيرة جانبية في الصدر. والحاجة اللي تميز بها العملية هذه أيضا أنها صارت على قلب نابض، يعني غير من نوقف القلب مكاننا باش استأصلنا الكيس هذا، وتمت الحمد لله العملية بنجاح، والمريضة غادرت اليوم المستشفى. وشكري لكل الطاقم الطبي والشبه الطبي في قسم جراحة القلب، في قسم جراحة الصدر، قسم أمراض القلب، وأيضا قسم التخدير والإنعاش والإنعاش الطبي.
0: نبقى في المجال الصحي، حيث سجل اليوم الوطني الثاني لصحة العيون المنتظم أمس تحت شعار نعمة البصر نور الحياة إنجازا صحيا وإنسانيا غير مسبوق، بعد إجراء أكثر من 1500 عملية جراحية مجانية للماء الأبيض لفائدة المواطنين بمختلف ولاية الجمهورية وفق ما أعلنت وزارة الصحة.
1: وفي شأن صحي آخر، دعا رئيس الجمعية التونسية لمرضى داء الإبطن منجي بن حريز وزارة الصحة إلى النظر في إمكانية تمكين مرضى داء الإبطن من استرجاع مصاريف العلاج لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض، باعتبار ارتفاع كلفة العلاج وعدم تصنيف هذا المرض ضمن الأمراض طويلة الأمد، فضلا عن تفعيل المنحة المقدرة ب 130 دينارا والمخصصة لمرضى داء الإبطن المسجلين ضمن منظومة الأمان الاجتماعي والمنصوص عليها بقانون المالية للسنة الحالية.
0: في موضوع آخر، وفي إطار الاستعدادات الجارية للامتحانات الوطنية، انعقدت بمقر ولاية صفاقس سلسلة من الجلسات التنسيقية بحضور مختلف الأطراف المتدخلة من مصالح أمنية وتربوية وصحية بهدف تأمين أفضل الظروف لإنجاح هذا الموعد الوطني الهام.
1: وبالمناسبة تم استعراض مختلف الجوانب التنظيمية المتعلقة بسير الامتحانات، من حيث تأمين مراكز الاختبارات وضمان جاهزية وسائل النقل وتوفير الإحاطة الصحية اللازمة، كما تم التأكيد على ضرورة التنسيق المحكم بين كافة المتدخلين وتدخل السريع لمعالجة أي إشكال طارئ، بما يضمن إجراء الامتحانات في ظروف عادية وملائمة لكافة المترشحين.
0: وقبل أيام على عيد الأضحى المبارك، ورغم موجة الغلاء وتصاعد الأسعار، أضحت سوق الأضاحي قبلة الكبار والصغار الذين يتجولون بين القطيع والوسطاء بيد فارغة وأخرى لا شيء فيها، يقلبون ويسألون ويمضون في حال سبيلهم، ولسان حال الجميع يتساءل أين مؤسسات الدولة لتعدل الأسعار ولتضرب على أيدي المحتكرين. روبورتاج زهور الحبيب.
3: لا ما شريش، حيتو غالي.
4: احنا عندي قرابة 6 سنين تو ما نشريش العلوش، الظروف على قدها، ماش الواحد يوصل
5: مجنون باش ناخذ علوش في الجمرينه.
6: كنا نعرفوا اللي العلوش في المتناول اسوام عاديه، السنة من قبل ما نخموا احنا في العلوش نلقاو الاسوام طلعت
7: غالي، اما ربي سهل ربي سهل.
3: فلاح يهبط السلعه نتاعو يبطل القشره، هو اللي يتباع بالغالي، ما ثماش مراقبه في القشار، ديما داخل من الربح خارج من الخساره.
7: غالي يسع لابيت نيس غالي، ولا عنده عائله قراية ومسؤوليات، واحد ماهوش لاحق حد شيء،
6: واحد ولا حاير كيفاش انا عم ناول الحياة نتاعي في متناولي، نولي انا باش ناخذها فوق الجزء ملايين.
7: شنو الحل اللي لازم يراو الفلاحة هي اول حاجة، خاطر كل شيء ولا غالي،
3: ما فماش حتى حل.
7: تو هي تعاوننا
3: ثم حل كان يلزم الردع.
6: الحل تحديد الاسعار في الخرفان اللي هي متوسطة، ويعطيهم ثمن معين باهي للناس الكل.
7: دعم الفلاح، دعم الفلاحي حتى يرخصوا في الغذاء نتاع العلفة نتاع العلوش باش ترخص الليل السوق.
3: تجي من برا وكذا ينافس كما نقولوا العلوش التونسي، على الأقل يطيح شوية السوق.
8: حل ما كان الخصة 500-600 خذيت ما كانش مش لازم.
5: القشارة شتنحاوي يا أخي، أنت شنو مغري كل شيء؟ هو القشارة مغري الدنيا وزيد السهر والفلاح.
7: الحل أنا مرخص، رخصوا بالخاصة كان الحل العلوش صغار، باش واحد يجي علوش يربي في الدار، فيجي العيد قاع علوش وحاضر
6: يرفقوا بالعباد.
3: هو بالنسبة لي إذا كان يجيب الدولة تجيب من برا بأي معنى تفهمت؟
7: ربي قدر الخير.
0: في شأن بلدي، تقرر استثنائيا تقديم موعد يوم السوق الأسبوعي بالشيحية إلى يوم الثلاثاء 26 ماي بدلا عن يوم الخميس 28 ماي لتزامنه مع ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.
1: في موضوع آخر، يتواصل انقطاع التيار الكهربائي إلى حدود الساعة 2 بعد الزوال بطريق حبانة من كيلومتر 4 إلى كيلومتر 4.5.
0: وفي إطار دعم منظومة النقل العمومي الجماعي وتسهيل تنقل المواطنين بين مختلف الجهات في أفضل الظروف، أعلنت شركة النقل بالساحل عن استئناف السفرات على خط المهدية صفاقس.
1: وستكون مواعد الانطلاق من المهدية على الساعة 5:30 صباحا ومنتصف النهار والنصف، على أن تكون مواعيد العودة من صفاقس على الساعة 9 صباحا والرابعة 15 دقيقة مساء.
0: إلى قصر الحكومة بالقصبة، حيث اتخذ مجلس وزاري مضيق في اجتماعه أمس التي ترأست أشغاله رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري جملة من القرارات في إطار متابعة موسم الحصاد وتجميع الحبوب والاستعدادات للموسم الفلاحي القادم. تقرر خلال الاجتماع الإبقاء على أسعار قبول صابة الحبوب ذاتها للموسم الماضي وتمويل الصابة بضمان الدولة، مع تكثيف البرنامج الخصوصي لتعديل آلات الحصاد ليشمل 1300 آلة حاصدة والمتابعة الميدانية من قبل كافة الولايات ومصالح وزارة الفلاحة للتوقي من الحرائق.
1: رئيسة الحكومة أكدت بالمناسبة على ضرورة الإعداد المحكم لكافة الاستحقاقات الفلاحية القادمة، وفي مقدمتها إنجاح موسم حصاد وتجميع وخزن الحبوب مع ضمان أفضل الظروف. وأشارت إلى أن القطاع الفلاحي يعتبر قاطرة للنمو الاقتصادي، وأن تطويره يعد أولوية استراتيجية للدولة بما يضمن السيادة الغذائية التي تعتبر ركيزة أساسية للأمن القومي.
0: يعود اليوم النشطاء التونسيون الذين شاركوا في قافلة الصمود التي خرجت من تركيا باتجاه غزة إلى أرض الوطن بداية من الساعة 4:30 مساء. وبالمناسبة، دعت هيئة الصمود كافة المواطنين والقوى الوطنية إلى المشاركة في استقبال جماهيري لنشطائها.
1: الهيئة أوضحت أن هذا الاستقبال سيشفع بالتوجه نحو شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة لتنظيم وقفة تضامنية أمام المسرح البلدي انطلاقا من الساعة 6 مساء. وتتنزل هذه التحركات وفق نص الدعوة في إطار إسناد الشعب الفلسطيني ومقاومته، إلى جانب التضامن مع المقاومة اللبنانية ومختلف جبهات المقاومة.
0: في أخبار العالم، ومع تسارع وتيرة الجهود الدبلوماسية، باتت الولايات المتحدة وإيران على وشك توقيع تفاهم مؤقت لتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز والسماح لطهران بتصدير النفط بالتوازي مع إطلاق مسار تفاوضي حول برنامجها النووي.
1: من جهة أخرى، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن إيران وافقت على التخلي عن مخزونها من اليورانيوم عالية التخصيب، ولم يحسم المقترح بعد الكيفية التي ستتخلى بها طهران عن هذا المخزون، وتم تأجيل الحسم في هذه التفاصيل إلى محادثة قادمة، فيما يتزايد القلق الإسرائيلي من احتمال التوصل إلى اتفاق مرحلي محدود لا يعالج البرنامج النووي واليورانيوم المخصب بشكل جذري ويؤجل الأزمة إلى مرحلة لاحقة.
0: وفي الجانب الإيراني، قدمت طهران تعهدات شفاهية عبر وسطاء بشأن استعدادها لخطوات مرنة مقابل تفاوض أمريكي على رفع العقوبات والإفراج عن الأموال المجمدة ضمن اتفاق نهائي قابل للتحقق. وفي موازاة ذلك، تبقي الولايات المتحدة قواتها التي عززت وجودها في المنطقة خلال الفترة المؤقتة على أن ينظر في سحبها لاحقا ضمن تسوية شاملة.
1: على صعيد التفاعلات الإقليمية، يتضمن الاتفاق بندا لإنهاء العدوان الصهيوني على لبنان، ما أثار تحفظات رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو، فيما أكدت واشنطن أن أي خرق من حزب الله سيواجه بحق الكيان المحتل في الرد.
0: وفي جنوب لبنان، قرر المتحدث باسم جيش العدو بمقتل جندي وإصابة 2 آخرين جراء انفجار مسيرة مفخخة أطلقت من الأراضي اللبنانية في اتجاه موقع عسكري عند الحدود مع لبنان.
1: في الأثناء، تشهد المؤسسة العسكرية الإسرائيلية واحدة من أكثر موجات الانتقاد حدة منذ بدء الحرب على لبنان، حيث نقلت صحيفة هارتس عن ضباط يقاتلون في الجنوب اللبناني حالة إحباط متزايدة داخل الوحدات العسكرية لأنهم يجهلون الاستراتيجية الحقيقية للحرب.
0: وفي بقية أخبار العالم، شهد محيط البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن اليوم حادثة أطلاق نار ما استدعى استنفارا لمكتب التحقيقات الفيدرالية وجهاز الخدمة السرية، الذي أكد مقتل المشتبه به وسلامة الضباط المتمركزين بالمكان.
1: وفي الرياضة، تدور اليوم انطلاقا من الساعة 3:30 مقابلة الدور النصف النهائي لكأس تونس لكرة القدم لموسم 2025-2026، وسيستقبل النادي الرياضي صفاقسي الترجي الجرجيسي، فيما يلاقي الترجي الرياضي التونسي شبيبة العمران في ملعب الشاذ لزويتن. مزيد من التفاصيل مع زميل خالد بوشيبة بعد قليل.
0: قبل ذلك، نذكركم بأبرز عناوين نشرتنا لأول مرة وعلى مستوى دولي. تدخل دقيق ومبتكر في جراحة القلب مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس، استعدادات حثيثة بصفاقس للامتحانات الوطنية بالجهة، وشركة الساحل تعلن استئناف خط المهدية صفاقس. في العالم، تفاؤل حذر بقرب توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وتوقعات بتمديد وقف إطلاق النار 60 يوما، ومقتل جندي إسرائيلي وإصابة 2 آخرين جنوبية لبنان.
9: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
0: نشأة بصباح قدمناها لحضراتكم من إذاعة صفاقس، أجمل تحيات فاطمة زلوزي ونزهة الواتي. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء ويومكم سعيد.
10: إذاعة صفاقس،
9: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
10: عشرة ديمة
9: سبور نيوز.

0: 45 دقيقة بعد السابعة صباحا، صباحكم سعيد. مرحبا بكم إلى أولى نشرتنا الرياضية لهذا اليوم في استعراض لآخر أخبار رياضة وطنيا وعالميا. أكيد الحدث طبعا كرة السلة، سيدات وسيدات نادي الصفاقسي بطلة تونس للمرة 22 التتويج سيدات سيساس بالبطولة الوطنية كرة السلة بعد الفوز بقاعة نابل على الأمل الرياضي بالوطن القبلي بنتيجة 58 مقابل 45 حسابية بنهائي البطولة بعد الفوز ذهابا في صفاقس. السيساس يضيف لقب البطولة للكأس اللي كان توج به أمام فتيات جمال. مبروك للنادي الرياضي الصفاقسي بهذا التتويج، وطبعا عماد العذار أيقونة الفريق وتاريخ النادي الرياضي الصفاقسي في كرة السلة، مدرب الفريق يتحدث عن هذا التتويج.
1: أنا بيان ترافايي، عندي خمسة شهور من الشديد الجمعية، سي با فاسيل دو جيري اون ايكيب في وسط السيزون، مي الحمد لله افيك ما باسيونس افيك لو ترافاي سيريو دي من الستاف من المسؤولين من اللاعبيه من الجمهور اللي عندنا. برافو برافو، سيتين فور تريبل كي ادوني لو دوبلي، الف مبروك على النادي الرياضي الصفاقسي والحمد لله يا ربي، ربي اكرمنا فنعمنا.
0: طبعا مش نوصلوا مع نادي الرياضي الصفاقسي وجلسة عامة خارقة للعادة، من المفروض كان انعقادها يوم أمس في النادي الرياضي الصفاقسي، لكن يتم رفع الجلسة العامة بسبب رفض انعقادها من المخرطين بسبب ما وصفوه عدم القانونية. الأستاذ عماد المصدق اقترح في مطلع الجلسة العامة عدم التصويت على القانون الأساسي الجديد بسبب حضور 76 مخرط فقط، إضافة لضرورة التشاور مع المخرطين حاضرين، إضافة بعض التعديلات على القانون الجديد والتصويت في جلسة أخرى بتاريخ 13 جوان القادم، وهو ما تم رفضه كذلك من المخالفين الحاضرين. على كل، عماد المسدي يتحدث عن هذه الجلسة العامة الخارقة للعادة ورفعها يوم أمس.
2: اليوم انعقدت جلسة عامة خارقة للعادة للنظر في مشروع تنقيح القانون الأساسي للنادي الرياضي الصفاقسي، اللي هو مطلب من مطالب أحباء النادي والمخرطين وهياكل النادي. اللجنة القانونية تفضلت باش أعدت مشروع قانون لتنقيح القانون الأساسي هذا، وذلك بالتشاور بين مع هيكل كوستوسيوس ولجنة الأحباء والهيئة التسييرية ولجنة الدعم. اليوم اللي شفنا اللي الأجواء ما كانتش مهيئة لعقد الجلسة العامة الخارقة للعادة هذه، تم البعض من المنخرطين ومن الحضور اللي رفضوا عقد الجلسة هذه، وحفاظا على معناتها الهدوء وحفاظا على الجو العام في النادي اللي مقبل على مباراة دور نصف نهائي هام، قررنا باش نلغيو الجلسة العامة هذه. إن شاء الله مع التسير بطبيعة الحال فتح باب الحوار من جديد مع مختلف هيكل النادي ومع الأحباء لإعادة عرض المشروع هذايا متاع تنقيح القانون الأساسي، ولما لا تعديله إذا شافوا مع بعض الأطراف اللي ثم نقاط لا تستجيب لطموحات وتطلعات المنخرطين والأحباء، وتقع دعوة لجلسة عامة خارقة للعادة مرة أخرى إن اقتضى الأمر ذلك.
0: نرجع إلى كرة القدم، وطبعا تعيينات حكام مباراة الدور نصف النهائي دور زوج مباراة اليوم لكأس تونس في كرة القدم انطلاقا من الساعة 3:30. نادي الصفاقسي الترجي الجرجيسي في ملعب التيميري بصفاقس بتحكيم وليد المنصري حكم الساحة، ومجدي بلاغة في غرفة الفار. شبت العمران الترجي الرياضي التونسي تحكيم حسن النيلي وهيثم الترابلسي في غرفة الفار. نرجع إلى كرة السلة والنزام النادي الإفريقي أمام أهلي بنغازي الليبي بنتيجة 88 مقابل 87 في مواجهة الأولى من ربع نهائي الدوري الإفريقي لكرة السلة. الإفريقي مطالب بتحقيق الانتصار بفارق نقطتين على الأقل في مواجهة ثانية من أجل ضمان التأهل إلى الدور نصف نهائي. مواجهة ستجرى يوم غد انطلاقا من الساعة 3 بعد الظهر. في كرة السلة نقول أيضا مبروك لنادي ساقط الزيت في كرة اليد. فوز نادي ساقط الزيت في كرة اليد على ضيفه جمعية الحمامات 27 مقابل 26 في إطار نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد سيواجه الانتساق تزيد في النهائي الترجي الرياضي التونسي اللي انتصر على النادي الافريقي 27 مقابل 26. على مستوى اللاعبين المحترفين خارج حدود الوطن، بعد أسبوع واحد فقط من تتويجه بلقب الدوري المحلي، واصل اللاعب الدولي التونسي سيباستيان تونيكتي تألقه مع فريق سلتك ونجح في تحقيق ثنائية هذا الموسم بعد التتويج بكأس اسكتلندا، تتويج أثر فوز سلتك في النهائي على ديرفيل فراين 3-2. مش نختموا أخبار الرياضة في ألمانيا، وهاري كين يسجل 3 أهداف، مهاجم بايرن ميونخ ليقود بطل دوري الدرجة الأولى الألمانية فوز على شتوتغارت في نهائي كأس ألمانيا، وبالتالي تحقيق الثنائية المحلية للمرة الأولى منذ 6 سنوات. هكذا نصلوا إلى آخر أخبار الرياضة، طبعا العودة إلى سور الهدار تواصل معكم المشوار الإذاعي الصباحي المباشر. تحية قسم الرياضة بصوت خالد بوشيبة صوت فيروز هذا الصباح، إلى اللقاء.
3: أحلى صباح.

0: قص قصة كتاب قصة كتاب مع الدكتور رضا القلال.
1: محمود مجديش الصفاقسي فقيه ومؤرخ ومدرس، ولد سنة 1741 ميلادي في بيت قال عنه ابن أبي ضياف إنه من أنبه بيوت صفاقس، وأصل هذا البيت من أنشلة. اعتبره المستشرق الروسي كراتشكوفسكي من المؤرخين التونسيين القلائل في القرن 18. نشأ على طلب العلم، وكانت صفاقس أنذاك باقية على نهضتها العلمية الثقافية التي انطلقت مع الشيخ علي النوري وعبد العزيز الفراتي. انتقل محمود مجديش في طلب العلم إلى جامعة الزيتونة وإلى الزاوية الجمنية بجربة وإلى القاهرة حيث جاور الأزهر، وتوفي بالقيروان سنة 1772 ميلادي.
0: قصة كتاب.
1: نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار المعروفة في الأوساط الشعبية بدائرة مجديش. كتاب صدر سنة 1903 ويعتبر من أهم مؤلفات محمود مجديش على الإطلاق. قسمه إلى جزئين متعادلين تقريبا. يضم الجزء الأول مقدمة وعشرة فصول خصصها لتحديد المغرب وأسماء البلدان والخلافة والخلفاء بالمشرق والمغرب والدول والدويلات التي قامت هنا وهناك. الجزء الثاني يضم مقالة خصصها لدولة عثمان، وخاتمة خصصها لمدينة صفاقس ووطنها.
0: قصة كتاب.
1: نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار كتاب ألفه محمود مجديش، الذي انفرد دون علماء القرن 18 بصفاقس بكتابة التاريخ، وقام بتحقيق الكتاب الدكتور علي الزواري والباحث محمد محفوظ. من يريد أن يتشبع بأخبار صفاقس، بأخبار رجالها، بأخبار عائلاتها، الكتاب موجود بين رفوف المكتبة الجهوية بصفاقس.
0: صفاقس قصة كتاب.

انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها، وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع. صباح.

0: فترة دائمة.
1: عشرتنا بكم دائما ورجعنا لكم من جديد. أحلى صباح لكم مستمعينا الكرام. شكرا لاختياركم صوتي ذات فقس. احنا اليوم فريق المنوعة، سفيان نخديم الله، فيصل المرزوقي، أحمد الحشطيب وسرور الهدار من قدام الميكرو. احنا مع بعضنا لسويعة فيها متابعات كيف ما كل نهار أحد، واليوم استثناء. اليوم الحقيقة نهار أحد استثناء على جميع الأصعدة، مش كان في الإذاعة أما حتى أنتم زادة في دياركم وفي خدمكم وفي مشاويركم، الكل كل شيء استثنائي. اليوم ناس فقت على بكري، اليوم الستة متاع الصباح حركية كبيرة في طرقاتنا، ناس تقضي في شورها، ناس تتنقل من وإلى ولاية صفاقس، من وإلى معتمدية ولاية صفاقس، من وإلى الولاية المجاورة، وإحنا نبعث بتحية من صفاقس إلى كل توانسة خارج تونس اللي تبعوا فينا على www.radiospax.in واللي يشموا في ريحة العيد ونكهة العيد من خلال البوكي المزيان والباقة المزيانة من برامجنا وأيضا من الإذاعات التونسية اللي أكيد أكيد أكيد ما يحسوا بجو العيد كان وقت اللي يسمعوا أصواتنا ويسمعوا أخبار البلاد. أخبار البلاد كما خليتوا هذيك هي بيدا الارتفاع المشط في أسعار الأضاحي بالنسبة لسنا. مش نعملوا دورة شوية آخر مع أحمد نشوفوا وين وصلت زعمة، يقولك إخرى حدك هو معليه الفلاح اللي يبيع ولا القشار ما يرضيش أنه يقعد عنده، فما الناس أخرين تقولك سنا شو اللي صار يا أخي، ما هو العلوش العلوش بتبيعته العلفة غالية صحيح، ولكن سنا الحمد لله معناها تونس ماطرة فيها برشا برشا خير، علاش هالأسعار هذية الجنونية متاع العلوش اللي يخلط العلوش اللي يملى العين لزوز ملايين مليون وتسعمية، برشا برشا برشا على العائلة التونسية وبرشا مش كان على الشهر، برشا فلوس تحس برشا. وفي المقابل صحيح راهو فما خدمة وفما تعب في تربية المواشي، لا شك ولا اختلاف، معناتها ما فماش اختلاف في الكلام هذا، ولكن موش إلى درجة أنه إنسان مليون ما يعملوش ما يشريلوش علوش، معناها مليون ومئتين علوش يقولك يشبه للقطوس، حسيله برشا حديث في الإطار هذايا. وفي هذايا تتولد برشا برشا شيء أخرى مزيانة كنا نبحث عليها ولا افتقدناها لمدة، ولكن توا رجع في ارتفاع ذي، فما كل لحمة، فما ناس تسأل على بعضها، أخويتي يقول لك باش سنا لا باش نعيد بحث أخويا سنا، أنا عندي قراية وعندي باك وعندي اتيديت وما خلطتش روحي، وكأخويا ولا استدعاني قال لي إيجا عدي النهار عندي خويا ولا أختي ولا جاري ولا حبيبي ولا صديقي ولا اللي هو، قال له لا ما تقعدش دارك مسكرة وما تشريش طري في الحم وكهو، لا لا لا إيجا ونعملوا جو ونسبحوا العلوش مع بعضنا والعيد عيد لهنا والفرحة وشي ما يدوق. هو بالأساس معناها هي معناها قربان الرب سبحانه، وما أحسنش منه وقت الإنسان معناها زكى بفلوس وعطاها فلوسه الرب سبحانه، فماشي واحد يسلف ربي حاجة وما ترجعلوش أضعاف أضعاف أضعافها، يعني كواحد عنده أضحية ويسمع بحبيبه ولا صديق ولا جار ولا اللي هو يقول له عيد عيد الفرحة، جيب الأولاد جيب العائلة ويجا نسبحوا مع بعضنا ونعملوا جو مع بعضنا. مثبية الصور هذه المبهجة اللي أنا نحكي عليها واللي مش غريبة راهو على توينسا وعلى قلوبهم وعلى سماحة ديننا اللي خلينا هكا أقرب لبعضنا وننسيه برشا مشاكل في العيد. فإن شاء الله يا ربي عيد الفرحة وعيد لهنا حتى اللي ما عندوش الفكرة هذية، وكجبنا لكم الفكرة يلا خموا في الناس اللي عنده توا أضحية، خم مشكون مازال ما عندوش أضحية، استدعي بحذيك وبدل الجو وعمل جو آخر وكون عام استثنائي عام 2026 وعمل حاجة ما صارتش من قبل تتشوف حلاوتها. احنا باش نعملوا برشا حاجات اليوم باش نشوفوا حلاوتها معاكم، واليوم حلاوة النهار هذية مع ولد كلاسي سي فيصل. فرحانة برشا خطر عنا مدة ما تلقيناش مش من مقاعد الدراسة، ولكن فرحانة أنه الإذاعة إذاعتنا الجميلة إذاعتنا شنش نقولك على إذاعة سفاكس العشق جمعتنا، ففرحانة برشا أنه بعد ما قاعد الدراسة تجمعنا زميلة في العمل والأخوة. هذا بالأساس كان كشيت علوش أختك مازلت ما شرتش علوش، جي نعايد حذيك ونغني وغنية أكل غنية اللي أنا نحبها، يلا سمحي لي ونتقاسم حلاوتها معكم في المباشر في منوعة أحلى صباح.

0: ورجعنا لكم من جديد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل. فما برشا بلاغات خاصة بمختلف الدوائر البلدية نعطيكم فكرة عليها بعد شوية. فيما يخص نظافة شوارعنا الحقيقة حملت نظافة بالجملة في كل الدوائر البلدية، فالمفروض علينا نحافظ عليها، وذيك علاش فما بلاغات خاصة بأيام أول أيام العيد وثاني أيام العيد باش تقعد كيما نلقاو فيها توا ثنية نظيفة. فما برشا خدمة، تحية لكل أعوان النظافة وتحية لكل المشرفين على مختلف الدوائر البلدية بسفاقس. باش نمشي نعمل نمشي لثنيتنا عاد ثنية المهدية. أي ثنية المهدية، واليوم جو كبير في ثنية المهدية، كيسقط الدايرك المعتمدية النشيطة اللي فيها برشا ثنية، فيها برشا نقصد أزقة وأنهج الكلها تبارك الله، الناس الكل تقضي والناس الكل هكا في جو العيد. ففي الإطار هذية شنو نجمو نحكي وشكوني ضيفة أحمد وعليش اختار مركز كعنيش بالذات. مرحبا بك يا أحمد، نهارك طيب، أنستك بضيفتك وأنستك بثنيتنا السمحة المزيانة، ثنية اللي تزنى للبحر، ودوا حبيبي على البحر، معناها كالجو ثنية المهدية ذولي من أحلى ثنية في الصيف، على خاطر تزنى الأحلى الأماكن اللي نجموا نعديو فيها الصيف مزيان. مرحبا يا أحمد من جديد.
1: أهلا وسهلا بك سرور مشددا وبكل مستمعين الأوفياء في إذاعة صفاقس. والأكيد وأنه بعد انتهاء الامتحانات تحلو الفسحة على شاطئ البحر، وهذاك علاش احنا اليوم باش نركزوا على ظاهرة تنتشر بكثرة في الفترة هذه بالتحديد. هي الظاهرة اللي شفناها برشا سيغتو أمس من خلال التلامذة اللي كملوا تقريبا امتحاناتهم، فما شكون اللي مازال تقريبا يعني فما الامتحانات الوطنية وفما امتحانات الابتدائي، وهذاك علاش يعني فما ظاهرة تنتشر بكثرة وهي غير محبذة ربما حتى من ناحية السلوك، هي ظاهرة تمزيق الـ الكتب. هذاك علاش احنا ننصح كل التلميذات باش يحافظ على الكتب متاعهم، وهذاك علاش فما جمعية اللي هي جمعية حلمة الأجيال اللي تسعى من أجل تكون سفيرة للكتاب، وبالأساس أنه تجميع هذه الكتب وأيضا تبادل الكتب مع بداية العام كل عام دراسي. ضيفتي هي صديقتنا رحمة القسمتيني، هي مسؤولة عن المشاريع في جمعية حلمة الأجيال، وهي اللي مش تعطينا فكرة حول النشاط اللي بدأ توا عنده تقريبا 4-5 أيام، ينتهي اليوم النشاط هذية من خلال مختلف المؤسسات التربوية. مرحبا بك يا رحمة.
2: مرحبا بكم، صباح النور، صباح الخير، شحالكم؟ نشكركم على المداخله هذيا. تحبوا نحكيوا شويه على الجمعيه؟ عن طاليا شويه.
1: أيوة.
2: دونك جمعيه حلمة الأجيال هي جمعيه عامه، بدات نشاطاتها من 2013 بطبيعه لاني رؤيه اللي هو مرجع وطني منتج لاجيال تونسيه حالمه مؤثره. رسالتنا هي نطلق مبادرات ومشاريع تحقق رياده تونسيه. عنا سانكاكس نخدموا عليهم اللي هما تكوين قيادات شبابيه، تفعيل دور الاسره في بناء الفرد والمجتمع، نشر ثقافه المواطنه والمساهمه في التنميه المستدامه، التشجيع على البحث العلمي وتثمين بحوث الشباب، والتشجيع على البحث العلمي واستثمار التكنولوجيا الحديثه. بطبيعه كما اي منظمه عنا قيم وشعار، من قيمنا هي الاكتشاف، الوحده، الحلم والابداع والتاثير. شعارنا تيم وورك ميكس ذا دريم وورك. بالطبيعة نحكيو شوية على المشاريع متاعنا بما أنه تواكا مقبلين على الصين.

0: الله.
1: في الأثناء عندكم نشاط مميز قمت به توا عنده 3 ولا 4 أيام، اليوم اختتام النشاط هذية هما سفراء كتابيليك، هكا؟
0: أي سفراء كتابيليك هي بالتنظيم مع جمعية حلمة الأجيال بالشراكة مع المندوبية الجهوية للتربية بصفاق سنين.
1: أيوة.
0: هي حملة بيئية توعوية صارت داخل المعاهد بمعتمدية ساقية الزيت خاصة. نحبوا لوماكس اللي احنا نحدوا من هيك ظاهرة تقطيع الأوراق وتطيش الكتبة في أخر العام. أيوة. كما نعرفوا الصغيرات يخرجوا فرحانين من اللي كملوا الدفورات وكل دونك يمشي في بالهم كي طيشوا هيك الأوراق ويقطعوهم قدام ليسيات واللي ليسيات الكل يكونوا بيضوا كل شيء يمشي في بالهم اللي هي هيك تعبير عن فرحة. الورك هي لا قاعدين نمسخوا في البيئه نتاعنا وكل شيء. دونك احنا كنا متواجدين في 5 معاهد في معتمديه ساقيه الزيت، المعهد النموذجي بساقيه الزيت، معهد ابو القاسم الشابي، معهد 25 جويليه، معهد المنجي سليم، ومعهد ابن الرشيد.
1: شو عملتوا بالضبط من خلال الحمله هذه يعني؟
0: في كل معهد معناها كان فما ركن خاص بسفراء كتابيليك اللي هما الاعضاء نتاع الجمعيه نتاعنا باش يكونوا هما السفراء ثماكا، هما اللي باش يعرفوا على الحمله لاصحابهم ويدخلوا معناها حتى يحكيوا في وسط الكلاس وكل شيء، يدخلوا يحكيوا على الحمله اللي قاعدين نعملوا فيها وشو من شنو نحبوا نوصلوا ويعرفوا لاصحابهم باش اوكا العبيد اخر ايامات اللي يكمل من اوراق وكل شيء عوض ما يطيشهم يجي يحطهم ثمك معناها في هيك الركن المخصص. نخدموا الحق نهتفوا معناها هذه الحمله على المحافظه على نظافه البيئه اللي في الوسط المعهد نتاعنا. كيف نحبوا كما قلنا نحدوا من هيك ظاهره تقطيع الاوراق ورمي الكتب، وكيف زاده نحبوا نرسخوا روح المسؤوليه والعمل الجماعي عند التلاميذ واعضاء الجمعيه. بالطبيعه احنا كما نعرفوا الجيل هذايا تويكا يتبع بعضه، دونك يلقاو عضو هكا قاعد يحكي ولابس لي دوسور ويدور ويمثل في جمعيه صحابه بالحق هيك اللي تقتدى به وتحاول لماكس اللي هي تعمل كيفو. هذه حاجه باهيه.
1: دونك مجموعه من الاوراق اللي توا لمتوهم من هذه المؤسسات التربويه. شو المقال نتاعها الاوراق هذه يعني؟
0: المقال نتاعها اللي هي بعتي ليك الكريدن هذوما باش يمشيوا الحملة تبادل الكتب المدرسية اللي نعرفوها كتبي ليك. أيوة. اللي تصير كل عام معناها قبل بداية سنة دراسية قدام عدة بلديات، بلدية. أيوة. ساقية الزيت، ساقية الدير، شيحية وقرمدة. بطبيعة الحال الكريدن هذوما باش يتفرزوا نراو شنو هما الحاجات اللي نستحقوهم منهم سواء اكتبه كانهم صالحين معناها للاستعمال نحطوهم للتبادل باش يجيو يتبادلوا معنا عباد اخرين، سواء اوراق باش نمشيو بهم للرسكله.
1: مصنع عجين الورق اللي يحول الاوراق هذه. أيوة. المستعمله الى ورق اخر يتم استعماله. يعطيكم الصحه، برافو. هو في الحقيقه راهي الحمله هذه مش مقتصره على هالايام هذه فقط، ولكن مازالوا طونك مازالوا الامتحانات سورتو مع الابتدائي فرصه انه تزيدوا تجددوا ربما الحمله مع جيل اخر اللي هو تلامذه صغيرات.
0: اي علاش لا، علاش لا، اللي احنا نخدموا معناها على المدارس نبداو نكونوا في الصغيرات روح المسؤوليه عندهم ملي هما صغيرات معناها ملي هما يبدأوا يقرأوا. بطبيعة بالنسبة للمدارس في إطار لله لله في إطار الشراكة مع المندوبية.
1: أيوة.
0: عنا مشروع اللي هو باش تكون فما مدرسة مخصصة إن شاء الله سنويا. باش تكون فما مدرسة اللي احنا نختاروها نعملوا فيها مكتبة نخصوا فيها ركن ثمكة للصغيرات للمطالعة، باش كيف نحببوهم في الكتبة ونقربوهم للعالم الكتاب ونرجعوا معناها الجو الكتاب خاطر بعدنا عليه تويكا شوية نتسميه الجيل هذية. دونك ماذا بينا نرجعوا في الصغيرات روح المسؤولية اللي هما كيفاش يحافظوا على القصة كيفاش يقراوها وعلاش لا معناها تكون فيه قداش من حاجة إن شاء الله هذية تبدأ مع بداية السنة الجديدة في مدرسة معينة إن شاء الله.
1: يعطيكم الصحة رحمة القسمتيني أنت وكل كيب معاك من حلمة الأجيال، وقت تسمع سرور في شباب ناشط ومتميز للغاية اللي قاد يعاون في غيره وكيف يمد يد المساعدة وفي نفس الوقت يقوم بحملات تحسيسية وتوعوية من أجل الحفاظ على الكتاب وأهمية دور الكتاب في حياتنا ككل. الكتاب راهو اللي يجم يقرأ به خوك وجارك وغيره في إطار حملة تبادل الكتب المدرسية. هاي الحملة بدأت من توا من خلال تجميع هذه الكتب من خلال عدم التمزيق بالنسبة للكراسات والكتب لأنه هي صالحة حتى للعام اللي بعد. ميرسي بيان.
0: عايشك. بالمناسبة هذه حبيت نقول اللي جمعية حلمة الأجيال تويكا حالة ببينها.
1: أي.
0: دونك تويكا باب الانخراط متاع الجمعية محلول. كما نعرفوا تو كما قلنا قادمين على الصيف وعلى أجواء وتلامذة تو باش ترتاح. دونك بوركوا با علاش ما تستغلوش الوقت هذا اللي أنتم تشاركوا في جمعية باش نلقاو مخيمات.

0: نلقاو سوى ترفيه سوى ثقافي سوى معناها حتى تكوين وكل شيء. دونك وقيد نلقاو الايام نتاع الانخراط نتاعنا على الباج فيسبوك جمعيه حلمه الاجيال جينيريشنز دريم وكيف كيف على الباج انستغرام نتاعنا.
1: يعطيكم الصحة برافو شكرا لكم. فرصة أن اليوم نهير حد نحكي عن أهمية الكتاب والمطالعة والنشاط الصيفي اللي لابد أنه برشا عائلات تخمم فيه من توا بعد الامتحانات الواحدة وكفرصة باش يستمتع سواء بالمخيمات الصيفية والنشاطات اللي على شط البحر ولكن أيضا بالمطالعة. مش هكا سرورة
2: هكا هكا يا أحمد وحتى نشوف فما يعطوني يقول لك هكا بالفلوس معناتها بالكيلوات بالفلوس وعطوني حتى كيفاش ينجم واحد يدبر مصروفه في عز الأولاد يحرقوا ويطيشوا في الشارع هاكا ميسالش شوية مصروف في الكيلو على 200 فرنك باهي باهي كيلو الورق على 200 مليم باهي شبالهم كل يوم كعيبة جلاس باهي على الأقل يعرفوا يستحفظوا على البيئة. فكرة فكرة ما ميسالش إذا نطوعوا نعطيه ما كيشي فكرة باش ياخذوا فلوس وليداتنا واليوم مصروفهم ما يوفاش. يعطيك صحة يا أحمد على هالبدرة الحلوة هذه اللي حكيت عليها رحمة هذيك علاش احنا باش نهديوها الغنية هذيها اتفقتنا وفيصل تنجح ولا ما تنجحش يا رحمة رحمة يا رحمة يا رحمة تسمع فينا
1: ريان يوسف هذه
2: يا غني معنا ملا وانتي واحمد والياسميهم رحمة الكل اضحك اضحك يا احمد وايامات ان شاء الله كلها مباركة وكلها رحمات تتنزل من السماء ان شاء الله يا ربي في الايام المباركة هذه هدية من القلب للقلب ضيفتنا رحمة القسمتيني في اطار هذه في مبادرة حماية البيئة وعن حلمة الاجيال.

0: صباح
1: احلى صباح لكم مستمعينا الكرام. تلوينه من تلوينات فيصل ناسي المطرب الفرنساوي الماروكي نفس الجينيراسيون احنا وياه في اغنيات جو صبحيه. مرحبا بكم معنا في منوعه احلى صباح. مازلت لنا نص ساعه مع المتابعات. عيد السنه على بكري، فما شكون يقول لك اليوم احد، جمعة جاية امتحانات، مازلنا بالنسبة لتلامذة الابتدائي قولك هاي خليني ما لتعرفش كيفاش، خلنا نعمل اليوم عيد الأمهات، خلينا نعمله قبل العيد، نعمله العيد عيدين والفرحة فرحتين، وهو وجودها في الحياة أحسن فرحة وأحسن عيد. نحكي على الأم، إذاك علاش اليوم المكتب المحلي للمصايف والجولات بصفاقس الغربية اللي تترأسه سيدة فايزة بن إبراهيم، اليوم فما يوم تنشيطي في حديقة التوتة، برشا يختاروا اليوم باش يعملوا هكا فطور صباح جماعي، يفرحوا بالأميمة وزادا يبعدوا شوية على جو الدار والقضية. فما ناس تقول لك هاي فرصة نهار لحد نقضي شوري ونقضي قضية الدار ونعمل حركة الدار، وفما اللي يقول لك هاي زينة ديما في الدار، هاي فرصة خلينا نمشيوا للتوتة شنو نجمو نلقاو. معك انت سيده فايزه، صباح النور، مرحبا بك، اهلا وسهلا، نورتي اذاعه صفاقس. يا لله
2: يعيشك يعيشك، فرحانه بك بالمداخله هذه.
1: يعيشك انت، اما هو انت من اما جهه، خلنا من اما الشق، خلنا نفهم من الناس اللي تسلم في كل شيء وتبع الزهو والترب، ولا تبع ولا تبع الدار والشقاء والتعب؟ هاي قل لي.
2: لا لا انا من الناس اللي تبع الانشطه، وخاصه كي تبدا انشطه فيها اطفال.
1: اي وفيها هيدا انشطه هيدفة بالحق.
2: أنت الأسبوع المغلق بالنسبة للجماعة الثانوي،
1: أي
2: وإن شاء الله صغيراتنا الابتدائي حظي ممتع في وسط الامتحانات إن شاء الله ربي يوفقهم. حبينا منها فسحة ترفيهية اليوم، ومنا نحتفيو بالأم على بكري كما قلت أنت. فإن شاء الله اليوم عندنا نشاط في المكتبة النموذجية التوتة للأطفال بالحديقة العمومية بالشاقس، نعمل ورشات تلوين، ورشات براعات يدوية، الكل فيما يخص الكونسيبت نتاع عيد الأمهات. ومن بعد ليك عندنا تنشيط في رقصات وتنشيط وغنيات ان شاء الله قدام المكتبه للاطفال.
1: جو كبير برشا كما نعرف حديقه التوته، بالألق اللي فيها، هو الإطار العام الكل كالخضار والنوار والأزهار والشجرة العالية والأماكن اللي تلقى فيها الناس الكل، معناتها تجي من كل بلاصة، والهواء الطرق، وناس تعمل في رياضة، وناس تختار هكا في بلاصة مظلة باش تفطر فطور الصباح وتحكي في حكاية سمحة مزيانة. ففرصة فرصة يتقلها يزي يما يزي يختاك اختاك من جوجمة الدار، ويجا نعملوا جولة في التوتة ونلقاو هالجو الكبير هذية اللي نشكركم الله. بالحق فايزة اللي خممتوا فيه اليوم التنشيط هذية، أكيد الناس كل في حاجة لي، معناتها هذية نشاطكم الوحيد اليوم.
2: نشاطنا اليوم، لا اليوم هذية نشاطنا الوحيد، إن شاء الله الأنشطة جاية بإذن الله.
1: إن شاء الله الأنشطة جاية،
2: حتر احنا التركيز انتو بش تركزوا على الأنشطة الصيفية اللي هي نخرجوا
1: مكان الاصطياف، كيف ما كل عام نكت العام، والناس تختار معكم انتوما معناها كمنظمة عريقة المصايف والجولات، تقول لك خلي صغيرك وانت مطمئن، معناتها ما يلقاو كان الأمان ويلقاو كان التأثير المميز. بخلاف الألعاب وبخلاف الموسيقى، فما جوائز أخرين وفما ضيوف شرف ولا شو عن فما؟
2: المكتب التنفيذي إن شاء الله في جيب حنونا، والأولياء والأطفال ضيوف المتانة الجيمة المنطقة.
1: يلا ما ترتيوش الفرصة كفرصة باش تعملوا جو مع الأم في حديقة التوتة، إن شاء الله كل عام وتحيب ألف خير سيدة.
2: ومدى الفرصة نقول عيد سعيد لأمي، وربي فضلها لأمي زينة ولكل الأمهات الكل.
1: شنو اسمها؟
2: المتوفين أمي اسمها زينة.
1: زينة واش درتي فينا يا زينة؟ ما هو ديما تقولوا لها
2: ديما نقولوا لها الغنيات كل زينة يا بنت الهنسير
1: زيدة واحنا ما احترناش برشا كي نسمعوا الأم تختزلها كما اتفقنا، ولد كلاسي يا فيصلة فيك الغنية تختزلها نانسي عجرم في لا لا لا لا بدلتها باهي باهي باهي واحدة أخرى باهية، قال لي واحدة أخرى باهية، يلا فصندوق المفاجأة تو باش نحلوا مع بعضنا. تحية ليكم وإن شاء الله ربي يفضل لكم ومهيتكم الكل، وإن شاء الله يعيشك سيدة فايزة بن إبراهيم، نورتنا برشا في منوعة أحلى صباح. شكرا دكتورة نور الحلواني، إن شاء الله ربي يرحم الوالدة المربية الفاضلة، إن شاء الله ربي يرحمها وينعمها بالجنة. وأنسنا برشا في الاستماع سيدة سعاد، سيدة نادية العيادي، إن شاء الله نهارك طيب. تحية لوالدتك سيدة سعاد، دمك ندو الدغري تقول لي سنابش نعيد في قرقنا والجو كبير برشا إن شاء الله. تحية كبيرة لكم، شكرا على اختياركم صوت إذاعة صفاقس، نرجعكم بعد شوية.

0: أحلى سباح
1: أحلى سباح أحلى سباح.
2: صباح لكم الناس الكل التصغير بان جد لكم سلام والتحية. مرحبا بكم مستمعينا الكرام. تحية لك ياسمين الطريقي. تقولي الغنية هكا ذكرتنا وقالت لي ريت أمي لو كان خونا معانا أمين الطريقي. تقولي في الغربة إن شاء الله ربي يجيب غربته على خير وصحيح بالحق في المواسم والعياد. بالحق الواحد يبدا عنده قريبه في الخارج حاجة أخرى معناها هيك الدنيا كهو الفلوس ما تجيش بالسهل وهيك هي وهيك السنية اللي كل واحد يختارها إن شاء الله ربي يجيبهم على خير ويسمع لكم عليهم الخير. وتوا الحمد لله معناتها ولا وكانهم يعيشوا معانا معناها تليفون خدام ومن تفاصيل التفاصيل الصغيرة والدقيقة متاع العيد وكل المناسبات يعيشوها معنا إن شاء الله ربي يجيبهم على خير. وفرصة باش نحيي صديقتنا سهيلة سلامي من بروكسل اللي ديما تبعنا وتسمعنا وتحية لعائلتها. قبل ما نمشي لأحمد اللي اختار السلطنية باش يكون حاضر في الثنية هذية وفما سوق كبير في السلطنية. قلت بما أني كنت في مركز كعنيش خلنا نعمل شوية كجولة صباحية شنية الأسعار وشنو الإقبال والناس على خاطر تقولك اليوم آخر أحد وفرصة هكا باش نشري وإن شاء الله يرخص وديما عندنا رجاء أنه أمل أنه فما هكا على الأقل هكا الأسعار تيح شوية. نعطيكم التفاصيل بعد شوية أول ما يجهز أحمد. أما قبل هذي فما مجموعة من البلاغات اللي وصلت لنا خاصة بالدوائر البلدية منهم بلدية سقيت الدير اللي تعلم فيها كل عموم المواطنين والناس الكل متساكنين المنطقة هذية أنه يمنعوا منعا باتا انتصاب الطرقات الرئيسية ما يعرف بتشوشيت الروس. تعرفوا ما يعرف في الثنية الكل تلقاهم الناس الكل منتصبين شباب البرامل تشوشيت الروس الروايح الكل تقول فما إمكانية اللي يحب يشوشت الراس متاع العلوش في المسلخ البلدي وهذه نقطة معناها بالحق تحسب. وكل مرة جينا نقاط إيجابية وكل مرة جينا قلوا احنا ردود أفعال والأصداء إيجابية على المسلخ البلدي في سقيت الدير. يقولك نظافة تمشي تذبح علوشك تغسل الدوارة على عين المكان تشوشة الراس تمشي به حي ترجع به اقطيعات اقطيعات وكل اقطيعة شدة بلاصتها معناتها مقطع مريقل مجو مريقل حاصيله العلوش لا تتعب ولا تحتار في المسلخ البلدي في سقيت الدير. فالبلدية توضع على الذمة باش ما نلقاوش هذيك المظاهر اللي نلقاوها للأسف في كل الثنية. فما كل بلدية خصت مكان لتشوشيت الروس خلي الناس تسترزق أما يقولك مش على حساب الناس أخرين يبدأوا على الثنية وخاصة مش حتى على رواية خاصة يقولك يخليه الفضلات كيف ما هي ويمشوا على رواحهم. معناتها في بالي ما لا أخلاقي هالتصرفات هذي على قليل الواحد كي يخدم يلمد من بعد الأجواء هذيك اللي عملها الكل وكا ويروح ويخلي دعوة خير وراه الحصيله. بلدية سقيت الدير توضع على ذمتكم أرض المستوصف سابقا وإلا سوق الحطاب وإلا بطحاء مفترق سقيت الدير هذوم على ذمتكم للناس اللي تحب تسترزق واللي تحب تشوشة الروس نهار العيد وخاصة أكد كما كنت نحكي على نظافة المكان قبل المغادرة والحرص على وضع الفضلات المنزلية والمشابهة في أكياس بلاستيكية محكمة الغلق وإخراجها قبل صلاة العصر. ويأكد سي لسعد الساويني رئيس دائرة بلدية سقيت الدير أنه كل الظروف إن شاء الله ميسرة باش الناس الكل تكون هكا في عيد تعيد وهي فرحانة وفي بيئة نظيفة. كيف كيما استنستوا فما مراقبة لفريق بيطري موجودة في مختلف الأماكن المعدة للغرض ولا المسالخ البلدية اللي تتبع للبلديات. فما أطباء بيطريين بارك الله فيهم متطوعون من أجل صحتكم إن شاء الله ربي إن شاء الله ربي يحينا ويحيكم بخير. حصيلوا أنا نحكي معاكم وكلام في وضني نحكي ونسمع نحكي ونسمع. قال لي أحمد حاضر أحمد حاضر كيف ما عملتش حتى إشارة قال لي أحمد غادر هز العلوش ومشى ما يعمليش أحمد هل حكيت هذية لا على الأقل قل لي عبد آخر أما صحفي محترف كيف ما أحمد مستحيل مرحبا يا أحمد من جديد هاي شنية الجو في السلطنية وشنية ثنية وشنية الأسعار كي نجي بين 700 ألف نجيب علوش بركوس وألا لا مش ثاني ولا ولا كي حكينا عليهم ربع مش ربعي مش ربيع ربيع
0: أربيع أي
2: أربيع ولا أسداس
0: مرحبا بك يا سرور مجددا وإحنا في سوق السلطنية بنقطة البيع هذه اللي معروفة يعني عند البرشة الصفاقسية واللي جيوها من برشة ولايات كما صديقنا شيرلي اللي جينا من القروان مرحبا بك
3: الله يرحم والديك
0: من وقتاش تبدأوا تنصبوا في السوق هنا يعني قداش عندكم من نهار يعني هنا
3: عندي أربع خمس أيام
0: أربع خمس أيام وديما من الفجرية يعني مصبح بكري
3: صباح نباتوا لهنا ولا نصدق نباتوا لهنا
0: توا سرور قالت لك نجيب ب 700 نجم ناخذ علوش ولا؟
3: نجم
0: يا مسغرون
3: 7.5 700 800 700 برا نمشي لتونس ولا نمشي لبنزرت ولا نمشي لتروس
0: غالي
3: ما يجيبوا شيء 700 و 750 و 800 ما يجيبوا شيء
0: اي
3: عندنا ب 800 عندنا ب 750 750
0: والله يا كلامه حق يعني ب 700 وموجود يعني لما حاله صغيره شويه ولكن موجودة اللي بسمع مياه بيسم اي ويضحي هذي سبع شهور يا سيدي
3: اي سبع شهور عمر
0: اي هاك تسمع يا سرور و...
3: سبع مياه حتى سنين
0: اي تجيوا من برشا ولايات من سيدي بوزيد من القروان
3: جو من كل ولايات صدقني الارخص ارخص السوق هو لهنا هذي في صفاقس
0: في صفاقس
3: امشي لبنزرت امشي لتسوس امشي لتونس
0: ما والمرعى به يعني القروين معروفة بالمرعى نتاع العلوش هي سيدي بوزيد يعني
3: سيدي بوزيد القروين معروف
0: فما نية كونه باش يرخص العلوش في الايامات الجاية يعني قبل ليلة العيد ولا هيك هو الاسوام يعني
3: والله هيك هو الاسوام به الاسوام به ما اعتاد لا مريق لا
0: هي اما 700 راهو صغير ما نحكيوش على الاسوام اللي فوق المليون وزوز ملايين
3: اللي يبدا الزوال يا مخير ياخذ بالله 5 كيلو 6 كيلو ياخذ على 700 الف هون وشوف
0: ما قداش يتكلف له هو اللحم في الاخر بالكل يعني باش يوصل
3: 60 65
0: 60 زعما 60 اي
3: ها وريت ولا لا هذاك ب 7.5
0: ايوه
3: كانوا فيه 10 كيلو لحم 9 كيلو 10 كيلو حاجه كيما
0: هكا يعطيكم الصحة يا سي شادي هذه هي طبعا الأجواء في أسواق في سوق السلطنية لمحال النوعية نتاع الخرفان صغيرة وفما حتى الأسوام اللي فوق المليون هنية في السوق الحركية ما زالت سرور ما هيش يعني نتاع العائلات اللي نعرفوه يعني وقت اللي يطلع النهار تكون فما أكثر حركية بالنسبة لعملية الشراء والبيع في السوق هذه هو في مختلف نقاط البيع اللي وضعتها حتى البلديات من خلال الأسواق البلدية مثلا السوق الخميس هي باش تقدم مثلا نتاع بلدية الشحية إلى يوم الثلاثاء لتأمين عملية بيع الأضاحي العيد يعني هذه طبعا بلاغ لبلدية الشحية كيف يعني يعني تول الفترة هذه فترة الشراء بالنسبة لأضاحي العيد وكل قدير وقدره بطبيعة الحال على مستوى الأضاحي
2: ان شاء الله ان شاء الله كل واحد يلقى رزقه ان شاء الله يلقى ضحيته معناها بالسعر المحدد ليه معناتها واحد هز 700 800 ان شاء الله يلقى ما هيكاش نقولوا هاكا في السوق السلطنيه قال احمد اذا ما لقيتوش كلموه موش بعيد راهو اليوم موجود حتى للساعتين في الاذاعه نجمو تجي وتتوجهوا على عين المكان قولوا له وين علوش 800 احمد هكا في بالي جوك به يا احمد
0: علوش 800 ولكن صغير يعني فما ناس راهو تشوف بالمنظر العلوش يعني باش يملى العين
2: وتحبوا ب 800 هكاك لا يستقيم الموضوع حسيلو ان شاء الله تعيدوا انت فرحان يا احمد يعطيك الصحه تحيه ليك والاحمد المجدوب زاده
0: وانت بالامثل سرور
2: احمد فرحان المجدوب
0: تحياتنا لصديقنا احمد المجدوب
2: فرحان كالعاده كما نعرفوا
0: لا ما شاء الله عليه
2: جو به ان شاء الله عيد
0: اكيد هي اجواء عيد ويلزم الناس الكل تفرح يعني
2: ان شاء الله ان شاء الله الفرحه ما تفارق حتى دار تونسيه شكرا لك يا احمد اكيد لك عوده لاستوديونا ومواصله المشوار مع نوري في ويكاند الناس اليوم ومتابعه للأجواء هذيك الكل, الأجواء هذيك الكل متاع العيد اللي نحبوها. قال لي سؤال سيد المخرج, قال لي باش تختمها, معناها نقول بسلامة زفي روح بالميكرو, هنا نحس ما شبعتش, نحس ثلاثة سوايع غير كافية غير كافية. لا ما نتصورش. قال لي وجعت لي راسي, أنا نوجع الراس خاصة بالغنيات اللي نختارهم, منهم الغنية هذية مش توجع الراس, هذية تبدل الجو لأحسنه. فوزي بن قمرة وقت اللي غني ويقوله

0: صباح.
1: أحلى صباح توصل للختام. هو فما واحد يدخل للدار ما غير ما يقول بسلامة؟ قال لي لا سيد تسعة صارت والأخبار. يا فيصل راني مازلت ما قلتش بسلامة راهو، وانا بسلامة ما تشدش منك برشا وقت، جست دقيقتين ولا هو ثلاثة كاو. بسلامة بتاع المرأة التونسية. لا ايجا ايجا يا فاطمة، ام ياسين فاطمة زلوزي باش تقرا لكم موجز الاخبار الساعة التاسعة. وانا قالي كان باش نحيي كل اصدقائنا واوفيائنا اللي كانوا حاضرين معانا من الصباح. ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله عيدكم مبروك، كل عام وانتم حيين بألف خير. منوعة احلى صباح تكمل معاكم، كان فيها حاضر سفيان خديم الله، فيصل مرزوقي، احمد الحشتي، بعد شوية حنين تكون حاضرة معاكم في الحديقة. يا صباح النور يا صباح الورد، وسررت قول لكم يا نهاركم زين يا نهاركم فول وياسمين، ان شاء الله عيدكم مبروك، ان شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير. يلا فاطمة الجميلة تفضل، الكلمة ليك في الأخبار.
2: التاسعة صباحا.
3: إذاعة صفاقس الأخبار.
4: أسعد الله صباحكم بكل خير. تم في إطار الاستعدادات الجارية للامتحانات الوطنية وخلال سلسلة من الجلسات التنسيقية بمقر ولاية صفاقس، تم استعراض مختلف الجوانب التنظيمية المتعلقة بسير الامتحانات من حيث تأمين مراكز الاختبارات وضمان جاهزية وسائل النقل وتوفير الإحاطة الصحية اللازمة بما يضمن إجراء الامتحانات في ظروف عادية وملائمة لكافة المترشحين. لتسهيل تنقل المواطنين بين مختلف الجهات في أفضل الظروف، أعلنت شركة النقل بالساحل عن استئناف السفرات على خط المهدية صفاقس، وستكون مواعيد الانطلاق من المهدية على الساعة 5:30 صباحا ومنتصف النهار والنصف ظهرا، فيما تكون مواعيد العودة من صفاقس على الساعة 9 صباحا والرابعة 15 دقيقة مساء. يعود اليوم النشطاء التونسيون الذين شاركوا في قافلة الصمود التي خرجت من تركيا باتجاه غزة، ودعت هيئة الصمود كافة المواطنين والقوى الوطنية إلى المشاركة في استقبال جماهيري لنشطائها، وذلك بمطار تونس قرطاج الدولي بداية من 4:30 مساء، وتنظيم مسيرة تضامنية أمام المسرح البلدي بالعاصمة. في الرياضة، تدور اليوم انطلاقا من الساعة 3:30 مقابلة دور النصف النهائي لكأس تونس لكرة القدم لموسم 2025-2026، وسيستقبل النادي الرياضي صفاقسي الترجي الجرجيسي، فيما يلاقي الترجي الرياضي التونسي شبيبة العمران في ملعب الشاذ لزويتن. في أخبار العالم، قال مسؤول أمريكي إن الولايات المتحدة وإيران باتتا على وشك توقيع تفاهم مؤقت لتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز والسماح لطهران بتصدير النفط بالتوازي مع إطلاق مسار تفاوضي حول برنامجها النووي. أقر المتحدث باسم جيش العدو الصهيوني بمقتل جندي وإصابة 2 آخرين جراء انفجار مسيرة مفخخة أطلقت من الأراضي اللبنانية في اتجاه موقع عسكري عند الحدود مع لبنان. وأخيرا، شهد محيط البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن اليوم حادثة إطلاق نار، ما استدعى استنفارا لمكتب التحقيقات الفيدرالية وجهاز الخدمة السرية الذي أكد مقتل المشتبه به وسلامة الضباط المتمركزين بالمكان. شكرا على المتابعة، الموعد الإخباري القادم تمام 10 بإذن الله، إلى اللقاء.
5: إذاعة صفاقس،
3: تسمعونا في المنستير على 100.2.
5: عشرة دايمة
6: إشهار. عشرة على ليش للربح من عند جودة، ألعب على السيت على جودة.com واخلط عليه.
3: حديقة البيت البيت.

0: حديقة البيت.
1: أعلى ورق الورد حكتب له، حكتب مواعيدك. غنى أكيد هالنغم الجميل من زمن الجميل هذا يا سي عبد الكريم. نهاركم زين كل المستمعات والمستمعين، مرحبا بكم الناس الكل. صباح النور سي عبد الكريم.
2: صباح الخير، صباح الفل والياسمين ماجي في جنبي. صباح النور ان شاء الله نهاركم مبروك، ان شاء الله عيدكم مبروك ومسبق.
1: امين يا رب.
2: كل ربي ان شاء الله البلاد هذه يبارك لها بالخير والبركه ليها ومواطنيها وشعبها وحكومتها.
1: امين.
2: والحمد لله يا ربي، واننا معناتها دخلنا توا مازالونا على الاقل نهارين وندخلوا في فصل الصيف اللي هو الصيف ضيف. مش مازال
1: بالضبط
2: 28 يدخل
1: بالضبط. بالضبط هذا واش مش نقولنا، مش مازال لنا على الصيف يا جماعه. ان شاء الله كل عام وانتم حين مع العيد الصيف. كله مع بعضه. ان شاء الله يا ربي بالخير وبالهنا وبالصحه وبالعافيه وبالسلامه للناس الكل، وان شاء الله بالرزق الوفير زاد ديما نقولوها للناس الكل. ان شاء الله يا ربي. دكتوره هميل صباح النور، صباح الخير، نهارك زين مليم بالخير.
3: لو نهدي هالغنية هذه عجبتني،
1: عجبتك على الاخر انت
3: فيصل يعطيه الصحه. عجبتني نهديها لكامل المستمعين اذا تسفاقس داخل وخارج الوطن من بنزرت الى اقصى الجنوب.
1: يا عيني عليك، يا عيني عليك يا امال. اكيد كالعاده مستمعينا يستنوا في موضوع جديد بالنسبه لحصه اليوم. موضوع يهم الحديقه في الوقت هذه بالذات، لانه حاجه هامه، حاجه ضروريه ولازمنا نقوم بها بشكل الجنينة متاعنا تكون كما يجب وتكون في أبهى حلة. فهذا هو اللي نحبه نحكي عليه اليوم في حصتنا اليوم بالذات، هي زبيرة الخضرة. وما أدرك ما زبيرة الخضرة، مش هكا سي عبد الكريم؟
2: اي نعم هكا هكا. بالنسبة للزبيرة الخضرة ثم ناس ما تعطيهاش أهمية، يبدأ حبل، خاصة العنب. خاصة العنب يبدأ الحبل يمشي حتى 3-4 متر، ولكن راهو ما ننساوش وأنه يأثر على جودة الغلال. راهي زبيرة الخضرة إذا ما قوموش بها تأثر على جودة الغلال. هي النبتة واخدة المواد المخصبة، واخدة كل شيء، معناتها قاعدة مرتاحة البال وسيبت هذوم اللحية
1: هالسبيل هذوم السبيل الجديد.
2: احنا شو نعملو؟ احنا قبل كل شيء نشوفو نعملو دور على النبتة متاعنا ونراو العناقد وين محطوطة، ونعرفو انه العناقد توا كلها تلقحت وتكونت الكعبة. ده شنو اللي خايفين منه؟ احنا خايفين من الامراض ومن ضربات الشمس، خاصة العنب في ضربات الشمس يولي زبيب على بكري في يومه، معناتها يكحل
1: يبس ويكحل
2: احنا اش نعملو؟ وين نلقاو برشا عناقد اخففو. اذا لقاو عناقد زوز ثلاثة بحث بعض محيط صغيرة معهم نحيوها، ما نخليوهاش العنقود ذاك اللي فيه هو كيما توف الخوخ وغيره، اللي فيه هو يمشي العنقود الكبير انت، ونهربوا 3-4 أوراق القدام وقوموا بالبانسمون. علاش؟ بشكل أوراق يغطيونا العنقود وما تضربوا ضربات الشمس. المهم نبعدوا شوية ونقوموا بالبانسمون.
1: نبعدوا على العنقود قديش قلت لي؟
2: 3 أوراق.
1: 3 أوراق
2: ما
1: قلش، 3-4 أوراقات ونوقع حبسوا
2: يغطيونا العنقود متاعنا.
1: مش ما يتحرقناش.
2: أي في الوسط كيف كيف، في الوسط تلقى سبل الخارج هذا مع الاطراف، في الوسط تلقى سبل الخارج وممكن يغطي لي العناقد. لكن انثبتوا خاصة في الوسط، مرات تلقى سبل ماشي بقوة وتحت منه هو خارج عناقد ما يجيش 5 سنتي وسط الكل.
1: ما نخليش، اذا ضعيف زايد، اذا زاوي مش لازم.
2: صحيح. احنا نحبوا نخففوا نبتتنا ونعرفوا العنب اللي هو عرضة لثلاثة امراض، عرضة للتعفن الرمادي، عرضة للجيارة، وعرضة للميديو زاد الاوراق والواحد. ولذا هذوما يلزمها الهواء يدخلها من كل مكان، العنقود توقعت في فترة التكوين فهمتي سمى اللي مش يبدأ يكبر سمى حاجتي مش يقولهم عليهم. وأنه احنا في العادة توا العباد تجي العنقود تغطوا بالمسلين بالمسلين تاخذ القماش المسلين منقب وتغطي. احنا تقنيا وقمنا بعدة تجارب وانه ما احسنش من الكرافت نعملوا له كل فرتونة
1: قلوا احنا يكلكي غذي قبل
2: يكلم تاع اللحم
1: بالضبط
2: كرافت ومن اللوطة مغطي ما تخافش حتى الفرفز وما يعملش دور هكا تقعد اي
1: معناتها كي نعملوه كي القمع معناتها نقولوا احنا نلف
2: كرافت ما احسنش بالضبط. منه ما احسنش منه خاطر المسلم مرات يجي الفرفز وهكا خايب الزواج ويركب سم يبدا يدق ولا ياكل
1: ولا ياكل في العنق
2: ما احسنش من الكرافت. هذه طريقة كبيرة وباهية بالنسبة للعنب صبيرة خضراء. ثم حاجة أخرى الأشجار المثمرة اللي قادة تولد توا تعطي في الغلة خاصة الخوخ ماذا بينا نقاو برشا أسبال زايدة ظاهرة عليه قدامنا نحيوها في الخوخ نحيوها ومخليهاش في العوينة كيف كيف هي قادة تولد وساعتك كاي ثم انواع متعوينة مخر شوية ثم خوخ مخر شوية هاك السبل الاخضر كبير نحيوه ونخليوه
1: هاك نقولوا احنا الجبيد
2: لا بخلاف
1: الجبيد
2: لا بخلاف
1: اي
2: سبل
1: نوتو ايت جديدة اي سبل جديد
2: ما فيهش غلة
1: واضح
2: فهمتي
1: اي سبل جديد ما فيهش غلة
2: غلة زي
1: نقصه
2: علاش هو ينقص من الدم ومن القوة اللي تمشي للغلة تمشي للهواء ولذا زيت نحيوه. هذه هي بصفة عامة الزبيرة الخضراء
1: اللي الزبيرة الخضراء اللي نعرفوها أكثر ما يمكن في البوصاعة توا نحيو لها ولا
2: البوصاعة البوصاعة توا حاليا مش
1: خطر ما هيش متساقطة الأوراق
2: لا لا لا البوصاعة هي توا حاليا متمادية للراحة ولكن راحة براحتي
1: بمعنى
2: راحة وتخرج في السبل الجديد
1: صحيح
2: هي نحينا لها الغلة ولكن تخرج في السبل الجديد النجم توا البوصاعة راهم يحبش قص ياسر البوصاعة يحب تخفيف خبوله في الوسط نحيوه كالعواد اليابسة اللي كانت فيها العناقد نصبوها وحضروها لشهير اخر قوت باش نعطيوها لان تحب بعد مش ترتاح هي تخرج العيون جدد ومن بعدين ترتاح شوية ما عطيناها احنا في بداية شهر سبتمبر او اخر قوت الاسمدة متاعها تولي في خير
1: في خير
2: غبارها تاخذوا
1: تو فقط هكا
2: تخفيفك
1: نتبعوها كالليبس وكالويدة
2: نحيوها اذا كان عندي عود طايح ياسر ما فيها بس نسالش نحي اكونديسيون وانه ثم بعد القص وهو ما فيش غلة نعطيه ضربة مادة نحاسية لأنه خاف من تعافن القص والمادة النحاسية بها احنا الكويفر نعمله واضح
1: واضح واضح بيه. قبل ما نمشي الدكتورة أمال باش نسيدو نحكيه أكيد فما أسئلة جيتني فما سميرة مكي قالت بلي عندي رندة أوراق كحال تكحال شنو دويها إذا ظهر لي عندك أنت يا دكتورة أميلة
3: هذا هي القشريات
1: قشريات
3: ومن الخاصيات القشريات هذه أنها هي تمتص العصارة النباتية وتخرج ندوة عسلية هيك الندوة العسلية هذيك كيفها كيف العسل يعني تشبه للعسل هيك الندوة العسلية هذيك هي اللي تحفز ظهور العفن الأسود
1: هذيك هي السبب
3: هي السبب وهنا باش تنحي هيك العفن الأسود خاطر هي الإصابات تلقاها في الربيع ولا في الخريف صارت باش تنحي هيك العفن الأسود تعمل طبخ بإيترا ماء عليها مغرفتين خل وفيها شوية

0: كيف الزيلي يعني الحشرات القشري.
1: واضح. بسؤال آخر جينا من هند عبيد، قالت عندي شجرة بيثر أوراق صفار، شجرة كرموس صفاره وطح، زعما علاش هذا يا سعد الكريمي دكتورة مي؟
2: والله
1: البيثر أوراق الصفار عليه،
2: عليه أوراق الصفار
0: نجم.
1: إذا شيء إذا
2: شيء سامحني شوف نجم ما هي تاني بيها، خاطر إذا كانوا الكرم يقعد العام 12 سايب هك يكون ناقص ماء، راهو ممكن حتى الماء عنده دخل.
1: البيثر يحب الماء عام قوي السنة،
0: وخاصة
2: برا عام قوي توا الطقس ما هو شيء منتظم. ورقة صفرة شو المعنى؟ معناتها نقص من التغذية ونقص من ما برجع يعني احنا نحللوها كلمة ورقة صفرة طايحة.
0: اي فما زاد تو في السنوات الاخيره فما اصابات نتاع الزكريا الكاروسات هي اللي قاعده تصير، لكن هي باش نعرفوها نلقاوها كيف كي نشوفوا الورقه من تالي نلقاوها مستحمره هكا مارون غامقه.
1: ثبت الورقه من تالي
0: شوفوا فيها ساعات نلقاو
1: خيوط
0: عنكبوت. اذا فما خطر نوعين، فما عائلتين
1: الكاروسات هي العنكبوت ولا
0: اي هو احنا مش
1: نوع
0: نوع مش عنك هو كاروسات قسم وحده،
1: قسم وحده،
0: لكن هما الفلاحة يقولوا له العنكبوت يعني.
1: واضح.
0: يقولوا له
1: يعطينا نعطي
2: مقاربة
1: الرتيلة هيك هي.
0: باي بالنسبة للكاروسات متاع الكرموس راهو عنا نوعين، فما نوع يصنع هيك الخيوط متاع العنكبوت، وفما نوع أنواع ليزيريوفيد هذوما ليزيريوفيد ما يعملوش
2: المخطرين
0: ما يعملوش هيك
2: الخيوط
0: تاع العنكبوت. وهي باش ديما نتصداو ضد الافات هذيا يكون من الخريف، يعني يكون من الخريف ولا من الربيع من الفتره الربيعيه
1: قاتك صفره
0: سك صفرك هاو ملا تلقاها من
1: نقص العناصر نقص العناصر. جنين ضعيف يا هند، جنين ضعيف ولا الحديقة ضعيفة بعد
0: صفرة صفرة صفرة لا فيها تيبس لا فيها حتى شيء راهي متغذية
1: نقص عناصر نقص
2: عناصر. يا أخي تيراي ما نحبوش حرشة وجراية وما تاكلش شيء اسمك تقف ما
1: تيماوي يسي عبد الكريم ايش يقولك؟ لا هنا من لوم هيش هنا خطر احنا من أصل الدنيا يقولك الكرمة ما تتسقاش
2: يزي خلو كرمة مسقى
1: الكرمة متاع الوديان،
0: لكن مع التغيرات المناخية ما فماش مطر
2: يا حنان الكرمة تنبت في الوديان في الوديان في الوديان.
1: صحيح ما نبعدوش لبعيد، هاو الوديان اللي موجودين في السيقس كي تمشي تلقى بعد ساعات كرمة طارة. صحيح
2: حب الماء إذا خلي عطشان عليه تحرم فيه لأنه هامل
1: بالعكس وغلته من
2: من عز
1: من عز. أما بالحق قبل كنا يقولوا هيك عليه قاعدة هذه هذه من العادات الخاطئة.
2: إذا قلت محقرانية للكرمة والتوتة ديما محقرانية
1: زعما
2: سيبة مية
1: لا التوتة تعطيها سقية ولا اثنين تكبر بها الكرمة وتبدأ ما شاء الله معروفة وتناكل التوتة هيك خطر غلطة يظهر الماء في غلطة بسرعة. أما الكرم نقعدوا خايفين يقولك تخمر شي تعمل شي كذا، مش صحيح راهي هذه معلومة خاطئة يا جماعة.
2: أيوه نعطيك مثال احنا شفنا أخيرا عند يعطي الصحة كيفاش عامل وخذها نصيحة معناتها بشير بحلوسة يبعد متر ولا متر ونص على الساس وعامل له تحت منه قطرة قطرة.
1: أي صحيح
2: صاحبنا سي علي معناتها ترى الكرمة خضرة ناصعة ما نعطيش كيما الاخرين هكي الزيتون هكي اما نخلي له اليرت وين حزه تعب اوب نعطي
0: اي تو مع التغيرات المناخيه
1: اي بيت وش تعمل لها قدك تو فيها غله بليش نعمل لها
2: صغيها خليها
1: السقيه وبرا
0: شي ما فيها تنجم تجبد تاخذ لها مخصب حتى تنجم تاخذ لها
2: الكومبوست مخصب تو نقولوا له احنا حافز محفز
1: محفز اي
2: محفز ها تو ترى كي تنشط اسمع تو يتعبك عيب كرموس لا لا لا منشط
1: منشط
2: جذور اللي يخلي لها وريقاتها باش النبتة تصرح وت... يمسيك لما تمشي
1: 30 40 30
2: ايوه
1: به
2: منصف
1: يا هند خوذ 13 40 13
2: هكاو
1: وسقيه
2: ثم وعيد اخرين سالينا من جمش نعطيك
0: تفصيل ثم عمري بعد تاخذ هيك العصاره نتاع الطحالب
1: ولا عصاره
2: الطحالب
1: هيك عصاره الطحالب تعطيني عصاره الطحالب هي
2: اسباب زي هي
1: وتجي تستعملها للكرمه وبعد تجي متخبيها وتستعملها في اشجار اخرى مثمره
2: كل شيء
0: تنجم حاجه اخرى انها

0: تاخذ الغبار مثلا الحي
1: أي؟
0: تخمره مدة أسبوع ولا 10 أيام وبعد هيك تخفه وتسقي به.
1: باهي لله يعني شريت على وش العيد غبر أعمل شيء بالغبار.
0: والله هي لابد يلزمنا أن هذه حاجة باهية أنه هو هيك الفواضل متاع العلوش متاع العيد الديشي متاع متاع الدوارة والكل ماذا بينا ما نطيشوهوش وما نحطوهوش في زادة في القنوات متاع الصرف الصحي. النجم ونستعمله نحطوه فرد قدس في وسط في الحديقة متاعنا نخلي ويشيح على عقله وبعد النجم نستعملوه كسماد عضوي.
1: معناتها نجم نعملوا له حفرة ونخليوه في
0: حفرة ولا حتى من غير
1: ولا
0: حفرة
1: ولا في
0: لا نحطوه فرد قدس
1: في فرد قدس واضح
2: نجم
1: واضح.
2: نعمل له حوض صغير
1: ونخليه
0: كيف ما النجم ونخليه
2: ونزيد عليه شوية ماء حتى يجي يابس هو حوض احنا نعمله له حوض وسيبوه يشيح في عقله.
0: ما تحطوش تحت الشجرة
2: لا مو
1: تحت بعيد عن الشجرة ولا بعيد عن الشجرة
2: بقى واسعة شوية يقعد حتى من هنا لخر السيب لين يولي مقرقش يشيح على الأخر
0: وبعد تستعملوا كسماد عضوي
1: وما يعمل ليش ريحة
2: ما يعملش
1: واضح أنا وضحنا للناس
0: هاي فرصة بستعمل.
1: هاي فرصة بش
0: وتنجم تخلطوا هذيك مع الفواضل متاع أوراق شيحة وإلا هيك
1: شور البطاطا
0: هيك اللاتو متاع العظم الورق متاع العظم هيك
1: طب ليه العظم اللي تشريه كل الورقة
0: هيك الورق متاعها تخلطهم والكل وتعمل المستسمد خاص بها يعني.
1: أي سيدي هاي جيتكم تحت خير فالعويشر هذية قالت الله يجزيكم كل خير وان شاء الله في ميزان حسناتكم عايشة. الله يكثر خيرك يا هندة وربي فضلك يا لالا به عندي وراء برشا اسئله. عندي طمصانه نورت وبعد الكل طيحت وما ثمرتش
0: هذه التغذيه
1: الا
0: دخلت بالسقي وقت النوار واحده منهم
1: تطلعش سقيت وقت النواره يا فتحيه ثبت امورك يا اما سقيت وقت النواره ثبت روحك انت ولا واحد من العائله والا نقص المواد روحنا مشكلتنا ما نتلهيوش برشا بالمواد بالنسبه لنا الشجره وكمطر فما خيرات ربي
2: ما يشغل ليه بيها
1: ما انتيش ليه بيها قال لك سي عبد الكريم راك ما انتيش ليه بيها
2: اعطيها الغذاء
1: به فما سي حسون قال لكم صباح النور بربي نصيحه تو غرست 7 أشجار غله بصع ومشمشه وخوخ وجاس وتفاح وعوينه وقارص بربي شنو من النصايح اللي تنجموا تفيدوني بيهم انا ما نعرفش خذيت وحفرت 50 سنتي وعملت غبار وبرودوي ابيض عطاهولي مولا المنظر مولا المنبت عطاهولو اي وغرست اش نعمل ما نجمش نقراها بقيت
0: كان يسقي هذا كان
2: اساسا بالنسبه للاشجار المصبره دوب ما يغرس يقص على 80 سنتيم ما يخليش العود مصرفة
1: ما تخليهمش طويل حتى خذيتها بغلتها بوحدها على 80 سنتيم
2: لا لا الأشجار المثمرة
1: كيف
2: بالنسبة للبردانة تبع العين متاع القم يعيشكم قداش من واحد طاح في ورطة دوب ما تغرز عين القم قصها ما تخليهاش لأنها رنج
1: اي ما اي نصرت لي وقت ما زلت مانيش في الحديقة
2: لأنها رنج
1: قهوة لي ولي زوز رنجيت
2: ارتاحي
1: كان جبت شكون يقلم هيلي فر كنت لي محلوه وليت
2: لا حل نحل حلو خلى الرنج
1: نحل القم اصلت اما وليت ما قاش نحصل فيها الحكاية دي توا
2: لا لا لا
0: يختار زادة باش يعمل تايدو فورماسيون يعني التكوين
2: لا ما نحكيوش يبدأ فيها من السنة الأولى ما نحكيوش حتى كنا نحكي نهار اللي ماشي غرسها تجي هي فيها البلاكة ملوطة وتم عريب 4 سنتيم اللي خذينا منه القم خرج منه القم ونلفوه يعملوا له خويط ويخليوه هاكا ينكب ويولي رنجة هاكا من نهار الاول دوب ما تجيب غرز تقصه
1: واضح
2: ما كانش اذا خرج عين منه هو جات تولي يولي رنج يغلب القم
1: صحيح هذه تصير برشا ناس تصير معاهم الحكايه هذه ردوا بينا وديما ناكدوا عليها. فما مستمعة في البداية طرحت علي سؤال لكن نسيته السؤال تو نرجع له إن شاء الله خلال حسب باش نختموا الموضوع باش نمشيو للمكالمات الهاتفية. دكتورة أمال أكيد التخفيف ولا الزبيرة الخضرة قديش إلى أي مدى تجم تكون شسمه تجم تعطي فايدة للحماية من الأمراض الفطرية؟
0: هو الزبيرة الخضراء مهمة جدا وهي أول حاجة إنها هي وقتك نعمل الزبيرة الخضراء نهوي الشجرة وقت اللي نهوي والشجرة يعني نقصوا من رطوبة اللي موجودة في المستوى على مستوى الأوراق، وخاصة هنا مثلا كان نذكر العنب توا وقت وجود الجيارة، مرض الجيارة وقت وجود مرض الميلديو. بالنسبة للجيارة اللي هي تحب الرطوبة والحرارة المتوسطة، وقلنا سابقا إن يلزمنا ندخله بصفة استباقية. كي ندخله بصفة استباقية نجم نستعمل وقائية، نجم نستعمله مواد يعني تكون أرخص حتى في السوم، وتكون مواد بالملامسة يعني مبيدات بالملامسة
1: تلامسية مش جهازية.
0: دو كونتاكت
2: هي البخرة كلها بيو،
1: بخرة هيلة
2: بيو ما تخافوش منها،
1: بيولوجية ما تخافش منها،
2: اللي عباس بخرة ما تخافش منه،
1: البخارة ما تخافش منها.
0: وتوا مش يجينا توا هالفترة هذه توا مع ارتفاع شوية درجات الحرارة مش يجينا مرض الملديو اللي هو ينجم يقضي على الصابة متاعنا كاملة.
1: الملديو شو يعطينا؟ غبرة،
0: يعطينا لونها جري رمادية،
1: والتعفن الرمادي،
0: التعفن زادة يعطينا هيك الظهور البقع على مستوى الورقة، والكعبة تولي كعبة العنب بتولي لونها أكحل من داخل ومن البرة يعني. فما هذاك يلزمنا ندخله بالزادة وقائي بصفة وقائية، ناخذ مبيد لهذا الكويفر إذا بصفة وقائية، وإذا في حالة حدوث الأعراض وظهور الأعراض رانا يلزمنا نبدله، ما نستعملوش مواد بالملامسة، واللي نستعمله يا ما بينيترون هي تدخل في الورقة، وإلا سيستيميك اللي هي تجري في العروق متاع
2: جهازي
0: يمشي في العروق متاع الشجرة.
1: احنا ما نحبوش نوصل للمرحلة هذه،
0: واحنا ما نحبوش. ولذلك
2: على الأول أنا شاركي حكيت لك على الأول بالخاصة، وأنه نحاولوا العنب نهوي بزيد باش من بعد
1: هيك. علاش قلنا على الزبيرة الخضراء راهي مهمة مفيدة جدا، وبعد من الزبيرة الخضراء نعملوا البخارة. البخارة وقتاش نعملوها بالضبط دكتورة ميل؟ تو برشا الناس يسمعوا فينا يقول لك تو نعملها استباقية ولا كيفاش نعمل؟
0: شو البخارة؟ بالنسبة للبخارة راهي من اللي بدات العنبة تخرج في الأوراق نبداو نعملوها كل 15 يوم يعني، حتى اللي توفى فترة الخطر.
1: فترة الخطر هي ارتفاع درجات الحرارة ولا
0: ترتفع درجات الحرارة؟
1: هل وقيت هذه
0: يعني
1: هذا توقف؟
0: لا تو مازلنا
1: مازلنا هيك
0: زالت في خطر،
1: شوية برد وشوية
0: خطر، فما تراوح بين
1: حتى تزيد تسخن الدنيا يا سي عبد الكريم، حتى الصيف يصيف كما يقولوا.
2: الأمراض موجودة العنب، ردوا بالكم،
1: ردوا بينا،
2: صيب وتجيب تلقى العنب بكحال الكل غلطتك انت.
1: واضح
2: يزم متابعة،
1: متابعة واضح. ايوه يا دكتور حميد،
0: حاجة أخرى إنه هو بالنسبة للفم للاستعمال استعمال هيك المقص راهو ما نستعملهوش من عنبة لعنبة، حتى ولو إنه إحنا في نفس الحديقة يلزمنا نعملوا له التعقيم من عنبة لعنبة، خاطر نجمو ننقلوا بالأدوات اللي باش نعملوا بها حتى بيدينا، نمسوا الورقة هذه ونمشي ونمسوا ورقة أخرى، نجمو نزو هيك السبور الفطريات هذوك بنجمو نهزوهم من ورقة لورقة، ونحاولوا كان فما نباتات حساسة للجيارة كيف مثلا السلق، كيف فما زادة نباتات هيك الضارة الأعشاب الطفيلية، نحاولوا ان نحيهم من تحت العين،
1: نحيهم باش ما تصير الناس الإصابة،
0: اي باش ما يعديوش بعض،
1: باش ما يعديوش بعض. خاطر فما شكون انا مستمعة بعثت لي قالت لي عندي زادة اوراق اصفر، ما زادة حتى العطرشية اصفر اوراق نفس الشيء،
2: ماء عطرشية، ماء
1: نقص ماء
2: عطرشية، ما نعرفها أنا وأنا أيضا. لا
1: هذو مزوز نقص معي
0: ظهر العطرشية أقل إصابات، راهي
1: أقل إصابات، ما فيهاش برشا إصابات،
2: ما فيهاش أمراض،
0: نستعملوها باش نطردوا
1: الحشرات،
0: الحشرات
2: لا
1: وتزهين الدار وتو مع التصوير الفيران ده حاجة هيلة
0: منورة تو
2: بربي مش لاحظ ملاحظة
1: أي
2: جبت لي على عطرشية
1: أي
2: ثم مواطنات
1: أي
2: وكل لم يعيشكم بعد المال مستعمل على عطرشية، أنا شفتهم بعيني خسي صابون واحد كل صبر.
1: حتى كان اذا عندك عطرشيه ومش تبطلع حتى ما نتاع تسيق التريتوار
2: كل شيء يعملوا بيه كل شيء
1: راهو لازم يكون ما نظيف ما, لا ما فيش ما
2: لا
1: ما
2: لا لازم موجوده
1: كيميائيه
2: موجوده للرمانه والعطرشيه واللي واحد سيب سيب سيب وبعدين تصفار اوراق حتى الرمان
1: حتى الرمان
2: توي طيب يصفار اوراق واذا كان يخوى المواد الغير بيئيه
1: غير بيئيه واضح به باش نختموا هالكلمه هذه ونرجع نختم مع الدكتور امال الكرمه كرمه صغيره بشرت مليانه ما شاء الله قالت لك كيفاش نسقيها يا سي عبد الكريم يبارك في عمرك
2: شو كيف نسقي
1: كل قديش
2: اعطيها توا شو شويه دوري دوري شويه كل جمعه
1: ستيل
2: ستيل ولا نص وسطل
1: واضح
2: ومن بعد خربش تحت منها ولابس
1: ولابس مريره في الجمعه مريره في الجمعتين مريرة في الجمعة في الجمعة ولا مريرة في الجمعتين
2: المريرة في الجمعة
0: تنجم حتى في الخمستاش يوم
1: حتى في الخمستاش يوم اصطي الماء وبعد خربش تحتها ولا
0: خاصة تبدأ صغيرا نحبوها ديما
1: صغيرة
0: تعمل على روحها تصنع على
1: شوية نحبوها تعمل على روحها شوية قتلك دكتورها
2: مي. أما ردوا بالكم تخلي كرمة تسانة وبحذها الماجل يا الله يا الله تبدأ تهرب وتلوج عدتها
1: جنت على نفسي براقش
2: وبعد تلقى درجيحة في الماجل
1: هانش قتلك جنت على نفسي براقش هذه الكلمة اللي تخص الموضوع هذا إذا خليت عطشينا راي مش تسرح لك للماجل ردوا بيننا الله يفضلكم دكتورها مي بيش نختموا مع الموضوع هذا
0: حاجة أخرى إنه هو العنب حساس زادة للأكاروسات والأكاروسات متاع العنب وقتاش تبدأ تظهر وقت اللي تبدأ مع ارتفاع درجة الحرارة تظهر تحب خاصة هذو من التترانيك من عائلة التترانيك تحب طقس حار وجاف دونك احنا ماذا بينا في العنبة بحذا العنبة تحت الأشجار البرتقانة الكل ماذا بينا فما الثرى موجود باش ما يجيوناش هالعاهات هذوما ونحميو الحديقة متاعنا
1: والمحصول متاعنا متاع العنب وربي يوصل بالسلم هكا نقولوا انا وضحنا الموضوع بعد شوية راجعي المكالمات الهاتفية قبلها ومضة إشهارية وغنية وهنا راجعي
3: إشهار يحكيو على علوش مكربت كي العروس ذيق قعمورة بالهروس تحرحر فك الحبل ونقز من البركون وخلى الحومة الكل عليه الدور عرفتوه شكون؟ علوش جودة انت زيدة اخلط عليه ادخل على السيت علوشودة.com 10 عليلش للربح من عند جودة وان شاء الله عيدكم مبروك

0: حديقة البيت. حديقة البيت.
1: يا مرحبا بكم الناس الكل، حديقة البيت مازلت متواصلة معكم. مرحبا بالناس اللي اخترت الاستماع لمواج إذاعة صفاقس، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. نمروا للمكالمات الهاتفية بعد ما حكينا على موضوع الحصة وحكينا على كذلك وقدمنا برشا نصايح واستشارات لتساؤلات المستمعين واستفساراتهم. يلا ناخذ المكالمة الأولانية. أهلا وسهلا ومرحبا بك، شكون معنا؟
2: أهلا عسلامة.
1: مرحبا بك، يعيشك الله يفضلك. مرحبا بك سي عبد العزيز، نورتنا.
2: يا سي عبد الكريم صباح الخير.
1: نهارك زين.
2: دكتور أمان
1: يعيشك. صباح
3: الخير.
2: صباح الخير.
1: أي تفضلي.
2: بربي أنا باش نسأل على التفاح والأنجاص واللي.
1: إيه.
2: واش نبغيكم معي شوية
1: باهي.
2: أنا عندي التفاح تو عندي تقريبا عامين ثلاثة التالي يدود وبعد ما عادش يجي. التفاح العربي.
1: إيه.
2: كان فيه كعبة سمحة ياسر تو معاش يجي
1: واضح
2: ده. عندي نجاسة تقريبا عمرها كبيرة شوية تقريبا 15 عام، حبيت القصة قصيتها كانت متولدش دربوح تو سنة معناتها عميل تالي جات والدة وبعد معاش تولد.
1: قاعدة تغبر ولا؟
2: والله بالنسبة للنجاسة مش ياسر سنة غبرتها سنة غبرتها بالخريف وبعد ما جابتش.
1: واضح وما جابتش. اما جابت لك بعد ما قصيتها وحصتها عودت جابت لك عامين، جابت لك عامين وبعد وقفت تماما.
2: بعد وقفت
1: باه باه.
2: وبالنسبه للي مانيش عارف، انا جات والده بالنوار وجات بعد طاح النوار كله والرق الكل طاح نتاعها.
1: شنو اللي جات منوره برشا؟
2: تمصن
1: باه. واضح
2: بارك الله.
1: واضح باه تمصن جات منوره وبعد طيحت الكل. واضح بهنا تو مش نجاوبوك يا سي عبد العزيز، هكاك باش تكون الاجابات شافيه وضافيه من عند سي عبد الكريم. اي سي عبد الكريم، التفاح يدود وما قاش على الاول تفاح عربي ولا تدود له وبعد ما قاش تجيب له تماما.
4: شوف تفاح عربي منين جابها؟ الاصل منين؟ يلا ندرى رضاع.
2: لا من عندي انا رضاع.
4: هيك عليه. يا اخويا رضا ما هيش تفاح، لازم القم تقمها على العربي.
2: لقمها انا في الرقبه لوطا.
4: اي
2: صارت بالبايه وانا ايدي بايه ما شاء الله.
1: ثبيتها ربي ثبت.
4: اي
2: من العام الاول دي ما يجيب.
4: اي تسقي فيها بانتظام، تشرب الماء ولا؟
2: تشرب الماء.
4: الزبيره تصبر فيها ولا؟
2: الزبيره صبرت بالبايه.
4: كيفاش ما شوف اذا قمت بالواجب في هذا، خلينا مدود هكا تو نحكيو عليه، اما اذا قمت بالواجب هذا وصبرتها واحد راه يتخرج زبل الغله.
3: لابد تجيب النوار.
4: لابد تجيب
3: والا الشتله نتاعو تحب البرد، وفي السنوات الاخيره ما فماش هكا البرد دونك ما تنور.
1: مثلا اصنع شنو البرد؟
4: لا هو تفاح عربي
2: تفاح عربي.
3: لا تلقاها ماهيش
2: متاسفه.
4: انت منين جبت الاصل التفاح هذه؟
2: الاصل من عندنا، من عند الوالد نتاعي الاصل. وغير
4: اللوطه
1: تفاح عربي
4: ويولد كل عام يولد
2: كل عام يولد
4: هيك عليه. هو تفاح الجنوب هذا عندنا مسكي صفاقس، مسكي صفاقس ومسكي جربه فهمتي، وعندهم لحقه عليه من نوعيه اخرى اللي كيفهم اسمها اللوركا. هذوما البرد ما
1: يقلقهمش.
4: ثم اشكاليه عنده فهمتي في الصبيره، على الخاطر اذا كان ما تصبرهاش مره كل سنه راو الغله ما تجيب لك. كيفاش ما تجيب؟
1: هي تطلع على العرف نتاع عام ولا نتاع جديد؟
4: لا
1: انه
4: القديم نتاع العام.
1: القديم
3: باش نعرفوه
1: بالك شي يطلع هو
3: كل كعبوره في
1: الغصن.
4: هي
3: نلقاوها كل انتفاخه بالبلاصه اللي مش تنور فيها.
4: هي تلقى هي هي البرجون فلورال.
1: يا سي عبد العزيز تطلعش تنحي فيه؟
2: كيفاش؟ لا
1: البرجون
2: مريض. العود مريض.
1: اما مريض
3: ما بالك شي، هي عندها مرض فطري. كيفاه مريض العود؟
4: شوف
2: اكحل وفيها حاجه بيضاء، كمعناتها في حاجه بيضاء يخرج منها.
4: قشري
1: حاجه بيضاء تخرج منها.
4: حاجه بيضه
3: بالك شي
4: مو شكحل. شوف
3: أحسن حل، أحسن حل إنك تهز عينة وتتصل بالإدارة،
4: مركز مركز مركز حماية النباتات طريق المطار بعض الضوء مركز
1: هيك وين وين أي مركز هز هز عريف
3: محطة حماية
1: عريف
4: أي مركز حماية أي النباتات للجنوب التونسي
1: للجنوب التونسي هز عريف في في شكارة سكر عليه في طريق المطار أو قالك وين الف
4: وين
1: عرفت
4: هو ما بعضهم دائرة الإنتاج النباتي والمركز يمشي يشوفولك الموضوع هذا. أما أنا نتصور وأنه قلة عناية ثم أمراض تجي وأنت ماكش لاهي بها
1: ما تفطنت لهاش يمكن
4: صحيح
1: هيك علاش خاطر ما تفهمش علاش ما تجيبش
4: التباع العربي من النباتات اللي راهو جودة متاعه سمحة وكل عام ينتج
1: ينتج فقط كان العطش هو اللي قلقه
4: العطش وقل
1: وقلت اللهوة
4: العينة ورد بالك حتى اللي بوردون بورجون متاع البوا ومتاع الحطب ومتاع النوار راهو مرات تكبش عليهم العناكب خاصة بالتبع راهو ما يجيب لكش
1: ما يمشي وش واضح واضح به لنجص زيادة مقاش تجيب له
3: هذا عنده مشكل يعني
1: في اي والطمصانة نفس الشيء معناتها طيحت
3: الطمصانة طيحت الاوراق وطيحت الواحد انا نشك إن لا نشك انه هو يسقاد يستعمل في الماء المالح خاطر الطمصان
4: عندك الماء انت مني سونداج
2: ما سباله مالح سونداج معناتها مش نتاع معناتها نتاع سونداج لكن مالح ياسر ياسر
4: ايوه هاو جيناها
3: خاطر التمصون باش تنطيح
4: وين الموقع وين
3: والنواره فرد المره
2: والله العشيش تنيور
4: اه ما بتاع بير ما بير هذا
2: ما بير كان
4: ما بير ما بير
2: ما هو كان يجينا ما شمال بعد نحو ما شمال وحطونا
4: ترب وين انت في الجديدي غاديه
2: هاي
4: هاي بالجديد ولاش حدا مركز كمون هذي
2: هاي بالضبط
4: هاي ما هو عملوا سونداج يعطيكم في الماء هذاك
2: تبدل الماء والله
4: التباع من النباتات اللي ما يحبش الماء المالح
1: كان عندك ماجل عمل لها
4: سقية بالماجل عمل ماجل
1: سقية هكا وسقى شوية بالماجل
2: بعد جماعتين هكا
1: اي ما كسقيتها بالسبيلة مريرة بالسبيلة ومريرة بالماجل بدل
4: يا اخي لانزاس راهو يحب زوز جرامات ما أقلش ما أكترش
1: ما أكترش من زوز جرامات
2: يعني والله غلب علينا عملونا بير وعملونا
4: أيوة خاطر أنت من أول مرة كي سألتني سألت وما ينتش وما ينتش راو كما قالت أمال راك عندك ما مالح ما أيوة
1: أنا وضحنا له أنا وضحنا لك والتفيحة كما قلنا لك التفيحة هزوش
4: بربي سامحني كل عام يلزمك في الخريف نوفمبر تغبر القطعة كاملة غبرها خليه يمتصلنا كل ملاح وكل واحد فهمش الغبار لازم مفهومة أيوة.
1: واضح هاي واضح يا سي عبد العزيز أنا جاوبنيك نمشي نهارك أسعد ليم ناخذ المكالمة اللي من بعد أهلا وسهلا ومرحبا بيك يا مرحبا نهارك زين أنت في المباشر مرحبا الحمد لله
5: عيدكم مبروك
1: علينا وعليك علينا وعليك شكون معنا
5: يا دكتور بالله عندي زيتونة كنبتي ولا اسمه عملوا جتني العام تعدى هذا جتني والدة وبوسنا معناتها اشتر الصار معناتها يبست واشتر قاعد داخل الوالد
3: هذه مدام اشتر بشتر يعني
5: فيها يا دكتورة وعندي قارصة الكعبة تخشيها شوية وما زالت خضرة وتطيح
3: القارصة تخشين شوي أو فماشي فيها هكا حاجة حشرات ولا حاجة
5: حتى شيء يا الكعبة الحلة
3: عندها مدام خلنا نبدأ في الزيتونة الزيتونة مدام شطر الشيح وشطر مزال أخضر
5: أخضر
3: به فيهاش في القعمورة فما ضربة ولا حاجة
5: لا ما خايفي ما انتبهتش والله سمح يا دكتور
3: إذا ما فيهاش ضربة راهي أمراض فطرية وللأسف هذوما فما أمراض فطرية ما نجموش نحن نتفاداوهم أحسن طريقة أنك أنت في الصيف وقتك تجي الشمس يعني في جويلية تاخذي تخدمي شوية الأرض اللي بحذاها وتغطيها بمشمع يكون إيطانش ما فماش يعني هو يكون ما يخليش الهواء يتسرب وخليها تتعدى عليها فترة الصيفية كاملة يعني هذا التشميس، عملية التشميس، وبقى هكا أول حاجة تقصي هكا اللي شيح كامل وإن شاء الله
6: ربي يثبت، ربي يثبت إن شاء الله.
3: وبالنسبة للقارصة تكبر خضرة،
5: جاتني والدة وكحالة بكلها كعبة كلك حالة ودودة
3: عندها مشكلة
4: القارصة،
6: لا البصاق
3: قالت لك كحالة الكل،
5: القارصة تخشان الكعبة شوية وهي خضرة وتطيح.
4: كيفاش تسقي يا لالا؟
5: نسكو معناتها ديما، معناتها ديما نسكو معناتها.
4: فهمني فهمني فهمني.
5: جمعة 10 أيام ونسكي.
4: لا لا لا يا لالا، كل أسبوع تعطيها الماء، هذه حاجة الأولى، كل أسبوع.
3: القارصة تحب الماء.
4: أي كل أسبوع الماء. أيوة.
5: مرجع
4: 10 أيام. كل أسبوع الماء، وحاجة أخرى هذه كعبة تخشان، راه عطش.
3: يا معطش يا ما نقص مواد غذائية.
4: واسمع وامشي خذي لها أول واحد بقى متاع مواد فلاحية قل له يعطيك محفز، هكا محفز، خذ دواء محفز ينشط أباس دالك متاع ذريع يعرف هو.
5: نعيشك يا سي عبد الكريم، والمستعين يا سي عبد الكريم، طول عمرك طولت عليكم.
4: أي
6: البصعك حالت لها
4: على خاطر ما تسقي شيء ما تنش،
3: نجم تكون زادة تافلور عندها. أي مشكلة
6: الأوراق فيه مكحولية ولا؟
5: نعم
6: الأوراق متاع البصعة فيه مكحولية ولا؟
5: لا أخضر رخيص
6: خضر ملا نقص عطش معاه هيك السخنة اللي جيت برشا نيسغ ما يقتلها من السنة البصع مع انت نقص الماء والتسميد بهي لله
5: يعيشكم يطول عمركم
6: يعيشك وانت علينا وعليك اعتني به وعامل شيء ان شاء الله تكل الخير بإذن الله ان شاء الله معهما بحول الله يا ربي الله يبارك في عمرك زيدة حتى انت وربي يحيك لكل عام ان شاء الله وان شاء الله عيد مبارك عليك انت وكل العائلة ناخذ المكلمة اللي من بعد اهلا وسهلا ومرحبا بك.
7: الو صباح الخير.
6: يا مرحبا شكون معنا؟
7: دلندا من سيقة.
6: مرحبا بك يا دلندا. يا دلندا تفضلي.
7: لا عندي بيت راه سمحه ما شاء الله جابت صابه، لكن تجي درسني هي هكا كزبانه تنقبها وتولي لي خميره، ولا الساقين نتاع الشجره الكل ولاو بالنماء.
3: هيك هو النماء.
7: نعملنا النماء في الساقين في الجذع نتاع الشجره. والبيثرة منقوبة تجي هكا نقاها منقوبة وكلها خامرة
3: وفيها دود أبيض.
7: فيها دود أبيض فيها.
3: أول حاجة الساق باش ما يطلع لهاش النمال والكل يلزمنا نعملو لها هكا الجير، ناخذو الجير ولا مادة نحاسية معاه، مادة نحاسية وشوية دواء حشرات وندهنو بيه كقولش علينا مش نبيضو الحيط باهي، ونعملوا القعمورة كاملة وكل أغصان الكبيرة، هذه أول حاجة.
4: أسمع بيناتنا زيت تبت شوية مادة نحاسية خط تنساشي، وجير عربي مخمر ومادة نحاسية
3: وشوية دواء حشرات.
4: بس احفظهم، دواء حشرات ومادة نحاسية وجير خمر وبيض، كمل الأمل.
3: بالنسبة للهيك الذبانة اللي تضربها يلزمك يا ما تعملي مصائد وإلا تقتني مبيد حشري بيولوجي خاص للسيراتيت اللي هي ذبابة ثمار المتوسطية.
6: واضح يا للا؟ ظهلي وضحني لها. ناخذ المكلمة اللي من بعد. أهلو باه فيصل قلي قتلك واضح مريقل. ناخذ البعض. أهلا وسهلا ومرحبا بيك.
8: الو
6: يا مرحبا اهلا وسهلا. نهارك زين تفضلي.
8: بربي يا مدام سميح، انا عندي بيتزا.
6: انا حنين ومرحبا بك يا لالا. وانت شو اسمك؟
8: مدام انا نجوى. مدام نجوى.
6: يا نجوى مرحبا بك. يا نجوى تفضلي اطرح السؤال اللي تحب عليه. هي
8: يعيشك بربي، عندي بيسرة في الوسط نتاعها فما عتقة مسوسة، يسكن نحيها تويكا والا بعد الغلة معناها؟
3: لا لا هيك يا حقك راكي نحيتها من قبل. يلزم هيك تنحاها العتقة كاملة مسوسة، تنحاها وتحرقها سير بلاس، ما كانش راهي تعديلك والكرمة متاعك تسقاها شوية خاطر هذاك يجي من العطش.
8: لا هي تعرف وينها وجيه في بقعة الماء كل وقت يقرقب في الجيل مطر، الماء كل يمشي لها.
4: لا لا جيل مطر، جيل مطر.
3: هي
4: يلزم ديما الماء.
8: باي
4: عندك حاجة أخرى
8: أيوة.
4: القصة اللي مش تقصها توا. القصة اللي مش تقصها. شد تعمل الطرف جيل خلطك كي زميطة. وتعمل معاها شوية دواء حشرات وتليقها كي انك تليق في ساس فوق هيك القصة اللي قصيتها. دكوردو.
8: اي بارك الله فيك. اسمع وعندي اسبولي معناتها ما تجيبتش هيك العام تو مدة 3 سنين جيبت شوية كل عام تجيبك عيبتين ثلاثة حتى السنة ما جيبتش.
4: خديتها ملقمة ولا
8: انا هي لقيتها راهي الاول انا معناتها شريت الدار لقيت فيها الغرسة كيف الاول عام تو مدة حشيك 4 سنين 5 سنين تبارك الله جيبت صابة بيا تنقص بشوي
3: بشوي وكانت حلوه ومزيانه ما مش
4: قاعده تسمد قاعده تصبر فيها ولا كل عام
8: اي نصبرها كل عام نصبرها
4: تعطيها التسميد ولا
8: لا ما عطيتهاش
4: تعطيها الغبار ولا
8: الغبار نعطيها
4: وقتاش
8: في قبل الخريف
3: لا في اوت
4: لا اوت اخر اوت
8: توا في شهر اخر اوت نعطيها
4: بداية سبتمبر
8: يعيشك بارك الله فيك
4: واعطيها شوية مخصبات اعطيها شوية 13 14 13 40 13 شوف هي كلنا راهي تحب الغذاء يا اختي اذا كان نقعدوا نستناها
8: هي كعبتها على
4: المبنى حلوه انت تاكل الغله منها نصرف عليها على الاقل
8: صرف عليها حق كويلو
3: هو راهو بحث هو تعرف الانسان كي ما يعرفش المعلومه ما يعرفش كيفاش يطبقها هذيك هي انت انت ماشي في بالك اعطيها شويه ماء وتو لابس وتو تجيب وتو كذا
8: اي سيدي لا لا والله نعطيها الغبار ونصبرها
4: لا مو الغبار
3: وقت اللي يبدا النوار يعني
8: تنجم هي 20 والحديد هيك اللي نشريوه من عند
3: اما هذا كل
4: سن الحديد منين
8: اللي نشريوه من عند اللي يبيعوا المواد نتاع
3: ايوه باش تمن عليك سي عبد الكريم
9: هي طريقة التسميد نتاعها غلطة انها هي وقت اللي هي تبدا منورة هي تعطيها التسميد دونك تساهم
8: لا لا والله لا مش منورة لا لا
3: مش منورة
8: مش منورة
3: هي اللي وضح
8: وبعدين كله يطيح معناها مثلا السنة جبت شي هكاك حويرتين
3: سقيتشي وقت النوار موجود
8: ما قالوا لي ما تسقيش
3: هذيك هي
4: قالوا لي ما تسقيش
3: تقاك سقيت وقت النوار
8: مش لا ما سقيتهاش والله لا قالوا لي لا ما تسقيهاش وقت النوار
3: عرفتها معناتها واضح واضح واضح
8: وعندي قارصة زيادة كيف كيف تبارك الله جيب الورق وما تجيبش الغلة
4: جنانك ناقص غذاء يا لالا ناقص غذاء ناقص غذاء امشي خذ مواد مخصبه من عند الباع وقل له المشكله تو يعطيك كل شيء خذ مواد مخصبه
3: قوي لك الجنان
4: وثم غبار سائل خذه زاد
3: غبار سائل يتسمى هكا مش نقول لك النوعيه اي من عند اللي يبيعوا قل له نحب غبار سائل تو يعطيك هي لالا الله يبارك في عمرك نهارك طيب كل عام وانت حي بخير عيدكم مبارك ان شاء الله وان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير ربي يحيينا ويحيكم الكل بخير اغتنموا من الايام هذه الايام الفضيله هالعشر هذه الاوائل من ذي الحجه ودعيوا بالخير لبعضكم وان شاء الله يا رب يزينا للناس الكل نتلاقى معاكم ان شاء الله نهار العيد من الساعتين الخمسه متاع العشيه يلا في امان الله يوم سعيد بعد شويه النور الشعري اما قبلها وقفه مع الاخبار
10: حديقة البيت حديقة البيت
11: العاشرة صباحا إذاعة صفاقس.

0: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. أكد المنسق العام للبعثة الصحية للحجيج التونسيين الدكتور محمد السوسي أن البعثة الصحية للبلاد التونسية بالبقاع المقدسة تعمل حاليا على إعداد الحجيج لأهم مرحلة وهي الوقوف في عرفة، وأشار إلى انطلاق عملية التصعيد يوم غد، مؤكدا أن العيادات الطبية الميدانية جاهزة لمتابعة الحجيج يوميا. تقرر عقب اجتماع لمجلس وزاري مضيق خصيصا لمتابعة موسم الحصاد وتجميع الحبوب والاستعدادات للموسم الفلاحي 2026-2027 الإبقاء على نفس أسعار قبول إصابة الحبوب للموسم الفارط والإسراع بتكوين مخزونات من الأسمدة لضمان تغطية كل حاجيات الموسم الفلاحي القادم والمحافظة على نفس الأسعار الحالية للأسمدة الكيميائية، وذلك في إطار دور دولة الاجتماعية لتمكين الفلاحين من اقتناء مستلزماتهم بأسعار مناسبة بما يضمن الضغط على كلفة الإنتاج. تحتفل تونس يوم غد مع سائر دول العالم باليوم العالمي للغدة الدرقية، وفي هذا الإطار دعت رئيسة قسم أمراض الغدد والسكري بالمستشفى العسكري بصفاقس والكاتبة العامة للجمعية التونسية لأمراض الغدد الصماء الدكتورة فاطمة مني في ضرورة التقصي المبكر، مؤكدة أن الغدة الدرقية تعتبر من أهم الغدد في الجسم، وإصابتها بأي اختلال أو اضطراب يمكن أن يؤثر على الصحة العامة للإنسان. تحتضن تونس المؤتمر الدولي تحت عنوان التعليم الشامل والمستدام من مرحلة ما قبل المدرسة إلى الجامعة يومي 29 و30 من مايو الجاري، وذلك في إطار الدورة الثانية للمؤتمر الدولي للإنصاف والتنوع والإدماج بمشاركة نخبة من الأساتذة الجامعيين والخبراء والباحثين من تونس ولبنان وسويسرا وإسبانيا وكندا، إلى جانب ممثلين عن منظمات وهيئات دولية مهتمة بمجالات التربية والتعليم والتنمية المستدامة. في العالم، قال الرئيس الإيراني مسعود بازكشيان إن حكومته لا تتخذ أي قرارات خارج إطار مجلس الأمن القومي ولا من دون تنسيق مع المرشد الأعلى وموافقته. أعلن رئيس وزراء بريطانيا العمل على التوصل لتسوية طويلة الأمد للأزمة الإيرانية في ظل الحاجة إلى اتفاق ينهي الصراع ويعيد فتح مضيق هرمز مع ضمان حرية الملح فيها دون قيد أو شرط. ختاما، نقلت وكالة رويترز عن مصدر إيراني قوله إن طهران لم توافق على تسليم مخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب، وأضاف أن الملف النووي الإيراني ليس جزءا من الاتفاق التمهيدي. نهاية الموعد الأخباري، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
1: عشرة ديما
3: سبيسيال سبور،
1: أنصر بيعي معكم اليوم في سبيسيال سبور من 3 حتى 6:30 في إطار كاس تونس لكرة القدم الدور النصف النهائي. ملعب طيب المهيري بصفاقس في 3:30 يحتضن لقاء نادي رياضي صفاقس والترجي الجرجيسي. فتحي صامت علق على المقابلة، وإذا صفاقس تنقل اللقاء مباشرة على موجتها. كونوا على الموعد.
2: إذاعة صفاقس، عشرة دائمة.

يصبح النور. نهاركم سعيد للناس الكل التوانسة وين ما انتم موجودين. ان شاء الله نهاركم مليان خير. اهلا وسهلا بكم على راديو صفاقس. يحلو اللقاء من توا حتى للثلاثة مش نكونوا موجودين معاكم في اجواء ترتبط بويكاند ما قبل العيد. ان شاء الله يا ربي يحضر هذا العيد بكل ما فيه من سلام وصحة وعافية للجميع. وانا سعيد اليوم باش نرافقكم ونشوف استعدادكم للأجواء هذه، الأجواء العيدية المميزة في عائلاتنا في أسرنا، اللي إن شاء الله يا رب تكون أجواء مميزة للجميع. هذا طارق بكوري هندس الحصة الفنية، أنا نور الشعري قدام الميكرو، أحمد يتجول في المحطات والفضاءات المفتوحة. وأيضا شكرا لسفيان استقبال تليفوناتكم عن طريق الرقم 70164280 70164280 ولا عن طريق الفيسبوك راديو صفاقس. مش نسمع صوتكم اليوم في تحايا أجواء ما قبل العيد، وكذلك صوتكم في المثل اللي مش يكون مع مدام حكمة اللي تأنسنا اليوم في المسابقة الخاصة بالمثل اللي نبحث عنه. وما مع هذا فما برشا نغمات وفما برشا إيقاعات وفما برشا تحايا وتهاني للناس اللي نحب نعيش معاهم أجواءهم من الفرح، وخاصة أنه زاد أجواءهم بما بعد الامتحانات بالنسبة للإعدادي والثانوي والابتدائي مازال شوية، ربي يوفقهم وينجحهم. نشوفوا العائلة التونسية كيفاش تعديت معها أجواء الامتحانات، وأيضا ماذا تستعد لما بعد ذلك. كل هذا مش يكون في ويكند الناس.

0: معكم النوري الشعري في ويكند الناس.
1: منورين الناس الكل اللي يسمعوا فينا، مرحبا بكم، شكرا لأنكم متواصلين معنا بأعداد كبيرة. وسفيان الحقيقة قاعد يسجل في أرقامكم باش تكونوا موجودين معنا اليوم في المنوعة عن طريق التليفون 70 164 280. شكرا لأنكم ديما في تواصل يدل على ثقة كبيرة ونعتز بها. وأنا مش نحاول اليوم أنا ناخذ أكثر ما يمكن من تليفوناتكم فيما يتعلق بتدخلاتكم، سواء كان في المسابقة وإلا في أصواتكم المسموعة. اليوم مش نكون موجود معاكم إلى جانب ضيفة المنوعة كل أسبوع إلا وتقدمنا حكمة من الحكم اللي نعتبرها مهمة برشا اليوم، وإلا مثل من أمثالنا الشعبية اللي عنده ارتباط بمناسبات ولا مرتبط بتجارب حياتية معينة اللي تخلينا نبدي ورأينا فيها. من بين الأمثال الشعبية اللي مش تحكي عليها اليوم مدام حكمة، مقترن بأجواء عندها صلة بالعيد وأيضا حتى ما غير العيد. مع هذا أنا سعيد برشا أنه مدام حكمة يجيها كل أسبوع برشا تحايا وسلام كبير من عند مستمعينا، لأنه ترجع لنا البعض الأمثال اللي البعض ما يعرفهاش، راهو من جيل جديد ربما ما يعرفهاش، ولكن مرتبطة بتجارب حياتية معينة فيها خبرة، فيها ما يأكد أنه الإنسان كيف تتعدى عليه بعض التجارب لما تكون فيه أثر، وإحنا الأثر ذي نحب نحكيه فيه. أما خليني نقولكم قبل ما نسلم على مدام حكمة أنه تجموا تكونوا موجودين معنا حتى بالفيسبوك راديو سفاكس، يخليكم معنا اليوم في المنوعة. مدام حكمة أهلا وسهلا بيك، وأنسنا اليوم وصباح الورد يا مدام.
2: مرحبا سي النوري،
1: يعيشك.
2: وتحية للسامعين الفاهمين،
1: يعيشك.
2: وللناس الذواقين، أهل الفتنة والتبيين وعشاق الحكمة الموروثة من زمان لولين. اليوم معاكم حكمة من كلام جدود، لا تتقاس بنقود ولا توزن بالحدود،
1: معقول.
2: فيها معنى الرضا الممدود، إذا حضرت النعمة شكرناها، وإذا غابت بالصبر ذكرناها، بالشكر يزيد الزيادة، والصبر مفتاح السعادة. مش كل اللي يلمع يرفع الشان، ومش كل زينة تصنع الإنسان. الهيبة هيبة أخلاق، مش هيبة لبسة وأثواب، والقناعة راحة ووداعة، والرضا طمأنينة ومناعة. يا سامعين الحكمة بالفهم والذوق، شنو هالمثل الشعبي المقصود من هالكلام المنظوم والمعنى المختوم؟
1: به مدام حكمة يعطيك الصحة اليوم على الاختصار. الاختصار فيه برشا معاني وفيه برشا دلالات عميقة مرتبطة بحياتنا اليومية. مش كل حاجة يلزمني نشريها، ومش كل حاجة نشوفها وتعجبني يلزمني نقتنيها. الإنسان ساعات القناعة، مش ساعات، هي القناعة بالضرورة من الكنوز اللي تربينا عليها ولزمنا الإنسان يتربى عليها. ولكن شو المثل الشعبي اللي يمشي يا مدام حكمة مع الأمور اللي قلت عليها اليوم؟ زعما شنو المثل؟ شنو المثل؟ أنتم تقولون عن طريق التليفون 70 164 180. شكرا لزميلنا العزيز رياض القيد على الإشراف الخاص بهذه الفقرة، أيضا شكرا

0: أحباب الجميع، العشرة نص على راديو صفاقس مع الجو التونسي ديما حفالي. تحية كبيرة ليكم وربي يحفظكم، وأنا سعيد برشا باستقبال تليفوناتكم. كي تبدا فما موسيقى معناها فما برشا تليفونات، ونحاول أن ننسقوا مع زميلنا سفيان باش تكون فما عدد تليق بثقتكم اللي تتواصل على راديو صفاقس في منوعة ويكند الناس. ديما رقمنا للجميع مفتوح اللي هو 70 164 280. أما قبل ما نمشي للمكالمات الهاتفية، مش نبدأ معاكم مع أجواء هي الحقيقة عادية، والله مصلى على النبي كي نبدأ في أجواءنا في تونس، مساجدنا وجوامعنا ما شاء الله بالتكبيرات العيد، ما تجم تكون كان أجواء فيها الكثير من النبل وفيها الكثير من القيم وفيها الكثير مما يؤكد أنه ديننا الحنيف هو دين قيم نبيلة وسامية. هذه التكبيرات اللي تعلو في مختلف الأجواء التونسية في الحوم وفي كل بلاصة، ما نتجم تكون كان أجواء عيد تعمل الكيف. أنا مش نمشي مع التكبيرات هذه لأجواء استعدادنا للعيد في العائلات، في المنظمات، في الجمعيات، في الأسواق، في كل الأمكنة اللي تخلينا مع أجواء هذه عيدية. أحمد مش يتنقل معايا لهذه الأجواء، ومش نمشي ولقرية لسواس المحرس وين ما موجودين في مكاتبهم المختلفة، باش يكون العيد هذا عيد تضامن وتكافل وتعاضد. أكثر تفاصيل مع الأجواء المباشرة في هذه المكاتب. أحمد أهلا وسهلا بيك.
1: يا صباح الفرحة، أهلا وسهلا بك يا نوري ولكل مستمعين الأوفياء في هذا اليوم اللي يسبق عيد الأضحى السعيد، وإن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. فرصة أنه اليوم نعيش أجواء ما قبل العيد من تحضيرات ومن استعدادات العائلة التونسية في عيد الأضحى، وإن شاء الله نفرح الصغيرات والكبار بهذا العيد السعيد. ويقول لك في العيد الكبير فرحة الصغير أجرها كبيرة، هذا هو شعار تحمله وترفعه قرى الأطفال إسواس في مختلف المواقع متاحة، وأنا موجود بمكاتب تنمية الموارد الخاصة بإيصال الأمانات إلى أهلها خصوصا من الأطفال فاقدي السند. وهذاك علاش اليوم نلقاو لا تقدم لي طبعا أضاحي العيد من تنظيم قرية الأطفال SOS بالمحرس، وإلى جانب صديقتنا أميرة العفاوي هي مكلفة بتنمية الموارد اللي نلقاهم في برشا مواقع في الحقيقة اليوم وككل يوم حتى يوم العيد. ففرصة أنه نستقبلوهم بالفرحة وبالبسمة، نستقبلوا صغيراتنا وندخل عليهم أجواء من
2: عسلم الناس كل شخص تكونوا بخير وعيدكم مبروك إن شاء الله
0: علينا وعليك
2: عيسك. ألو باش نحكي وشوية على عيد الكبير بحكم نحن في مناسبة تهم العائلة التونسية الكل ودخل الفرحة خاصة على الفرحة على صغيرات، خاطر نعرفوا قيمة عيد الكبير وفرحة العلوش وضحكة الصغيرات اللي تترسم أول ما يشوفوا علوش العيد. هيك علاش التوينس اللي يحبوا يساهموا في ضحكة صغير وفرحته بعلوش العيد ينجم يساهم في شراء علوش، كسسوا يجيبوا القرية المحرس على عين المكان، وإلا بالكتب ربي نجم يبعث مونتون هو قادر إنه يعطي ويساهم به في فرحة صغيراتنا، يبعثوا على الكونت بانكير متاعنا، وهكيك لموا أكثر عدد ممكن من عائلة ونفرحوا أكثر عائلات ونفرحوا أكثر صغيرات، خاصة أنهم صغيرات محتاجين لفرحة العيد. بخلف هذا عيد سناء عيد ينيت سماء، خاطر عنا عيد الأمهات اللي حاب يفرح أمه بهدية ينجم ياخذ من SOS ستار اللي هو مشروع من إنجاز أمهات عائلات المعوزة في إطار برنامج دعم الأسرة، عملوا التكوين اللازم باش يعملوا المشاريع الخاصة متاعهم، يعمل مشاريع خاصة ويصنعوا حاجاتهم ويبيعوها في SOS ستار، وهكاك اللي يشري كادو لماماته ويفرح ماماته ومن طن يفرح أم تحب تستقل وتعمل استقلالها المادي وتقوم هي بصغيراتها وحدها. اللي عنده يحب يجي اللي حب يجي على عين المكان في رباط المدينة موجود البيرو كوليك دو فون، موجود SOS ستار اللي نجم يعمل دون كسوا يعني كيف ما كنت نحكي لكم على ليش يجيبهم على عين المكان، وإلا دون أونلاين كيف يدخل الموقعنا الويب www.sosbe.tn، واللي عنده أي استفسار
1: الصغيرات السنة باش عايدوا وسط عائلاتهم يعني إطار الاندماج هذية اللي فتحته الجمعية قراءة أطفال SOS،
2: ولا في إطار أنه صغيراتنا يعيشوا كيف الصغار الكل ما يحسوش هكا بالفارق. صغيراتنا توا مستقلين كل واحد في داره في منازلهم المدمجة اللي هو المشروع اللي دخلت فيه، والإنجاز بالنسبة لي اللي عملته SOS منذ سنوات أنه كل عائلة تعيش في مجتمع ما يعرفوهمش اللي هم عائلة SOS، ويعيدوا مع جيرانهم مع أصحابهم مع ناس كل عادي يعني كده.
1: هو بديت الحملة هذه عندها مدة يعني فما إقبال عليها ولا تزيد تتكثف أكثر مع ليمات هذه الطويلة؟ يعني
2: هو التوانسة راهو ديما قلوبهم كبار ويعاونوا ما شاء الله، اما ديما نبقوا ناقصين خاطر كما تعرفوا
1: صغير برشا يعني
2: في كفالة SOS راهو اكثر من 10,000 صغير في اطار 2300 عائله، يعني شوف قداش من صغير مستحق هكا الفرحه هذيك. والنمبر ديما لازم سيرتو البريود هذه لازم نعززوا اكثر التبرعات. نعاود نذكر بالسيت ينجم يعمل يدخل www.sosbe.tn والا يتصل على رقم 85 943 151، والا يجينا ربط المدينة هكاك باش يعرف كل شيء ويعرف تفاصيل اللي نجم يعاون بها.
1: هكا ما بين العيد الكبير وما بين كيف عيد الامهات الفرحه فرحتين، وفي العيد الكبير فرحه الصغير اجرها كبير، هذا الشعار اللي ترفعوه على الدوام.
2: هيك شعارنا وهيك رسالتنا ديما انه فرحه الصغير هي اهم حاجه. وبطبيعه الحال كما تعرفوا جمعيتنا هي مصرف من تصرف الزكاة، والناس اللي تحب تساهم في كفالة صغير بطريقة قارعة عن البي ا بي كوسوا بشخص طبيعي وإلا شخص معنوي، وعندهم ديما امتياز جبائي المبالغ اللي تتقدم الاس او اس من غير حتى بلافون يصير لها اقتطاع من القاعدة الضريبية.
1: هذه اللي جات بها يعني قانون المالية لسنة 2026، كل المساهمات على مستوى الليدون هذوما اللي تتبرع فيهم سواء أفراد وإلا شركات هي بتبرع الحال تتمتع بامتياز جبائي بدون بغض النظر عن السقف يعني.
2: ولا فما حتى بلافون في ليدون اللي تعطاو الاس او اس يعني باللي باش تعطيو فما امتياز جبائي. وتوانسه ان شاء الله كما كنت نقول قلوبهم كبيره هيك علاش مسؤوليتنا كبيره تجاه صغيراتنا.
1: تونسي رحمه، هذا هو المهم اللي هذا هو المهم اللي نحب نوصلوا له يا نوري، هو كفالة الأطفال فاقدي السند وزرع البسمة في شفاههم وفي محياهم ووسط عائلاتهم بطبيعة الحال المدمجة.
0: يعطيك الصحة أحمد، شكرا لك، شكرا لجمعية SOS المحرس وأيضا الجمعية التونسية لقرى SOS في تونس الكل على النشاط الحثيث اللي يقوموا به في كل المناسبات، فما بالك في هذه المناسبة الدينية العظيمة عيد الأضحى المبارك. إن شاء الله يكون مبارك على الجميع، ومن غير شك بهذه التكبيرات الجميلة الأصيلة الراقية ما نجم كان نتمنى الخير للناس الكل، والله مصلي وسلم على سيدنا محمد.

0: سيدنا.
1: اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد، وشكرا لتفاعلكم الكبير معنا اليوم في ويكاند الناس لتتواصل معاكم في هذه الأجواء حتى الثلاثة إن شاء الله. مرحبا باتصالكم عن طريق التليفون 70-164-280 ولا عن طريق الفيسبوك. وتكبيرات العيد لما تسمعوا فيها ما يشي مجرد شعيرة إيمانية فقط، ما يش مجرد ألفاظ تردد فقط، بل هي تحمل معاني التعظيم والشكر وأحياء شعائر الدين، وتبرز أهميتها خاصة في أنه إعلان الفرح هو إعلان مشروع جدا بقدوم العيد، وخاصة إظهار وحدة المسلمين في الذكر والتمجيد. التكبيرات هذه ترسخ معاني الامتنان لله على تمام العبادة، ففي الأعياد تأتي هذه التكبيرات شكرا على إتمام العبادات، وفي عيد الأضحى ترتبط بشعائر الحج والأضحية، وتبقى رسالة روحية تحيي القلوب بذكر الله وتملأ أجواء العيد سكينة وبهجة. إن شاء الله البهجة تعم قلوبكم وتعم أسركم ودياركم وعائلتكم الكل. إن شاء الله ديما منورينا لكلكم أنتم اللي تسمعوا فينا بهال التفاعل الكبير المميز جدا على راديو صفاقس، وأنا سعيد بأني أتلقى هذه التحايا الكبيرة اللي تخلطنا من عندكم أنتم. ما شاء الله كل عام وأنتم بخير، وعيد سعيد مبارك للجميع. نحب نسلم على أخونا خليفة العشي من صفاقس. خليفة من الأسماء المميزة بالعمل والتفاني والإخلاص والجدية، ومن غير شك خليفة العشي كل التقدير والتحية لك أنت وللعائلة الكل، وخاصة للوالدة العزيزة الغالية ربي فضلها لك، إن شاء الله في حجة لها وديما منورة وبصحة وسلامة وعافية. كيف كيف خونا حافظ الشاب بنحب نسلم عليه ونقوله منور يا حافظ، رك أنت والعائلة الكل، ويترحم على الوالدة مجيدة والوالد عبد الحميد، وخاصة زاد أخوه في الذكرى الثامنة لوفاته حمادي، يقوله ربي يرحمه ويرحم جميع المؤمنين ويرحم الوالدين سي حافظ، وديما نشوفوك في صحة وسلامة وعافية أنت والعائلة الكل. كيف كيف يترحم على زميله سي محمد زكري، ونقولوا له والله يرحمه وينعمه، هو مستمع وفي للإذاعة وللمنوعة، إن شاء الله ربي يرحمه. كل التحية والتقدير لكل زملائك التاكسيستية اللي يسمعوا فينا، وخاصة سي منير الحصايري نحب نوجه له تحية ونقول راك منور سي منير ديما، إن شاء الله بالصحة والسلامة وعيد سعيد ومبارك. ومع تليفوناتكم يحلو اللقاء في الاستماع لأصواتكم، مرحبا بهم الناس الكل، أهلا وسهلا باللي معايا ومرحبا. عسلامة عسلامة
2: أخويا نوري فخري.
1: يصبح النور والسعادة
2: بح الكل بالياسمين.
1: مسكونة معايا
2: معاك نصاف من جبنيانة.
1: نصاف من جبنيانة، شنحوي الأجواء ما قبل العيد في جبنيانة نصاف؟
2: والله ما شاء الله
1: أجواء بتاع استقبال فرحة إن شاء الله يا ربي للعائلات الكل.
2: أكيد إن شاء الله يا ربي.
1: أي بيه قل لي شنو المثل اللي نحكيه عليه اليوم؟
2: وما هيك المثل يقولك ما يعرضك زين ما يعرضك نوار دفلة الواد عامل بلاي ما يعرضك زين طفلة حتى نشوف يفعاي.
1: هو مثل مزيان وباهي وفيه بارشة معاني سامية، أما ربما مش المعاني اللي ترتبط بأجواء المثل متاع اليوم يعني ساف.
2: والله يا سنوري ما نعرف.
1: تحب نعود ونسمعه مدام حكمة إيش قولك؟
2: مريق
1: باي نسمعوا احنا حكمة نمشي ولا ونقولوا لها مدام حكمة زيد ذكرنا بمحتوى المثل اللي نحبوا نلوجوا عليه اليوم مع الناس. ابقى معايا نصاف ونسلم من جديد يا مدام حكمة، مرحبا بيك.
3: مرحبا سي النوري وتحية للسامعين الفاهمين وللناس الذواقين،
1: مرحبا
3: أهل الفتنة والتبيين وعشاق الحكمة الموروثة من زمان لولين. اليوم معاكم حكمة من كلام جدود بيه. لا تتقاس بنقود ولا توزن بالحدود، فيها معنى الرضا الممدود. إذا حضرت النعمة شكرناها، وإذا غابت بالصبر ذكرناها، بالشكر يزيد الزيادة، والصبر مفتاح السعادة. مش كل اللي يلمع يرفع الشان،
1: نعم.
3: ومش كل زينة تصنع الإنسان
1: بيه.
3: الهيبة هيبة أخلاق
1: صحيح.
3: مش هيبة لبسة وأثواب، والقناعة راحة ووداعة، والرضا طمأنينة ومناعة. يا سامعين الحكمة بالفهم والذوق، شنو هالمثل الشعبي المقصود من هالكلام المنظوم والمعنى المختوم؟
1: ياسر الكلام اللي تقول فيه عنده معنى مرتبط بالقناعة والاعتدال وحسن التقدير يا مدام حكمة. ونساف هي معانا تسمع فيها نساف، باعتبار أنه الكلام اللي تقول فيه مدام حكمة يدعو إلى الاكتفاء بالموجود صحيح، ولكن يرسخ فكرة أن قيمة الإنسان لا تقاس بما يملك أو بما يظهره من مظاهر، وإنما بما يتحلى به من رضا، من اتزان، من كرامة. وهذه القيم اللي نبحث عنها دائما يا نساف.
2: به
1: على شكون تحب تسلم نساف؟
2: نحب نسلم على أصحابي المكروفين بجبليانة،
1: تحية كبيرة ليهم.
2: نعيشك ونقدم تحية لسيد زهير عبد السلام مكروفين باتحاد الجبليانة. بحق الإنسان هذايا غالي علي برشا، بابا هذايا مش رئيس اتحاد معناه.
1: التحية وصلت والتحية بيا كي تبدأ خارجة من القلب راي توصل بإذن الله. يعطيك صحة نساف، نشكرك على التدخل ومرحبا بيك. نمشي التليفون واحد آخر. عسلامة.
0: ألو،
1: يصبح النور.
0: أهلا وسهلا، مرحبا.
1: أهلا وسهلا بيك.
0: صباح النور، صباح الفل يا نوري.
1: يعيشك
0: كل يوم أحد، وإن شاء الله كل عام قبل كل شيء أنت ألف خير، أنت وكافة العاملين والعاملات بإذاعة الساقس. نحب نعمل تحية كبيرة كبيرة كبيرة جدا، يا رب إن شاء الله في هذا العيد السعيد إن شاء الله نعيش فرحانين إحنا وكافة الأمة العربية الإسلامية جمعاء، وإن شاء الله فرحانين وفرحتنا تدوم، وما يقعد حتى حد معناتها ناقص، وما يقعد حتى حد معناتها محروم. إن شاء الله فرحانين ديما يا رب.
1: إن شاء الله. تكسح نبيع، أقول نبيع شو المثل أبو جالي؟
0: والله أنا بالنسبة لي، أنا بالنسبة لي أنا والله تو كيف ما الأخت، أنا كنت تو في البلاد وعملت هكا معناتها باش اتصلت بكم، لكن المثل ما سمعتوش بالقداب بالقداب بالقداب. أنا نحب نقول معناتها
1: شنية الأمثال اللي تعرفها مرتبطة بالقناعة وبالرضا، وما يبديش الإنسان يلهث وراء المظاهر.
0: صابريني في بالي هكا
1: الصبر؟
0: نعم.
1: إينال بيه؟
0: نعم.
1: أنا سجلت لك المحاولة.
0: نعم.
1: على شكون تحب تسلم نبيع؟
0: أنا نحب نسلم، أنا نحب نقول قبل كل شيء نقول الله يرحم الوالدة أمي مجيدة، أبويا يوسف وأخوتي، وكافة إن شاء الله الأمهات الله يرحمهم، وخاصة الوالدة متاعك، وإن شاء الله نقول لهم إن شاء الله هما في الله يرحمهم وينعمهم
1: دار الحق إن شاء الله، الله يرحمهم
0: دار الحق، وإن شاء الله في هذا العيد إن شاء الله اللي عنده مينتو يا ربي يستحفظ عليها ووالديه الكليكة، وإن شاء الله يعيشوا لباس بخير. ونحب نقول للأخوة وللفامي كاملة بربي بربي صيلة الرحم، بربي صيلة الرحم، وخاصة الأخوة يا نوري، خاصة الأخوة
1: يا رسول الله.
0: أنا نحب نقول نحب نسلم على أختي سونيا، إن شاء الله ربي يحيها ليلي وربي يفضلها، ونقول لك ليلى كنت معودة عيدك مبروك،
1: عايشك
0: بخير،
1: عايشك
0: عايشك كافة كافة العاملين والعاملات، وكافة اللي قاعد يسمع فيها، أخوتي عادل عز الدين إن شاء الله، وداد أختي وأخوتها، وسونيا أختي كميليا وربي فضلها، وجيراني خاصة جيراني.
1: أخوتك في تواصل مع بعضكم ولا؟
0: نعم.
1: أنت وأخوتك في تواصل مع بعضكم؟
0: لا، أنا وأختي، أنا وأختي.
1: شو أنت
0: ربي وأختك؟ يهديهم. وانا عندي اختي ربي فضلها لي سونيا، عايشين مع بعضنا وتواصل شويه مش برشا برشا احنا والاخوه، وربي يهديهم وربي يهدي كل امه، وربي ان شاء الله ماني قلت لك صيله الرحم، صيله الرحم وما ادراك ما
1: هي. تو انت شوف نبيه وكانك انت ترمي في الحمل على الاخرين، معناها انت بدرت مشيت قمت بزيارات اخواتك باش تاكد المعنى هذي بتاع صله الرحم،
0: بالطبيعة
1: اي صدوك ولا تفعلوا معاك ايجابيه.
0: انا كيف نعمل هكا معناتها نكبر في صله الرحم بين الاخوه لينا والاخوه.
1: إيه كيفاش قيت التفاعل هذا؟ كيفاش قيتوا التفاعل؟
0: معناتها التواصل خاصه في هذه الايات.
1: لا تشوف انت قلت لي مانيش في تواصل كبير بيني وبين اخواتي، عداء اختي فقط. به يا هل ترى انت بادرت بانك مشيت زرت وحاولت انت تقرب الصله بينك وبينهم دون ما انك طبعاً تحسب حكايه انه ربما يصدوني ربما لا؟
0: والله شويه ظروف برا يا نوري، والله
1: اي ما مش نقعد احنا هكا توا شوف نحكيو في الكلام ونقولوا والله صله الرحم باهي صله اي، ولكن طبعاً ما بادرناش باش احنا نوطدوا العلاقه هذه في صله الرحم.
0: انت كيف تبادر؟ كانك انت بادرت على الاول، وهما معناتها يقول قايل عندهم ظروف، عندهم معناتها قلة جيان ولا حتى بالتليفون.
1: هي مخوة هذوما، راهو مخوة شنو راهو
0: أخوة. أخوة هذه موجودة، راهو مش كان عندنا ولا عند الآخرين، هذه تولت قاعدة تكبر بشوية بشوية بين
1: الأخوة. طيب مش ديما عاد، مش ديما الحقيقة، فما العلاقات اللي الحمد لله معناها بين الخو واخته ولا بين الاخت والخو، معناها علاقات ممتازة. شنو؟
0: لا مش الكل. أنا تو عندي أختي وعندي خويا وعندي القراب قراب، أما البعاد ساعات معناتها يقصروا شوية لما حانا
1: يقصروا شوية. أي هم يقصروا وإحنا ما نقصروش.
0: طبعا احنا عليك، انا قلت لك احنا نبادروا معناتها توا كيف تواصل انت تبدا خير من بدا صاحبكم بالسلام.
1: يعطيك الصحه،
0: خير من بدا صاحبكم، ولكن الاغلبيه عليهم هما كان وقت ظروف، كان جاي وما جاي، هذيك يلزمك انت تعذرهم، فهمت؟ اما لكن كمان ما يكونش الياسر، يكون شويه
1: ان شاء الله يا ربي. ديما العلاقات كبيره وباهيه وصافيه ونقيه وما يدوم حال.
0: انا كاو انا نحب نوصل هذه،
1: انت تقول انا اللي في قلبي صافي، ان شاء الله هما يكونوا كيفي وكها وهيك.
0: لا طبعا يا اسمع الصراحه راحه يا نوري،
1: يعطيك الصحه يا
0: صراحه انا وراحه. احنا باش نوصلوا هذه ونزيدوا نكبروا التواصل وصله الرحم وصله معناتها، باش ما نقعدوش كل واحد معناتها منكم خاصه في المناسبات،
1: فهمت؟ يعني سمعت اليوم
0: الحمد لله
1: في هذه المعاني السامية اللي تربطنا في المناسبات وباهرة، وأنه تكون في المناسبات هذه تتقوى شوية. ساعات يقولك شبيكو خدها كيو كان في الأعياد والمناسبات الجذوة متاع المعاني هذه تزيد تقوى أكثر. صحيح. سبحان الله يا أخي، مناسبة هي شي قيمتها يا أخي، القيمة المناسبة في أنه أوكا مثلا ضحينا وكولا، شنو ضحينا شو معناها معاني التضحية هذية، ومعاني صلة الرحم، ومعاني نشر الفرح، ومعاني التقارب، ومعاني التوادد، ومعاني التقرب إلى الله. يخي كيفاش نتقربوا الربي؟ ما بالفعل الحسن وبالعبادة الطيبة،
0: الحسن والعمل الطيب. وماني قلت لك أنا نعاودها ونقولها لك، خير ومن بدأ صاحبكم بالسلام، أنت تبادر والباقي
1: على الاخر،
0: على الاخر.
1: شكرا لك، يعطيك الصحه يا نبيا، ونسلم عليك. فما برشة تليفونات هكا، علاش
0: يعيشك ان شاء الله كل عام وانتم الفين بخير.
1: شكرا لك، شكرا في سنين دائما. واصل مع تليفون اخر. عسلامه
4: صباح خير يا نوري.
1: يصبح النور،
4: يعيشك نهارك زين ان شاء الله.
1: يعيشك، شكون معايا؟
4: نعيمه تربي.
1: نعيمه مرحبا نعيمه،
4: وبيك عايش ولدي، عايشك يا نور، يلا يا حميمتك
1: تعيش
4: بالعواشر.
1: تعيش. شوف مدام نعيمه، تو المثل اللي حكينا فيه راهو فيه حكمه اجتماعيه وانسانيه عميقه. يقول لك القناعة والاعتدال وابتعاد عن التكلف والمبالغة في المظاهر، إذك أحسن حاجة، لأنه الإنسان يلبس ما كذا ويأكل ما كذا. أشنو المثل هذا؟
4: المثل هذا فيها حتى الطعام اللي حضر يلبس المستر،
1: يعني واضح، كل محضر ولبس مستر،
4: والقناعة كنز لا يفنى
1: به.
4: ولا وقت الانسان وقت اللي يجي للطعام، وقت اللي يجي يتغدى ولا يتعشى يقول تمله، وقت اللي يكمل يقول الحمد لله،
1: الحمد لله
4: تنزل البركه الحاجه وتتقنع، وسبحان الله ربي ينزل عليه القناعه، ينزل على الانسان القناعه.
1: به نقولوا مثلا احنا في العيد توا،
4: ايوه،
1: والإنسان ما خلطش ربما لاعتبارات تقترن بميزانية العائلة باش يضحي، يا هل ترى شنو نعمله في الحالة هذه؟
4: نعمله اللي يكتب اللي كاتبه ربي يصير، لعل مثلا ربي كتبه له ماذا حاسسنا يحسبه له ربي عن نهار آخر عنده في الجنة. حاجة وحاجة أخرى أنا تعجبني عزة النفس، تعجبني عزة النفس وقت اللي يصبر معناتها ظروف والناس بالناس والناس بالله الناس. أيوة عندي نوري، عندي أمي الله يرحمها،
1: الله يرحمها،
4: كانت مثلا تشارك الحياة متاحة، تشاركها مع الجيران ولا ما بحاش ولا حاجة، والله وين صغيرة كانت ندور على الجيران بالشقالة متاع البازين والقلاية تلحقها بالمستاني. توا يا نوري 30 سنة اللي هي متوفية، إن شاء الله ربي يطول عمرك إن شاء الله.
1: عايشة
4: 30 سنة هي متوفية، معناتها هل هي حيروا على قبرها، يحاولوا فيه معناتها البلدية نلقاوها كما هي والكفن نتاعها أبيض من جنس الإنسان يغزله
1: كما هو بالضبط بعد 30 سنة بعد 30 سنة
4: 30 سنة ما تحير منها حتى شيء.
1: المرحومة والدتك بعد 30 سنة من اللي توفيت تلقاوها كما هي بالضبط سبحان الله
4: ينوري ولا المساء حتى وجهك العطيك الكفن نتاعها أبيض اللي عرى عليها من جنس يغزله بالصدع نتاعه
1: إن شاء الله النقاء والصفاء هذاك إن شاء الله يكون نقاء وصفاء الأفعال في جنة الخلد لها ولكل المتوفين إن شاء الله بإذن الله
4: ينوري عيس ولدي السيدة موش في الفتحية السيدة موش في الحن السيدة راو في الهناء والتواصل التواصل العائلات مع بعضها والقلب الصافي
1: الحمد لله
4: هذا هو العيدين عندي العيد وقت اللي نلقى أخويا تخلى علي من داري العيد عليا ننسى الدنيا وما فيها
1: الحمد لله
4: ننسى ما شنية نفرح معناتها هذا هو
1: هذا هو يعطيك الصحة اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد نعم نعم
4: تحية الولدي في البرة في ألمانيا
1: نعم
4: وبنتي في فرنسا وقال إن شاء الله عيدكم مبروك وعليهم وعلى الأمة الإسلامية الكل
1: يمين إن شاء الله قال كل عام وانت بخير
4: وعلى المواطنين في الخارج
1: وكل عام وانت بخير وشكرا ليك مدام شكرا مع تكبيرات

0: الحادية عشر صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: أهلا بكم. أكد المدير الجهوي للتجارة بصفاقس محمد جابر حريز للأخبار تواصل الحملات الرقابية المكثفة على محلات القصابين إلى غاية يوم الثلاثاء القادم لرصد المخالفين وتعامد بعضهم الترفيع في أسعار اللحوم الحمراء بشكل جنوني بما يتجاوز المقدور الشرائي للمواطنين في ظل ما تشهده أسعار الأضاحي من غلاء مشط هذه السنة.
3: من الأيام الأخيرة لاحظنا هناك عملية ترفيع كبيرة في الأسعار في أسعار اللحوم الحمراء، خاصة مع ممارسة أخرى بالامتناع عن البيع على الحم بالكيلو. أعوان المراقبة الصيدلية بالتنسيق مع أعوان الأمن بصفة يومية معناها تقريبا كامل ولاية السويق يتصدوا للممارسات هذه. مخالفين يتم في شأنهم رفع مخالفات سيتخذ فيهم قرارات حتى بالتنسيق مع المصالح المركزية للوزارة. اللي لاحظناه أنه صحيح الممارسة موجودة، لكن هناك كذلك بعض اللخين اللي ملتزمين على الأقل بأسعار أسعار مش مشتة. كذلك قاعدين نتحرروا حتى في كراسات الطلبيات اللي تثبت من عملية أسعار نوعنا في حين أنها ما هيش الأسعار مطبقة، الأسعار أرفع بكثير. العمل اللي يتواصل حتى يوم الثلاثاء معنا الحرورة الضبحة بتكثيف تقريب تجديد كل أعوان المراقب.
2: تعلم بلدية الشيحية أنه تقرر استثنائيا تقديم موعد انتصاب السوق الأسبوعي بالمنطقة إلى يوم الثلاثاء القادم بدلا عن يوم الخميس 28 من مايو لتزامنه مع ثاني أيام عيد الأضحى المبارك. تم الاتفاق في اجتماع اللجنة الجمركية المشتركة التونسية الليبية المنعقد بمقر الإدارة العامة للديوان على متابعة الاتفاق التجاري الثنائي للتبادل الحر بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بشهادات المنشأ التفاضلية وآليات المراقبة اللاحقة لهذه الشهادات، وعلى مواصلة العمل بآليات الاجتماعات الدورية بين مسؤولي الجمارك والبلدين في إطار مكافحة التهريب والجريمة المنظمة. في العالم، قال وزير الخارجية الباكستاني إن ما حققته المفاوضات بين طهران وواشنطن يدفع للتفاؤل بإمكانية التوصل إلى نتيجة إيجابية ودائمة، فيما تحدثت وسائل أعلام صهيونية عن قلق متزايد لدى الكيان المحتل من التفاهمات بين الولايات المتحدة وإيران. وقالت القناة الرابعة عشرة الإسرائيلية إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أصدر تعليماته لوزرائه بحظر الحديث عن الاتفاق الوشيك بين طهران وواشنطن. أعلن حزب الله اللبناني أنه قصف بالصواريخ وقذائف المدفعية أربع مرات تجمعا لآليات جيش الاحتلال في محيط نهر دير سريان، كما قصف بدفعة صاروخية تجمعا لجنود الاحتلال في بلدة رشاف جنوب لبنان. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس
1: تسمعونا في المنستير على 100.2
0: عشرة ديمة.

الله أكبر. انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها نبيها بنت علي بن حسين المرابط، شقيقة يوسف، والمغفور لهم محمد وعبد السلام والصادق ونفيسة وزينب المرابط. تقبل التعزية اليوم أثر صلاة الظهر بجامع التقوى طريق لفران. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته. إن لله وإنا إليه راجعون.

0: 11 وربع على راديو سويق. سهلا وسهلا بكم، ان شاء الله ديما منورين، واللقاءات نتاعكم تكون لقاءات مميزه بالفرح كما اللي كنا نسمعوا فيه مع نور مهنا. تحيه لكم الناس الكل، واجواء فيها برشا فرح ونشر البهجه في كل المناسبات، مناسبات العيد ان شاء الله تكون مناسبات مليان خير. ونحب نسلم على مستمعينا وين ما هم موجودين، وتخلط برشا تحايا منهم تحيه خالصه للعزيز هاني عمار. هاني عنوان التفاني والاخلاص والعمل الجيد والمتميز في نشاطه المهني وايضا في سجله الرياضي. كل التحيه ليك هاني عمار وللعائله الكريمه، وخاصه الى الابن العزيز عمر عمار اللي ان شاء الله يجتاز امتحان البكالوريا اقتصاد بمعهد محمد علي بكثير من النجاح والتألق، وان شاء الله نلقوه كعادته بالتميز المتواصل في مستوى النتائج العلمية ونراوه في احلى المراتب العملية. كيف كيف تحية دخلت له من عند امه احلى سندس عمار واحلى خالد خوه واحلى مريم الاخت، يقولوا له يا عمر ان شاء الله بالنجاح والتوفيق. ولكل تلامذتنا وين ما هم موجودين نقولوا لهم ان شاء الله يكون عيدين، عيد الاضحى المبارك بما فيه من قيم دينيه سمحه، وكذلك عيد ان شاء الله اجتياز الاختبارات، وانتم تكونوا في ابهى حال وفي اعلى جاهزيه للاختبارات هذية. لنعرف للعائله التونسيه والاسره التونسيه تصرف برشا على العلم وتصرف برشا على المعرفة، ويحبوا صغيراتهم يحظوا بالمراتب العلمية اللي يستحقوها وينجموا ينالوا فيها طموحاتهم وأحلامهم العلمية والعملية. إن شاء الله بالتوفيق للجميع وإن شاء الله بنجاح، ونسمعوا زغاريد الفرح بالنجاح لاحقا. فلاش سانتي، مش تكون مع فلاش فيتامين أولا وبعد مش نمشي لفلاش سانتي مع الدكتور حاتم الشريف المدير الجهوي للصحة، وأيضا الدكتورة أميرة الطريقي في أجواء كانت مميزة برشا، وهما يقوموا بمنجزات تدل على أنه طبتنا وتدل على أنه الجيش الأبيض الكل بما في ذلك الفريق شبه الطبي في يوم وطني كان مليء بالأمل والتفاؤل اللي هو صحة العيون. شنو اللي صار في اليوم الوطني الثاني لصحة العيون؟ قديش عملنا من عملية؟ قديش من شخص تعافى في صحة العيون؟ هذا الكل مش نعرفه، وما قبل ما نكون مع ذلك مش نبدأ بفلاش فيتامين. فلاش فيتامين مش تكون مع الدكتور اللي توحشني عنا برشا عليه ويسألوا عليه برشا مستمعين، تي وين الدكتور جيد، تي وين الدكتور جيد. الدكتور جيد الحقيقة نسعد برشا أن يكون موجود معنا، أحيانا اللي التزامات مهنية من الجمش يكون دائما معنا، ولكن سعيد بأني ألتقيه اليوم ما قبل العيد في مواضيع تتصل بما يمكن أنه يفيدنا في عيد الأضحى المبارك. دكتور جيد صباح النور.
1: صباح الخير سندوري، وصباح الخير لجميع مستمعين إذاعة فاقس، وأجواء العيد واضحة في إذاعة فاقس شيء ممتاز حقيقة، دعمنا عليه سندوري يعطيك الصحة.
0: بارك الله فيك دكتور، وانا نقول لك تحايا برشا مستمعين لانهم يتبعوا بشغف كبير وباهتمام المعطيات اللي تقدمها لهم في كل مره، لانه شوف احنا راهو التونسي راهو يحب يهتم بصحته، التونسي يحب يهتم زاد ببعض الضوابط اللي تخليه يعدل من برشا سلوكيات، من بين سلوكيات تقترن بالنظام الغذائي في بعض المناسبات ولا في بعض الفترات. احنا من مناسبة لمناسبة ساعات عنا تقاليد غذائية، البعض منها به البعض منها لا، هكا علاش ساعات يلزمنا نرجع لأهل الاختصاص باش يكون عندهم الرأي الفصل في هذا السياق، ومنهم الموضوع اللي مش تحدث عليه اليوم يا دكتور.
1: بالضبط، هو عيد الأضحى معروف سينوري باش انه نستهلكوا اكثر اللحوم حمراء.
0: نعم. كون
1: الانسان يذبح ولا ما يذبحش هذا جانب اخر، لكن الانسان نعرفوا انه في عيد الأضحى بشكل اكثر اللحوم حمراء. ثاني حاجة احنا نعرفوا البنزين بالقلاية، وثم قلاية ما يزيدوش فيها شوية لية باش يذوبوها، نحكيوا على الدهون، الدهون المشبعة اللي هي الحقيقة سيئة للصحة، ونزيدوا عليهم الأطعمة الدسمة، بحيث الكوكتيل هذا سنور اللي يجي في عيد الأضحى فيه لحوم حمراء، دهون مشبعة، وأطعمة دسمة. والحقيقة هذه نعرفوها هي أسباب ارتفاع الكوليسترول، ونعرفوها اللي هي تسبب في مشاكل واضطرابات في عملية الهضم ومشاكل في الكبد وارتفاع السكر في الدم.
0: يا لطيف.
1: وكان احنا
0: هذا الكل في اللحوم الحمراء دكتور.
1: والحمد لله توا بعد هذه الكبسول التحسيسيه اللي تعملوا فيها انتم في اذاعه الساقس وخدمه الجيش الابيض. الانسان ولا ما يخفاش الجيب هذا حتى في الفيسبوك وغير ذلك. الحقيقه برشا دي كبسول دو سنسيبيليزاسيون. نعرف انه اللحوم الحمراء وخاصه اللحم العلوش ما عادش انسان خافي عليه وانه فيه اكثر كوليسترول. وكيف كيف نعرف وانه زاد المواد الدسمه، نحكي على البنزين بالقرايه النوري والقرايه فيها الزيت وكميه كبيره من الدهون، وقلت لك حتى من اللي ناخذوها شويه ونسروها في الزيت وشوفوا كميه الدهون المشبعه اللي نلقاوها في فتره العيد. شنو الاصل؟ هو الاعتدال. نحكي سنوري تو الانسان كي مش يعمل عيد الاضحى كونه ذبح او ما ذبحش، معقول باش ياكل كيلو لحم ولا زوز كيلو لحم مشوي؟ هل هي كميه عاديه؟ حتى كان مش كله مشوي، شيء مشوي وشيء طايب وشيء في الصباح وشيء العشيه
0: وشيء مقلي وشيء في القلايه وشيء في الفطور وشيء في العشاء. يبدا وكانه معناها العيد هو عيد اكل اللحوم، مش هذه الغايه معناها؟
1: والله ما عندناش دراسات تقول قديش الانسان هالعيد ياكل اللحوم الحمراء، اما مؤكد انه ثم تجاوز الكميات المسموحه بها. نحكيو على راه عاده 300 و 350 جرام، يعني 3 كيلو، نحكيو على 2 ترونك مثلا نتاع 3 لحم. اما ما في باليش وانه ثم ناس يعني تقف على 2 ترونك. وهذا سنوري نحب ناكد انه راهو مقلق لفئه اجتماعيه كبيره، خاصة من الناس اللي عندها اضطرابات كونها في السكري ولا تداوي السكري، أو الناس اللي عندها ارتفاع في الكوليسترول بأنواعه، الشحم في الدم والديسليبيديمي، أو الناس اللي عندهم أمراض القلب الشرايين، أو حتى الناس اللي ما عندهمش هذوما كل لكن عندهم في العائلات نتاعهم يعني ثم جانب وراثي أو حتى في جانب الوقاية. وإحنا علاش نشير الشيء هذا؟ الاعتدال هو الأصل. هذا جانب مهم جدا. إذا ما جينا نعمل حتى شيء في العيد ونشدوا حتى نصيحة، فنشدوا النصيحة هذه، هي الاعتدال في الكمية مهم جدا. ثاني حاجة، ثم حتى بعض الأمراض تسبب فيها اللحوم الحمراء في كمية كبيرة كما المقرص، والناس اللي عندهم المقرص إذا ما لازمش يأكلوا كمية كبيرة من اللحوم الحمراء في النوري، ولازم نجدد اللزو عليهم في العيد. قال شنو ما خفت خاطر، لأنه نعرف زادة ثم ضغط العائلة باش الوالد والوالدة والناس الكبار يأكلوا أكثر كمية لحم، لكن ما لازمش نمشيو للإفراط في الجانب هذا. نحب نحكي زادة على أهمية وأنه ناخذ الخضروات، يخفى علينا أني مش ناخذ الخضروات.

0: لا نقول حتى من أهمية الخضرة يعني نجم نفهم ثم الناس ما تاكلش اللحوم الحمراء جملة في النوري وما ينقصها حتى شيء، لأنها باش تلقى ضالتها من بروتينات وأملاح معدنية في الخضر وفي الغلال وأيضا في البقول. إذا باش نفهموا أنه راهو مهم جدا أنه ناخذ نصيب ممتاز من الأملاح المعدنية والفيتامينات نلقاها بدرجة كبيرة في الخضر وفي الغلال، خاطر الفترة هذه ممكن النوري لا موجود تبارك الله، خاطر خرجنا من فترة الربيع تشوف أنت حتى عند الخضارة أنواع كبيرة من الغلال، وهذا جانب أيضا ممتاز في الفترة هذه.
1: والغلال زاد باعتدال دكتور، خاصة للناس اللي ربما عندها بعض الأمراض كما مثلا السكري، معناها ياخذوها باعتدال.
0: بالضبط، احنا نحكيو على الدهون او حكينا على الفحم الاحمر باعتدال، نحكيو على الملح باعتدال، والسكر باعتدال، لان زاد عيد الاضحى في النور في برشا معايده. وثم عاد شيئا نتاع المشروبات الغازيه، يعني شيء غريب يقول البعض انه كاين يحسن في عمليه الهضم. مش صحيح، وشنو ديما الصوره اللي ديما نعاود نذكرها انا وما كليتش من هالامر هذا، انه تقريبا كاس او اثنين الجازوز ممكن يجيبوا من 10 حتى 16 طابع سكر، واحنا في غنى عن ذلك. ونحب نقولوا انه الناس راهي
1: والتي زاد دكتور التي يقول لك انا نعمل بعدك المشوي الكل نعمل كويس تي هكا مباشره بمنعنع يبدا كذا، هذاك يا ترى طبعا ما نتصورش كانوا صحيح في الوقت هذاك.
0: هو ديما نقولوا ابعد على فترة الأكل، عمل تقريبا ساعتين أو ثلاثة ساعات باش نحافظ على نصيب من الحديد اللي نلقاوه في اللحوم الحمراء، لأنه معروف التاي هذوما نسميهم ديكيلاتير دو فير، يعني كي ناكلوا نشربوه مباشرة بعد الأكل نقصوا الحديد. لكن زاد التاي ممتاز كي ناخذوه بعد ساعتين ونص ساعات من الوجبة، ولازموش يكون زاد كما قلت انت تاي فيه كميه كبيره من السكريات. يعني كل مره في نوري باش نرجعوا للقاعده بسيطه
1: واللي هي الاعتدال،
0: المهمه هي الاعتدال. الاعتدال كميه الماء والسوائل زاد هذه مهم جدا، لازم الانسان يشرب كميه كبيره من الماء طيل النهار. الناس المسلمين ديما نذكر فيهم. حاجة أخرى سنور الأحيان الإنسان يشتري شوية الكبدة باش يشويها والقلب باش يشوي وغير ذلك، راهو والناس اللي عندها الكوليسترول بربي تتجاوزوا شيء هذا، معناتها ما نمشيوش احنا خلاص ما خذينا لحمة ولا اثنين للعيد وكل عام بخير، ما نمشيوش باش نزيدوا ناخذوا يعني مواد أخرى فيها أكثر كمية من الكوليسترول، نقعدوا بعد نعانيوا أشهر باش نجموا نحرقوا هالكمية من الكوليسترول. وزاد الحقيقة الطقس الآن يخوي باش الإنسان يعمل شوية رياضة ومشي ومحلاها في فترة العيد هذه، كون الإنسان يحرق شوية الجانب هذا. طريقة الطيب سنوني على الشويان، راهو الشميان البربكيو ممتاز، أما وقت إذا ثم فيه ضوابط، بمعنى أنه ديما نذكر أنه لازم تكون اللحمة بعيدة على الفحم باش ما تتحرقش، وراه كي تتحرق اللحمة راه نخسر البروتين، بل بالعكس نمشي تولي فيها آثار ولا يعني سيئة أخرى، وأنه ما نجمش نشويو اللحم على نار حامية، ديما نقولوا حتى لين تطيح النار وتولي النار من تحت الرماد كيما نقولوا وجمر أحمر ما غير يكون ثم لهيب نتاع نار، نبعدوا ربنا على الدخان وصغارنا كيف وراه للأسف سنوري ما زلنا نشوفوا حوادث يوم العيد إلى يومنا هذا بارتباط بالشوي والحرائق وغير ذلك. هذا فترة عيد، رد بالنا ثلاث مرات نعود، وانه هالمشاكل هالحوادث هذه لازم نتفاداوها. طريقة الشواء ممتازة، لازمها تكون وقت اللي تكون اللحمة ديكونجلي، البعض ما ذبحش مش يخرج اللحم نتاعو من الكونجيلاتور، يخليه حتى يسو ديكونجيل في عقله ومش نطيشو في الشمس زادة باش نسرعوا العملية بتاتا، لازم ديكونجيلاسيون تكون في عقلها 4-5 ساعات حتى اللحم يسو ديكونجيل ونفوحوه، وما لازمش افراط في التفويح كما قلنا خاصة في الملح. وزاد استحسن كان نجمو نجروا شويه الحم من الشحم كي تبدا فما كميه مش حم خير، لانه الشحم وقت اللي يقطر في البربكيو يعمل كاللهيب وكالزيوت وكالدخان اللي هو مضر. يعني هذه حاجات مهمه جدا تيسالوا لي بعض كالمعدنوس والقارص اللي نفوقوا به بعد، ولا ندرا نحطوه قبل الشويان ولا بعد الشويان، بعد الشويان افضل، لانه ديما نذكروا الفيتامين سي تعاون من عمليه امتصاص الحديد. فما الناس اللي عندهم الكولون العصبي سنوري تو ديما نحكيو عليهم، الناس اللي عندهم ربنا لازم نمشي كميه اللحوم كميه كبيره. يعني نصايح بسيطه في النور من اللي يهم مهم جدا القاعده، اذا ما سالنا حتى طبيب نسالوا رواحنا ونقولوا نعتدلوا في الشيء، وان شاء الله عيد مبارك وبالصحه للجميع في النور.
1: يعطيك ساعه دكتور، لانه حاولت انك تجمع كل المعطيات اللي تجي تكون عندها اهميه كبيره فيما يتعلق باستهلاكنا للحوم الحمراء بقطع النظر كما قلت انت عن انه الانسان ولا العائله مش الضحي مش الضحي، بقطع النظر عن كونها في فتره العيد مش تستهلك كميه

0: كبيرة ولا كميات صغيرة، ولكن انت ترى انه الاعتدال في الاستهلاك هو الحل بالنسبة لنا وبالنسبة للعادات الغذائية. اذا لا افراط في الاستهلاك اللي قد يسبب بعض الاضرار، لذلك يبقى الاعتدال اساسيا. على انه طبعا بطبيعة الحال ما نجموش ننكر فوائد اللحوم الحمراء، عندها فوائدها، ولكن الدكتور يقول الافراط فيها انك تكثر من استهلاكها راهو مش ينقلب للضد، في عوض تكون فما مصادر غنية بالبروتينينات ولا ببعض ربما المعادن المهمة. أما يقول نبعدوا عن أنه اللحوم الحمراء في عوض تكون عندها فايدة ولا عندها مضرة، وبالتالي ديما الاعتدال به وعدم الإفراط في الاستهلاك مهم جدا. دكتور نحب نحييك، نشكرك شكر خاص على هذه المعطيات اللي فضلت بتقديمها، ومهم برشا المعطيات لأنه قد ما نفيد رواحنا بها راهو مش ننقذ رواحنا من بعض الأضرار والمشاكل الصحية، هكا ولا يا دكتور؟
1: بالضبط، أحسنت التخريص، والوقاية خير من العلاج.
0: الوقاية خير من العلاج، العيد مبروك للجميع والسنين ديما لكل مستمعينا. واللي كانت دكتور جيد بجدية على المعطيات اللي تفضلت بتقديمها، ديما منورنا وشكرا ليك.
1: شكرا ويومكم سعيد.
0: يوم سعيد، نغمتنا هدية ليكم اللي يسمع فينا على راديو صفاقس، هذه نغمتنا.

0: مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بتواصلكم الكبير اللي قاعد يخلطنا. شكرا لسفيان في مستوى تلقي التليفونات عن طريق الرقم 70164280. مرحبا بهالتواصل الكبير وسعيد بكم. نواصل مع تليفوناتكم فيما يتعلق بتدخلكم في المسابقة وأيضا بأصواتكم في أجواء العيد. مرحبا باللي معايا. عسلامة.
1: ألو، مرحبا.
0: يصبح النور.
1: مع الورد والفل والياسمين.
0: أوه، الورد والفل والياسمين الكل مع بعضه هذا.
1: قول ليكم اللي زعلتك.
0: والله ما احلاها الباقه من عندك انت خويا، وسعيد برشا بها.
1: ربي يفضلك. معك اخوك اسامه الخطيب سائق تاكسي.
0: مرحبا يا اسامه، شنو احوالك؟
1: وبيك عايشك.
0: امورك لباس يا اسامه؟
1: يا رب يا رب يرضاك.
0: اسامه الخطيب هكا؟
1: الخطيب برشا عباد يقول لي مصري سوري اردني.
0: اي اسم مسيين، اسم فني معناه اسامه.
1: ربي يفضلك.
0: تقول لهم راني معنا تكتب في عوض النوم وتكتب اسامه الخطيب، ولا تخلي النمر بتاع التاكسي وكاو؟
1: اسامه الخطيب احلى.
0: خير من الرقم. قل لي، ما هوش مجرد رقم، انا نحب الاسم يكون عنده دلاله ومعنى. يا اخويا ربي يحفظك ان شاء الله. انسنا انسنا، شنو هي اجواءك؟ لباس، اجواء الخدمه؟
1: والله امبوتياج.
0: امبوتياج احكي لي عليها. الامبوتياج اخويا شويه هاي في العيد خاصه يا اخي، علاش تقول القضيه فما كاين في الاوقات نتاع المناسباتك؟ هاو يا اخي الناس تقضي في كل.
1: والله جيت تشوف هذاك العباد ما نكونش اليوم حدك الفرصه تغتنم الفرصه انا مرتاحه ويخرجوا خيرات وستريس نسال الديار وكذا وتخرجوا كذا.
0: اي فرصه
1: فرحانين يا رب
0: ان شاء الله يا ربي. انت شنو الخط اللي تخدم عليه اسامه؟
1: انا نخدم كونتير كامل خطوط. امس بحذاكم في الاذاعه.
0: مرحبا يا خويا، مرحبا. جيت بحذانا. مرحبا بك.
1: اوراق بتاع السياره في التاكسي مشيت قدمتهم للاذاعه
0: يا خويا. كثر خيركم الكلكم. الحقيقه تحيه كبيره للتاكسيستيه الكل اللي يسمع فينا تو الكل، وحتى المش يسمع فينا تحيه كبيره ليكم. نعرف وفائكم لاذاعه صفاقس كبير، ونعرفكم
1: انتم يومين يومين يومين. انا نخرج الخمسه يزيني نستفتح خاصه السنة في برنامجك وبرنامج خويا مهدي.
0: يعطيك الصحه يا رب. اي تحيه كبيره لي، وانا سعيد بالثقه هذه.
1: عزيز الجمعيه.
0: ورب شنو احوال الجمعيه؟ اموره لاباس
1: ان شاء الله. ان شاء الله اليوم بحاولنا بس.
0: ان شاء الله يا اخويا ان شاء الله مربوحه.
1: اليوم نحب ناكد لك انا بحاولناه زوز بلاش.
0: هذا تقدير بيئي من محبيه والاحباء بتاع المدرسه الكبيره السياسيه. ما ينجموا يكونوا كان ديما ملتفين حول جمعيتهم العريقه اللي بامجادها وبالقابها وبكل تتويجاتها تاكد اللي هي مدرسه كبيره وعريقه وتقعد ديما قلعه الاجداد.
1: الحمد لله.
0: يا اسامه قول لي المثل اللي نحكي عليه شنو هو اليوم؟
1: والله ما سمعتوش صباحني.
0: ما تحب تسلم علينا انت؟
1: أنا نحب نسلم عليكم كله ونقول لكم عيدكم مبروك. الإذاعة تفخ من الباب لتوصل أعلى قمة في الإذاعة.
0: عايشكم ولا محليكم، وانتم زادة منورين بخدمتكم.
1: نعم، خاص خاص بربي الخوية مهدي قاسم
0: بيه،
1: وتيتي كاس البنتي نور خطيب
0: بيه،
1: ونبارك ونعيد على أخواننا في غزة وعلى الأمة العربية كاملة والأمة الإسلامية كاملة.
0: ربي يحفظك يا أسامة.
1: وربي انت يعطيكم ما تتمنوا. وربي يفضلكم وإن شاء الله ديما في العلالي.
0: عايشك يا أسامة. أنا توا طريق، أنت توا موجود؟
1: أنا توا مراكي على مية القنطرة تريكي بس الفوق.
0: في القنطرة عاد هبط بالقنطرة ولا في القنطرة؟
1: في القنطرة بالضبط، مراكي على مين بالعبارة بتاعتني الهونداي.
0: بيه والحركيه في طريق جيبس لباس.
1: ما تحكيش
0: والله.
1: والله
0: يا رسول الله، هذا الكل فم، هذا الكل اكتظاظ كبير.
1: ان شاء الله ديما فرحانين.
0: ان شاء الله يا خويا ان شاء الله. قول لي كيف تكون فما حركه مرور، وانا فما حركيه اقتصاديه وتجاريه واجتماعيه، وهذه حاجه تفرح. حاجه باهيه
1: في تصور زاده.
0: اي ماله ماشي يعملوا ماشي يعملوا. ربي يعينكم يا خويا. ان شاء الله يا خويا. اليوم الكيسه معبيه عندك في التاكسي وشال ديما طريق السلامه.
1: ان شاء الله ان شاء الله يا ربي.
0: وفوق
1: على برنامجك ومحليك يا شخص. والله
0: عايشك عايشك.
1: مش وجهك ولا نجاملك ولا نافتك. والله يوميا نسمع
0: عايشك
1: ديما راديو الساق من 5 تاع الصباح
0: عايشك
1: يروح 7 تاع العشيه.
0: ربي يحفظك يا خويا. ربي يحفظك. احنا اللي نصيب به الحقيقه في الفتره هذه، طالما فما اكتظاظ وحركه مرور يبدا فيها متواتر شويه، نقولوا التاني به والانسان راه وحده وحده وسعى البال زاد به. وان شاء الله فما كاين الخير.
1: ان شاء الله الخير بحول الله.
0: ان شاء الله يا ربي.
1: ديما لاباس والله، ديما لاباس والله.
0: الحمد
1: والله برجال انا بيز
0: بياسير لبيز البلاد لانه رجالها ونسيها واللي فيها الكل يغيروا عليها ويحبوها وان شاء الله ديما بلادنا في احلى حال ان شاء الله ربي
1: والله يحبهم. والله اخويا الغالي والله عايشين خير من برشا دول موجوده في العالم
0: الحمد لله ربي على ذلك الحمد لله
1: وكل شيء عندنا والحمد لله يا ربي
0: الحمد لله شفت القلب الكبير انت توا معناها تركز على قيمه كبيره انه القناعه والانسان كيف يكون قلبه مليان بالخير راهو باذن الله باذن الله يكون حياته خير ان شاء الله
1: الحمد لله يا ربي
0: شكرا لك يا اسامه الخطيب
1: ربي يفضلك
0: وان شاء الله التاكسيستيه الكل اللي يسمعوا فينا نهاركم اسعد الايام وايامكم رزق وفير وعيد سعيد للجميع ان شاء الله
1: تيتي كاف النور الخطيب
0: نور الخطيب احلى نور خطيب هذيك احلى
1: ربي
0: نور خطيب
1: ربي يخليك ان شاء الله باي باي
0: هيك الاغنيه اللي تحب عليها من عند نور الخطيب يا اسامه مش نهدي لك انا ما نعرفش زعم الاغنيه اللي تحب عليها انت ولا لا اسمعها وقول لي يا اسامه باهي

0: مازال نجمك في سمانة صاعد ما نقول بابا كبر ومتقاعد. يعطيك الصحة مهدي العياشي على هذه النغمة المميزة، نهديها لكل الأباء اللي يسمعوا فينا واللي يحييهم تحية كبيرة. خديما نحيوا الأمهات ويستحقوا الأمهات تحية كبيرة، أما الأباء زاد هكا ولا ينسى، معنا نحيوا الأباء. هاك نتصور اليوم موافقيني موافقيني على طول. نواصل مع التليفون. على السلامة. يا مرحبا. أهلا. مرحبا
1: سعاد من صفاقس.
0: يا سعاد شنو أحوالك؟
1: العسلامة سي نوري.
0: لاباس عليك؟
1: حياتي سي نوري.
0: ما يعيشك سعاد.
1: عايشك.
0: شنو هي الأجواء؟
1: عايشك برشا. عايشك بارك الله فيك. بلي نحب نرحم على أمي عايشة.
0: الله يرحمها.
1: عايشك تعيش. ونحب نسلم على صحابي من جبنيانة. نقولهم كل عام وأنت بخير.
0: كل عام وأنت بخير، استعداد للعيد لاباس إن شاء الله.
1: لا الحمد لله لباس.
0: اي بيه جو عائلي.
1: ونحب أغني. لا الحمد لله لباس لباس. عايشك عايشك لباس. ونحب أن أغنية يا جارة أمي.
0: يا جارة يا جارة أمي يا جارة أمي. لشكون الأغنية ذي؟
1: روح أمي.
0: باه يا جارة أمي الله يبارك إن شاء الله. نحاول نعدي ويلك اليوم. وشكرا لك يا سعاد. شكرا.
1: بلي نحب نقول للعباد الكل ما يدوم شيء راهو.
0: إيه إيش معناها ما يدوم شيء؟ إيش معناها ما يدوم شيء؟ إيه
1: خاطر فما صايرة برشا حاجات.
0: إيه
1: نحب نقولها الكلمة هذه برك.
0: يفهموا ما يفهموا المساج.
1: إيه
0: إيه أنت عاملة مساج سبيسيال للشخص معين يا ربما يسمع فيك.
1: اي خاطر ما يدوم شيء في الدنيا.
0: حاب تقول له ما يدوم شيء. هو بالحق ما يدوم شيء، فمش عليه ساعات أيه. الانسان معناه يا يتكبر يا يتجبر يا يطغى يا ينسى
1: يا
0: اي علاش تفهم هذا الكل.
1: اي والدنيا هذه كل انا كنا في رمضان
0: أيه.
1: تو انا نقول انا الربع العيد الكبير
0: ان شاء الله يا ربي وصلنا أيه. للعيد واحنا في احلى حال. معناها
1: كل عام بخير يا سنوري.
0: ويعيشك يا سعاد. انت تقول يا ناس راهو كل شيء عابر، كل شيء ماشي على روحه، ما يبقى كان فعلك والأثر الطيب اللي تخليه في الحياة وجه ربي ذاك اللي يبقى.
1: كيما تجاور معناها عام، كيما تجاور شهر.
0: واضح واضح. جامع المساج وصل للشخص اللي حاجتك بيه يسمع.
1: يعني والله
0: يعني انت شو تقول؟ قاعد يسمع ولا لا؟
1: في بالي يسمع.
0: في بالك يسمع. واضح واضح.
1: حتى ما يسمعوه ما يسمعش هو.
0: اي
1: مش كل يسمع.
0: مش يقولوا له، مش يقولوا له راي سعاد قالت برشا كلام، مش يقولوا له.
1: اي
0: ده بالراس.
1: حييك سنوري.
0: ده بالراس يا سعاد. انت ايه امورك؟ هاك قالت لك ما يدوم شيء. قالت لك اللي قاعد راك عامل العميل. شكرا لك يا سعاد. نركزين نواصل مع تليفون واحد اخر. مرحبا بي. عسلامة.
2: اهلا عسلامة.
0: اهلا بك. مرحبا.
2: صباح النور.
0: يا صباح الورد. يعيشك. شكرا لك.
2: طلع عيدكم مبروك.
0: يا علينا وعليك وعلى العائلة الكل ان شاء الله.
2: يعيشك يعيشك. معك رحمة العيساوي.
0: اهلا رحمة العيساوي. اهلا بيك اهلا بيك. عالمية مميزة وسعيد برشا باش نسمع صوتك. شكرا لحضورك معنا وتحية كبيرة ليك.
2: يعيشك ديما منورينا كل نهار. حد يعطيك الصحة. برشا تفاعلات والناس تحب ويكند الناس يشكروك برشا ويقولوا لك يرحم الوالدين على كل اللي تقدموا نهار الأحد.
0: يعيشك. شكرا لك يا رحمة. وانت زادة كل التقدير لجهودك ونعرفك ديما متميزة ونشيطة وحضورك ديما حضور بارز وديما عندك تحلي بالقيم النبيلة وخاصة اللي فيها برشا تفاؤل وأمل ومحبة للتماسك الأسري والعائلي.
2: الحمد لله. أنا اليوم ما نجمش ما نكونش متوازنة معاكم تزامنا مع عيد الأضحى. إن شاء الله الناس الكل يا ربي يحيي بألف خير. نحب توا شهر ماي أنا بالنسبة لي شهر حافل بالمناسبات اللي عزيزة على قلبي.
0: صحيح.
2: عيد الأمهات.
0: تحيي
2: أمي العزيزة الغالية.
0: كل عام ويا بخير. أي تحية كبيرة لها.
2: يديمك تاج على رأسنا ويشدك بصحة البدن يا ربي.
0: ربي يحفظها لك إن شاء الله. مدام بسمة عبد المولاي.
2: اي وكما نعرفوا زيد الجده هي ام ثانيه.
0: اي ماله
2: جدتي صغري الكل عديتوا عندها ودللتنا والكل جدتي نفيسه كنو اللي هي منورتنا في دارنا زيد.
0: احلى نفيسه كنو هيك. نفيسه كنو وما ادراك رد بالك عليها هيك. يا
2: ربي يستر هذيك في
0: عينها. تزهن نفوس تزهن نفوس. نفيسه تسمع فينا ولا هي
2: تسمع فيك.
0: يا نفيسة شنو حوالك يا نفيسة يا باهي ربي يحفظك.
2: تسمع فيك وقالت لك يرحم الوالدين عايش لنا جوك نهار حد
0: وعايشين
2: وقالت لك ربي يعطيكم ما تتمنوا
0: ربي يحفظك.
2: تحية زيدة مادام نذكرنا نفيسة كنا ما نجموش نذكروا ولدها العزيز الغالي طاهر العيسيوي اللي هو
0: تحية كبيرة لطاهر بالطبيعة تحية كبيرة لي ربي يحفظه إن شاء الله كل عام هو بخير وبصحة وسلامة وعافية وربي فضل له. ولا بحذيكم ديما ولا اليوم جات زياره ولا كيفاه الجده؟
2: عندها تو بيريود بحذينا.
0: عندها بيريود بحذيكم معناها تتجول ولا كيفاش هي تتجول ولا تحول تجي؟
2: كل مره كيفاش
0: هاي بيه هاكي اليوم هذه
2: بحذينا مده طويله وباش تعيد بحذينا ونورتنا
0: هاي البرشه ما لاقي راحتها لازم في داركم بصراحه
2: والحمد لله والحمد لله
0: مادام قعدت مده لله. عندكم معناها تحبكم برشا
2: الحمد لله هذا المطلوب والحمد لله ودعوة الخير سيرتو في العواشر النوري ما ياسم لو حراو الحمد لله يا ربي هذيك دعاء الخير
0: نلوجوا عليها نلوجوا عليها الدعوة هذيك من عند الناس اللي قلوبها صافية ونقية راهي لأنه توصل من القلب للقلب خاصة كيف تكون رضيت الوالدين راه ما تتشراش بالدنيا الكل رضيت الله ورضيت الوالدين راه قد ما ترضيهم وراه ربي إن شاء الله ينزل البركة معاهم بإذن الله
2: أكيد أكيد الحمد لله يا ربي
0: ويبدأوا من المفروض هو المفروض يبديو الأبناء يتعاركوا شكون يحب يجيب أمه بحذيه ولا أبوه بحذيه لأنه أذوك هما كيف يحلوا في الدار يحلوا البركة مش ساعات البعض ربما ربي سامح ساعات البعض يبدأ هيك وكأنه يتجاهل أهمية ذلك لأنه راه قيمة أنك تبر والديك راه قيمة عظيمة عند ربي وفي الحياة وفي الوجود ما أحسنش من أنك تكون فعلا صادق مع أنك تأدي رسالتك تجاههم هما كيما أديوا رسالتهم هما تجاهنا أحنا
2: اكيد وما عطاو برشا
0: وان شاء الله ان شاء الله نخلطوا للوالدين
2: وراهو يقول لك ربي اذا كان حب انساني والديه يحطوا معناتها هو يحب يهزه للطبيب هو يحب يقعد عنده يحب يشوفه اكثر وقت هذيك راهي نعمه ما نتزمروش منها بالعكس هو يحب يشوفك اكثر وقت ويحبك انت تهزه للطبيب ويحبك ديما بحذاه واولنا كبار واخرنا
0: الحمد لله
2: اولنا صغار واخرنا صغار
0: واخرنا صغار مالا نفيسه مدللتها انت الفتره هذه نفيسه اليوم
2: هاي صح مدللتها كنتها ومدللينها احفادها
0: بسمع
2: الحمد لله يا ربي
0: الحمد لله ربي يحفظكم وان شاء الله ديما منورين
2: يعيشك 28 مي زاده بما انه عيد ميلاد بابا العزيز الغالي طاهر العيساوي اللي نقول له ان شاء الله يا ربي الله الله لا يحرمنا منه بابا العزيز الغالي الطيب الحنون ما نزلش نلقى كلمة تعبر مدى حبي ليه ونقول له كان يا ربي إن شاء الله اللي تعمل فيه الكل يا ربي في ميزان حسناتك والله الله لا يقطعك علينا
0: واحنا ما نجمو كان نودوك بالنغمة المزيانة لهدية لك انت وليله هو للوالد ستاهرة ونقول له كل عام وانت بخير وانا مش نهدي لك غنية مزيانة شنية الغنية ذي
2: هذه
0: هيا طلع في ساعات طلع في ساعات
2: جزت اللحن
0: شنو جزت اللحن واحد اثنين ثلاثة كنت مش نعطيك جائزة كبيرة
2: يا بابا ويا بابا ويا بابا
0: هيكي هي
2: يعيشك يرحم الوالدين نوري وصلى كل عام حيين بألف ألف خير زيدا نحيي زوجي رياض عبد الكافي وأبو

أهلا وسهلا بكم، شكرا لتفاعلكم الكبير معنا ومحلى تفاعلكم اللي قاعد يخلط للمنوع عن طريق التليفون 70 164 280. لذا إذاعتكم راو لذا إذاعتكم بصوتكم المسموع في كل وقت، لأنه إذا كان ثم مكسب ربحته إذاعة فيقس باش نكونوا صادقين، هو أنه قرب مستمعيها لها هي والثقة في إذاعتهم. ديما يحبوا إذاعة فيقس، علاش يحبوها؟ لاعتبارات عديدة، ولكن من بين الاعتبارات الموجودة هو أنها قريبة ليهم. هك علاش نحبوا نسمع صوتكم ونبلغ صوتكم ونتفاعلوا معاكم ونكونوا سعداء دائما بذلك. نواصل مع التليفون وشكرا لهذه الثقة. مرحبا باللي معانا. سلامة. ألو باه، نمشي للمكالمة اللي بعدها. ميسيل اشترق كان ثم المكالمة وصلت لنا، مرحبا بها. إذا كما وصلتش نواصل مع نغمتي. أنا نحب نسمع أغنية مميزة جدا في هذه الأوقات، وهي أغنية الفنان القدير جميل الشابي. جميل تعرفوه اللي هو إنسان صادق في تعامله مع النغمة اللي قد أديها، تعرفوه اللي هو صادق في اختياراته. جميل الشابي تعرفوه اللي هو قريب للناس، أولا بمحبته للفن، وثانيا بمحبته للقيمة اللي غنيها وكيف يبلغها بصدق. باللي اسمعوها جميل في الغنية هذية وفي الدعاء هذية، وكأنه أنا نسمع في أعلى درجات التجلي مع الخالق سبحانه وتعالى، ولحجيجنا الميامين في لبيك اللهم لبيك. تارق غنية جميل نهديوها لكل الناس اللي يسمعوا فينا، لبيك اللهم لبيك.

0: تحية متجددة من قسم الأخبار. أكد المدير الجهوي للتجارة بصفاقس محمد جابر حريس في تصريح الأخبار اليوم تواصل الحملات الرقابية المكثفة على محلات القصابين إلى غاية يوم الثلاثاء القادم، وذلك لرصد المخالفين لتعمد بعضهم الترفيع في أسعار اللحوم الحمراء بشكل جنوني بما يتجاوز المقدرة الشرائية للمواطنين في ظل ما تشهده أسعار الأضاحي من غلاء مشت هذه السنة. بيّن رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بسيدي بوزيد علي البراهمي أن أسعار الأضاحي العيد بالولاية يخضع لثنائية العرض والطلب، حيث يواجه الفلاح ضغوطات متزايدة نتيجة ارتفاع كبير في أسعار الأعلاف التي تمثل العنصر الأساسي في تربية الماشية إلى جانب ارتفاع تكاليف النقل والرعاية البيطرية. وأضاف أن التغيرات المناخية وخاصة قلة الأمطار وتراجع المراعي الطبيعية ساهمت بدورها في زيادة الاعتماد على الأعلاف المركبة مما عمق من كلفة الإنتاج. أوصت المختصات في أمراض الشيخوخة الدكتور عفاف الهمامي اليوم كبار السن بعدم الإفراط في تناول اللحوم الحمراء والمشروبات الغازية والسكريات خلال فترة عيد الأضحى، مؤكدة أن الحالات الاستعجالية بالمستشفيات العمومية تتفاقم بدرجة كبيرة خلال أيام العيد لكبار السن بسبب أكل غير متوازن. في العالم، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين أهمية فتح مضيق هرمز وضرورة منع إيران من تصنيع أسلحة نووية، ورحبت بالتقدم المحرز نحو التوصل إلى اتفاق بين أمريكا وإيران والعمل مع الشركاء الدوليين للتوصل إلى حل دبلوماسي دائم بشأن إيران. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة أنه من غير المرجح أن يعالج الاتفاق الإطاري الحالي بين واشنطن وطهران قضايا فرض قيود على برنامج الصواريخ الباليستية ودعم الجماعات المسلحة في المنطقة. ذكرت مصادر طبية بسقوط 5 شهداء فلسطينيين بفجر اليوم في غارة إسرائيلية على شقة سكنية غرب مخيم صيرات. نهاية الموعد الأخباري، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة.
3: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم، ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.

0: ما يخص الناس من شواغل واهتمامات.
1: جوكم مع الإيقاعات والنغمات والمسابقات.
0: لمتكم وتفرهدتكم
1: مع إذاعة صفاقس عائلتكم.
2: قمر قمر في وسط الناس.
0: ويكند الناس.
1: ويكند الناس.

0: اهلا وسهلا بكم، مرحبا. جميل الشيب يغنينا اليوم كأبى ما يكون الغناء مع جميل، وانا نحب نحييه لانه يتفاعل معنا مباشره. اليوم هو في الطريق يسمع في الغناء، قال لك انا نحب نسلم عليكم. قلت له جميل واحنا نلقاو خير من جميل الشيب يسلموا عليه. اخويا مرحبا بك سي جميل، اهلا وسهلا.
1: بارك فيك وبارك في خيي الكل في ذات ساقف، وتحيا اذا ساقف. والله يا نوري شوف،
0: اي نعم،
1: ثم حب كبير، ربي ربي يعني يعلم به رزق ويقوي برشا، لان اللي عنده فضل عينه، والمنشطين والمنتجين وسيادتك ومهدي وفلان وفلتان والبنات والاولاد كل اللي في ذاعه كل، الله يبارك فيهم ويحفظهم. نحب نعيد عليهم مسبقا، ان شاء الله ربي يكرمهم وربي ينورهم، ان شاء الله عيد مبروك، وان شاء الله الامه الاسلاميه وشعبنا التونسي والشعب الفلسطيني العزيز، ان شاء الله ربي يكرمهم بالصحه وبالنصر. ويا نوري شوف،
0: اي نعم،
1: غدوه يوم الترويه يوم 8،
0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد،
1: نهار الثالث يوم عرفه، باش نذكروا خياني واصحابي واصدقائي اللي نصوموا، راهو في اجر كبير برشا، وذكرني في 2010 كالحجه واليوم التربيه، وراهو شيء كبير راني يجرى فيا نهار عرفه يجرى فيا، لاني عشت في الفتره هذه الحلوه برشا. ان شاء الله يا ربي كل من يسمعني توا ربي ان شاء الله يكرمه ويكتب له حجه ويمتعوا بزيارة الرسول عليه الصلاة والسلام،
0: اللهم صلي وسلم،
1: وينظر لمكة. مكة مش في التلفة، مكة منك ليلها، أقسم بالله
0: الله لا يحرم، الله لا يحرم مؤمن،
1: والله أنا وزوجتي شدة فيها، والله سقية اللي نحكم عليها. بسم الله ما شاء الله، نور ما عند ربي، الله لا تحرمك بكل يا نوري، وربي فضلك يا نوري، ان شاء الله نشوفك حاج بيت ربي يا دكتور،
0: ان شاء الله يعيشك
1: خلني على طارق ويرحم سي مختار، خلني على الاولاد كل العاملين الكل وعلى مستمعينا الكرام، وربي يحفظهم. ونقول لهم جميل شيء يقول لكم ان شاء الله عيدكم مبروك مسبقا، وربي يفضلكم، ومحلانا في تونس ومحلى تونس ومحلى بلادنا، وربي ينوركم ان شاء الله.
0: يا خويا جميل ربي يبارك لك، انت زاده ديما منور، سمعنا زوز اغاني مزيانين يا اخي. نلقى تليفون جميل الشيب بيكلم فينا ويسال علينا، قال انا نحب نسلم على مستمعي لانه اذاعتي، ونحب نسلم على الناس في اذاعتي، وهذه حاجه نفتخر بها كي تتفاعلوا معانا انتوما، وشكرا لهالكلام الصادق اللي نابع من قلب نقي وصافي يعرفوه جميل الناس الكل.
1: ربي يبارك فيك بكل، ربي يحفظك بكل، ومستمعينا الكرام ربي يبارك فيك بكل ان شاء الله يا رب.
0: وين انت تحوس في الطريق ولا كيفاش تسمع فين؟
1: والله انا في سيدي منصور، واش نعمل قهوه انا وسيدي في نور الدين علولو، ربي يبارك فيك.
0: صح عليك يا خويا، صح
1: امين راجل جدي.
0: ايوه نست خويا، جو عائله
1: نحبو خيا وخيان، ونعيشوا بعضنا ونحبوا بعضنا، ونسيبي نحبهم وسيبي يدير بالله شكون نحبهم، والحمد لله يا ربي الحمد لله.
0: صح عليك، معناها بحري انت توا بحري.
1: وتحية لخياتي ونحب سيدي منصور ونحب قرقنا ونحب الجو والتحرك والشبه
0: يا خويا منور منور يا جميل،
1: يا ربي سياسة ربح العافية يا رب،
0: سالة مربوحة سالة مربوحة، وربي يفرح كل الناس
1: كل الناس، ربي يفرحك يا دوري،
0: يعيشك يعيشك. شكرا
1: يرحم الوالدة والوالد،
0: يعيش.

0: شكرا لكم، مرحبا بكم الناس الكل، اهلا وسهلا بتفاعلكم اللي يخلط المنوع عن طريق الرقم 70 164 280. احمد مشي هزنا الجوله مميزه للبلاد العربي. في البلاد العربي يا جماعه هيك الاجواء وهيك الفرحه وهيك الاهازيج وهيك اللمه الباهيه ما بين التجار، وهذيك التفاعل ما بين التاجر والمواطن ما تلقاها بالحميميه هذيك كان في البلاد العربي. هكا علاش دخلنا تاول البلاد العربي في صفاقس، خلينا نشوفوا اجواء ما قبل العيد في البلاد العربي. مرحبا يا احمد، اهلا وسهلا بك.
1: اهلا وسهلا بك يا نوري، مرحبا لكل مستمعين الاوفياء. ومن باب الجبل تبدا حكايات ناس ومليها، وفي البلاد العربي جو مميز خصوصا للفترة التي تسبق عيد الأضحى المبارك، من قضية من مختلف الأنهج تقريبا، وانا اللي درتها شليلة ومليلة باش شفت الحركية اللي موجودة هنية، سواء في نهج الجامع الكبير وإلا نهج البي وإلا نهج العدول وإلا الأسواق كما سوق بوشويشة، سوق الخضر والغلال، سوق الجزارين وغيرها من الأسواق. وكي نقول لك ما نحبش فضة ذهب افهمني وخذ اللي تحب، شنو تقول لي انت يا نوري؟
0: اخويا احنا فاهمينك ما شاء الله، تفهمنا انت وكهو. احنا فاهمينك،
1: انا مش نودك اليوم بالذهب.
0: بالذهب زيد يا لطيف يا ولدي العبيد، يقول لك الذهب غالي توا، اختانا من الذهب توا في جو عيد وفي جو قضيه العيد، ما ذهب قولوا ما ذهب.
1: عاد العيد فيه موسم يا نوري، يعني وبار العلوش وكل شيء، فما ذهب كيف كيف، وفما خطوبات وفما اصدقاء.
0: معناها انت حبيت تذكرنا يا ناس، زيدوا وصرفوا، معناها تحب تقول لهم اكو شفت يا جماعه اكو اسمعوا فيا توا الرجال ونساء يفرحوا بالهدية، يعطيهم الصحة ويستحقوها الهدية بصراحة. أما الراجل تو يسمع فيك يقول لك أحمد لقيت ما تعمل فينا، معناها أحمد يلزم زيد نصرفوا الفترة هذية، ولا يلزم يصرف.
1: هو مش مني أنا يا نوري، صديقنا عبد القادر غربال هو اللي يقول لك يعني على أسوام الذهب والفضة وغيرها والحركية الموجودة في البلاد العربي، هو اللي معروف بتحيط المميزة كي يقول لك صباح الزين. أهلا وسهلا بيك.
2: أهلا وسهلا بيك
0: يا صباح النور.
2: مش نحوال الجماعة عندكم،
0: الحمد لله،
2: يا صباح النوار، يا صباح الورد،
0: يا عيشك عبد القادر.
2: تحية كبيرة ليك دكتور.
0: شكرا لك
2: نوري الشعري، ديما منورنا ومشرفنا،
0: يا عيشك
2: والله العظيم، يا صباح الزين يا صباح الجمال.
0: اي قل لي شنو البلاد العربي اليوم؟
2: عبد القادر غربال.
0: مرحبا يا عبد القادر، احكي لي على جو البلاد العربي.
2: والله جو بلاد العربي سمح ياسر، جو بلاد العربي هكا تشوف ان شاء الله اقبال مزيان كالعاده، الناس كلها فرحانه، الناس كلها تتبضع كما تعرف انت تو، احنا قادمين على احنا في موسم عيد الاضحى. وكذلك نحب نوجه تحيه كما العاده، نوجه تحيه كبيره لكافه المصالح البلديه، نوجه تحيه لكافه المصالح الامنيه للرقابه ضد الاقتصاديه كيف كيف، قايمين بالواجب وربي يعينهم، والتجار هذا كيف كيف موفرين السلع. ويا دكتور فما ملاحظه مهمه ياسر،
0: نعم،
2: ملاحظه يمكن برشا ناس راهو احنا جيونا من كافه الولايات، احنا عاصمه الجنوب. الحقيقه هذا الاقبال ما يزيدنا كان شرف عظيم، نفرحوا احنا كي نشوفوا هكا برشا من ولايات مجاوره تحيه ليهم يجيو بحذانا يتبضعوا من عندنا. عند لهنا تعرف اللي صفاقس قاعده تقدم في برودوي مزيان، قاعده عندها منتوج مزيان، اسوام زاده معقوله، تو برشا ناس يقول لك نمشي نقضي من صفاقس
1: ومن البلاد العربي
2: تحديدا، من البلاد العربي وفما حتى اسواق، اما لكن البلاد العربي ديما يحبوا يدخلوا، وفما ناس اخرى يحب يتبضع من البلاد العربي باش يسترجع الذكريات. يسترجع الذكريات، يتعدى من السبط الفلاني ويتعدى من السوق الفلاني ويشوف هيك ويقول لك دار جدي لهنا، ويقول لك انا تربيت لهنا. دونك لهنا
1: يا حسره يا زمان،
2: والله يا حسره يا زمان سيد احمد،
1: ويشم ريحه البخور في نهج العدول
2: يعطيك الصحه. وكذلك ياخذ قضيه البازين. يا دكتور
0: نسمع فيكم تبركلا، لانه شوف البلاد العربي في عيد الاضحى المبارك فيها جو اخر، تعيش اجواء تمتزج فيها روحانيه المناسبه بعبق التراث وين تدخل الأزقة للأسواق تلقى الحركية تتردد تكبيرات العيد في أرجائها، تستقبل المعالم التاريخية، تستقبل الزوار في مشهد يجمع ما بين الأصالة ما بين العادات الاجتماعية. والحقيقة البلاد العربي تبقى فضاء يعكس هوية صفاقس، ثراء الموروث الثقافي، خاصة في مثل هذه المناسبات المباركة.
2: وبالأخص دكتور سامحني، رأى الموروث الغذائي قبل الموروث الثقافي. تو
0: بأنا كي ندخل تو للبلاد العربي نلقى برشلين. نلقى أسوام، نلقى أسوام كيما الأسوام الموجودة في مختلف الأماكن، ولا نلقى فيها تفاضل شوية في مستوى تخفيض نلقاوها أكبر، ولا كيفاش عبد القادر وانت ولد البلاد العربي؟
2: ديما بلاد العربي معروفة من أصل الدنيا بالانخفاض، ديما أسعارها
0: فيها تخفيضات أكثر، معناها تقول انت
2: يعطيك الصحة، أي
0: شعبية أكثر للمواطن
2: مع الكونتيتي دكتور.
0: نعم
2: خيبيان بلاد العربي هي شعبية وقاعدة ديما شعبية دكتور. ولهنا نحب نقول لك دكتور، توا حكي لك الساعة سيد أحمد قال لك احنا توا في الذهب، نحب نركز نقطة سمحة ياسر
0: قبل لذين بدقيقة تفضل. نعم كيفاش توا الجرام
2: الذهب؟ باهي الجرام توا ب 390 380 385، فما حتى اللي اقل وفما اللي اكثر،
0: فما قبيل توا على شريان الذهب بالنسبه للمواسم ولا بالنسبه للعرايس والحفلات،
2: فما للخطاب هاي للي مش يخطب توا في العيد، ديما يستغلوا الفرصه يخطب الثالث عيد الثاني عيد يمشي يهز دارهم ويخطب عنده ملاك كذا، معناتها توا الخطاب. وبينما توا فما برشا ناس سمعت باللي الذهب رخص جات تقضي تو، تقول لك انا عرسي في اوت في سبتمبر في جويليا نجي ناخذ من تو، جماعه جوان بريسك خذوا ساي
0: طيب تو جماعه جويليا
2: زاد عندنا هاي جماعه جويليا تو جماعه جويليا اوت
0: عليهم عذبت تو
2: ما عندناش برشا وقت
0: هاي
2: من دام ما عندناش برشا وقت دكتور.
0: اي نعم
2: كيما تلقى في الذهب الاقبال زاد تلقى التوابليه يخدموا تو
0: انا مش نرجع لك انت

0: أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: ما يخص الناس من شواغل واهتمامات.
1: جوكم مع الإيقاعات والنغمات والمسابقات.
0: لمتكم وتفرهدتكم
1: مع إذاعة صفاقس عائلتكم.
2: قمر قمر في وسط الناس.
0: ويكند الناس.
1: ويكند الناس.

0: بصوت محمد جمال اللجمي، تحية كبيرة ليه. نعود بعد الأذان، تقبل الله صلاة الجميع. شكرا ليكم، ويتواصل معكم اللقاء في لقاء مباشر يجمعنا وإياكم في ويكند الناس حتى الثلاثة. قبل أن نعود إلى أحمد، راني مش ناخذ دفعة أخرى من مكالماتكم الهاتفية عن طريق التليفون 70 164 280. مرحبا بالجميع، وأحمد من جديد في جولة مع البلاد العربي وأجواء المواطن في العيد في البلاد العربي. مرحبا.
1: أهلا أهلا وسهلا يا نوري مجددا، ومرحبا بكل مستمعينا الأوفياء، ومحلاها البلاد العربي في هذه الأجواء الرائعة. وأنا كنت إلى جنب صديقي عبد القادر غربال حتى نكتشف هذا الجمال متاع المدينة العتيقة، وسورتو الروائح التي تنبعث يعني من بعض الأنهج، البخور العجعاجي. مش هكا سي عبد القادر؟
2: اي نعم اي نعم، بخور وشاوي وشق ودنيا على المحلاها، هذا نعيشوه كما تعرف ديما في عيد الأضحى وفي العياد وفي رمضان. أما لكن في عيد الأضحى عنده رونق خاص، كي تبدأ بتحية هكا وتبدأ مجمارة قدامها وتبدأ فيها ريحة البخور والوشق هكا، وعاد نعيش هكا الروحانيات كما تعرف سيد أحمد هكا. والله يا سنوري،
0: والله اسمعني، أنت معيشتونا جو البلاد العربي بكل ما فيها من أجواء مميزة، فيها البعد الروحاني، فيها البعد الاجتماعي، فيها البعد كيف كيف التجاري، كل هذا يدل على أنه حركية مميزة. ونعتقد أن الناس تحب راه تزور البلاد العربي في مثل هذه المناسبات، لأنه يحبوا يعيشوا هالتقارب هذايا اللي ما بين المواطن وما بين التاجر وما بين الناس في بعضهم في أجواء العيدية هذي.
2: أي نعم نعم، زادة كيف كيف دكتور سامحني،
0: نعم
2: راهو عنا إقبال زادة ميسرة لرحي السكاكين أو الناس كلها تنظي في لماس.
0: نعم نعم،
2: معناتها توا السيزون تاعهم زاد كيف كيف، تبارك الله حس الرحاء واللماس كيفاش يرحيوهم، زاد حتى هما يعملوا هكا جو، يعملوا موفمون وتصير هكا كيما نقولوا احنا امبيونس.
0: هاي
2: امبيونس تسمع في الرنه نتاع الرحيه.
0: هاني نسمع
1: احنا تو بعد نمشيو للرحيه السكيك. كنا خلينا في البدايه مع الجاوي والوشق، مع المجماره اللي تبعث بطبيعه الحال يعني ريحه البخور، مع صديقنا لطفي المهيري. اهلا وسهلا بك يا سي لطفي.
3: عايشك بارك الله فيك، ربي يحفظك، كل عام مش عيدك مبروك، كل عام وسنين دايما الاجواء. تحيه لسي دكتور النوري.
0: عايشك عايشك
3: النوري اللي هنا بلاد العربي، مازال خير.
1: انتم عندكم جو مخصص يعني هونيه وين سوق بشويشه؟
3: سوق بشويشه هذا اجواء طيبه، تاخذ خضره، تاخذ كل شيء، تاخذ بخورات.
1: شي الانواع البخور اللي خارجه توا يعني في الوقيته دي.
3: شويه دات، شويه وشقه، شويه جاويه، بخورات مخلطه معناها نتاع اللوز واحد وكل شيء، شويه سينوز ملعين. كل واحد يخاف على عيني.
2: العلوش يصير العلوش كيف
3: بخر
1: باش الناس تبخر العلوش يعني.
3: سنوري هذا العلوش عملوا له كل شيء،
1: نعمل شويه العلوش ولا
3: شويه شب وملحك الاحرش
1: ولا سلعلوش
3: خاف من عين معناها تمور العباد مازال تخاف من عين. الحمد لله يسلم روحه وحده. وبالنسبه للي يجي صاير نعطيه، ما عندوش نعطيه ونعينوا العباد.
0: يعطيك الصحه،
3: ثبت تجربه بحول الله توانسه بخير الحمد لله.
1: حتى حس الدربوك يعني موجود يعني
3: مذكورات، وعندنا خفيف دعريس وعندنا كل شيء
1: الحمد لله،
3: من جميع الانواع من جميع الانواع.
1: ان شاء الله عيدكم مبروك يا سي لطفي.
3: مبروك وسنين دائما
0: سنين دائما. شكرا لك سي لطفي، يعطيك الصحه.
1: فرصة يعني فما برشا ناس ينوري تقضي في القفة، يعني نعرفوا أنه مهمة جدا يعني القفة بالنسبة، ونعرفوا الموسم. إيجا نمشيو سي عبد القادر لرحي السكاكين، هي الميسرة متاعهم في الوقيت هذية. نعرفوا أنه قد ما يكون السكينة يعني
0: ماضية
1: حارة، هي اللي يعني يمضيوا السكاكين، يعني هي فرصة باش نتعرفوا عليهم يعني.
0: هذه جو البلاد العربي مباشرة ما قبل العيد،
1: تسمع
0: في الأجواء مباشر يجمعنا مع التجار ويجمعنا كيف كيف مع أجواء التبضع والتسوق، ومؤكد أن الناس تحب تعيش أجواء خاصة ما قبل عيد الأضحى المبارك، بجزئيات بتفاصيل قد تبدو بسيطة للبعض ولكن عندها أجواء خاصة في مهن العيد خاصة أحمد هكا ولا لا في البلد العربي؟
1: نيفر وجدي مجدي أهلا وسهلا بك يا شي مجدي.
3: بيك عايشك
1: شنحوالك؟
3: والله الحمد لله شهر.
1: هذه وقية ال رحية سكيكن هكا؟
3: نعم سكيكن وقت ال
1: وقت
3: الكبيرة وقت الكو
1: وقت القداش تقعدوا يعني هنية في البلد العربي حتى آخر ليلة يعني؟
3: أي بقدا ليلة العيد نكملوا آخر وقت.
1: هو النوعية متاع الحجر اللي تستعملوها سي مجدي؟
3: أيوة
1: الحجر طبيعي ولا
3: توا الحجر مصنوع هو مش يصنعوا فيه معناتها هيك ماهوش طبيعي معناتها جست هذايا المسن حجرة مسن طبيعية
1: أيوة
3: يقصوها من جبل هكا حجرات وصنعوا بيه بالزيت والحجرة متاع الماء هذه اللي ترحي
1: هذيك اللي تخلي السكينه ماضيه وباهيه يعني للذبيحه يعني
3: طبيعه مالها
1: ايوه
3: يعطيك الصحه وصلك اليوم كان مريقله ان شاء الله
1: مريقله بحول الله
3: كل عام انت حي بخير
1: طلب كل عمرك وان شاء الله العام وانتم حيين بخير يعيشك. هذه هي اجواء رحي السكاكين مباشره يعني من سوق بوشويشه يا نوري وخلينا ناخذ فكره حتى عن الاسواق سورتو بالنسبه للخضر والغلال باعتبار انه تشهد ارتفاع ان توا السعيكه شفت على القارس يعمل في حدود الأربع دينارات يعني القارس اللي هو مهم جدا يعني بالنسبة للحم المشوي واللي كان قبل يعني جماعتين التالي بدينار يعني تقريبا يعني أسوام غالية نوعا ما حتى بالنسبة للخضر وحتى بالنسبة للغلال اللي نلقاوها يعني في ارتفاع وهذا يمكن دعوة لمصالح المراقبة باش تزيد تكثف عملية المراقبة على مستوى الأسعار هذه مثلا هو كي نقولوا على الخو ب 3480 هذايا سي عبد القادر خوخ بالمنقار
2: خوخ بالمنقار هذايا يسميوها 480 عندنا البوطه بقايا زاد كيف كيف 4980
1: ايوه
2: عندنا من 30 دينار تسمى 100 جرام ب 3000
1: اي اسعار هذا حتى هو نتاع ملوك يعني
2: حب الملوك اي اسعاره مختلفه ديما مش تلقاها من بين 12 دينار و 30 دينار انت والجوده ديما والفريز هذا كيف كيف موجود المشماش ميسرة متاع مشماش سمحة المشماش فما خيط الواد فما المشماش الفوراتي فما برشا أنواع متاع مشماش لحقيقة سناء صابة مزيانة ياسر ومشماش كله حلو عسل
1: اي فما اللي يعملوا به الجي ناتوريل يعني المشماش
2: اي يعملوا به الجي يعملوا به المعجون يعملوا به برشا حوايج كما تعرف
1: نمشيو هكا نقدموا نحو سوق الجزارين سي عبد القادر لانه فرصه باش نتعرفوا عن الحركيه عن كثب يا نوري وقتها تسمع حتى في اصوات اللي تسبق العيد نعرفوا فما برشا حركيه هنية في هالباب هذيا اللي يعدينا للسوق المغطي يعني ويعدينا حتى الى سوق الجزارين يعني لانه فما اكتظاظ يعني نوعا ما
2: ديما اكتظاظ خاصة في المواسم هذه احنا تو في باب بوشويشة بالضبط بالتحديد باب بوشويشة كما تعرف ديما هنا ارمي الغربال يركح ديما
1: صحيح
2: الحركية وسيدي احمد مش نمر دولة شوية التوابلية مش مشوا التوابل يا ريس
0: باهي احنا معاكم في اجواء الحقيقة اجواء الخاص من البلاد العربي
2: عندنا الموروث الغذائي في العيد الكبير
1: البسينة
2: البازين والأقلاية البازين هذا قصة ورثناها على جدودنا
0: أحمد خذلنا بعض الصور معناها في أجواء البلاد العربي باش تكون الصورة منقولة
2: نشقوا الريق بها
0: في صفحة إذاعة السبت
2: ديما الصباح نشقوا الريق
0: نعم
2: بطبيعة الحال ما نجموش ناكلوا مشوى على الصباح
1: أي أكيد أكيد يا نوري تو ناخذ الصور لعملية البيع والشراء هنية وما شاء الله يعني على كلون يا كريمة ما شاء الله يعني نشوف في ألوان متعددة من ألوان الخضر والغلال الأحمر والأصفر والأخضر كلها حاضرة بامتياز على مستوى الخضر والغلال اللي موجودة هنية يعني في الأسواق كما سوق بشويشة سوق الخضر والغلال وأيضا سوق التوابل اللي تكثر الحركية فيه
0: هي أجواء مميزة في
1: السلام عليكم هذا صديقنا أنيس أهلا وسهلا بك
0: شن
1: أحوالك إن شاء الله كل عام وانت حي بخير
4: كل عام وانت بخير إن شاء الله
1: التوابل اللي توا يتم استهلاكها في العيد الكبير شنو فاش تتمثل يعني
4: معناها عندنا الفلفل المهروش للدوارة يفوحوا به عندنا البرغ الجويد زاد للدوارة والفاحات هكا بالطبيعة كل شيء
1: البازين والقلاية شنو يعملوا بهم يعني شنو التوابل
4: نعملوا المسكتة
1: المسكة.
4: المسكة الأصلية.
1: هذه اللي نستعملوها في الشرمولة كنا نستعملوها توا في البيزين.
4: نعملوها في البيزين أي ولا قلاية معناها.
1: برشا إقبال في الفترة هذه.
4: خاطر العيد الكبير يسحقوا برشا توابل معناها.
1: أيوا.
4: فانتي يسحقوا الكركم يسحقوا الفلفل الأحمر يسحقوا التابل وكروي.
1: وبرشا نساء تحضر الدوار على بكر يعني. أيوة. وحتى القديد زادة يعني.
4: كل شيء حاضر كل شيء.
2: كل شيء هم اللي يعملها سيدي أحمد نهار العيد في الفطور يفطروا دوارة.
1: ما هي
2: مجدية حرة سويقسية نهار العيد في الفطور تعمل دوارة.
1: هو العيد ما تسمي على اللمة واللمة بعد ساعات ما تلقاهاش في سير الليم هذاك علاش الدوارة عندها قيمتها يعني في العيد
4: أكيد
1: يعني.
4: يحبوها دوارة العيد وحدها راي وبنتها وحدها العيد دورة العيد أوفح من دورة في سير الليم
1: أكيد دورة العلوش الضحية يعني قل
4: خاطر آي
1: عليها ان شاء الله بالقسم والرزق الوفير يعطيك الصحه سي عيسى الله يخليك
4: مبروك الناس
1: وانت بالامتى
2: التخفيضات كما العاده متواصله هنا في الكلوب لي الكل معناتها عاملين دي بروموسيون
1: فرصه يعني فرصه انه فما هالتخفيضات هذيا هي رفقا بالعائله في حد ذاتها ونشوف حتى في الفاكهه يا نوري يعني اللي انه حتى العيد ما يحلو كان بالفاكهه المخلطه اللي الكيلو عليها ب 14 15 دينار كيف كيف حلوه العيد وكيف كيف العاب العيد اللي نلقاوها دائما متوفره هو في الحقيقه يعني حتى الكانون الصغير والا المروحه الصغيره هيك هي تمثل حتى هي جو من اجواء العيد اللي نفرحوا بها الصغيرات يعني فرصة انه يستعمل هيك الزغديدة يعني هيك اللحمة المشوية الصغرونة في كينونة صغير وكنعودوه من توا على الشوي وكل شيء يعني
0: بياسر الاجواء هذه الخاصة بالبلاد العربي وتجويل مميز معاك ومع ايضا خونا عبد القادر غربالي نحب نحييه تجولنا في اكثر من سوق في اكثر من اجواء مع البلاد العربي ومازلنا معاكم ميسالش في اجواء نقل البلاد العربي بي يا احمد بي نسمع فيك تفضل
1: هو مازلنا مع زيت الزيتونه نعرفوا انه زيت الزيتونه عنده قيمه اساسيه في العيد اهلا وسهلا بك
5: السلام عليكم
1: صديقنا
0: مرحبا وعليكم السلام
5: ميري
1: مرحبا يا سي ميري
5: عايشك الله يبارك لك
1: سليم يا سي سليم توا كان نشوف الاسوام ما بين 13 دينار 11 دينار 9900 اسوام مقبوله يعني
5: بالنسبه والمواطن شيخ بارابور اولو طعم ناول 24 و25 معناتها يتسمى الحمد لله الحمد لله
1: اسوان
5: مقبوله
1: ومحلاها البنة يعني الماكله تطيب بزيت الزيتونه الاصلي يعني
5: بالطبيعه يعني. العباد رجعت للزيتونه الطيبه والكل للقلايه ولل هاي بزيت زيتونه
1: اي صحيح
5: كانت وقت كان 24 25 العباد بعدت شويه مشات للقطانيه وللزيت النباتي توا الحمد لله رجعت للزيت زيتونه فما زيت حدا بتصالف معناتها يطير
1: يطير
5: بنين بنين برشا هاي الحمد لله
1: توا يعطيكم الصحه وما شاء الله عليكم وحتى بالذويقه يعني الزيت يعني
0: احمد يمشي كان بالذويقه
2: ايوه سيدي احمد معصره
0: ايوه
2: عبد الله عن التعريف معناتها متوارثه من جدود جدوده معناتها توا كي نحكيو مع سليم تقول له شكون بدا من هنا يقول لك جدي وجدي وفمي ولا ابو جدو معناتها يعني من عام 76
1: من عام 76
2: من عام 76 هما في الميدان هذايا
1: عايشك هي فرصه
2: فما على فكره فما برشا فما برشا اقبال على زيت الزيتون على خاطر طاح سومه كان كما قال لك وصل حتى ب 24 دينار تو ولا ب 9000 المعصري ما عنده حاجه باهي المواطن يبعد على يبعد على الزيوت المهدرجه
1: اي
2: بالاخر بالاخر ديما زيت الزيتونه
1: ما يسببش على الاقل كوليسترول يعني
2: يعطيك الصحه ديما زيت الزيتونه هو اللي كما نقولوا احنا طبيعي أي. هو اللي فيه الدواء او مثلا زيت الزيتونه راهو دواء سبحان الله
1: صحيح
2: معناتها حتى تقعد تخبيه شويه زيت الزيتونه عامين ثلاثه بعديك تولي تولي تدهن به هكا حاجه الروماتيزم كذا يا دواء سبحان الله
1: باهي سي عبد القادر في ختام جولتنا واحنا خرجنا الباب الجبلي يعني ونشوف في الحركيه ما شاء الله يعني
0: في
1: كل مليانين أيوة خرجنا الباب الجبلي الحركية مليانة يعني شوفوا برشا برشا ناس من المعتمديات جيو باش يقضيوا ويسلعوا اليوم
2: أيها بطبيعة الحال مش يجيونا من برشا معتمديات مش يجيونا من برشا ولايات هنا نعرفوا اللي احنا قاعدين نقدموا في منتوج مزيان نعرفوا اللي برشا ناس تحب تجينا وتجي تتبضع من صفاقس صفاقس عاصمة الجنوب صفاقس المدينة الاقتصادية صفاقس اللي تتميز بسياحة المطاعم ان شاء الله نشوفوها مدينه سياحيه وتتطور من صفاقس ان شاء الله تولي وجهه لكافه السياح في العالم اجمع، بخلاف ان نشوفه في المتبضعين ونشوفه في الرواد اللي يجونا يقضيه وصلنا نشوفه كذلك السياح. نحب نقول لكم ان شاء الله ربي يحينا ويحييكم لامثاله. هذه الحاجه اللي ناكد عليها
0: ان شاء الله،
2: راهو ما دايم شيء كان وجه ربي، وان شاء الله كل عام وانتم بألف خير. تحيه ليكم دكتور نور الشعدي، دكتور نور الشعري، والكافه مستمعين برنامج ويكاند الناس، والكافه الناس اللي تخدم في برنامج ويكاند الناس، على خاطر بالحق ويكاند الناس نستناو فيه كبار وصغار. رجعتنا للراديون سي نوري،
0: يعيشك
2: راديونا، ولينا تو نحلو فيه في التليفونات، ما انت شرهتنا باش نسمعوا حاجه. دكتور نوري شاري تحية ليك خاصة، والله دكتور زدنا فخر في الإذاعة، وإن شاء الله ديما متألق، إن شاء الله ديما متألق. وتحية كبيرة بالله لصديقي وأخويا النائب عن جهة صفاقس السيد سليم المصفار، نحب نوجه له تحية. ربي يفرحه إن شاء الله بصغيراته، وأنت دكتور يرحم الأمين اللي جابتك.
0: تعيش تعيش خويا،
2: إن شاء الله بالعام ودي حي
0: خير. نوجه تحية لصديقنا العزيز النائب عن جهة صفاقس سليم المصفار، والكاتب العام للمكتب الجهوي لمنظمة الدفاع المستهلك، وحريصين على أنه نسمعوكم وتكونوا ديما صوتكم موجود، وديما يكون صوتكم فيه الكثير من التواصل اللي يدل على التقارب. فكل التقدير ليك عبد القادر غربيل على هذه الجولة اللي خرجتنا فيها لأجواء البلاد العربي بأسواقها بتجارها بناسها بمهنها العيدية. وأنا سعيد بأنه ألتقيكم وأنتم ديما شاء الله تكونوا في أبهى حال، فتحية كبيرة بالتكبيرات لكل متساكني البلاد العربي وتجارها وناسها وأهلها. وبهالصوت هذي نوجه لكم تحية كبيرة، وربي يرزقكم كل خير.

0: كثيرا.
1: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. شكرا لمستمعينا على هذا الوفاء وعلى هذه الثقة، ونواصل معكم على هذه التكبيرات. يطرق بأجواء مفعمة بتكبيرات العيد، نستقبل مستمعينا ونستقبل تفاعلهم معنا اليوم في ويكند الناس. مرحبا باللي معنا، عسلامة.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا الصوت نعرفه.
2: أيوة
1: نطلع. لا نطلع يزم ينطلع بالحق. صوت أيوة. مميز، صوت فيه الكثير من الجدية وفيه الكثير من المضامين التي تقترن بالقيم الروحانية وأيضا الأجواء الدينية.
2: ربي يبارك لك، ربي يبارك لك إن شاء الله.
1: نحب نشكرك شكر خاص
2: سي
1: محمد حيتانة.
2: نعم سيدي.
1: مرحبا يا شيخ، شنو احوالك؟
2: ربي يبارك لك، وان شاء الله زياره النبي ان شاء الله في عودات. وتحيه ليك وتحيه لسي طارق وتحيه لخونا فريد على هذا المجهود الجبار اللي قاعدين يقوموا فيه في هذه الايام المباركات وفي هذه الايام المعلومات في هذه الايام الفضليات، ايام ذي الحجه. رب ان شاء الله يعيد علينا هالعيد بايام بافراح و فرحة على العائلة وعلى الأسرة العائلية التونسية، وإن شاء الله كل عام وأنتم حيين بخير سيد الغالي.
1: يعيشك شيخ محمد، لأنه نعتز بتواصلك معنا وتفاعلك معنا، وهذه مناسبة كريمة لحقيقة. الناس الكل لازمنا نقوي جذوتنا بالقيم التي نادى بها ديننا الحنيف في مناسبة، وما أعظمها من مناسبة.
2: نعم سيدي، الحمد لله رب العالمين. حبينا نذكر ومن باب يذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحمد لله خويا نوري أنه في هالمناسبات هذه العطرة الإنسان يتلهى معناها في قضية نشوره، تلهى في تمضية لماس، ويتلهى في الفرحة بالكبش العيد والفرحة ب يعني المناسبات العيدية المعروفة والمعهودة كالعادة.
1: وهو مهم مطلوب يا شيخ. نعم
2: وهو مهم ومطلوب، ولا نغفل احنا من باب الذكرى،
1: ولا نغفل عن الأهم
2: على ما هو أهم ومهم. نعم. جدا اللي هو الروح.
1: نعم.
2: ويقول الله تبارك وتعالى يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. صدق الله مولانا العظيم. احنا غذاء الروح، غذاء الجسد مطلوب، وكذلك الأهم وكما تفضلت ربي بارك فيك، غذاء الروح. غذاء الروح شنو هو؟ هو الصيام، هو تلاوة القرآن، هو فعل الخير، هو الاكثار من الاستغفار، وخاصة خويا نوري في يوم عرفة وفي هالأيام المعلومات هذه المباركة ماذا بينا نكثر منها، لأنه فيها ربي سبحانه عز وجل يغفر. في يوم عرفة من صام يوم عرفة شوف الفضل العظيم والفضل الكبير من عند ربي تبارك وتعالى. اللي صوم يوم عرفة ربي يغفر له سنة مضت، السنة الفارطة.
1: نعم.
2: سنة 25 سبحان الله، هذيك السنة المضت ربي يغفر لك فيها جميع الذنوب الكل.
1: نعم.
2: يغفر لنا فيها جميع التقصير اللي بيننا وبين الله تبارك وتعالى، يا ربي يغفر.
1: ما شاء الله.
2: وسنة يعني قادمة، سنة 2027 هذيك ربي سبحانه عز وجل إن شاء الله نحييه ونعيشه، ربي يغفر لنا فيها. فهذه فرصة باش الإنسان يذكر نفسه ويذكر سادة المستمعين الأجلاء عبر إذاعتنا إذاعة الأثير أن نصوم هاليوم المشهود ونعمل فيه الخير ونتزاور ونترحم. وقال الرجل العيد سنة عيد معناها يعني صعيب شوية على بعض العائلات، نتذكر فيها الفقراء، نتذكر فيها المحتاجين، نتذكر فيها المساكين. هو عيد الأضحى ويقترن بالتضحية، والتضحية تحب لها خدمة. الإنسان يضحي بالنفس والنفيس ويكون مع هيك الفقير، يكون مع هيك المحتاج، يكون مع هيك المسكين. فيها تضحية كبيرة، الإنسان يخرج من مكتوبه ويخرج من جيبه باشي، ويخرج من الفريجيدار متاعه ولا من الثلاجة متاعه، ويخرج هيك الكتف الأيمن ولا كلها هي راه الأضحية كلها بيه، كتف الأيمن ولا الأيسر ولا ما اللي يشرق في قلبك باش تخرجه للعائلة، باش أنت فرحان وجارك فرحان أخوك الفقير فرحان، والناس كلها فيها العيد هذية باش الناس كلها تفرح، وباش الناس كلها تعيد، والناس كلها تعيش في بحبوحة وتعيش في أمن وأمان إن شاء الله.
1: وشيخ محمد حيتانة، لابد من أنه الإنسان ينوه بهذه الفترة المميزة العميقة اللي لابد أن الإنسان يستغل استغلال طيب. ونتذكر حجيجنا الميامين بإذن الله تعالى، وإن شاء الله يا ربي حج مبرور وذنب مغفور. ونذكر بأنه يوم التروية هو اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، ويعد محطة روحية هادئة تسبق أعظم يوم في مناسك الحج. يبدأ الحاج فيه مرحلة الانتقال من الاستعداد الظاهري إلى التجلي الإيماني العميق،
2: نعم.
1: أليس
2: نعم.
1: كذلك شيخ نعم. محمد
2: كذلك. جميل جميل جدا.
1: يتوجه فيه الحجاج إلى ميناء ويبيتون فيها، وطبعا
2: نعم.
1: اليوم ذي سمي بالتروية، وأنت تعرف ذي جيدا، لأن الحجاج كانوا قديما يتزودون فيه بالماء لغدي يوم العرفة، أليس نعم. كذلك؟
2: وهو كذلك
1: إن شاء الله تتروى فيه القلوب بالإيمان ويتعمق فيه اليقين قبل أعظم موقف روحي. نعم شيخ
2: نعم.
1: محمد
2: نعم نعم نعم. يوم التروية أخويا دكتور، إن شاء الله تحج ويرزقك ربي.
1: أمين أجمعين. صحبة
2: حجة إن شاء الله أنت وكافة السادة المستمعين. يوم التروية من من من أعظم من أعظم الأيام، وهو الحاج يستعد استعداد روحاني كبير جدا، أنه بفارغ الصبر يستنى في يوم الفرحة اللي هو الحج عرفة.
1: ما شاء الله.
2: فما شاء الله
1: يحرم فيها
2: جميع الحجاج يقصدون ميناء، وميناء ينتظرون المنى.
1: نعم
2: نعم. فالحمد لله رب العالمين. محلاه كلام ساداتنا العلماء، محلاه كلام أئمتنا الأجلاء الأفاضل الأكابر. يعني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم استنبط من مكة يا دكتور.
1: نعم.
2: مكة كانت يعني حجر ومدر، ويعني مناطق قاحلة وجبال وعرة، فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من هالأماكن العظيمة، نستنبط منها استنباطا عظيما واستنباطا روحانيا جميلا، يستدعي منا التفكر، ويستدعي منا الانتباه، ويستدعي منا الإنسان البعد النظر. شوف شوف، منى فيها المنى.
1: نعم.
2: وعرف فيها المعرفة بالله تبارك وتعالى. ويوم النحر هو يوم العيد، ويوم تقديم الجوائز، ويوم تقديم الهدايا.
1: نعم. نعم.
2: فالحمد لله سادتنا الحجاج يعني توا بفارغ الصبر ينتظرون في ميناء، في هالمكان الطيب، يعني فيه ما شاء الله من الخيام المنظمة، والتي فيها المبردات وكل ما يستهويه وكل ما يريده الحاج يلقاه موجود في هالأماكن الطيبة المباركة، ويصلي يعني صلاة الجماعة والذكر والأوراد والتلبية. يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ما من ملبن إلا ولبى عن يمينه وعن شماله، وما من مدر ووبر وحجر إلا ويلبيه معه. وقت يقول الحاج لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قالك يا سيدي عنده ملكين عن اليمين وعن الشمال، هو يلبي هما يلبيه معه، وكل ما ثم حجرة وكل ما ثم مدرا ولا ودرا وديان وسهول وهضاب وجبال إلا وهي سبحان الله تلبي في هالأيام العظام هالأيام المباركة. فالحمد لله حجاجنا يتحضروا ويستعدوا استعداد الكبير. يوم التروية هو يوم الثامن، ثم بعد ذلك يقصدون معناها عرفات، ويدخلون يعني مسجد اللي مش يقعدوا فيه حجاجنا، هو كله ما شاء الله مكان كبير جدا وشاسع جدا، يقعدوا فيه الحجاج ومش يصليوا صلاة الظهر والعصر جمع تقديم والتقصير، وثم الخطبة مش يسمعوا الخطبة بتاع صلاة يوم عرفة ما شاء الله. وبعد معناها المغرب معناها لحظات، ثم هذاك وقوف الركن بعد المغرب في مكة، يعني في مكة المكرمة.
1: نعم.
2: غديك يعني مش ينتظروا ربع ساعة أو 20 دقيقة وتنطلق الدعاء، ودعاء الحاج ودعاء أهل عرفة كله مستجيب، فأكثروا من الدعاء. معناها أكثروا دعاء لبلادكم، أكثروا بالدعاء لأبنائكم، أكثروا من الدعاء، فالدعاء مستجيب. والرسول صلى الله عليه وسلم قال، من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. يرجع الحاج منور ظاهرا ما شاء الله، الحجاج كي ترجع منورة نور عليها ربي معناها يسلب منهم ينحي منهم هك الغضب وينحي منهم هك الجوع وينحي منهم هك العطش
1: آمين. اللهم
2: ويرجع
1: آمين.
2: حجيج ما شاء الله منورين مشعلين فرحانين
1: آمين.
2: إن شاء الله
1: آمين.
2: ربي يرزق ساداتنا المستمعين وربي يرزق حجيجنا الغديك إن شاء الله ربي يجعله حجا يسيرا وإن شاء الله كلهم يحجوا في أمن وأمان والسلم والسلام وإن شاء الله ربي يرزقنا ويرزقكم العودات يا أخويا الحاج
1: إن شاء الله أمين. وقد كنت من بين حجيجنا الميامين في السنة الماضية شيخ
2: الحمد
1: محمد
2: لله.
1: حيتانة والله حباك بهذه النعمة في أداء هذه المناسك والحمد لله
2: نتمنىها ليلك
1: أمين أمين
2: لخيان المسلمين ونتمنى للناس الكل باش إن شاء الله يقوموا بهالركن هذا الركين وإن شاء الله في هالأماكن الطيبة وفي هالأيام المباركة ندعيه باش ربي إن شاء الله يفتح علينا وربي إن شاء الله يجمع شملنا
1: أمين
2: وربي
1: ربي
2: إن شاء الله يوحد كلمتنا وربي إن شاء الله يستر بلادنا وربي إن شاء الله يحببنا على بعضنا ويألف بين قلوبنا ونحي من قلوبنا كالحقد والكراهية والغش والخداع والمراوغة ويألف القلوب معظم لأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربي يمدح في القرآن ويقول له بالمؤمنين رؤوف رحيم
1: اللهم أمين اللهم
2: هذا
1: أمين.
2: هو المطلوب منا اللهم يا حي يا قيوم ما نطولش عليك يا دكتور
1: لا بالعكس بالعكس وعدا جدا بما تفضلت بتقديمه وخاصة بهذا نعم. التفاعل التلقائي والعفوي من شيخ نقدر فيك الكلام يعيش. الحكيم والتفاعل الرصين وانا نعتز برشا بأنك انت قمت بتحليل خاص بهذه المناسك اللي ذكرتنا بها بداية بالتروية وثم بميناء وانت عقدت الصلة بين ميناء وتحقيق المنى وهي صلة مميزة جدا ميناء هي محطة السكينة والطاعة في مناسك الحج يفد إليها الحجاج قلوبا متجردة من زحام الدنيا باش يعيشوا فيها لحظات تتنزل فيها الرحمة ويسكن فيها الذكر والدعاء هي اسمها رمز كما تفضلتم بذلك الشيخ محمد حيتانة رمز بليغ كأنها مكان تتحقق فيه الأمنيات وتتجلى فيه المنى حيث يتحول الرجاء ليقين وتصعد الدعوات مخلوصة من كل ثقل باش تلتقي برحمة الله وفضله ويشعر المؤمن أن ما تمناه بصدق قد أصبح قريبا من التحقق في أجمل صوره الروحية يا ربي اللهم بلغنا هذه المناسك وإحنا في أبهى حال اللهم حجا مبرورا وذنبا مغفورا لحجيجنا الميامين وإن شاء الله هذه الأيام تكون خير وسلام وأمان لكل المستمعين وللمسلمين قاطبة في العالم الإسلامي شيخ محمد حيتانة
2: أمين اللهم يا أكرم الأكرمين
1: يا رب
2: يا أرحم الراحمين
1: يا رب
2: يا مجيب السائلين
1: يا رب
2: يا غياث المستغيثين
1: يا رب
2: اللهم يا ربي نجح أبناءنا في البكالوريا
1: أمين
2: اللهم يا ربي نجحهم نجاحا باهرا
1: أمين
2: اللهم احفظنا بحفظك الحفيظ
1: أمين
2: اللهم اجعل هذه الأيام علينا أيام سعادة وسؤدد ونجاح وتيسير الأمور
1: أمين
2: وخلاص الدين وقضاء الحاجة لكل
1: أمين.
2: معسور
1: أمين
2: اللهم افتح علينا بالقسم والخير والرضا
1: أمين.
2: اللهم يا رب ارحم والدينا
1: أمين.
2: وارحم والدتي وارحم جميع موتى المسلمين
1: أمين.
2: اللهم يا مسبغ النعم ويا دافع النقم
1: يا رب.
2: ويا أحكم من عدل
1: يا رب.
2: ويا أول بلا بداية
1: يا رب.
2: ويا آخر بلا نهاية اجعل اللهم يا ربنا جمعنا هذا جمعا مرحوما
1: أمين.
2: وتفرقنا من بعد تفرقا طيبا ثانيا مباركا معصوما اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا قاضي الحاجات اقضي حوائج المسلمين

0: الواحدة ظهرا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: أهلا بكم. إقبال متزايد على اقتناء اللحوم الحمراء بعد عزوف العديد من المواطنين على شراء الأضاحي بسبب ارتفاع جنوني لأسعارها. حملات مكثفة للمراقبة الاقتصادية على محلات القصابين في صفاقس لتطبيق القانون ضد المتعمدين منهم الترفيع في الأسعار. رئيسة قسم أمراض الغدد والسكري بالمستشفى العسكري بصفاقس تشدد على أهمية التقصي المبكر عن الإصابة باختلال في الغدة الدرقية. تفاؤل باكستاني بإمكانية التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. وخمسة شهداء فلسطينيين اليوم في قصف صهيوني على مخيم النصيرات بقطاع غزة. في إطار التحضيرات لعيد الأضحى المبارك، تشهد محلات القصابين إقبالا متزايدا من قبل العديد من العائلات لاقتناء اللحوم الحمراء رغم بلوغ أسعارها مستوى قياسيا وغير مسبوق من الغلاء الجنوني كحل بديل بعد أن أصبح شراء الأضاحي شبه مستحيل لديهم بسبب الارتفاع المشط لأسعارها. روبرتاج زهر الحبيب.
3: توه ولا الجزار ميسرة متاعه في عيد الأضحى قبل العيد،
4: العبيد ما عادش تلوج على الضحية، الشيء غلا اللي ما يخلطش حتى دجاج
3: وقت يمشي للسكالوب وللدندو برا وكذا
5: من الغلاء كل تشري في الحم وكل شيء. قبل ما كانش فما قبل، توا فما قبل كبير،
3: وكل عام السلعة تغلى، العباد تاخذ السقايد،
4: الشيء غلا برشا، ما يشريوا الحم باللي يقدروا، زاد مشكل عادة يسر الدنيا غليت والحمد لله.
5: العلوش غلا،
3: فما عباد ما يقدروش على العلوش،
5: توا العلوش اللي يشري حي يتكلف له 120 دينار كيلو،
3: كان عنده الإنسان حتى الكيلو يطلع لك ب 120 130 ما يسالش، أما هذا الإنسان ما عندوش الإنسان.
4: الحم زاد حتى يسر غلا، مش كيما السنين اللي فاتت بالكل، معناتها وصل 60,000
5: ولا ما عادش فما صحية، ما عادش عيد الأضحى ولا مهرجان الشويان.
6: ما احنا قبل حتى كيف نقولوا غالي ديما ما نقطعوش العادة، نحبوا العادة، الذبيحة ونتاعك الحوسة نتاعه وكل هيك بجو.
2: المدير الجهوي للتجارة بصفاقس محمد جبر حريز أكد للأخبار تواصل الحملات الرقابية المكثفة على محلات القصابين بالجهة إلى غاية يوم الثلاثاء القادم لتطبيق القانون ضد المتعمدين منهم الترفيع في أسعار اللحوم الحمراء بشكل جنوني بعد أن تخلى العديد من المواطنين عن اقتناء الأضاحي لغلاء أسعارها هذه السنة.
7: تقريب ساعات قبل حول عيد الأضحى المبارك، درجة التجارة بصفاقس تواصل تكثيف العمل الرقابي بمساك توزيع اللحوم الحمراء والأضاحي. خلال الأيام الأخيرة لاحظنا هناك عملية ترفيع كبيرة سعر اللحوم الحمراء كممارسة أخرى بالامتناع عن البيع على اللحم بالكيلو. أعوان المراقبة الاقتصادية بالتنسيق مع أعوان الأمن بصفة يومية كامل ولاية صفاقس يتصدوا للممارسات هذه، مخالفين اللي يتم في شأنهم رفع مخالفات سيتخذ فيهم قرارات حتى بالتنسيق مع المصالح المركزية للوزارة. اللي لاحظناه أنه صحيح الممارسة موجودة، لكن هناك كذلك بعض اللخين اللي ملتزمين على الأقل بأسعار بسقف أسعار مش مشتة، كذلك قاعدين يتحرروا حتى في كراسات طلبيات اللي تثبت من عملية أسعار معنى في حين أنها ما هيش الأسعار مطبقة، الأسعار أرفع بكثير. العمل اللي تواصل حتى يوم الثلاثاء معنا الحلول الضبحة بتكثيف تقريب تجديد كل أعوان المراقبة. واللي نحب ننبه بالنسبة للتجار خاصة القصابين أو محلات شواء اللي يقوم بتجاوزه ستكون المخالفات معنا وتتبعات تجري إلى بعض الحدود.
2: من جهتي أقر رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي في تصريحه للأخبار بعزوف المواطنين عن اقتناء الأضاحي لغلاء أسعارها، ووصف ما بلغته أسعار اللحوم الحمراء هذه السنة بالخيالية بعد أن تجاوز سعر الكيلوغرام الواحد منها 70 دينارا، مشددا على تفعيل آليات الرقابة في محلات القصابين الذين استغلوا ذروة الاستهلاك وتزايد الطلب للرفع المشط في الأسعار في غياب تحديد السقف الأقصى لهامش الربح.
8: أسعار اللحوم الحمراء شهد ارتفاع رهيب نظرا لكون الأسعار حرة، الرقابة مقيدة، ما تنجمش تخالف الأسعار المشطة هذه اللي موجودة خاصة عند الزارة وعند تجار التفصيل، وهذا عنده انعكاس مباشر على الأسعار في اللحظة. هنا نرجعوا لمنظومة اللحوم الحمراء برمتها والإشكاليات اللي موجودة فيها. لخاطر التوز راهو كما يقدرش بشي شري أضحية إجباريا عليه بشي شري الحم. وهنا في كلا الحالتين بشلق روحه دفع أسعار خيالية من زمن المنظومة كل الرجعات في أقرب الأوقات. رغم اللي وزارة الفلاحة عملت نقاط بيع من المنتج المستهلك، لكن ما لقيناش كميات اللي تنجم تعدل السوق. بنكدوا على دور الرقابة في على قيلة كبح جماح الأسعار المشتة، هذه مش معقول يوصل كيلو فوق 70 دينار بأشوار. وهنا دعوة إلى جلسة الرقابة، رغم أن الأسعار حرة لكن نجموا نقيدوا الأسعار هذه بحملة رقابية خاصة في الأيامات الأخيرة.
2: نجاح طبي جديد بالمؤسسات العمومية الصحية وفي إنجاز طبي متقدم يعكس التطور الذي بلغته جراحة القلب الدقيقة، تمكن الإطار الطبي والشبه الطبي بقسم جراحة القلب والمستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة بساقس بمشاركة فرق التخدير والإنعاش بقسم القلب وجراحة الصدر والإنعاش الطبي من إجراء تدخل دقيق ومبتكر في جراحة القلب، تعد الأولى على المستوى الدولي بتقنية الجراحة القلبية بالمنظار وعلى قلب نابض دون إيقافه، وفق ما أفادنا به الدكتور عماد الفريخة رئيس قسم جراحة القلب والشرايين بالمستشفى، والذي أكد لنا أن المريضة تتمتع بصحة جيدة وقد غادرت المستشفى.
0: في قسم جراحة القلب والصدر والشرايين بمستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس بعملية هي نوعية نادرة اللي تمثلت في استئصال كيس مائي في الأذين الأيمن للقلب، استوجب أنه عند المريضة عندها ضيق في التنفس، عملية استعجالية. العملية تمت بطريقة نوعية اللي هي عن طريق المنظار، فتحة صغيرة جانبية في الصدر. والحاجة اللي تميز بها العملية هذه أيضا أنها صارت على قلب نابض، يعني مغير من نوقف القلب تمكننا باش تقفلنا الكيس هذا، وتمت الحمد لله العملية بنجاح والمريضة غادرت اليوم المستشفى. وشكري لكل الطاقم الطبي والشبه الطبي في قسم جراحة القلب، في قسم جراحة الصدر، قسم أمراض القلب، وأيضا قسم التخدير والإنعاش والإنعاش الطبي.
2: عشية احتفال تونس غدا مع سائر دول العالم باليوم العالمي للغدد الدرقية، دعت رئيسة قسم أمراض الغدد والسكري بالمستشفى العسكري بصفاقس الدكتورة فاطمة منيف إلى ضرورة التقصي المبكر والانتباه إلى الأعراض الدالة على وجود اختلال في الغدة الدرقية.
9: الغدة الدرقية الاختلال نتاعها ينجم يكون إفراط في العمل، ينجم يكون قصور. دونك الهيبوتيروئيد اللي هي القصور في الغدة الدرقية واللي ينتج عليه زيادة في الوزن، أنت بطء في الحركة، تفكر بالغالونتي، تمشي بالغالونتي، الحركات ياسر بطيئة، تخيمي عندها خاطر هو ما عنده تأثير على المزاج، تولي تحس في روحها ديما اللي هي مكتئبة، امساك وزيد معاها يولي سما الشخير، العكس تماما تولي على أعصابها، ياسر ستريسي، ياسر منرفز من غير حتى سبب، يولي يضعف برشا، يتعرق برشا، كل شيء تجري عنده دقة سريعة في القلب اللي نجم يؤدي حتى إلى اضطرابات واعتلالات في القلب، والقلب معناته في برشا مشاكل خاطر ناتج على أنه تخدم في القلب بصفة أكثر مني هو ينجم.
2: في موضوع آخر، تم الاتفاق في اجتماع اللجنة الجمركية المشتركة التونسية الليبية المنعقد مؤخرا بمقر الإدارة العامة للديوانة، الاتفاق على متابعة الاتفاق التجاري الثنائي للتبادل الحر بين البلدين، خاصة فيما يتعلق بشهادات المنشأ التفاضلية وآلية المراقبة اللاحقة لهذه الشهادات، والاتفاق أيضا على مواصلة العمل بآلية الاجتماعات الدورية بين مسؤولي الجمارك بالبلدين في إطار مكافحة التهريب والجريمة المنظمة. نوالي تقديم الأنباء من إذاعة صفاقس. وسط تضارب الروايتين الإيرانية والأمريكية بشأن الاتفاق المرتقب وتسريبات متباينة حول بنوده السياسية والأمنية، كشفت وسائل إعلام إيرانية عن تفاهم يشمل تهدئة واسعة ووقفا للتصعيد في أكثر من جبهة، فيما أكدت واشنطن أنها تتعامل بحذر مع أي إعلان نهائي، مما يعكس استمرار فجوة الثقة بين الطرفين رغم الحراك الدبلوماسي المتسارع. وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إنما أحرز بشأن الأزمة مع إيران يعتبر تقدما كبيرا. ومع استمرار جهود الوساطة الباكستانية، أفاد وزير الخارجية الباكستاني أن ما حققته المفاوضات بين طهران وواشنطن يدفع إلى التفاؤل بإمكانية التوصل إلى نتيجة إيجابية ودائمة، كما رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية بالتقدم المحرز نحو التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، وشددت مجددا على أهمية فتح مضيق هرمز وضرورة منع إيران من تصنيع أسلحة نووية. في ذات الوقت نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة أنه من غير المرجح أن يعالج الاتفاق الإطاري الحالي بين واشنطن وطهران قضايا مثل فرض قيود على برنامج الصواريخ الباليستية ودعم الجماعات المسلحة في المنطقة. داخل الكيان المحتل تحدثت وسائل أعلام صهيونية عن قلق متزايد لدى الكيان المحتل من التفاهمات بين الولايات المتحدة وإيران، وقالت القناة الرابعة عشرة الإسرائيلية إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أصدر تعليماته لوزرائه بحظر الحديث عن الاتفاق الوشيك بين طهران وواشنطن. في الملف اللبناني أعلن حزب الله أنه قصف بالصواريخ وقذائف المدفعية 4 مرات تجمع لآليات جيش الاحتلال في محيط نهر الدير تريان، كما قصف بدفعة صاروخية تجمعا لجنود الصهاينة في بلدة رشاف جنوب لبنان. وفي قطاع غزة استشهد 5 فلسطينيين بينهم 3 من عائلة واحدة وأصيب آخرون فجر اليوم في قصف صهيوني غرب مخيم النصيرات، في وقت طالبت فيه حركة حماس الوسطى بالتزام الاحتلال بتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار. تذكير في الختام بأبرز العناوين: إقبال متزايد على اقتناء اللحوم الحمراء بعد عزوف العديد من المواطنين على شراء الأضاحي بسبب ارتفاع جنوني لأسعارها، حملات مكثفة للمراقبة الاقتصادية ومتواصلة إلى غاية الثلاثاء القادم على محلات القصابين في صفاقس لتطبيق القانون ضد المتعمدين منهم الترفيع في أسعار اللحوم الحمراء. رئيسة قسم أمراض الغدد والسكري بالمستشفى العسكري بصفاقس تشدد على أهمية التقصي المبكر عن الإصابة باختلال في الغدة الدرقية.
1: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
2: أجمل تحية إمنا الجيبسي وسونيا بن عمار، شكرا على المتابعة. آخر الأخبار الرياضية تأتيكم بعد قليل مع خالد بوشيبة، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
10: إذاعة صفاقس
11: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5
10: عشرة دايمة.
1: سبور نيوز.

0: 19 دقيقة بعد الواحدة بعد الظهر. مساء الخير، أهلا وسهلا بكم في ثاني موعدنا الرياضي لهذا اليوم في استعراض لآخر أخبار رياضة وطنيا وعالميا حدث يوم أمس من خلال كرة السلة وسيدة نادي الصفاقسي بطلات تونس للمرة 22 في كرة السلة بعد تتويج على حساب فريق الأمل الرياضي بالوطن القبلي بنتيجة 58 مقابل 45 لحساب يبني البطولة بعد الفوز ذهابا في صفاقس. طبعا نادي صفاقسي أضاف لقب البطولة للكأس اللي كان توج به أمام فتيات جمال. نعود إلى المباراة، تتويج هام بالنسبة لعماد العذار أيقونة النادي الرياضي صفاقسي ومدرب الفريق تقول كرة السلة في صفاقس. نقول عماد العذار اللقطة الشهيرة في مباراة الصعود بالنسبة للرجال أمام النادي البنزرتي في قاعة عقيد، أكيد أكبر دليل على رمز هذا اللاعب في صفاقس وقيمة هذا اللاعب عماد العذار.
1: أنا بيان ترافايي، عندي 5 شهور من الشديد الجمعية، سي با فاسيل دو جيري ليكيب في وسط السيزون، مي الحمد لله افيك ما باسيونس افيك لو ترافاي سيريو دي من الستاف من المسؤولين من اللاعبية من الجمهور اللي عندنا. برافو برافو، سيتان فور تريبل كي ادوني لو دوبلي، الف مبروك على النادي الرياضي الصفاقسي والحمد لله يا ربي، ربي اكرمنا فنعمنا.
0: نص دائما طبعا، لكن على مستوى كرة القدم اليوم العشية الموعد مع الدور نصف نهائي مقابلتي الدور نصف نهائي لكأس تونس لكرة القدم انطلاقا من 3:30 بعد الظهر. نادي صفاقس الترجي الجرجسي بتحكيم وليد المنصري حكم الساحة، مجدي بلاغة طبعا وليد المنصري حكم ساحة ومجدي بلاغة في غرفة الفار. شبت العمر أن تستقبل الترجي الرياضي التونسي حسني النيل حكم ساحة وهيثم ترابلسي في غرفة الفار. ما دمنا تحدثنا عن CSS رفع الجلسة العامة خارق العادة بسبب رفض انعقادها من المنخرطين في يوم أمس. الأستاذ عماد المسيدي اقترح في مطلع الجلسة العامة عدم التصويت على القانون الأساسي الجديد بسبب حضور 76 منخرط فقط. نأخذ أكثر التفاصيل مع عماد المسيدي.
2: اليوم انعقدت جلسة عامة خارقة العادة للنظر في مشروع تنقيح القانون الأساسي للنادي الرياضي الصفاقسي، اللي هو مطلب من مطالب أحباء النادي والمنخرطين وهياكل النادي. اللجنة القانونية تفضلت باش أعدت مشروع قانون لتنقيح القانون الأساسي هذايا، وذلك بالتشاور بين مع هيكل كسوسيوس ولجنة الأحباء والهيئة التسييرية ولجنة الدعم. اليوم اللي شفنا اللي الأجواء ما كانتش مهيئة لعقد الجلسة العامة الخارقة للعادة هذه، تم البعض من المنخرطين ومن الحضور اللي رفضوا عقد الجلسة هذه، وحفاظا على معناتها الهدوء وحفاظا على الجو العام في النادي اللي مقبل على مباراة دور نصف نهائي هام، قررنا باش نلغيو الجلسة العامة هذه. إن شاء الله مع التسير بطبيعة الحال فتح باب الحوار من جديد مع مختلف هيك النادي ومع الأحباء لإعادة عرض المشروع هذايا نتاع تنقيح القانون الأساسي، ولما لا تعديله إذا شافوا مع بعض الأطراف اللي ثم نقاط لا تستجيب لطموحات وتطلعات المنخرطين والأحباء، وتقع دعوة لجلسة عامة خارقة للعادة مرة أخرى إن اقتضى الأمر ذلك.
0: طبعا هذا هو عماد المسدي تحدث عن هذه الجلسة العامة الخارقة للعالم. تقعدوا دائما في كرة القدم وتعيينات حكام وجهات نصف نهائي براج الصعود الرابطة الأولى ستشهد المقابلات الحاسمة في نصف نهائي ونهائي استعمال تقنية الفار. الملعب الجيبسي اتحاد تطاوين بتحكيم نزار بلطيف حكم الساحة، أمير العيادي حكم الفار، نادي حمام لنف يستقبل مستقبل القصرين، أمير لوسيف حكم الساحة، محمد علي قروية حكم الفار. نذكر المقابلات تلعب يوم الاثنين 25 ماي بداية من الساعة 4 بعد الظهر. طبعا لحبا نادي صفاقسي نذكر أنه مباراة CSS الترجي الجرجسي منقولة على الوطنية الثانية، وشبت العمران الترجي الرياضي التونسي منقولة على القناة الوطنية الأولى. حدث كبير ايضا على المستوى الافريقي. الليله يلتقي انطلاقا من الساعه 8 ليلا على ملعب مولاي عبد الله في مدينه الرباط الجيش الملكي المغربي مع سان داون جنوب افريقي في نهائي دوري ابطال افريقيا باداره الحكم الصومالي عمر ارتان. فريق سان داون نجح في حسم مباراه الذهاب لصالحه بعد تحقيق الفوز بهدف دون رد، يسعى لتحقيق لقب دوري ابطال افريقيا للمره الثانيه في تاريخه بعد نسخه 2016 واللي جاءت على حساب الزمالك، وذلك لتعويض خسارة النسخة الماضية على يد بيراميدز. بالمقابل يسعى الجيش الملكي المغربي لتحقيق لقبه الثاني في دوري أبطال إفريقيا والثاني منذ 1985. سيعتمد بشكل كبير على سجله القوي على أرضه في المنافسات القارية مع دعم جماهيري كبير في الملعب. مش نرجع إلى القاعات، نقول مبروك لفريق كرة اليد في ساقية الزيت بعد فاز مع بفاز أمس على ضيفه جمعية الحمامات بينتج 27 مقابل 26 في إطار نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد. سيواجه نادي ساقية الزيت في النهائي الترجي الرياضي التونسي اللي انتصر على النادي الافريقي 27-26. في الباسكت انهزام النادي الافريقي امام اهلي بنغازي الليبي بينتج 88 مقابل 87 في مواجهة الاولى من ربع نهائي الدوري الافريقي لكرة السلة. الافريقي مطالب بتحقيق الانتصار بفارق نقطتين على الاقل في مواجهة الثانية من اجل ضمان التأهل الى الدور نصف نهائي. مواجهة ستجرى غدوة بتتمنى الساعة الثالثة بعد الظهر. طبعا في ألمانيا هاري كين يسجل 3 أهداف مهاجم بايرن ميونخ ليقود بطل الدوري الدرجة الأولى الألمانية للفوز على شتوتغارت في نهائي كأس ألمانيا، بالتالي تحقيق الثنائية يعني للمرة الأولى منذ 6 سنوات بالنسبة للبايرن مانشن. هكا نوصل نهاية أخبارية. تحية طارق على مستوى التأمين الفني، عودة نور الشعري وصل معكم المشوار الإذاعي المباشر. تحية قسم الرياضة بصوت خالد بوشيبة. طريق السلامة للجميع، إلى اللقاء. سبور نيوز.
3: سبيسيال سبور. أنسر بيعي معكم اليوم في سبيسيال سبور من 3 حتى 6:30.

0: أم كلثوم هدية لكل مستمعين وين ما هم موجودين، نستقبل فيها كل مستمعين في أجواء ويكند الناس. تحية كبيرة لتفاعلكم اللي خلطنا من تونس ومن خارج تونس، خاصة في أجواء عيدية تقترن باستقبال عيد الأضحى المبارك واستعداد التوانسة لهذا العيد. إن شاء الله يكون سعيد على الجميع. قبل العيد صار فما عيد آخر في تونس، وخاصة عيد في الصحة. عيد في الصحة ليش؟ لأنه كل إنجاز يتحقق في مستشفياتنا، كل عمل غير مسبوق يقع في كل الفضاءات الصحية إلا ويأكد اللي احنا نمشيه في مسار صحيح. صحيح واعيين بالنقائص اللي موجودة، ولكن متأكدين من أنه الكفاءات والطاقات والقدرات وخاصة الحماس اللي موجودة عند الطاقم الطبي وشبه الطبي وكل الإداريين وكل المعنيين بالشأن الصحي، حماس كبير يخلينا نأمل في أن المستقبل يكون أفضل بكثير من الواقع الموجود، على أن الواقع الموجود اليوم فيه الكثير من العلامات المضيئة. هك علاش أنا مش نتحدث الآن عن علامة أخرى من علامات النجاحات اللي تحققها المؤسسة الصحية في تونس. وفي صفاقس تأكد أن المؤسسة الصحية تعيش في حركية كبيرة وفي نجاحات مميزة من خلال تصدر ولاية صفاقس في اليوم الوطني الثاني لصحة العيون، وهي مناسبة صحية ميدانية ذات بعد علمي وإنساني عميق، ما يقتصرش على التوعية فحسب بل يتجسد أساسا في تنظيم تدخلات جراحية وعيادات متنقلة لفائدة المرضى في مختلف ولايات الجمهورية. الحدث هذا يهدف إلى تقريب الخدمة الطبية المتخصصة في طب العيون من المواطنين، خاصة في المناطق الداخلية اللي تعاني من نقص الإمكانيات الصحية، من خلال إجراء عمليات لإزالة المياه البيضاء، معالجة أمراض الشبكية، تصحيح بعض الحالات التي تهدد سلامة البصر. الشعار هو نعمة البصر نور الحياة، رسالة تتجلى فيها أبعاد إنسانية نبيلة تأكد أنه استعادة النظر ما هيش مجرد علاج طبي، بل هي استرجاع لحق أساسي في الحياة الكريمة وتمكين للمريض من العودة إلى نشاطه اليومي باستقلالية ووضوح في إطار من الجهد الوطني التضامني الصادق اللي يعكس روح العدالة الصحية وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين في مختلف أنحاء البلاد. كل التقدير للمؤسسة الصحية، للجيش الأبيض بمختلف فئاته وكذلك اختصاصاته في اليوم الوطني الثاني لصحة العيون. ونحب نهنيه المؤسسة الصحية في صفاقس، الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس، على تصدرها أعلى مراتب الترتيب في التدخلات الجراحية اللي قاموا بها في هذا اليوم. هك علاش يشرفني أن يكونوا حاضرين معايا زوز دكاترة أستاذ أجلاء، يشرفنا أنه نتحدث فيه عن هذا النجاح. أولا الدكتور حاتم الشريف المدير الجهوي للصحة، اللي نحب نسلم عليه ونقول له أهلا وسهلا بك دكتور حاتم. مرحبا.
1: مرحبا بك نوري، مرحبا بكل مستمعي ومستمعات إذاعة صفاقس.
0: يعيشك. أيضا يسعدني شرفني تكون حاضرة معنا الدكتورة أميرة الطريقي، رئيسة قسم طب وجراحة العيون بالمشفى الجامعي لحبيب بورقيبة بصفاقس، دكتورة والأستاذة الجامعية. مرحبا بك أميرة.
2: مرحبا بك نون، مرحبا بكل المستمعين، وشكرا لإذاعة صفاقس اللي جات غطات الحدث في مساراته. حاجة ديما هذا التشجيع هذا يحطنا احنا ديما نحاولوا كيما نقولوا نتجاوزوا ان شاء الله اللي نبرمجوا نتجاوزوه ان شاء الله.
0: هو شوف راهو ماهيش مجاملات، مش من باب المجاملات، يعني من باب كيف الانسان يخدم خدمة ويتقنها وينجح فيها أبسط شيء تقوله بارك الله فيك، معناها حاجة لابد من أنه نثمنوها. والدكتور حاتم أنا نحب نهنيك بالإنجاز القياسي اللي حققته ولاية صفاقس، وفي كل الولايات هو إنجاز مميز، لأنه نلقاو عمليات جراحية تفوق 1500 عملية جراحية مجانية لفائدة المواطنين والفئات اللي مستحقين التدخل الجراحي بالتنسيق مع المؤسسات الاستشفائية العمومية والخاصة. ما ينجم يكون كان علامة مضيئة في البصر، ولكن علامة مضيئة في الصحة بشكل عام. دكتور حاتم
1: صحيح نوعي، نحب من خلال قبل كل شيء نثمن عمل كبير قامت به الأستاذة أمير طريقي على رئيس قسم طب العيون بالمستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة، الأستاذة ما شافتش كان على المستشفى على قسمها، بل أشفت على كامل الجهة، وفريق الطب يتحول لعديد الجهات وعديد المستشفى لجانب أطباء الاختصاص على مستوى أطباء الخاص. هذا هو التناغم وبالحق مع التضامن بين كل الإطار الطبي والشغل الطبي يخلي كان كما قلت لي نجاحات. حاب أتأكد الكلام اللي قلته يلخص كل ما البعض والهدف من هالمبادرة اللي أعلن عليها السيد وزير الصحة في السنة الماضية، وكانت مبادرة منه ديما حرص بتاعه أنه تقريب الخدمات وتحسينها جودة الحياة عند المواطن. وانت قلت عيد هو عيد بالحق ل 1550 أو أكثر من مواطن اللي أعاد وعيد لها البصر. تعرف انت قيمة البصر، يقول لك يعطيك ضوء البصر، معناتها قيمته للحياة العامة لكل ما له أثر. ما تتخيل سنوي الفرحة الكبيرة جدا اللي شفناها عند المرضى وهم يقوموا بهذه العملية،
0: الحمد لله
1: أنهم يرجعوا للحياة الطبيعية. وهذا كما قلت لك هو إنجاز كبير، وهو حدث هام وهام جدا، حدث كما قلت أنت بعض اجتماعي تضامني صحي بامتياز، وكما قلت هو متابعة دقيقة بشرط أمس. تخيل في يوم واحد أو يومين على أقصى التقدير يقوم تونس كاملة تتكلم لغة واحدة، إعادة البصر للمواطنين للمرضانة. 1565 ده لعملية في كامل تراب الجمهورية بطبيعة صفاقس، والحمد لله المرتبة الأولى على مستوى عدد العمليات، ولكن العدد مهمنيش ياسر قد ما تكون تونس سبوع تونس كلها تتمتع بهالخدمات المجانية والخدمات الصحية. ونأكد لك أن معناتها وخيانا زاروا معنا إذا أتشاقص وشافوا المواطنين كيفاش كانوا فرحانين بلده.
0: هو
1: الفريق الإدارة الجهوية راهو حتى معناتها المدير الجهوي ما ينجمش بكل يشرف يعارض الجهود، ولكن المجهود مش لي أنا، ذي الفريق الإدارة الجهوية الصحة ما نحبش نسمي العمل باش أنك توصل تعمل في يوم 183 عملية من مختلف المعتمديات الفاقس، وإلى جانب جاونا من الكاف من قبصة من سيدي بوزيد ما قدعش بوزيد وصي، ما تمش تقسيم جغرافي للمرض، ما تمش تقسيم لا لون ولا كل مريض يجي فهو الصفاقس، وهي الصفاقس مثلا قط صحي وطبي بامتياز.
0: هو اليوم الوطني الثاني لصحة العيون دكتور راو حدث وطني كبير، وانا نعتبره كما تفضلت بتقديم ذلك هو حدث استثنائي بكل المقاييس. علاش؟ لأنه يحمل قيمة إنسانية، يحمل قيمة صحية عميقة تتجاوز الإطار الرمزي إلى فعل طبي مباشر على أرض الواقع. هو مناسبة لقينا فيها كل الاختصاصات والكفاءات الطبية، وخاصة في اختصاص طب العيون عبر مختلف ولايات الجمهورية قاموا بتدخلات ناجحة لعمليات استعجالية، مراجعات طبية متخصصة لفائدة مئات المرضى، خاصة من الفئات اللي مستحقين التدخل، وهذا ما يضمن حقهم في العلاج واستعادة نعمة البصر. ولكن اللافت أن صفاقس أيضا دكتور يعني تصدر الترتيب بعمليات تفوق تقريبا 183 عملية جراحية. كلها دكتور
1: بالطبيعة 130 عملية 183 عملية جراحية موزعين على مستشفياتنا العمومية بالطبيعة، مستشفى الجامعي الحبيب بوقيبة، مستشفى الجهوي قيطنة، مستشفى الجهوي محرس، ومستشفى الجهوي جبنيانة، إلى جانب 10 مساحات خاصة مخطط اتخلط معنا في هال البعض كما قلت الصحي الاجتماعي التضامني. مشكورين كل المساحات الخاصة اللي شاركت في هال المد التضامني الكبير، وأطبقنا الاختصاص بالقطاع الخاص كذلك، وكما قلت تحت أشراف بطبيعة مشكورة الدكتورة أميرة، ونعود نجدد شكري لها لكل الخدمات اللي تقوم بها، خاصة أن الفريق الطبي كله حاول سنوي إلى جميع المؤسسات لإعانة وقيام بأكثر عمليات مع الأطباء الاختصاص الموجودين على عين المكان.
0: هو في إطار هذا النجاح اللي حققه اليوم الوطني الثاني لصحة العيون، يبرز بوضوح الدور المحوري اللي اطلعت به الدكتورة أميرة طريقي بصفتها رئيسة القسم، وكان لإشرافها المهني الدقيق ومتابعتها المستمرة أثر مباشر في حسن تنظيم هذا الحدث الطبي الكبير وضمان سير التدخلات الجراحية في أفضل ظروف. من اللي نعرفوها دكتورة أميرة، نعرفوها كفاءة، عندها حماس، عندها طاقة، عندها قدرات علمية مميزة، ولكن نعرفوها كذلك بكونها من الأسماء اللي تشتغل كثيرا على سياسة القرب الصحي، تمشي في قوافل صحية وتدخلات مباشرة على عين المكان، يأكد أنه الإيمان بضرورة التدخل للمحتاجين للتدخل الجراحي راهو ما هو إيمان، هذا إيمان قبل ما يكون مسألة مهنية. هكا ولا دكتورة أميرة؟
2: أي هذا كلام صحيح، ونشكر كما قال في حاتم الناس كل اللي خدمت، يمكن العدد الكبير في ساقس هذيك بالخبرة متاع القوافل اللي احنا ما هيش حاجة جديدة، دونك المستشفى الجامعي في بورزيبة، ولا كي كنا نمشيو للجنوب نخدموا العمليات، احنا توي كان نبجل العمليات من غير غرزة ولي ديبلاسمون، دونك حتى القسم معناها الفريق الطبي والشبه الطبي والعملاء والإدارة والناس الكل، دونك وليو حاجة سينسو بها، دونك وليت عندهم دي غوفليكس، دونك تقول عنا قافلة معناها ماهيش حاجة صعيبة، الغابيديتي نتاع الإكزاما، الدكاترة شبان اللي يساهموا برشا، دونك هذه احنا القافلة الثالثة السنة بالنسبة للسنة، وكل عام نعملوا زوز قوافل ونعملوا أكثر، نمشيو على الميدان، المشاركة نتاعهم معناتها اللي طالب طبي شبه طبي ولا عنده خبرة حتى الأعداد تتحسن والناس ولات ما تخافش منها قافلة وكيفاش وان سخي معناتها ان كورديناسيون كيما نقولوا ان صف معناتها الانسان ولا عندهم مهارات في القوافل تحطهم هما يخدموا بطريقه باهيه. وبنش نقول لك راهو اولاد الكليه موجودين في قسم الثقافه وفي الاقسام الاخرى، دونك تبارك الله عليهم، انا فرحانه برشا معناها اللي يشاركوا في القوافل هذية ويشتغلوا الجمعيات مع بعضنا والناس الكل. وكما قال في حاتم راهو القطاع الصحة راهو مش كان القطاع العمومي، مش كان القطاع الجامعي، ولكن القطاع الخاص، والناس الكل مرة هذية الحق يد واحدة والحمد لله. وذلك زادة طريقة التعامل والإقناع والاجتماعات اللي تقامت بها مع تسمع عبيد من تالي خدمت، والناس ما أخذلوناش ووافقوا والحمد لله.
0: والحمد لله. دكتورة أميرة، وين تقريبا التدخلات صارت يعني في المستشفى وأيضا في المستشفيات الجهوية في مختلف المعتمديات في صفاقس؟
2: في المستشفيات اللي فيها بيانسور الإكيبمون بتاع جراحة العيون، في المستشفى بتاع محرس الدكتورة جهين، وكذلك مش معناتها مساعد الاسيستانت مدام دونك قمر معلول، دكتورة عميس في جدميانة قاموا كذلك ب 35 حالة متاع حاجة تشرف برشا مع الغوكريتمون اللي صار، وهوني النتائج اللي انت تأثر الناس واللي انت تحط لهم الوسائل وتحط لهم الآلات وتحط لهم التجهيزات اللازمة، راهو الناس تخدم على روحها. والانطلاق اللي عملناه عني واللي كانت فكرة طيبة عند سي حاتم باش انطلقنا بالمناطق هذية واللي بداوا يخدموا وخذوا الخبرة وسناك يجيو باش عملوا دونك خدموا قاد كلا اون بو اسيوري تو سول، حاجة شرفتني برشا في جبنيانة ونشكرها بالكبار دكتورة أمال بن عبيد اللي قالت انا جاسور الكارافان نتاعي تتاني، وحاجه فرحتنا عم ناول كان معاهم الدكتور عمر وسناء انطلقوا وحدهم، وهذا هذا هذا هو الهدف، راهو هذا هو الهدف. قرقنا كذلك 25 مريض، الدكتوره نفايدي ومعها مشى معها في مرحله اولى دكتور ايمن بن مراد، والمرحله الثانيه الدكتور سفيان العفاس، هما اللي يكونوا موجودين للرقم السيا للحالات الصعبه. ويبقى المستشفى الجامعي في بورقيبه، احنا اليوم عملنا لك المراجعه الاولى الحمد لله الحالات الكل نزاز، ونقعدوا كذلك باش نعاودوا المراجعه الثانيه بعد اسبوع، ويقعد القسم كامل مشند، ما فما حاله ولا التهابات ولا اي حاجه جديده ولا اي حاجه تطرا. الحمد لله اليوم ماكوش لاباس، اما احنا القافله ما نقتلوها كومبليتمون كان بعد الجمعه 10 ايام نقولوا كل شيء معناها كل شيء يمشي على احسن وجه. سنة يمكن فما خاصيه نعش في حاتم من الكهنه الكره سنه عندنا والله شيخ هو انسينيور معناتها ربي فضله 98 سنة
0: عمره 98 سنة
2: من جهة عقارب دونك
0: بارك الله
2: اي هو بيان بورتون الحمد لله عليه وعنده موضعيه واحنا هوني خاصيه عمليات الماء راهو ما نعملوش بنج الكامل نعمل البنج الموضعي والبنج تحت القطره هذيك علاش راهو يخول لنا نعملوا عدد كبير من العمليات بالتقنيه هذه اللي ما غير غريزي وفلا
0: من غير غريزي هاي البرشة نزيد نذكر المستمعين اللي احنا نتحدث عن إنجاز قياسي تم إجراءه في تونس 1500 عملية جراحية مجانية لصحة العيون. الحقيقة دكتور حاتم والدكتورة أميرة أنتم ذكرتوا أن الكفاءات الطبية في المستشفيات العمومية والمساحات الخاصة الكلها تلقات مع بعضها، معناها كان إطار تنسيقي موحد، الهدف الأسمى هو تقديم رعاية صحية متخصصة في طب العيون وتوسيع نطاق التدخلات الجراحية باش تشمل أكبر عدد ممكن من المرضى في مختلف المعتمديات. إذا التعاون دكتور حاتم يعكس نموذج مميز ومتقدم للشراكة الصحية بين الخبرات والإمكانيات بدل أن تتقاطع هذه الإمكانيات بما يضمن نجاح أكبر وجودة أعلى في الخدمات المقدمة.
1: صحيح مع الكفاءات الطبية كما تقول الأستاذة أميرة تقول أن الحمد لله كفاءاتنا الطبية في تونس كاملة وبالخصوص في صفاقس مشهود لها والحمد لله معناتها بغينا حتى ينجم تعمل مشاريع التطور العلمي وتدخل تقنية جديدة وهذايا بالحق معناتها مادام ثم الكفاءات وثم نتاع كلنا أطبائنا الجامعيين خاصة وأنهم يقدموا بالاختصاص هذايا وهذا ما تشهدوا بالحق قسم أمراض العيون بالمستشفى الحبيب بوديبة على الأستاذة ما قالت لكمش أن احنا جدنا آلة جديدة لذيك هكو لا يا أستاذة
0: شنية الآلة الجديدة هذه دكتورة مبروك
2: حكينا فيها نوية
0: تكلمنا فيها مدة تقريبا 3 أسابيع يعني
2: على هامش المؤتمر
0: طب العيون
2: الوطني لطب العيون هو مشكور في حاتم خطر عاوننا فيها وان شاء الله احنا قلنا انا وعدته بعد القافله ننطلقوا
0: ان شاء الله هو هيك الاساس هو هذاك الاساس شفتي هو الحقيقه يعطي صحه دكتور حاتم شوت ما يقفش عند حدود الحدث لا يقف عند حدود الحدث وانما يحاول انه يتجاوز شكون اللي خرج من الدكتوره اميره معنا
2: معاك
0: هو الحدث البارز انه يقول لك هذا الحدث هي ممتاز ولكن وبعد معناه مش نقفوا عند حدود هذا الانجاز القياسي هكا ولا
2: باذن الله
0: شنو نجم نلقاو من بعد دكتوره شنو نجم نلقاو راه تحكي لي انت على 1500 عمليه جراحيه مجانيه في طب العيون راهو 1500 شخص كان عنده مشاكل في البصر مي ساعات ربما ما يراش هكا ولا يا دكتورة راهو يرجع يشوف ويرجع الحمد لله سلامات راهي ماشي عملية هينة هذه مش عملية بسيطة راهو أمل جديد
2: حتى خاطر هو الماء في العين ما يتسميش مرض ويتسمى تنجي يسمع معنا شيء خوخة مع الناس الكل باش هذا يوصل لها معناتها في عمر معين بعد 60 سنة يمكن أكثر للناس اللي تقعد في الشمس أكثر سماع أرضية خاصة هذاك علاش دينا متواصل ومتواجد المستشفيات الجامعية تخدم راهي بالكدا أما ثم ساعات المناطق البعيدة شوية أما ساعات درا ولا حبنا المرة هذه ولا احنا في السيق معناها مشينا في قوي في الجبنة للملاد وحذرناهم معناها باش نبداو اكتيف اكثر، نوصلوا للناس البعاد ونبربشوا ونوصلوا ونخدموا ونحاولوا. عملنا معناها عمل جبار مشكور معناها الدكتور فتحي بشعري فولادي اخت الميتينغ معناتها تبع الاداره الجهويه في القافله،
0: مدير الصحه الوقائيه بالاداره الجهويه
2: بشراكه مع الانديه للصحه، مع الانديه اللاينس اللي تشتغل وتمشي للمناطق البعيده ونبرش ونحاولوا نوصلوا للديريكتور مع معناتها سوليديج دو لا ديريكسيون. هذا هذا يحط الناس هذوما وصلنا لهم وجبناهم وراهو ما نحكيلكش معناتها عمل دؤوب باش قرقنا بيهم. سمع بيت ساعات اللي ما تلقاش الاول ظهرهم مش ديسبونيبل، انا جنبنا السيرفيس رقدنا المرضى من قبل بنهار معناتها عملنا عمل راهو قداش من خدمه مش هذا هو السينال، هي العمليه الجراحيه هي الحاجه الاخيره بالكل. فوالا في تونس هذا راهو اللي تراه في الساق تراه في كذلك في الجمهوريه كامله. دونك مشكورين راهو في تونس خدموا كذلك المرضى من جميع المناطق البعيده من ديجا من جنتدان. دونك قصات دونك بارتي في قصة بارتي تخدمت في المصحة الخاصة في تونس. نعم. معناها نعم. الحمد لله الحمد لله الناس كل خدمت بنفس معناها حاولت تجندت وبارك الله فيهم. دونك هذا حاجة يشرف تونس،
0: بارك الله فيهم وكل الأطباء كل جيشنا الأبيض كل التحية والتقدير ليهم الكل، الطبي وشبه الطبي وكل المتدخلين في اليوم الوطني الثاني لصحة العيون على هذا الإنجاز المميز. شكرا لك دكتورة أميرة الطريقي رئيسة قسم مشفى طب العيون وكذلك جراحة العيون بالمستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة. بعد موجز الأخبار مع سونيا بن عمار نعود من جديد نواصل مع الدكتور حاتم الشريف.

أهلا بكم. أكد المدير الجهوي للتجارة بصفاقس محمد جابر حريز للأخبار تواصل الحملات الرقابية المكثفة على محلات القصابين بالجهة إلى غاية الثلاثاء القادم لتطبيق القانون ضد المتعمدين منهم الترفيع في أسعار اللحوم الحمراء بشكل جنوني، والتي تزايد الطلب عليها بعد أن تخلى العديد من المواطنين عن اقتناء الأضاحي لغلاء أسعارها هذه السنة. أفادت بلدية صفاقس أن يوم غد سيكون يوم عمل بسوق الجملة للأسماك، الآن تنطلق راحة عيد الأضحى بداية من الثلاثاء القادم وتتوصل إلى غاية غرة جوان المقبل، عن أن يستأنف النشاط بصفة عادية بداية من يوم 2 جوان المقبل. احتلت ولاية صفاقس المرتبة الأولى وطنيا من حيث عدد العمليات الجراحية المجانية للماء الأبيض ب 183 عملية ضمن اليوم الوطني الثاني لصحة العيون. قال مصدر إيراني كبير اليوم أنه سيتم إرسال مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة إلى المرشد الأعلى خامنئي للموافقة النهائية عليها إذا وافق المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني على هذه المذكرة. أشار وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى احتمال صدور إعلان بشأن حرب إيران في وقت لاحق اليوم، وأعلن عن إحراز بلاده تقدما بشأن إيران بعد العمل مع دول الخليج، كما أكد مناقشة واشنطن لمسائل تقنية بشأن برنامج إيران النووي. أشادت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين بالخطوة الإيجابية نحو إبرام اتفاق وثيق بين واشنطن وطهران، وأكدت حاجة المنطقة إلى تسوية حقيقية لخفض التصعيد وضمان حرية الملحة الكاملة والمجانية في مضيق هرمز، كما شددت على ضرورة حظر طهران من حيازة السلاح النووي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس.
1: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
0: عشرة ديمة. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

0: بيخص الناس من شواغل واهتمامات.
1: جوكم مع الإيقاعات والنغمات والمسابقات.
0: لمتكم وتفرهيدتكم
1: مع إذاعة صفاقس عائلتكم.
2: اللقاء مازال متواصل معاكم على راديو صفاقس. أهلا وسهلا بالجميع وشكرا لتواصلكم معنا في ويكند الناس اللي يتواصل حتى الثلاثة. أهلا وسهلا بكم. لقانا مازال متواصل معاكم ومع فلاس سونتي مع الدكتور حاتم شريف المدير الجهوي للصحة بصفاقس. نحب نحيي مجددا دكتور حاتم. مرحبا.
3: مرحبا بك سي نوري.
2: أنا كنا نتحدث منذ قليل عن اليوم الوطني الثاني لصحة العيون وحاجة تثلج الصدر أن نلقاو التميز في نجاحات الأطباء التوانسة في أنهم يكونوا في هذا الحدث الصحي التضامني البارز ويحققوا نتائج مميزة. 1500 تقريبا عملية جراحية مجانية تكون صفاقس متصدرة لعدد التدخلات الجراحية بما يفوق 183 عملية جراحية مجانية. هذا حاجة تحسب للمؤسسة الصحية بصفاقس وتحسب كذلك لأطبائنا سواء كان في صفاقس أو في تونس. دكتور وكنا مع الدكتورة أميرة قلنا أنه مش نقف عند هذا الحدث بل العمليات ستبقى متواصلة. القوافل مش تكون موجودة وتقديم الصحة للمواطنين مش يقرب أكثر فأكثر في قادم الأيام إن شاء الله.
3: صحيح نوي احنا مش نوصل عنا بعض الموضع اللي ما نجمناش نخلطوهم في الحملة هذه وعدناهم إن شاء الله بعد العيد مش بعض الموضع على نظر أنه مكتاف تقع صالة واحدة بتعبيد عملية وما نجموش نقوموا بعمليات أكثر من 20-25 في اليوم على المستوى خاصة المؤسسات الجهوية. إن شاء الله بعد العيد وعدناهم باش ناخذوهم ونوصل العمليات هذوما ونعطيهم حقهم في كما قلت انت العداله الصحيه.
2: هو الحقيقه النجاحات هذه ما تنجم تكون كان نجاحات تميز مؤسستنا الصحيه اللي تطلع بدور بارز في انه تقوم بمنجزات احيانا غير مسبوقه في تاريخ الصحه. ومن يوم الى اخر نسمع في نجاحات في مستشفياتنا سواء كان في تونس او في صفاقس. هذا يدل على انه الحمد لله كفاءاتنا قاعده تقدم وتتطور وقاعده المؤتمرات اللي تعقد فيها من حين لاخر سواء كان في المستشفيات العمومية وإلا في اللقاءات الخاصة بمبادرات الجمعيتية ما تنجم تكون كان علامة فيها الكثير من الإضافة لا يقتصر فقط على التنظير وتنظيم لقاءات فيما يتعلق بالمؤتمرات وإنما تجاوزت ذلك إلى التطبيق. واليوم كيف نقوله احنا نسعى إلى أن صفاقس تكون من العلامات الصحية والاستثمار المستدام في التنمية الصحية ما ينجمش يكون كلام هذا ينجم يكون كان فعل.
3: صحيح صحيح. أنا ديما قلت سنوي وقسمها إرادة وقسمها أن سلطة الوصف مكننا خاصة من التجهيزات المكنتانة اللي تخلي أداة العمل متوفرة فإن الكفاءات يتوفر لها أداة العمل وظروف أحسن فإنها بتحال سوف معناتها تمتاز وتمتاز بصفة كبيرة. على سبيل الذكر حبيب القلة وقع تدعيم قسم القلب والشريب المستشفى الجامعي الهادي شاكر بآلة تفوق 700 مليون أنها تمكن هدية من تعديل دقات القلب وكانت مش متواجدة وبدينا انطلقنا الأسبوع اللي فات قبله في إجراء أول 4 عمليات لي حد كنا نزو فيه من أماكن أخرى مشكورة بالنسبة لهذه شاكر مستشفى القسم القلب ده وبدينا في العمليات والإطارات. كذلك كما قلت أنت على مستوى الجامعة الحبيب بورقيبة العمليات جراحة القلب الشري شهدت عديد التقنيات الجديدة في جراحة القلب على رأس مطبيعة هذية ما يخلي كان أن حديما كما قلت أنت سنوري رغم النقائص رغم النقائص فإن ديما نشهد ونعمل جاهدا حلب المتوفر خاصة كما قلت لك دعمنا الكبير من سلطة الأشراف خاصة بالجهازات الثقيلة والتي يلزمها تكون في قطب استشفائي جامعي بامتياز مدينة صفاقس.
2: هو الحقيقة كل التقدير لجهود الإطارات الطبية وشبه الطبية وكل العاملين في هذين القسمين سواء كان في قسم القلب بالمشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس بإدارة الدكتورة أميرة بمرض الدكتورة ليلى عبيد، كل التقدير والتحية لها ولكل الإطارات الطبية الموجودة في هذا القسم. الحقيقة كفاءات عالية جدا، كيف يجي معناها تجهيزات جديدة إلا وتزيد المنسوب النجاحات يكبر مع الأطباء والإطارات شبه الطبية في هذا القسم. تحية كذلك للدكتور عماد الفريخة رئيس قسم طب القلب والشرايين، الحقيقة نجاحات كبيرة تشهدها معاها المؤسسة الصحية وكل بليل أقسام. احنا تذكرت على الجديد بالنسبة لهذين القسمين وكل الأقسام اللي موجودة في مؤسساتنا الطبية والصحية، يعطيهم الصحة معناها مغير مجاملات. دكتور نحب إذا كان تسمح لي ونستسمحك والعبارة معناها نحب نوظف حضورك معايا اليوم باش نتحدث على حملة الحقيقة شهدت إشعاع كبير وكذلك نجاحات متميزة في مستوى ما تقوم به من نجاحات فيما يتعلق بالإقبال الملحوظ في حملة الوقاية من داء الكلب باعتباره من الأمراض الحيوانية المنشأ ذات الخطورة العالية على الصحة العامة. الحملة هذه وقتاش بدأت دكتور؟ شنية أهميتها وشنو لازم نقوموا بها احنا حاليا كمواطنين كيف باش ننشحوا معاكم هذه الحملة؟
3: شكرا سنوي. بالحق وقت الحديث عن هذا الداء داء الكلب، خاصة توا فصل الصيف وخاصة توا عنا ان شاء الله عيدكم مبروك وقابلين على عيد، وما تعرف ان الكلاب السايبة وتعرف مضارها عند الانسان اللي هي انا حب ما غير ما خوف اقول ان الداء الكلب داء قاتل، ولكن إن فوا تعمل التلقيح متاعك فهو يشمل لا يمكن الإصابة به، صفر من الريسك. مع أنت بين هذا وهذا حاجة خفيفة أن نمشي أي لدغة قلب مع أنت قط أو أي حيوان أو خبش أو أي حاجة نمشي للاستعجال يقوم بالعلاج الأولي، ثم نواصل العلاجات العلاجات الجاي في المركز الصحي الصحة الأساسية. نحب نأكد أن ما نعطيه أهمية لهذا الداء ونعطيه أهمية لأي خدش أي جرح أي عضة من حيوان يلزمنا نتوجه، وإحنا عملنا 24 ساعة على 24 ساعة بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس المدينة، ثم يواصلوا العلاج بمراكز الصحة الأساسية وثم بس إلى جانب جميع المعتمديات الجهة بوجود الوزنامة على صفحة الإدارة الجهوية، وماذا بينا ما ندخلوش من نعطيه قيمة للخدشة هكا مثالش نضيعه ساعة ولا ساعتين، ولكن نحميه وإحنا بصفة 100% من الإصابة بهذا الداء القاتل. نقوم بالحملات بنطلقنا من الأسبوع اللي فات مشروع صلاة بعد العيد، سواء على مستوى تلقيح الحيوانات سواء على مستوى التحسيس والتكوين للتحسيس لجميع المواطنين بهذا الداء.
2: هو أهمية هذه الحملة دكتور تكمن في كونها خط الدفاع الأول لحماية الصحة العامة من مرض خطير قد يكون مميت إذا لم يتم التعامل معه في الوقت المناسب كما ذكرت حضرتك. اليوم معناها الحملة هذه راهي مش تساهم في نشر الوعي المجتمعي بأساليب الوقاية، لأنه هذا هو الأساس كي تجم تحد زادة من انتشار العدوى بش عبر تشجيع تلقيح الحيوانات الأليفة ومراقبتها بشكل دوري بما يقلل من مصادر الخطر قبل وقوع دكتور.
3: بالضبط هذا هو ثم الوقاية الأولية والوقاية الثانوية. الوقاية الأولية هو نلقح حيواناتنا نعملوا كميات كل نجمعوها ما نخليوش الكلاب ما تتلمت غاديك خاصة كما قلت لك فصل الصيف فصل الحرارة والظلاء. أنا ثم الوقاية الثانوية هو الله يقدر أي حيوان ولا صغيرك ولا حد من العائلة مشى جاء خدش أو جاء مسوا حيوان يتحول في أقرب مركز صحة أساسي. بحنا عملنا خريطة موجودة رزنما لتقريب الخدمات لتسهيل الذهاب إلى الطبيب والقيام بالعلاج والتلقيح،
2: وهذا هو الأساس. نعم.
3: ونأكد لك سنوي أن إنفوا نقوموا بالتلقيح والعلاج ومواصلته فلاق فصفر من الخطورة.
2: هذا هو الأساس. أهمية هذه الحملة راهو تبرز في ترسيخ سلوكيات صحيحة لدى الأفراد، كيف يتعرضوا مثلا كما قلت حضرتك للعض وإلا للخدش من خلال الإسراع بالتوجه إلى المراكز الصحية لتلقي العلاج للوقاية، وهذا ما يرفع من نسب النجاة ويحد من المضاعفات. وإلى جانب هذا الحملة هذه مش تعزز مبدأ الصحة الواحدة اللي يربط ما بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة، بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة، اللي يرسخ رؤية شاملة للوقاية بدل العلاج، ويجعل من التوعية أداة أساسية لحماية المجتمع بأكمله. إن شاء الله الحملة هذه تلقى النجاحات اللي هي منتظرة لها، وهذا راه يتوقف على وعي المواطن، راه يتوقف على وعي المواطن. الصحة تقول لك يا خويا إيجا مرحبا، خيزمك تقي نفسك وانا معاك في انه تحمي روحك، فهذا ما نصورش الناس ما تسعاش ليه. ان شاء الله يا ربي الصيف يكون صيفا امنا، العيد ان شاء الله يكون عيد امن، صحة المواطن ديما سلامة وامان وصحة واستقرار. وانتم دكتور حاتم الشريف المدير الجهوي للصحة، مزيد من التوفيق الحقيقة، نجاحات تقوموا بها من حين لاخر، فرحنا برشا، خلينا احنا نكونوا مطمئنين زيادة كنلقاو كفاءاتنا الطبية يقوموا بهذه النجاحات من أجل سلامة المواطن.
3: شكرا سنوية، والنجاح نجاح جماعي إن شاء الله. وديما أقول أنا معناتها مزيد من التحسين ومزيد من التحسنات، عخاطر ديما أقول معناتها النقائص موجودة، ولكن نسعى بكل جهد بتعاون جميع الأطراف جميع الأعوان الصحة نتجاوزوها إن شاء الله ونحسنوا من الخدمات، وهذه رؤية سيد وزير الصحة هو تحسين جودة الخدمات الصحية.
2: شكرا لك دكتور حاتم الشريف المدير الجهوي للصحة بصفاقس، مرحبا بالجميع في ويكاند الناس اللي تتواصل معاكم الثلاثة، مرحبا بالجميع.

0: أهلا وسهلا بكم الناس الكل، مرحبا بالجميع وشكرا لتفاعلكم معنا في المنوعة ساعتين واربع دراج على راديو صفاقس. سعيد بتفاعلكم معنا وتحية لزميلنا طارق اللي غادرنا ويحل محله لأن زميلنا العزيز مراد الحاج قاسم. مرحبا مراد، شكرا لكم الناس الكل على التفاعل. الكلمة الآن مش تكون رياضية باعتبار اليوم دور نصف النهائي لكاس تونس لكرة القدم، تقام اليوم زوز مباريات لدور النصف النهائي لكأس تونس لكرة القدم لموسم 2025-2026 ابتداء من 3:30 في ملعب الشادي زويتن شبيبة العمران الترجي الرياضي التونسي، في ملعب الطيب المهيري بصفاقس النادي الرياضي صفاقسي الترجي الرياضي الجرجيسي. شنو مش تكون أجواء ما قبل انطلاق اللقاء في صفاقس؟ أحمد موجود في ملعب الطيب المهيري، جولتك اليوم جولة متنوعة يا أحمد، من أجواء العيد إلى أجواء الرياضة في ملعب الطيب المهيري، مرحبا بك مجددا.
1: مرحبا بك مجددا يا نوري. صفاقس تتكلم رياضة باعتبار وأن الحدث يفرض نفسه بعد شوية، دور نصف نهائي كأس تونس، النادي الرياضي صفاقسي يتبارى ضد ترجي جرجيس يعني في محيط الطيب المهيري، توافد الجماهير الرياضية. هم معنا صديقنا رامي اللي مش عطينا فكرة ربما عن تكهناته بخصوص النتيجة متاع اليوم مع كيف يعني نشوفه يمكن الأسبقية في الميدان. مرحبا بك رامي.
2: مرحبا بك، عايشك
1: محب وفي للسياسيس
2: بيع ديما في الستاد وديما تشجع جمعياتنا سواء في الكوب ولا في البطولة. ماتش اليوم صعيب، دمي فينال كوب، ترجي جرجيس عاملة سيري باهية خاصة في أخر البطولة،
1: وتقابلنا معها بامل دفوا يعني في مقابلات يعني.
2: نعم احنا صرنا ضدها في الميري وربحناها البر، ما اليوم ترح كوب ما تعرش عليها. احنا في فورما الحقيقة نادي صفاقسي
1: الحمد لله
2: رغم اللي الجمهور

0: نبداو مركزين سورتيرا لازم معناتها الناس كل يبداو يقفين يد واحده سورتو اللي كما قال رامي ترجي جرجيس الحقيقه نتاع ربي ماهيش جمعيه سهله عملت معناتها سلسله نتاع انتصارات في البطوله في اخر الجولات معناها كيبا واقفة وكل شيء ونحن إن شاء الله معناها اليوم نبدأ مركزين وفيقين وإن شاء الله يربي الفينال وملتقانا في رادس ننزل الأميرة الثامنة إن شاء الله
1: إن شاء الله. قديش تتوقع الريزولتا من نهاية المقابلة ولا فما ركلات ترجيح؟
0: والله احنا ما تمنيوش ركلة ترجيح خاطر باش نبداو فيزيكمون اتعب من الفريق المنافس كان ترشح طول من 90 دقيقه الاولى اما ان شاء الله نضمنوا على 90 دقيقه الاولى وان شاء الله معناها علاش لي 3-1 باهي 3-1 باهي
1: ان شاء الله ان شاء الله مربوحه يعطيكم الصحه وميرسي بيان. بتبات الحال يعني الماتش اللي باش يدور في حدود الساعه 3:30 في ملعب الطيب المهيري بصفاقس وهذه كانت اراء بعض الجماهير المتجهه لملعب الطيب المهيري نوري في فرجة إن شاء الله تكون مضمونة لمقابلة النادي الرياضي صفاقسي ضد نادي ترجي جرجيس فيما أن الأنظار تتجه إلى ملعب المقابلة الثانية بالنسبة لكأس تونس النادي ترجي الرياضي التونسي ضد شبيبة العمران والأكيد أن الفائزين هما اللي باش يكون عندهم موعد مع الفينال فينال كأس تونس الأسبوع القادم في ملعب حمد العقربي برادس.
2: هو لقاء في نصف نهائي كأس تونس بين النادي الرياضي الصفاقسي والترجي الرياضي الجرجيسي مش يمثل محطة كبرى في مسار الموسم لأنه مش يكون مواجهة لا تقاس فقط بالنتيجة بل بما يعكس من قيمة المنافسة وروح الكرة التونسية. الحدث هذا عنده أهمية تتجاوز التأهل إلى النهائي فهو اختبار حقيقي للشخصية الرياضية ولقدرة كل فريق على التعامل مع ضغط المباريات الحاسمة. النادي الرياضي الصفاقسي مش يدخل هذه المواعيد بالثقل التاريخي وخبرته في الأدوار المتقدمة والترجي الجرجيسي مش يكون صورة الفريق الطموح اللي يقاتل من أجل كتابة صفحة جديدة في تاريخه وإثبات حضوره بقوة في المسابقات الكبرى. إذن حدة التنافس مش يكون موجودة ولكن تبقى الروح الرياضية هي العنوان الأهم لهذا اللقاء. احترام المنافس، قبول نتيجة الميدان، تشجيع اللعب النظيف هو اللي يمنح هذه المواجهة قيمتها الحقيقية. الكيس في النهاية راهي إن شاء الله مش تكون عند من سيتحكم في المباريات بعقلانية وبأيضا حضور في الميدان. إن شاء الله بالنجاح وبالتوفيق وإن شاء الله يكون هذا اللقاء لقاء مشرف للفريقين. أهلا وسهلا بالجميع على راديو صفاقس في لقاءنا ليتواصل معكم للثلاثة متاع العشية.

اهلا وسهلا بكم الناس الكل. اجواء النغمه هذه المزيانه نهديوها لكل مستمعينا وين ما انتم موجودين. التليفون على ذمتكم 70 164 280 باش تختاروا النغمه اللي تحبوا عليها. وانا نحب نهدي الاحلى مرشد زويري الاستاذ المميز دائما بحضوره المهني وبحضوره الجميل في مستوى الاداء العملي. حب نهدي له نغمات مليانه فرح ومليانه سرور ومليانه بهجه بمناسبه زواج بنت اخته ملكة حمزه على الشاب عمر تمر. الف الف مبروك للعروسين ملكة حمزه وعمر تمر، ان شاء الله بالرفائي والبنين، وان شاء الله ديما السعد قدامهم والافراح متواصله في عائلاتهم وفي بيوتهم، واجواء الفرح هذه ان شاء الله ديما تكون اجواء مليئه ببهجه العائلتين. والبهجه هذه نحب نهديها بالنغمه بصوت الفنان جمال الشابي اللي هنيو العروسين، وخاصه هنيو ام العروسه سونيا الزويري وزوجها فيصل حمزه وكل العائله بمناسبه الزواج السعيد. الف مبروك يا ملكه، والف مبروك يا عمرة مر، ربي يهني ويسعد.

التهاني أيضا على هذه الزغاريد والأفراح الطيبة للعائلتين المتصاهرتين، عائلة مصطفى الحكموني، وكذلك تحية لعائلة الفخفاخ بمناسبة زفاف عمر الحكموني على الأنسة زينب بودبوس. ألف ألف مبروك للعروسين عمر وزينب بودبوس، الدكتور عمر الدكتورة زينب، سلا بالرفاق والبنين، ورب يهني ورب يسعد، وسلا ديما أفراح متواصلة ولقاءات مليح في كل العائلات التونسية.

0: شاء الله ديما فرحانين وإن شاء الله ديما أفراح ملاح في كل العائلات والبيوت التونسية. الكلمة الآن مش تكون رياضة قبل ما نفسح المجال بعد شوية للرياضة في عشوية رياضية مش تكون مميزة مع زميلتنا أنس الرباعي. تحية كبيرة ليك أنس، حاضرة باش تعيش معاكم أجواء رياضية على وقع نصف نهائي كأس تونس لكرة القدم في أجواء إن شاء الله تكون مفعمة بالروح الرياضية. ما قبل ذلك مشي نمشي إلى فلاش رياضة مع كوتش والكابتن عبد الحميد معلل. نحب نشكره دائما لأنه حاضر معنا بالكلمة الطيبة والمميزة جدا. الرياضة اللي مشي نتحدث عنها اليوم رياضات اللي تساعدنا على أن نركز في القيام بقدرات ذهنية وتحسين خاصة الأداء العقلي لدى الإنسان. الأنشطة البدنية تعرفوا تتطلب تركيز كبير، فما برشا أنواع فما برشا أصناف تو نتعرف عليها مع الكابتن عبد الحميد معلن. نحب نسلم عليه نقوله مرحبا يا كابتن، شنو أحوالك؟
1: عسلامة سنوري، مرحبا بك ومرحبا بكافة فريق السهر على إذاعة فاقس وبالطبع كافة المستمعين الأوفياء لإذاعة فاقس.
0: يعيشك كابتن. توا كيفاش نجمو نعرفوا أبرز الرياضات اللي تعاوننا على أنه نقوم براحة ذهنية وجسدية للبدن خاصة في فترة اللي تتسم بضغوط، معناها في مستوى العمل في مستوى الامتحانات في مستوى شواغلنا اليومية، احنا في حاجة نرتح رواحنا. كيفاش نجم نرتح رواحنا كابتن؟
1: والله هي الرياضة بصفة عامة تلعب دور كبير في تحسين التركيز والذاكرة عند التلاميذ والطلبة وكافة الشرائح العمرية. بالنسبة للتلاميذ والطلبة خاصة في فترة الامتحانات، لكن ليست كل الرياضات تعطي نفس التأثير. بعض الأنواع من الرياضات تكون أفضل لأنها تهدئ الأعصاب وتنشط زاد الدماغ في نفس الوقت. من أحسن الرياضات
0: مثلا
1: زيادة وتحسين التركيز هي الرياضات اللي تعتمد على التمطيط العضلي. في التمطيط العضلي هناك تبديل نوعية الدم وبالهنا ثم تولي ثم نقولوا إن ساتيسفاكسيون مونتال للشخص. دونك من أفضل الرياضات بتاع التمطيط هي اليوغا والبيلات، هذه تساعد على تهدئة التوتر والقلق وتحسن زيادة التركيز عبر تمارين التنفس. احنا تعرف معناها من أساسيات التنفس هو المخ يولي كيبدأ عنده أكسجين أكثر يولي مركز أكثر. دونك البيلات واليوغا هذوما يجوا في المرتبة في المرتبة الأولى. ثم عنا المشي السريع اللي هو سهل وأي إنسان يجب يقوم به، ينشط الدورة الدموية ويزيد وصول الأكسجين إلى الدماغ ويحسن الميزان بسرعة وسهل التطبيق يوميا. دونك من 20 إلى 45 دقيقة يوميا. في المرتبة الثالثة سنوري دينا السباحة.
0: نعم
1: السباحة تخفف التوتر بشكل قوي، تنشط الجسم كامل بدون إرهاق وتساعد على نوم أفضل.
0: احنا توا كابتن توا تقول لنا انت برشا أصناف من الرياضات، أما يهل ترى الرياضات ذي يقوم بها كل الشرائح العمرية؟ يهل ترى في كل الأوقات ولا عند أوقات معينة وعندها زادة كيف أخصائيين لازمنا تدربوا عليهم ولا نقوموا يوم وحدنا هكيك؟
1: والله كله به ديما كله التخصائي والتأثير بتاع التخصائي.
0: سهلتها أنت
1: أفضل.
0: سهلتها يا كابتن سهلتها
1: أي فهمني ولا يعني كيف تأطير من عند أخصائي ديما باش يكون النتيجة أحسن. ما سماش ريسك داكسيدون، ما سماش يعني حوادث يعني مشكلة في الحوادث وكل. دونك أنا نشوف ديما تأطير أحسن، لكن المشي مثلا ما يهموش تأطير، مثلا المشي بسرعة ما يهموش تأطير. جينا في المرتبة الرابعة ركوب الدراجات تحسن التركيز والتنبيه وتعطي طاقة إيجابية وخاصة في الصباح. بالنسبة للرياضات الجماعية كرة السلة كرة الطائرة هذوما كيف زادة يحسنوا من التركيز، خاصة نحن توا في آخر سنة دراسية وقت امتحانات واللي نتمناهم إن شاء الله يرجعوا بالتألق وبالتميز لجميع التلاميذ والطلبة. وبالنسبة للمدة المثالية لتعاطي الرياضة بصفة عامة ما بين 20 و 45 دقيقة، تجنب الرياضة المرهقة خاصة بالنسبة للتلاميذ والطلبة اللي هما في فترة امتحان. احنا ديما نقولوا شعارنا النوم الجيد والرياضه تعطي ذاكره احسن. وباش نكمل دونك افضل اختيار وخلال فتره الامتحانات هو اليوغا والبيلات المشي مزيج مثالي للهدوء والتركيز مع اضافه السباحه والدراجه من 2 الى 3 حصص في الاسبوع. هذوما كلهم يؤديوا الى تركيز اكثر وذاكره احسن ونحيوك الضغط نتاع الامتحان وصفه عامه.
0: كابتن عبد الحميد، شنو اهميه ادراج هذه الرياضات في الحياه اليوميه؟ معناها هل ترى مش نقوم بها انا مره واثنين واكتفي ونقول انا حققت اللي حاجتي بي، ولا الا يلزم التواصل والاستمراريه والديمومه باش نحقق الهدف اللي نحاجتي به؟
1: شفت النوري، احنا توا ولينا نحكيوا على الحركه. على الحركه في فتره فيها الشاشه، فيها ليكرون،
0: نعم
1: ليكرون اللي يكون من الهاتف، من التلفزه، من الاورديناتور في الخدمه، من فهمني من الحاسوب. دونك كل ما نمشيوا للحركه كل ما احنا نكونوا احسن.
0: نعم
1: رأي الحركة مش معناها الحركة بصفة عامة، معناها فهمت ولا خطر احنا دو مشكلتنا حتى الأسرة تشتتت. مش معناها تشتتت، معناها البو بتليفونه والأم بهاتف نتاعها والصغير وكل واحد في برنامجه وكل واحد في فهمني جهاز ولا. دونك احنا نجمو نرجع دو باش بالرياضة تكون جماعية، تكون في مستوى العائلة، تكون في قاعة خاصة، تكون في مركب رياضي، تكون فهمني جهاز ولا. وهذايا والحركة اللي يقول الحركة هي اللي تخلي الجسم كامل يتعدى من باليه لباليه آخر. راهو ثم فرق كبير ما بين جسم ما يتحركش بالكل وجسم عنده حركات وعنده رياضة وعنده أمور منظمة ومبرمجة
0: ثلاثة
1: أربع مرات في الأسبوع.
0: أنا نحب نشكرك كابتن عبد الحميد معلا، شكر خاص عليش، لأنه وين ما ناخذ منك المعلومة تقدمها لنا بتبسيط وتقدمها لنا بأسلوب سلس يخلي الإنسان يتلقى المعطى والمعلومة بشكل ثابت وواضح. فكل التقدير والتحية، ومؤكد أنه الرياضات اللي تساعد على التركيز راهي ماهيش مجرد أنشطة بدنية نقوم بها، هي كما تفضلت بتقديم ذلك وسيلة فعالة لتنمية العقل، تقوية الإرادة، تحسين جودة الحياة. هي تجمع ما بين الفائدة الجسدية والذهنية وتمنح الإنسان قدرة أكبر على الانتباه وضبط النفس واتخاذ القرارات بالشكل الأفضل. فقط يزمنا نواظبوا نعرفوا وقتش نتعاملوا مع الرياضات هذية، يزم تكون فما استمرارية باش نحققوا الصحة النفسية والعقلية والنجاح إن شاء الله في حياتنا العملية.
1: ثم حاجة أخرى هامة سنوري،
0: نعم
1: يعني تحسين التركيز يمنعنا من الحوادث وقت لازمها وقت باش تصير، فهمتني كيفاش ولا. وقت الانسان يكون رياضي ويكون معناها وقت باش يتعرض الحادث سقوط ولا هو باش تكون له ثم امكانيه بالخروج منه بسلامه، معناها فهمتني كيفاش ولا. ديما اللي متعطى الرياضه ديما عندهم الامكانيه باش يخرجوا من الحوادث، من زلقه، من انزلاق، من فهمتني كيفاش عثره صغيره في الممر، دونك ديما يكونوا أحسن.
0: إن شاء الله تكون الرياضات هذه عندها فائدتها بما يجب أن يكون في مثل خاصة هذه الأوقات اللي كما قلت أنت فيها فائدة للناس اللي تعدي، اللي عندها مراجعات متواصلة، اللي عندها نسق عمل لازم يتبدل شوية، كل ذلك من أجل سلامة بدنية وذهنية للي يسمع فينا. نحب نحييك كابتن عبد الحميد معلا كل التقدير.
1: نحب نقول لك عيدك مبروك
0: وانت زيادة
1: وانت زيادة والعائلة كل المتمين
0: كل عام وانت بخير كابتن، ان شاء الله ديما بصحة وسلامة وعافية وعيدك سعيد. اهلا وسهلا بالجميع على راديو صفاقس يتواصل.

0: وسهلا بكم، سهلا ليليكم ديما مليح، ومرحبا بمستمعينا وين مهم موجودين. نواصل مع تليفوناتكم في أجواء العشوية. عسلامة اللي معنا.
1: ألو، عسلامة.
0: مرحبا.
1: عسلامة النوري.
0: مرحبا بيك، تكون معايا.
1: أحلام صافي نصفي.
0: مرحبا يا أحلام، شنو أحوالك أحلام؟
1: يعيشك الحمد لله.
0: لاباس عليك.
1: أحوالك أنت؟
0: استعدادك للعيد صلى علينا وعليك. لاباس.
1: الحمد لله الحمد لله. اهو عملنا نشا وحركنا الدار وعملنا كل شيء.
0: معناها امورك منظمه على بكري ما شاء الله عليك.
1: خمسة على خمسة.
0: ما شاء الله عليك، سهله ديما منوره وخير. هو راهو الاستعداد الروحي الروحاني، ذاك التضامن القيمي، راهو عنده اهميه اكبر بكثير من بعض العادات اللي موجوده في حياتنا على اهميتها. هي عندها اهميه العادات الغذائيه، ولكن ديما العيد هي مناسبة وفرصة للجميع نجددوا برشا حاجات هكا،
1: ولا
0: نجددوا الحاجة الباهية. معناها نجددوا الحاجة الباهية.
1: لا لا، من 10 أيام فضيلة، الدعاء والتسبيح. أمين. أمين. وكل أمين. أمين. كله باهي.
0: ربي يحفظك يا أحلام. دونك أجواء عائلية مميزة أنت والعائلة.
1: لا
0: كل
1: مميزة أنا والعائلة. أنا والعائلة.
0: ربي يحفظهم يعاونوا فيك ولا لا؟
1: انا بنتي معرسه، انا والله جيت معايا الله يفرحها.
0: يا عتم قاعده تاخذ عليك في برشا حاجات في الاجواء هذه، مهم ان تتورث.
1: الحمد لله يا ربي، مربيه ربيه باهيه
0: الحمد لله.
1: وملي كانت صغيره معايا هذاك هو تو كونها لحد ديما تجيب حذايا.
0: أنستو سلا ديما بخير وصحة وعافية.
1: عندي وليدي إن شاء الله مش نعرس له إن شاء الله في أكتوبر.
0: ربي كمل رسالة، ربي كمل.
1: يعيشك يعيشك
0: إن شاء الله في الأفراح متواصلة عندك. على شكون تحب تسلم مدام أحلام؟
1: نسلم على زوجي العزيز، ونسلم على صغاري أمل وأحمد.
0: نعم.
1: وعلى ولدي غسان ونسيبي.
0: نعم.
1: وعلى بنتي أمينة يا خطيبة ولدي. نعم. ونسلم على أصحابي وجيراني وحبيبي. نعم. وكل ما يعرف أحلام.
0: نعم. يعطيك صحة مدام، يعطيك صحة. نحب نشكرك شكر خاص وتحية كبيرة.
1: نتمنى بالفوز للنادي الصفاقسي يا
0: إن شاء الله مربوحة. إن شاء الله مربوحة. إن شاء الله مربوحة.
1: وماذا بيا نحب أغنية تاع النادي الصفاقسي اللي تحب أنت ما يسالش.
0: إي نعديولك. إي نعديولك بطبيعة الحال، هو في إطار التفاعل مع طلبات مستمعين. هي الأجواء مش تكون أجواء مميزة اليوم العشية
1: إن شاء الله
0: في
1: ربي الشقس. إن شاء الله يا ربي
0: أنس تنقل لكم برشا أنس اليوم العشية في أجواء نصف النهائي لكأس تونس كرة القدم. عايش
1: كل ان شاء الله ربي يشد بصحتك بدنها.
0: عايشك مبروك. عايشك شكرا لك مدام احلام، تحيه كبيره لصديقنا صابر العش. نقول له ان شاء الله ديما بخير وصحه وسلامه، وهو نفسه يترحم على روح والده سي الحبيب. وتحيه كبيره لوالدته ولكل العائله لزوجته والابناء، ويقول كل عام واحنا وانتوما بخير. نهدي لك النغمه اللي تحب عليها يا احلام، مالاش تعمل طالما اجواء النغمات الرياضيه على راديو صفاقس تتواصل. هذه أجواء يهديوها أحباء نادي راديو صفاقسي في المقابلة اللي مش تجمعهم بعد قليل مع الترجي الرياضي الجرجيسي في 3:30. وإذاعة صفاقس واكب معاكم كل هذه الأجواء في ملعب الطيب المهيري. الحكم هو وليد المنصري، وحكم الفار هو مجدي بلاغة. فما تفاصيل أخرى تخدمها لكم أنس بعد شوية.

0: مرحبا بكم الناس الكل، اهلا وسهلا. جوي معاكم تتواصل في اذاعه صفاقس على امواجنا. مش تسمعوا اليوم برشا رياضة في عشوية رياضية. أهلا وسهلا بالجميع. ما قبل ذلك نزيد نواصل مع تليفوناتكم. مرحبا باللي معنا. عسلامة
1: سي النور، يسمح ويلك.
0: الحمد لله، مرحبا بك مدام.
1: مدام حشيشة هنا.
0: مرحبا مدام ميرا خليف الحشيشة، أهلا وسهلا بك. كنسنا مدام.
1: عايشك نحويلك أنت.
0: الحمد لله. شني أحوالكم؟
1: برشا ما تكلمتش هنا.
0: مرحبا بك يا مدام. مرحبا.
1: نحب نقدم تحية.
0: تفضل مدام.
1: بنتي ونسيبي مشاو للحج في بقاع المقدسة.
0: إن شاء الله العقبة ليك.
1: نتمنى لهم ذنب مغفور.
0: إن شاء الله حج مبرور وذنب مغفور وربي بلغ المقصود يا ربي. إن شاء الله
1: يرجعهم سالمين غانمين إلى أرض الوطن.
0: يعطيك الصحة.
1: ومراد الصامت إن شاء الله زاد للبقاع المقدسة. إن شاء الله نتمنى له إن شاء الله حج مبرور وذنب مغفور وربي يرجع إن شاء الله سالم لصغيراته.
0: يعطيك الصحة مدام.
1: ونتمنى ونقدم تحية للضحى لحشيشة بمناسبة عيد ميلادها.
0: إن شاء الله كل عام وهي بخير. إن شاء الله عيد ميلاد سعيد. إن شاء الله عيد ميلاد سعيد.
1: ضحى بنتي.
0: إن شاء الله كل عام وهي بخير وربي يحفظها لك.
1: وأميرة زادة أمها.
0: أمها زادة. معناها ما شاء الله في نفس اليوم
1: مولودين.
0: بارك الله وما شاء الله، معناها أعياد طيبة برشا. إن شاء الله كل عام وأنت بخير مدام أميرة ولبنتك. إن شاء الله كل عام وأنت بخير.
1: ولد بنتي روح من فرنسا باش يعيد حذانا عيد الأضحى المبارك.
0: ربي يحفظكم وإن شاء الله ديما لما باهية وطيبة بينك وبين العائلة الكل.
1: إن شاء الله يا سي نوري نقدم لهم تحية لكافة العائلة كاملة. كاملة.
0: تحية كبيرة.
1: عيد الأضحى المبارك.
0: إن شاء الله عيدك مبروك لك أنت لسه التوفيق.
1: وإن شاء الله مربوحة يا سي نوري.
0: وإن شاء الله مربوحة. يعطيك الصحة.
1: والله هيك
0: ما لا جو في الدار عندك. جو في الدار. جو في الدار هكا ولا؟
1: لا جو، إحنا قاعدين محضرين رواحنا.
0: إن شاء الله مربوحة وإن شاء الله ديما فرحانين. وشكرا ليك وكل التقدير والتحية.
1: مبروك أنت زادة.
0: يعيشك.
1: تحية في سليم المصفى.
0: تحية كبيرة لصديقنا العزيز سليم المسفار النائب عن جهة صفاقس والكاتب العام لمنظمة الدفاع المشترك بصفاقس. شكرا. يعيشك مدام أميرة. أنا نهدي لك النغمة هذه وأجواء
1: عمي يا سمحاك.
0: الله يبارك.

المولودة الجديدة غالية. أحمد كتب المولود الجديد باش تعرف يفرقش. أحمد إذن ألف مبروك لفارس الغرياني وكذلك فاطمة بمناسبة حلول المولودة الجديدة. قال أحمد تحية كبيرة كيف كيف.

0: فما زوز تليفونات نحاول ناخذهم قبل من نهايه المنوعه. مرحبا بالتليفون اللي معنا. عسلامه.
1: الو عسلامه.
0: اهلا وسهلا بيك. مرحبا.
1: اهلا.
0: شكون معنا؟
1: سلمى العدواني من سباقه.
0: مرحبا يا سلمى. شنو احوالك سلمى؟
1: مش حالك؟ لاباس
0: الحمد لله. قول لي سلمى.
1: انا نحب البرامج نتاعك الكل يا نور الشعري.
0: يعيشك يا مدام سلمى. ان شاء الله كل عام وانت بخير وعيدك سعيد. ان شاء الله
1: ان شاء الله ان شاء الله كل عام حيين بخير جميع الكل اللي
0: كن...
1: يسمعني الكل
0: الكل ما غير ما تسمي
1: تحية لعمي مجيد وتاتا صبرية ونزهة خالتي فاطمة كل جماعة الكل
0: أختي
1: نتمنى النجاح اسماعيل والياس وبشرة وتليمة والكل الكل الصغيرات ونور وامين
0: الكل هذوما جاب ربي ما نسيت حد. انت ما شاء الله عليك.
1: احنا ما عنديش صغار وهم كانهم صغاري.
0: ربي ان شاء الله يفضلكم لبعضكم ومهم برشا المحبه هذه اللي تجمعكم
1: كل الجميع. ونتمنى لحجازنا الميامين انهم يعودوا عوده طيبه ان شاء الله
0: سلمين ان شاء الله باذن الله. والعقبه ليك حاجه ليك انت.
1: نتمنى للرياضه ان شاء الله يربحوا.
0: شكرا ليك. عايشك يا مدام ان شاء الله كل عام وانت بخير. اخر تليفون ناخذوه اليوم. مرحبا بيه. عسلامة.
2: مساء الخير يا زوالة.
0: يا مساء النور. الله ينورك. شكون معايا؟
2: حمادي بن حمودة.
0: اهلا بسي حمادي. يا مرحبا. اسمع انت سي حمادي ديما تجي في الدقيقة الأخيرة معناها ما فهمتش علاش.
2: دقيقة 90 الجوال الباهي في الدقيقة 90 يدخل باش يمركي وكانوا ديفونسور ما خدوش يبلع.
0: والله اسمع هذه خرجت معلمية سي حمادي تدخل تمركي وتخرج.
2: أنت حمادي العقري الله يرحمه.
0: مالها خويا.
2: من تورنور في الدقيقة 85 قال له قوم سخن. قال له قوم سخن أنت.
0: أخويا سلم مربوحة مالها اليوم ها؟
2: وإن شاء الله يا أخويا عيدك مبروك على الكل التونسيين. والدول الإسلامية كل وصلنا النصر لغزة وعيد الفرحة وعيد المحبة والكاس النادي السخطي.
0: شكرا ليك سي حمادي. سلعيد سعيد كل عام وانت بخير. والعلوش
2: يقول لك سامحني. والعلوش يقول لك غالي خاطر توا ثم قبل عند جواشيسة يطيشوا الدوار ويطيشوا الروس وثم المرأة السمحة دي ما تطيش حكي
0: لا حمراء حقا.
2: أيوة توا ربي يرحمنا ويرخص العزوش كما نطيشوا عكينا أخوة العزيز.
0: إن شاء الله يا ربي عيد سعيد ليلك أنت ولكل العائلة التونسية. نوال الطاهري مش تكون في موجز الأخبار ثم أنس الرباعي في أجواء رياضية مميزة اليوم العشية. أحمد شكرا ليك اليوم في جولة مميزة اليوم كنت في البلاد العربي. عايشك
3: يا نوري ولكل مستمعين الأوفياء. دكتور نوري اليوم كانت جو مميز حتى أن نسمع الإذاعة في وسط البلاد العربي اليوم.
0: هذاك البيه أنه صوتنا يكون موجود معاكم الناس الكل. إن شاء الله كل عام وانتم بخير. شاي طيبة للجميع. إلى اللقاء.

0: بيخص الناس من شواغل واهتمامات.
1: جوكم مع الإيقاعات والنغمات والمسابقات.
0: لمتكم وتفرهدتكم
1: مع إذاعة صفاقس عائلتكم.
2: قمر قمر في وسط الناس.
0: ويكند الناس.
1: ويكند الناس.

0: أينما كنتم تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. أكد المدير الجهوي للتجارة بإسفقس محمد جابر حريز للأخبار تواصل الحملات الرقابية المكثفة على محلات القصابين في جهة إسفقس إلى غاية يوم الثلاثاء القادم لتطبيق القانون ضد المتعمدين الترفيع في أسعار اللحوم الحمراء خلال هذه الفترة. أفادت بلدية إسفقس أن يوم غد سيكون يوم عمل بسوق الجملة للأسماك على أن تنطلق راحة عيد الأضحى بداية من الثلاثاء القادم وتتواصل إلى غاية الاثنين الأول من جوان على أن يستأنف نشاط بصفة عادية يوم الثاني من جوان القادم. أكد المدير العام للمركز الوطني لليقظة الدوائية الدكتور رياض دقفوس أن تونس انطلقت في دعم المراقبة الصحية بالمطارات والموانئ والمعابر البرية توقيا من فيروسي هانتا وإيبولا عبر القيام ببروتوكول صحي وقائي يشمل المسافرين القادمين من بلدان عرفت بؤر الانتشار الفيروسين، ويقوم هذا البروتوكول على التثبت من سلامة المسافرين قبل الدخول للتراب التونسي، ويتضمن في البداية قيس درجات الحرارة وإجراء اختبار الكشف عن الفيروس. في العالم استشهد 5 فلسطينيين بينهم 3 من عائلة واحدة وأصيب آخرون اليوم في قصف للاحتلال الصهيوني على قطاع غزة في وقت طالبت فيه حركة حماس الوسطاء بإلزام الاحتلال بتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن استشهاد 10 لبنانيين وإصابة 13 آخرين إثر غارات إسرائيلية على بلدات في جنوب لبنان. ختم هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
1: إذاعة إسفاقس
2: تسمعونا في المنستير على 100.2
1: عشرة دايمة.

0: مساء الخير، مساء النور، مرحبا بكم معنا. هذا موعد جديد في برنامج سبيسيال سبور ينطلق معكم توا، يتواصل حتى للستة ونص. كما تعرفوا الحدث اليوم مقابلتي الدور نصف النهائي لمسابقة كأس تونس لكرة القدم، مباريات تنطلق تمام الساعة 3:30 بعد الظهر. النادي الرياضي الصفاقسي على ملعب الطيب المهيري بصفاقس يستضيف الترجي الجرجيسي بإدارة الحكم وليد المنصري حكم ساحة أيضا، ومجدي بلاغة في غرفة الفار. المواجهة الثانية شبيبة العمران مع الترجي الرياضي التونسي حكم ساحة حسني النيلي، وفي غرفة الفار هيثم الترابلسي. باش نكونوا متواجدين بعد شوية في ملعب الطيب المهيري بصفاقس مع زميلنا فتحي الصامت، ننقل لكم أجواء المقابلة هذية، المواجهة هذية. أكيد باش تكون زادة كيف كيف عنا متابعة لنتيجة مباراة شبيبة العمران والترجي الرياضي التونسي أول بأول. في هذا البلاتو اليوم معانا مراد الحاج قاسم في الإخراج، كما قلت في ملعب الطيب المهيري بصفاقس فتحي الصامت في الوصف والتعليق، ومعاه جوهر بوستة في التنفيذ التقني. وفي استوديوهاتنا المركزية بإذاعة صفاقس اليوم باش يرافقني في التحليل الفني وسيم عز الدين. مساء الخير وسيم.
1: مرحبا بالمستمعين كل، ان شاء الله نعدي مقابله ممتازه ان شاء الله للسيسس.
0: شكرا. مرحبا ايضا بمستشارنا التحكيمي سي نزار الدربال. مساء الخير.
2: مساء الخير، تحيه لك، تحيه لسي وسيم، تحيه لكافه المستمعين، وان شاء الله نعدي امسيه رياضيه طيبه.
0: شكرا. انصر بي معكم اذا في الاعداد والتقديم. الحقيقه قبل ما ندخل في تفاصيل مباراه سيسس وترجي جرجيس، بعد شويه باش تكون عندنا مواكبة لحدث احتضنته اليوم صفاقس، تحديدا المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية، التصفيات التمهيدية للبطولة الوطنية للرقص. جو كبير برشا كان حاضر في ليسابس صفاقس. بعد شوية يكون حاضر معنا المدير الفني سي محمد علي تبان، ناخذ فكرة على الأجواء كيفاش كانت اليوم. هذا إن شاء الله بعد لحظات، لكن خلينا نحكيه شوية على مباراة اليوم، مباراة النادي الرياضي صفاقس الترجي الجرجيسي. نبدأ معاك دونك سي وسيم، المقابلة هذية مقابلة بطبيعة هامة جدا للزوز فرق. النادي الرياضي صفاقسي يحب ينقذ الموسم متاعه بلقب، صحيح كمل البطولة في مرتبة ثالثة، صحيح عم جاي باش يلعب كأس الكاف، لكن أكيد لقب يكمل به الموسم كما نقولوا احنا اون بوتي، حاجه ما تنجم تكون باهيه للفريق. ذكر النادي الرياضي الصفاقسي من اجل الكاس رقم 8 والنهائي رقم 15 في تاريخه. بالنسبه لترجي جرجيس كذلك، اللي نجم نقولوا موسم عموما كان متوسط، بدايه موسم كانت طيبه، لكن من بعد تراجع الفريق. ترجي جرجيس من اجل الكاس الثانيه والنهائي الثاني، مقابله على الورق النادي الرياضي الصفاقسي أفضل من فريق الترجي الجرجيسي، لكن نعرفوا أحكام مقابلات الكأس معناتها عندها واقعيتها، عندها واقعها، عندها خصوصيتها، عندها مفاجئتها، أحكامها. كيفاش تشوف المقابلة اليوم؟
1: هو أنس القدر متاع النادي الرياضي الصفاقسي أنه يلعب على الألقاب، معناها والجمهور اللي متعطش للألقاب هذه قاعد يدس في النادي الرياضي الصفاقسي بصفة كبيرة برشا، معناها وقاعدين نشوفوا فيه الشيء هذا. والاستجابة ما بين الجمهور واللاعبين متاع النادي الرياضي الصفاقسي مجسدة بصورة كبيرة واضحة جدا، معناها يمكن سنة القدوم متاع علي معلول خلى الحوايج هذه تظهر أكثر، وخلى الفيستير تتحرك أكثر، وخلى الملاعبية تتحرر أكثر، وقاعدة تعطي في مردود طيب. صحيح انه الافكتيف في اول الموسم ما كانش في تطلعات النادي الرياضي الصفاقسي، فما كان برشا احنا نقولوا نقد للاعبين وللمدرب، اما وفيرا مزور السيزون قاعده تقدم، وفيرا مزور سي اس اس قاعده تعمل في ماتشات باهين، وقاعده تتطور في اللعب، قاعده تتطور في الاداء، قاعد يتطور. فما لاعبين اللي قاعدين يقدموا في مباريات ممتازه وممتازه جدا، فما لاعبين اللي عايدين من اصابات وقاعدين يعطيوا في مردود باهي. النادي الرياضي الصفاقسي اليوم كما قلت انت، يمكن انت تقول يحب يمنع الموسم نتاعه، اما نادي الرياضي الصفاقسي بالكره اللي قدمها وبشهاده الجميع، الناس الكل توا كي تحكي في الشارع الرياضي في تونس تقول اللي احسن جمعيه تلعب كره في البطوله التونسيه هي نادي الرياضي الصفاقسي، معناه وهذا شيء ما هوش غريب على خاطر صفاقس ولاده انت من وقت العقربي، واحنا نحكيوا على صفاقس تلعب الكره المزيانه، معناها الكره الباهيه، وهذا اللي قاعد يتجسد توا في الفتره الاخيره، معناها نادي الرياضي الصفاقسي انا اليوم ما نقولش باش يمنع السيزون نتاعه، اما باش يكمل السيزون اون بوتي، يمكن تكون خير الكلمه واصدق على خاطر اللاعبين هذوما والمجهود اللي قاعدين يقدموا فيه واللي الاطار الفني والخدمه اللي قاعد يخدم فيها وسورتو الجمهور اللي يستحق كل كل خير. معناها التيتر يخلي جمعية تكون مرتاحة وتكون في بلاصتها الصحيحة اللي هي طول عمرها تلعب على القاب وطول عمرها تنافس معناها.
0: نعم. بالنسبة للترجي جرجيس كيف يسعى باش يكمل الموسم متاعه في أحسن الظروف؟ ترجي جرجيس قلت بداية الموسم كانت ممتازة معناها مع المدرب أنيس بوجلبان، لكن من بعد بدلت برشا معطيات، معناها المردود متاع الفريق تراجع بشكل ملحوظ، خليه يكمل الموسم تقريبا في وسط الترتيب.
1: هو عادي في جمعيات هذه، انت ما تنساش شوف قداش من لاعب كمل السيزون تاع حمناول وقداش من لاعب بدا السيزون هذه، معناها فما تقريبا فريق كامل اللي غادر الترجي الجريسي. معناها ماهوش سهل انك انت تبني فريق من الاول وجديد معناها. ونيس بوجلبان قام في اول الموسم بمباريات ممتازه جدا معناها، وكان في اعلى هرم في الترتيب معناها.
0: نعم.
1: بعد بشويه تغيير المدربين والقلق اللي صار مع نيس بوجلبان خلى الفريق يتراجع شويه والمستوى نتاعو يتراجع شويه. جرجيس عندها 3 و4 مواسم تو تقدم في كره مزيانه وقاعده تلعب في كره باهيه معناها، من بعد الصعود نتاعها من الرابطه الثانيه جرجيس قاعده تعمل في برشا مواسم ممتازه جدا، وتخرج في برشا لاعبين وتصدر في برشا لاعبين للانديه الكبرى معناها.
0: نعم.
1: لهنا جرجيس معناها عندها المريت انها تكون اليوم في دومي فينال نتاع كوب، ماهوش صدفه، ماهوش من فراغ معناها الشيء هذا صار. المسؤولين نتاع جرجيس قاعدين يخدموا في برشا خدمه مزيانه. دونك الحاجه اللي قاعده صايره نتصورها حاجه عاديه جدا ومستحقه معناها.
0: شكرا لك. نحكي شوي على الحكام بطبيعه، بحثنا المستشار التحكيمي سي نزار دربال، وفي الموسم هذايا تقريبا فماش مباراه معناها ما حكيناش على الحكام وعلى مردود الحكام للاسف الشديد، معناتها السلبي اكثر من الايجابي في الموسم هذايا. لكن اليوم احنا خلينا نكونوا متفائلين، خلينا نذكر بطاقم تحكيم المقابله وليد المنصري اذا حكم ساحه، وفي الفار مجدي بلاغه. شنو نجم نقولوا على الثنائي هذا سي نزار؟
2: وللاسف كما قلت انت معناها الموسم هذا معناها الميزه هي المردود المهزوز سواء للحكام او لحكام الفار، ولا ودي كان تسال زوز من الناس في بالي ماهوش مشين يختلفوا، مش يقول لك انه ثم ازمه نتاع تحكيم، شكون تحمل مسؤوليه؟ الحكام او لجنه التعيينات؟ ملف كبير يزمه معناها. بالنسبه لطاقم التحكيم اليوم وليد المنصري تو مده شهر تقريبا، نهار او اكثر بشويه 5 ابريل كان هو اللي ادار مقابله النادي الرياضي الصفاقسي وشبيبه القيروان، وبعد نلقاوه اليوم معناها يسفر وليد المنصري حكم شاب لا محاله، لكن بصراحه كسائر الحكام ما زال ما قنعش ومازال ما وراش معناها حاجه كبيره. لكن الاشكال الكبير مدام اللي معناها بالنسبه لمقابله اليوم هو حكم البار.
0: نعم.
2: ومشكلة المشاكل في تونس البار، وزوز شكايات جزائية في تونس على الفار.
0: نعم.
2: على تقنية البار وحكم البار. حكم البار اليوم مجدي بلاغة أثار العديد والعديد من التساؤلات أينما كان حكم بار، وآخرها كانت مقابلة مستقبل تقدم سقيت الدير وشبيبة العمران في نطاق مقابلة الكاس، وكيف لاحظنا وكيف شاهد الجميع كيف أن مجدي بلاغة كان له تأثير سلبي كبير على معناها المقابلة. ما رأينا كان اليوم لجنة التحكيم كيف وتخليه في معنى حكم فار في المقابلة المهمة هذه، مقابلة كبيرة برشا بين النادي الرياضي الصفاقسي وترجي جرجيس. ما احناش مش نكونوا متشائمين، لازمنا نكونوا متفائلين، بالصيفة علينا نكونوا متفائلين.
0: نعم.
2: خاطر ما نجموش نقولوا راهو
1: سي نزار هو اسابيع التالي كنا الناس كل النادي وبالفار باش البطولة نتاعنا تكون في مستوى خير، وباش نرتاحوا شوية من التشنجات، باش نرتاحوا شوية من الكلمات اللي قاعدة تصير. كيف جات الفار ولينا نتكلموا أكثر من اللي كنا نتكلموا؟
2: ثم شكون ولا ينادي يقول لك نحي الفار وخلينا على الأقل نقبلوا الحكم معناها سيدي بار لي فوز معناها ديبريسيسيون نتاعو، نقبلوهم هفوة تقديرية نقبلوها والخطأ بشري، لكن الفار يقول لك مش مسموح لك تخطا ويزم تعطي حق العبيد، مش تفك حق العبيد. وانا منذ مده راني قلت كلمه سمحني خويا وسيم، قلت الفار في تونس ولا وسيله لتقنين الاخطاء.
1: بالضبط هذا اللي حبيت نقوله لك انا،
2: وسيله لتقنين الاخطاء.
1: هو مش فما بروتوكول عالمي باش نطبقوا به الفار.
2: ايه هو بروتوكول
1: عادي. علاش نبدلوه احنا في تونس؟ علاش ندخلوا عليه تحديثات؟
2: علاش انا ساعه قلت لك ملف كبير يسمو يفتح في تونس سواء من على على الحكام. انا نقول لك حاجه خويا وسيم ومدام انس, نعطيك حكم اكس تو في تونس ونخرجوا عليه مثلا استشاره ونقولوا له اش قولكم فيه, تو شو يقول لك فيه اكس؟ ما عندنا بقاش ثم ثقة في حتى حكم تونسي تقريبا. أي حكم تقول هذا فلان أو فلان أو فلتان يقول لك بيه وعمله في الماتش الفلاني ويجبد لك السيفي متاعه ويقول لك معناه بالتاريخ. أزمة كبيرة كبيرة برشا. أنا ثم عباد لمتني مدام قالت لي راه انتي ساعات معناه ديما الحكم يا أخي. أنا شنو المطلوب مني نقول وقت اللي تلقى حكم معناه أخطاء أحيانا بدائية, معناه أخطاء معناه مفضوحة, معناه تصل إلى منزلة المهزلة. شنو المطلوب مني نقول حكم كيما حكم ديما نقول مستقبل تقدم سقيد الداية. انا انا قلت ونعود نقول الشيء اللي عامل سوى الحكم او حكم الفار سقيد الداية. فريق كبير, هاي فريق كبير بتاريخها بحاضرها بمستقبلها برجالها بجمهورها بكل شيء. عيب معناها اللي صار. بعد يتكافئ الحكم هذا وتخليه معناها حكم فار اليوم, شنو المطلوب مني انا نقول حكم ممتاز؟ ما نجمش نقول حاجه اخرى.
0: احنا خلينا نكونوا متفائلين نقول ان شاء الله مثلا كان الخير, نشوف مباراه طيبه, نشوفوا اداء ممتاز من الحكام وليد المنصري مجدي بلاغه. على كل اذا كان ثم اكيد اي لقطه تستدعي انه ننقدوا ولا ندخلوا ولا نوضحوا كنا مش نكونوا موجودين. باش نعمل ترتيحه قصيره مع الموسيقى بعد شويه كما قلت, باش نعمل مواكبه صغيره لحدث احتضنته اليوم صفاقس المعهد العالي للرياضه والتربيه البدنيه بصفاقس. نحكيوا على التصفيات التمهيديه للبطوله الوطنيه للرقص, وبعد شويه زاد كيف باش نمشي الملعب الطيب المهيري بصفاقس مع زميلنا فتحي الصامت باعتباره جاهز الان في الملعب. ترتيحه مع الموسيقى, نرجعوا بعد شويه.

0: مرحبا بكم معنا من جديد سبيسيال سبور. باش نمشي مباشرة للمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية اللي قاعد يحتضن في التصفيات التمهيدية للبطولة الوطنية للرقص. اليوم جو كبير بدا من الصباح ومازال متواصل حتى لتوا. معنا في المباشر المديرة الفنية للجامعة التونسية للرقص والأنشطة الموازية سي محمد علي تبان. أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: مرحبا، مرحبا بكم، مرحبا بالسادة المستمعين الناس الكل على إذاعة الساقة.
0: شكرا ليك، جو كبير برشا ظهالي في اللي سابس بالساقة
1: اليوم. الساقس اليوم مدينة الساقس عرس رياضي، معناتها عندك الديمشينال نتاع الفوت وعندنا احنا موجودين لهنا اللي من الصباح كنا موجودين اتخافيغ لي دو كاليف اللي عملناهم. الصباح عملنا كاليفيكاسيون والفينال نتاع الفريستايل، وابتداء تويكا نص ساعة أخرى تبدا الكاليفيكاسيون نتاع تخوا ستيل دو دونس اللي هما الدانس كونتمبورين، الدانس هيب هوب، والدانس اوبن ستايل اللي يكونوا موجودين في الكاتيجوري داج من المينيم حتى في السينيور. اللي هو المينيم كادي جونيور اي سينيور، وفيهم 3 كاتيجوري بار ستيل، معناتها عندك سولو، عندك ديو، عندك الفورماسيون.
0: المشاركين الكل يمثلوا ولاية صفاقس ولا فما من خارج ولاية صفاقس؟ محمد علي
1: فيت احنا عملنا الليغ نتاع السويد اللي هي كانت في صفاقس. معناتها احنا تو مش يكون معنا براتيكمون ما بين 5 و7 نوادي من السويد.
0: ممتاز.
1: عملنا كاليفيكاسيون خاطر احنا عندنا جماعه تيلي اللي هو نورمالمون لوديس. عملنا الكاليفيكاسيون نتاع تونس وبنزار تسوسا مستير الكيف زغوان البلايس معناتها نتاع النور الكل. دونك واليوم قلنا خلينا احنا نزيدوا نقربوا للمنخرطين نتاعنا ونجيو، على خاطر تعرف اللي انت اليوم معناتها مش ناس كل تنجم ديبلاسي والصغيرات اون بليس يعدي. دونك ديكو احنا قلنا اليوم خنجيو للسويد ونقربوا لهم ويجيو يكتشفوا المواهب نتاعهم ويجيو مرحبا بهم باش احنا نشوفوهم ونتعرفوا عليهم باش نعملوا كاليفيكاسيون ان شاء الله اللي باش يكون الفينال نتاعها ان شاء الله نهار 31 ماي في مدينه الثقافه.
0: في مدينه الثقافه في تونس العاصمه. نتمنى لكم ان شاء الله كل النجاح والتوفيق في الحدث هذايا. نحب نشكرك سي محمد علي تبان على المواكبه الحينيه والمباشره وعلى حضورك معنا في برنامج سبيسيال.

0: الرقص بصفة عامة تنجم تستعملوا كلك شوا في لي بوب وكلك شوا في الكليبات نتاع المغنيين دونك والا حتى في المدارس نتاعنا ولا في لي فاك نتاعنا دونك بكل يوم ما فماش حاجة نعملوها في الكوتيديان نتاعنا ما نجموش نعبروا عليها بجسمنا اللي هو معناتها اتخافيغ الرقص. نعرفوا اللي اليوم برشا صغيرات نتاعنا مغرومين بتيك توك وانستغرام لي كوريغرافي اللي في تيك توك الناس الكل تعمل فيهم كيف كيف معناتها دونك هذاك حاجة اليوم احنا نشجع الصغيرات باش يجيو يشوفوا المواهب نتاعهم واحنا كجامعة معناتها تمثال الرقص الأنشطة الموازية نكونوا موجودين هنا ونحضنوا أي إنسان يجي يدق علينا البيبان ندعو الناس الكل باش يجيو إن شاء الله نعرف بكثير.
1: شكرا لك محمد علي. شكرا لك على حضورك معنا المكلف بالإدارة الفنية في الجامعة التونسية للرقص والأنشطة الموازية كنت معنا في المباشرة. به أنا توا باش نمشي مباشرة الملعب الطيب المهيري بصفاقس. الفريق جاهز على عين المكان. فتحي الصامت مساء الخير, أهلا وسهلا بك.
2: أهلا وسهلا بك أنس, تحية ليك ولكل مستمعينا الكرام. إذن بالفعل هذا هو ملعب الطيب المهيري بصفاقس اللي باش يحتضن بعد دقائق من الآن مباراة الدور نصف النهائي لمسابقة كأس تونس لكرة القدم بين النادي الرياضي الصفاقسي والترجي الرياضي الجرجيسي. أجواء كبيرة هنا في ملعب الطيب المهيري بصفاقس مع حضور جماهيري محترم لمتابعة هذه المباراة. ومرة أخرى مشكلة طاقة الاستيعاب بالنسبة للملعب دائما تلقي بدلالة في كل مباراة مهمة لفريق النادي الرياضي الصفاقسي وحتى غير مهمة. إن شاء الله كما قلت في الأحداث هذه تخلي أهل القرار يسرعوا باش يلقاو حل سريع لهذا المشكل اللي طالما أرق جماهير النادي الرياضي الصفاقسي وفريق النادي الرياضي الصفاقسي بصفة عامة ومدينة صفاقس بصفة عامة اللي في حاجة أكيد لملعب يكون طاقة استيعابه أفضل بكثير مما نشاهده حاليا. على كل حال طقس صيفي نجم نقولوا شويه اليوم هولز على مستوى المتابعه الخارطه لهذه المباراه. حاليا خروج زوج فرق الى ارضيه الميدان مع طاقم التحكيم, وبعد قليل اذا سيعلن حكم المباراه وليد المنصري اشاره انطلاق هذا اللقاء بدون اطاله. نعطيك الورقه الفنيه بالنسبه لهذه المباراه تشد بالفريق الضيف فريق الترجي الرياضي الجرجيسي اللي مثلوه كل من سيف الدين الشرفي في حراسه المرمى, يسر الضفلاوي, معتز الشوشان, محمد فراس هوما, باب ديالو, غسيل المحرسي, الكوني خلفه, دافيد روي, خليل القصاب, مؤمن الرحماني, ولمجد ارجيلي. على مستوى الاحتياطيين حمزه الغانمي في حراسه المرمى, بقيه اللاعبين اشرف بالضياف, جسم الكيلاني, امير التجوري, الوصاو, اد بيجو, هادي جرتيلا, صديق ياكوبو, ادم قرب, ومحمد ياسين العريض المدرب منصف مشارك. على مستوى فريق النادي الصفاقسي محمد دي قعلول في حراسه المرمى, علي معلول, مونديكو, هشام بكار, حمزه المثلوثي, رين دربالي, حسام ادو, محمد الترابلسي, فراس سكوحي, جمال موتيابا, وعمر بن علي. الاحتياطيين محمد علي جماعي في حراسه المرمى, بقيه اللاعبين يوسف حبشي, محمد صالح المهذبي, عمار تيفور, ريان شعبان, محمد نور القروي, اونانا بالوافي, وبوا ديارا المدرب, ومحمد الكوكي طاقم التحكيم. وليد المنصري بالنسبه للمساعد الاول ايمن اسماعيل, المساعد الثاني عمر رياحي, الحكم الاحتياطي حسين بن ساسي, حكم الفار مجدي بلاغه, حكم مساعد الفار زياد ضويوي, يراقب المباراة مجد الحومة. بالنسبة للتنسيق الإعلامي الزملاء عدنان الهنتيتي موجينيلي وتوفيق الصخري اللي هما حاضرين على مستوى التنسيق الإعلامي وسهلونا مهمتنا طبعا على مستوى الورقة الخاصة بهذه المباراة. على كل شيء جاهز كما ينبغي, أرضية ميدان كالعادة من أعلى طراز ممتازة لاحتضان مثل هذه المقابلات. إن شاء الله استمتعوا بمباراة متميزة, بمباراة فيها برشا حماس, فيها برشا تشويق, فيها برشا مستوى فني خاصة بين النادي الرياضي الصفاقسي والترجي الرياضي الجرجيسي في هذا الدورة نصف النهائي لمسابقة كأس تونس لكرة القدم.
1: شفنا احتفال الجماهير بكبريات السلة, يعني نادي الرياضي الصفاقسي تذكروا تحصل على ثنائية الموسم هذا, وامس كانت تحصل على لقب البطولة أمام الأمل الرياضي بالوطن القبلي, فنقولوا مبروك لكبريات السلة في فريق النادي الرياضي الصفاقسي. شفنا تفاعل كبير من الجمهور مع اللاعبات فتحي على أرضية الميدان.
2: أكيد أكيد لاعبات كانوا منذ قليل يعني في دورة شرفية هنا في ملعب الطيب المهيري بصفاقس, وثم تفاعل كبير أكيد مع الجمهور. نعرف موسم كرة السلة النسائية أكثر من ناجح في الحقيقة, ما هوش غريب, أصبحت تقاليد كبيرة وكبيرة جدا بالنسبة لفريق النادي الصفاقسي على مستوى كرة السلة النسائية. وإن شاء الله أنس كما كرة السلة النسائية قاعدة تقدم في نتائج كبيرة, إن شاء الله كرة السلة للأكابر مع الصعود الفريق إلى قسم النخبة إن شاء الله في الأكابر إن شاء الله نشوفوا مستويات وتقاليد أخرى لفريق النادي الصفاقسي على مستوى هذه الرياضة, مش فقط النادي الصفاقسي كرة قدم وكرة طائرة, لو فقط ثم كرة السلة كذلك. وإن شاء الله مستقبلا هي مهلاك كرة اليد اليد وغيرها من الرياضات الأخرى اللي أكيد الجمهور الرياضي متفتح لعديد الاختصاصات الرياضية مش فقط كرة قدم وكرة طائرة فقط.
1: نعم شكرا لك فتحي، نرجع لك بعد لحظات. نعود نذكر

0: رياض الصفاقسي يلعب من أجل كأس رقم 8 في تاريخه، النهائي رقم 15 في تاريخه، ترجي جرجيس من أجل الكأس الثانية في تاريخه، النهائي الثاني في تاريخه. نعمل طلع على مباراة الترجي الرياضي اللي يلعب، الترجي الرياضي الشباب العمران، الترجي الرياضي يلعب من أجل النهائي رقم 24 والكأس رقم 16 بعد الاستقلال. شباب العمران أول نهائي وأول لقب، باش نتبع أكيد معاكم نتيجة مباراة الترجي الرياضي التونسي وشباب العمران أول بأول. وطبعا نحن باش نكونوا حاضرين موجودين في ملعب الطيب المهيري بصفاقس مع زميلنا فتحي صامت في الوصف والتعليق على لقاء هذايا ترجي جرجيس نادي صفاقسي. سمعنا التشكيلة سي وسيم، قراءة أولية للاختيارات، محمد الكوكي في المواجهة هذه.
1: محمد الكوكي يبدأ بالملاعبية اللي هما في الفورمة توا، معناها السكوحي اللي قاعد يقدم في مباريات ممتازة في الآونة الأخيرة، دربالي كل ماتش قاعد يكونفيرمي وقاعد يسجل سورتو في المباريات اللي نلعبوا فيهم في صفاقس لهنا. معناها محمد الكوكي التشكيلة متاعه أوفنسيف، احنا نقوله معناها تشكيلة هجومية، واضح انه هو النادي الرياضي الصفاقسي عقد العزم على انه ان شاء الله ينتصر اليوم، ووقت اللي باش يستحق اللاعبين المحترفين، خاطر الماتش اللي فات كان من غير محترفين فما شويه نقص في الافكتيف، معناها اليوم تشوف الاريحيه اكثر حتى على وجوه اللاعبين. ان شاء الله المباراه تكون كما خط لها الاطار الفني وكما يحبوها الملاعبيه باش تمشي النادي الرياضي الصفاقسي.
0: غياب المحترفين اثر نوعا ما على مردود الفريق في المقابلات السابقه في كاس تونس.
1: صحيح،
0: يعني فما صعوبات امام الملعب الجيبسي شفناها بشكل ملحوظ جدا.
1: صحيح، هو فما حاجه اللي تربح في النادي الرياضي الصفاقسي واللي موجوده بدقه، انه هو لا فولونتي نتاع الملاعبيه كانت كبيره برشا، معناها ما رماوش المنديل تحب ولا تكره. الملعب الجيبسي سنارا عامله اون سيزون كومبليت في الليغ 2 وكومبيتيتيف بالباهي، والاخر جوله تلعب على مرتبه للصعود معناها، ومازالت عندها باراج معناها. ما تنساش الموتيفاسيون هذيك راهي تخلي الملاعب راهو ترونفوندي وجايين لصفاقس لهنا، يعرفوا ان النادي الرياضي الصفاقسي الاليات اللي مع المحترفين راهو مش كيف معناها، انك تبدل ثلاثه واربع لاعبين في وسط التشكيل الأساسية. نعم. تحب ولا تكره الفريق باش يفقد الآليات،
0: التوازن باش يختل شوية.
1: صحيح بالضبط. لهنا النادي الرياضي الصفاقسي بالعكس أحسن التعامل مع الشيء هذا.
0: نعم.
1: والحمد لله أنه المباراة مشيت في كما حب النادي الرياضي الصفاقسي وانتصر النادي الرياضي الصفاقسي، واليوم إن شاء الله يكون الآليات هذه كلها ترجع، ووقت اللي باش يستحق اللاعبين اللي لعبوا المباراة اللي فايدة باش يدخلوا باش يزيدوا يعطيوا الإضافة إن شاء الله.
0: نعم، هذه إذن قراءة أولية لتشكيلة مدرب محمد الكوكي. باش نمشي مباشرة ملعب الطيب المهيري بصفاقس، عشان انطلقت المقابلة عندك فتحي ولا مازالت؟
2: ها في الانتظار أنس لحظات الآن بالضبط يعطي حكم المباراة دار الوليد المنصري شارة انطلاقتها بين النادي الصفاقسي والترجي الرياضي الجرجيسي. لاعبات كرة السلة النادي الصفاقسي طبعا موجودين في المنصة الخاصة بالصحفيين هنا في تابعة المباراة طبعا بالضبط، طبعا احتفاء كان كبير برشا كما قلت من الجمهور الحاضر هنا بفتيات النادي الرياضي الصفاقسي المتواجدات بالثنائي هذا الموسم على مستوى كرة السلة النسائية. برافو، ألف مبروك مرة أخرى. على كل نعود إلى مباراة كرة القدم بين النادي الصفاقسي والترجي الرياضي الجرجيسي. الكرة لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي الآن في وسط الميدان، الكرة تمشي مباشرة لليسر الضفلاوي، ترجع الكرة من جديد لفريق النادي الصفاقسي هذه المرة علي معلول في قطع الكرة، يبدل اللاعب مع الجمال موتيبا، موتيبا على مستوى المراوغة في وسط الميدان، الكرة ترجع لحسن مدوة دراغو، يوزع الكرة على اليمين ما وصلتش كما ينبغي، لكن ثم المتابعة السكوعي سدد بعيد فوق المرمى، ضربة مرمى لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي. إذن البداية كأنه بدون جس نبض بين الفريقين مباشرة في صلب الموضوع بين فريقي النادي الرياضي الصفاقسي والترجي الرياضي الجرجيسي. على كل ضربة المرمى الآن على مستوى التنفيذ سيف الدين الشرفي حارس مرمى الترجي الرياضي الجرجيسي. في الدقيقة الثانية من هذا الشوط الأول تعادل صفر مقابل صفر بين الفريقين، الكرة عالية مع حمزة المطلوثي بالرأس، رجع الكرة في مناسبة أولى تبقى لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي من جديد، تربيلي والعملية لصالح فريق النادي الرياضي الصفاقسي والحكم قريب من اللقطة. وليد المنصري صفر مخالفة لصالح النادي الصفاقسي في وسط الميدان تقريبا في مناطق النادي الرياضي الصفاقسي. الجمهور كله لا يمل طبعا على مستوى التشجيعات. كرة تتنفذ على الجهة اليسرى مع بكار، هشام بكار يصعد على الجهة اليسرى من جانب النادي الصفاقسي، علي معلول كرة تخلط لحسن مدو من جديد مع عمر بن علي، خرج الكرة لصالح محمد الترابلسي. محمد الترابلسي علي معلول باش يوزع الكره داخل منطقه الجزاء، تدخل الدفاع في مناسبه اولى، ثم بكاري عاود يوزع الكره، ثم التغطيه من جانب الترجي هذه الجرجيسي، قطع الكره في وسط الميدان، عمليه عكس الهجوم عن طريق الكره خلفه، ويسر الضفلاوي يطلب الكره على اليمين، لكن العمليه متواصله لصالح فريق الترجي الجرجيسي. خليل القصاب، يسر الضفلاوي، ترجع الكره من جديد لدافيد روي، الضفلاوي من جديد على الجهه اليمنى، وبكار ممتاز على مستوى التغطيه، خرج الكره والعمليه تتواصل لصالح الترجي الجرجيسي. دافيد روي من جديد، العمليه لصالح الترجي الجرجيسي، يرجع الى الوراء لحارس مرمى سيف الدين الشرفي، كره على مستوى الدفاع، باب ديالو تمشي على اليسار مع تسوشين، يضغط جمل موتيابا من جانب النادي الصفيقسي، عمليه قطع الكره، موتيابا في وسط الميدان يبحث عن الموسيان، يدور بالكره، يفضل يرجعها ورائيه لحمزه المثلوثي، حمزه المثلوثي الى صخره الدفاع، كيفا مونديكو حسمدو في وسط الميدان، مازال حافظ على كورته حسمدو، الموسيان يلقاها في مونديكو مع بكار على الجهه اليسرى، بكار في مناطق الندرة ديال الصفيقسي، تخلط لعلي معلول، علي معلول من جديد، مازال محافظ على كورته علي معلول، والتماس لصالحه بعد هذا التدخل من يسري الضفلاوي. تقريبا باش يكون حوار داخل الحوار وسيم بين يسري الضفلاوي وبين علي معلول، يعني تقريبا مسكر عليه، يعني الاثنين باش يتواجهوا اكثر من مره في هذه المباراه، والمواجهه بدات يعني بين يسري الضفلاوي وعلي معلول، هو قاعد لسكو كما ينبغي،
0: لحظة برك
2: يعني في رقابة مشدة معه يسري الضفلي وعلي معلول، حوار داخل المقابلة
0: لحظة برك، خلينا نعلقوا على الحوار هذا اللي حكيت عليه فتحي.
1: فتحي هو يمكن عامل مركز انديفيديوال ستريكت، معناها علي معلول طلع عليه حتى من بعد السونتر، معناها فايت النص الميدان وقاعد يواصل معاه، معناها ما يخليهش يدور، ما يخليهش يمرر التمريرات اللي متعود بهم علي معلول باش يسرح اللعب نتاع النادي الرياضي الصفاقسي.
2: نعم بالضبط، هذا اللي لاحظناه وسيم، مع تحية طبعا لأنس لوسيم عز الدين، وكذلك على مستوى طبعا سيليزار دربيلة معك على مستوى تقييم مردود التحكيم، تحية لي والاثنين،
0: شكرا،
2: ولكل مستمعينا الكرام مستمعي ذاعة صفاقس طبعا في متابعة هذه المباراة على موجاتنا. الكرة تمشي لشام بكر، نذكر بالتوقيت 5 دقائق لعب في هذا الشوط الأول، النتيجة ما تزال متعادلة 0-0. محمد ترابلسي يخرج على اليسار، محمد ترابلسي ثم علي معلول باش يوزع الكرة داخل منطقة الجزاء، وثم الركنية، كرة تصطدم في روي، تمشي ركنية على يمين الحارس سيف الدين الشرفي لصالح فريق النادي الرياضي الصفيقسي، ركنية إذن لصالح النادي الرياضي الصفيقسي، ننتظر إذن التنفيذ بالنسبة لهذه الركنية. علي معلول كالعادة، الحكم وليد المنصري ينبه على اللاعبين داخل منطقة الجزاء، ننتظر إذن في تنفيذ هذه الركنية لصالح النادي الصفيقسي، الحكم يعطي الإذن الآن على مستوى التنفيذ. معلول كرة فوق المرمى، ترجع من جانب الترجي الجرجيسي على مستوى الدفاع، لكن ثم التغطية في الأخير من فراس السكوحي في وسط الميدان، فراس السكوحي عاود يوزع الكرة طويلة داخل منطقة الجزاء، ثم بكار بالرأس لشكون ما وصلتش لعمر بن علي، ترجع من جديد دفاع حسمدو ودراغو، والتغطية الدفاعية ممتازة من حمزة المثلوثي، حمزة المثلوثي ياخو كورتو يعاود يلعب الكرة على اليسار مع محمد الترابلسي، ثم ضغط واضح نسبي من جانب النادي الصفيقسي في بداية هذه المباراة، كرة تمشي لمحمد الترابلسي الآن من جديد على البكار، بكار على اليسار، بكار والتمس يربح التمس، بكار في الدقيقة 7 الآن في هذا الشوط الأول، 0-0 بين الفريقين. محمد الترابلسي، محمد الترابلسي بقريب زاوية الركنية، يمر الكرة لهشام بكار، يعاود يوزع داخل منطقة الجزاء، ترجع من جانب الترجي الجرجيسي والتسديد، ومن جديد الكرة لصالح النادي الصفيقسي، علي معلول اش يعمل، ولد الدفاع يدخل يقص هذه الكرة، والتغطية كالعادة من كيفان مونديكو، مراوغة تقريبا خلى المهاجم في شيرة هو في مكان آخر، ترجع كرة لحمزة المثلوثي، حمزة المثلوثي تربالي تتقص الكرة من جانب الترجي الجرجيسي، كرة في وسط الميدان، كرة تبقى لصالح النادي الصفيقسي بعد هذا التدخل من جديد من فراس السكوحي، ترجع الكرة لبكار، كيفان مونديكو حمزة المثلوثي، كرة لرينا الدربيلي، وزع الكرة في وسط الميدان، ثم جمال موتيابا، 1-2 مع الدربيلي، 1-2 يحاول يلتحق بها عمر بن علي والتماس يربح نادي الصفيقسي بعد الضغط من جانب عمر بن علي. جمال متيبا يحاول التنفيذ بسرعه لكن في الاخير الدربيري يقول له حطها لي. رميه التماس لصالح نادي الصفيقسي في مناطق الترجي الرياضي الجرجيسي. ريان الدربيري نفذ التماس مع السكوحي والكره ما زالت لصالح نادي الصفيقسي. حاول يوزع الكره داخل منطقه الجزاء تتعدى لكن التفطن الكره ما كانتش في الوقت المناسب بالنسبه لعمر بن علي يمكن ما توقعهاش باش تقول له. والعمليه اذا لصالح نادي الصفيقسي ترجع من حمزه المثلوثي. يبقى الهجوم الان لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي. كره مع التسوشان على اليسار محاوله تاخذ الكره كوني خلفها. ما زالت العمليه لصالح الترجي الجرجيسي. تدخل الدفاع في مناسبه ولا مناسبه الثانيه كانت من حسم دو والكرة تمشي مباشرة للتماس لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي. كما قلت إذا ثمانية دقائق أولى تقريبا ثم الضغط واضح من جلب النادي الصفيقسي اللي حسيناه تقريبا يلعب أكثر في مناطق الترجي الرياضي الجرجيسي اللي مكتفي أحيانا بالدفاع وفي بعض الأحيان طبعا على مستوى عكس الهجومات. ثم تركيز واضح على الجهة اليمين وثم الضفلاوي وثم كذلك المهاجم مؤمن الرحماني وبالطبيعة مع خليل القصاب. والكرة تعود في الأخير لسيف الدين الشرفي حارس مرمى الترجي الرياضي الجرجيسي. سيف الدين الشرفي يرفع الكرة طويلة في مناطق النادي الصفيقسي. ثم مونديكو بعد كرة بالرأس في مناسبة أولى مناسبة ثانية ثم في رأس السكوحي. تبقى الكرة لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي هذه المرة عن طريق شوشين ثم ضفلاوي باش يوزع الكرة داخل منطقة الجزاء. ثم مونديكو أخف الأضرار بالنسبة لي يحط الكرة في التماس. تماس لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي في مناطق النادي الصفيقسي قريبة شوية من زاوية الركنية. شكون يمشي للتنفيذ من جانب الترجي الرياضي الجرجيسي؟ يبدو أن يسري الضفلاوي فعلا على مستوى التنفيذ لرمية التماس لصالح الترجي جرجيس. ينفذ الكرة مع الرحماني. ترجع الكرة الضفلاوي من جديد. تبقى اللي فات دافيد راي يوزع الكرة داخل منطقة الجزاء. تدخل الدفاع في مناسبة ولا مناسبة ثانية والتسديد فوق المرمى بقليل من كوني خلفه. خذاع الطاير الكرة كوني خلفه خذاع الطاير والكرة مرت فوق المرمى بقليل. ثم إصابة من جانب النادي الرياضي الصفيقسي على ما يبدو حمزة مثلوثي ملقى على أرضية الميدان في الدقيقة العاشرة الآن ونص من الشوط الأول وما زال التعادل صفر مقابل صفر بين الفريقين.
0: نستغلوا إذن فترة توقف اللعب إن شاء الله يقوم لباس لعب وسيم. إذن ضغط صحيح نادي الرياضي الصفيقسي ضاغط لكن حتى الترجي الجرجيسي قاعد يستغل في الفرص اللي قاعدة تتيح له. آخر لقطة يعني يكون خلفه كرة كادت يعني كانت فيها شوية خطورة على مرمى النادي الرياضي الصفيقسي.
1: صحيح هنسوا فما الضغط من النادي الرياضي الصفيقسي ما الضغط هذا عقيم ما فماش فرص سانحة للتسجيل ما فماش تهديد للمرمى صريح. هذه الحاجة اللي يمكن تجلب الانتباه. ثاني حاجة أن الترجي الجرجيسي قاعد يمتص في الدخلة متاع النادي الرياضي الصفاقسي معناه ويحاول أنه هو يرجع باللي كونتر اتاك معناه يرجع بالهجومات المعاكسة والهجومات المعاكسة متاعه قاعدة تقلق في النادي الرياضي الصفاقسي على خطر كي يزيد أكثر لاعبي الوسط يزيدوا أكثر للهجوم يتقلقوا في الربلي ديفونسيف في الرجوع للزون أريير متاع النادي الرياضي الصفاقسي.
0: نعم سينيزاري لحد الآن مستوى التحكيمي يظهر لي ما فهم حتى شيء نجم نقوله. ما فهمش شوف ما فهمش اندفاع بدني كبير ربما مريناش هذيك الاحتكاك
3: تقريبا مرينا حتى شيء معناه يستحق الذكر معناه بكل ما دام ولحظة بسيطها هي ما ساعة خلنا فتحي قال ثم مقابلة بين علي معلول وانا نقوله ثم مقابلة اخرى زادة فتحي بين الحكم الرابع والممرن نتاع ترجي جرجيس معناه مساء نشوفه فيه هو بحذاه هو يكلم فيه معناه لكن بصفة ودية معناه نعم. ما حد شيء
0: نعم.
3: تقريبا ما ثم حد شيء يستدعي الذكر في المقابل
0: على كل احنا نتبعه معكم مستمعينا. نذكر انه بالتوازي مع مباراة نادي الرياضي الصفاقسي وترجي جرجيسي قاعدين نتبعه زادة كيف كيف في نتيجة مباراة شبيبة العمران والترجي الرياضي تونسي تتلعب في زويتن 12 دقيقة ومازال التعادل 0-0. نعم تفضل فتحي.
2: فرصة كبيرة أنس ضاعت على عمر بن علي
0: رأسية
2: توزيعة محكمة ممتازة جدا من بكار والرأسية مرت فوق المرمى بقليل يعني فرصة كبيرة ضاعت على نادي الرياضي الصفيقسي لافتتاح النتيجة. ضربة مرمى إذن سيف الدين الشرفي نذكر بالتوقيت 12 دقيقة لعب الآن في هذا الشوط الأول مازال التعادل 0-0 بين الفريقين. سيف الدين الشرفي بشي رجع كرة اللعب يعطيه الحكم وليد المنصري إشارة التنفيذ. سيف الدين الشرف يرفع الكرة طويلة في مناطق نادي الصفاقسي ثم مونديكو مخذهاش بالراس في مناسبة أولى شكون ثم على مستوى التغطية رينا الدربالي والقطع الكرة من جانب الترجي الجرجيسي لكن من جديد الصفاقسي يرجع يفك الكرة مونديكو ثم موتيابا يعود يرجعها ورائية من جديد العملية لصالح نادي الصفاقسي اللي يحاول يخرج طبعا من مناطقه من الضغط اللي فرضه نوعا ما الآن فريق الترجي الجرجيسي اللي يربح به التماس في مناطق نادي الصفاقسي. رامي تماس إذن لصالح الترجي هذا الجرجيسي ننتظر إذن في التنفيذ. بالفعل إذن المنصف مشارك مدرب الترجي هذا الجرجيس وحتى بنك مع حتى المساعدين في حوار مع الحكم الرابع ويذري مقابلة أخرى
0: ملاحظة أشار لقبيلي كسينيزار بالفعل.
2: نعم نعم نعم ثم برشا نقاشات برشا توتر ما نشفهم علاش التوتر هذا من طرف
3: البنك الاحتياطي. مش نسألك وانا فتح مش نقول لك التوتر متاع ترجي جرجيس والمعنى الانفعال هذا علاش معنى بالتقريبا ما شفنا حد شيء يستحق الذكر معنى ولا حاجة تقلق جرجيس ولا تقلق النادي الرياضي الصفاقسي.
2: أنا كنت ثم انذار. نعم نعم الحكم وجه انذار طبعا من موقع هوني مش نعرف شكون بالضبط انذار لكن ثم انذار تم عرفه يظهر لي المدرب المساعد للفريق هم احد اعضاء الاطار الفني لفريق الترجي هذا الجرجيسي. الحكم مطالب طبعا انه يفرض الانضباط لانه العمليه هذه ما لازمش تتكرر لقطع النسق او
3: غيره حسنا فعلا
2: وليد المنصري لازم التوفيق. نعم نعم على كل التماس لصالح الترجي هذا الجرجيسي في مناطق هذا الصفاقسي قريبة شويه من زاويه الركنيه على يمين قعلول. العمليه تتنفذ من جانب الترجي هذا الجرجيسي ترجع الكره من الدفاع لكن يبقى امتلاك الكره لصالح الترجي هذا الجرجيسي. قطع الكره لصالح النادي هذا الصفاقسي من جمال موتيابا يحاول يراوغ يخسر الكره لكن دفاع الترجي هذا الجرجيسي طبعا تقريبا كانوا ثلاثه لاعبين معاه. كره ترجع في الاخير من ديالو لحارس المرمى سيف الدين الشرفي يوزع الكره طويله سيف الدين الشرفي في مناطق النادي الصفاقسي وثم الكره توصل سهله لحمزه المثلوثي. حمزه المثلوثي في الربع ساعه الاول من هذه المباراه تتعادل دون اهداف. جمال موتيابا درباري وزعها طويله لعمر بن علي طويله برشا علي يضغط عمر بن علي حاول ياخذ الكره الدفاع يتدخل في مناسبه اولى مناسبه ثانيه ثم موتيابا موتيابا لمحمد الترابلسي يحاول ياخذ الكره لكن الحكم يقول مخالفه ضده تنفذ بسرعه من جانب الكوني خلفه من جانب الترجي الجرجيسي ويرجع للتغطيه حمزه المثلوثي والتماس لصالح النادي الرياضي الصفاقسي في مناطقه الدفاعيه. تماس لصالح النادي الصفاقسي. حمزه الوريل الدربيلي على مستوى التنفيذ ريان ينفذ الكره تتقسم دفاع الترجي هذا الجرجيسي بالراس من جديد فريق النادي الصفاقسي يحاول ياخذ هذه الكره كره سجال بين لاعبي الفريقين من جديد ترجع الان لامتلاك الكره لصالح محمد الترابلسي لكن ضغط من جانب الترجي هذا الجرجيسي من روي رجع الكره بكار كره تقريبا سجل كما قلت تتقطع بسرعه من الفريقين تمش تركيز على مستوى التمرير من الجانبين واضح انه ثم ضغط موجود على كلا الفريقين في هذه المباراه امر طبيعي. كره ثم يشبكار على مستوى التغطيه الدفاعيه حتى تخرج بكل سهوله لضربه المرمى لصالح النادي الصفاقسي. قعلول بسرعه ينفذها مع كيفن مونديكو كيفن مونديكو مع هشام بكار هشام بكار والكرة تمشي تماس لصالح النادي الصفاقسي. دائما علي معلول يحاول يسرع في التنفيذ علي معلول الكرة حاول ينفذها بسرعة مع محمد الترابلسي وترجع من جديد التماس لصالح النادي الصفاقسي. علي معلول من جديد علي معلول هشام بكار ياخوها هشام بكار يعود يرجعها ورائية لكيفن مونديكو إعادة البناء الهجومي لصالح النادي الصفاقسي. تنطلق الكرة من بكار على الجهة اليسرى هشام بكار في منطقة الترجي هذا الجرجيسي يتوغل شكون ثم معاه لكن الكرة ما وصلتش كما ينبغي لعلي معلول تخرج تماس لصالح الترجي هذا الجرجيسي. طفلاوي على شكون مش يرجع التماس بالنسبة لفريق الترجي هذا الجرجيسي. عم في رزغومة على مستوى تنفيذ رمة التماس لصالح الترجي هذا الجرجيسي ينفذها طويلة ترجع من البكار بمناسبة أولى مناسبة ثانية الكرة طويلة من فريق الترجي هذا الجرجيسي ثم حتى صعوبة بالنسبة للحارس محمد يدي قعلول ياخذ الكرة سهلة وبسرعة يرجعها لكيفن مونديكو يلعب الكرة سريعة مع حمزة المثلوثي حمزة المثلوثي تخرج الكرة لجمال موتيابا يحاول يراوغ تتقصد الكرة جمال موتيابا لكن يعود ترجع لصالح النادي الصفاقسي. كرة تخلط الآن لمحمد الترابلسي ممتاز تخرج الكرة لسكوحي لكن التماس لصالح النادي الصفاقسي. السفيرسي عليه بالاسراع ورفع النسق, لانه اللعبه هذه حبذ وكيت الرجل هذا الجرجيسي نادي السفيرسي لازم الكره تمر بنسق اسرع وكره ارضيه خاصه اللي قاعد نشوف في لعبيه الجرجيس القامه موجوده صراحه كرات من احسن تكون ارضيه سريعه طبعا والامور الفنيه طبعا فيما بعد معك هنس مع وسيم عز الدين. الكره ترجع من جانب الترجي ضد الجرجيس ثم مونديكو يرجع الكره بالراس ونسبه اولى تخلط العمليه لصالح الدربيلي لكن في الاخير تخرج تماس تماس لصالح الترجي رياض الجرجيسي في مناطقه الدفاعيه قريبه من وسط الميدان. ادركنا دقيقه 18 الان في هذا الشوط الاول مع تواصل التعادل 0 مقابل 0 بين الفريقين. رمت التماس وشين رمت التماس لصالح الترجي رياض الجرجيسي تلفظ بالراس مناسبة أولى السكوحي والكرة ترجع من حسمدو ما خلطتش لعمر بن علي شكون ثم على مستوى التغطية الدفاعية تخلط الكرة سيرة اللي فات محمد لدي قعلول الرحماني مش عاجب القرار كان طالب بمخالفة محمد الرحماني مهاجم الترجي رياض الجرجيسي من أخطر لاعبين طبعا الترجي رياض الجرجيسي وحتى من أبرز لاعبين المهاجمين في البطولة هذا الموسم. كرة تمشي لصالح النادي الرياضي الصفيقسي المراوغة من طرابلسي ولحظة فنية كذلك لمستمعينا الكرام وليك انت يونس والوسيم ونزار انه محمد طرابلسي كان يلعب على اليسار قدام علي معلول وبكار حاول الجهة اليمنى يمكن امور تكتيكية شايف ربما شي اليسار شو اليمين يكون اسهل بالنسبة لمحمد طرابلسي في التوغل
1: يمكن فتحي متيابا ما واش قاعد يقدم نعم. في المردود اللازم في وسط الميدان ويمكن التمريرات الخاطئه اللي عداها بدرجه كبيره معناها اليوم متيابا خارج الموضوع معناها حتى التو 18 دقيقه ما هوش متيابا يمكن هذاك علاش هو غير الموقع نتاع
2: دليل كلامك الان كره تقصت له مره اخرى
1: هذا هو معناها بدل له غير له مكانه باش يلقى نعم. يلقى بتات الريتم ولا يلقى اكثر احسن الوضعيات احسن
2: واضح على كل حال كرة ترجع لكيفر مونديكو من جانب النادي الرياضي الصفيقسي مع التحية طبعا لكل فريق طبعا فريق ذات صفيق جربوا ستة محمد بكيري طبعا لفريق ذات صفيقسي الحاضر هنا في ملعب التيميري بصفيقسي تأمين هذا النقل المباشر لهذه المباراة دور نصف النهائي لكأس تونس نادي الصفيقسي الترجي الرياضي الجرجيسي نادي الصفيقسي قاعد يخسر في الكرات في وسط الميدان حاجة ربما ما استنسناش بها والمخالفة لصالح النادي الصفيقسي في مناطقه قريبة من وسط الميدان ثم طبعا تركيز شوي نقص على مستوى التمريرات بالنسبه لفريق النادي الصفيقسي في وسط الميدان بعض الكرات الخاطئه من موتيابا كيف شويه مساكوحي يعني شويه تركيز كره حسيناها في ساعه تفك او في ساعه يخسرها فريق النادي الصفيقسي كره تمشي لساكوحي الان على اليسار ساكوحي شنو هذه يا ساكوحي هذه تسديده مش تمريره تمشي للتماس لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي ضربة مرمى أصلا ضربة مرمى إذا لصالح فريق الترجي الرياضي الجرجيسي سيف الدين الشرفي يمشي رجع الكرة اللعب ثم انخفاض واضح للنسق ومستوى اللعب في المباراة بعد 15 دقائق أولى نجم نقولوا فيها الريتم فيها نسق العشر دقائق هذوما يعني كان المستوى قل من المتوسط كرة من سيف الدين الشرفي في وسط الميدان شكون ثم على مستوى التغطية كيفن مونديكو يرجع الكرة في مناسبة أولى مناسبة ثانية حمزة المثلوثي كرة مرة أخرى تعود لصالح الترجي الجرجيسي في وسط الميدان كما قلت الصفيقسي حسيناه أنه ماهوش قاعد يمتلك وسط الميدان كما ينبغي كرة ترجع لصالح الترجي الجرجيسي ويربح الركنية اللاعب ضفلاوي ركنية لصالح الترجي الجرجيسي جي على يسار محمد الدقالول حارس مرمى نادي الصفيقسي طبعا في ظل غياب مدح حمال متواجد مع المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم مثل الركنية لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي ننتظر إذن التنفيذ بالنسبة لهذه الركنية خليل القصاب هو الذي سيتولى تنفيذ هذه الركنية لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي ننتظر التنفيذ إذن خليل القصاب يوزع الكرة داخل منطقة الجزاء ترجع من جانب الترجي الرياضي الجرجيسي ومرة أخرى فريق النادي الصفيقسي يحاول على مستوى التغطية الدفاعية قص هذه الكرة حسيت كذلك أنس ومستمعينا الكرام وطبعا وسيم ونزار أنه متيبا كأنه يشكو من إصابة كأنه حتى تحركته فيها شوية ثقل ربما يشكو الإصابة لربما قلته في انتظار طبعا التأكد فيما بعد، لكن يبدو أنه يعني المستوى البدني يمكن ما عنده مشكل.
1: المتأكدين نعم. منه أنه هو ما هوش في الفورمة متاع العادة، معناها فتحي ما هوش متيابا اللي متعودين بالضبط. نشوفوها في وسط الميدان متاع النادي الرياضي الصفاقسي.
2: بالضبط بالضبط. الكرة ترجع إذن لصالح النادي الصفاقسي، ما خذاش متيابا لكن يربح التماس. تماس لصالح النادي الرياضي الصفاقسي، وقوف المنصف مشارك كذلك محمد كوكي في تسيير دواليب الفنية لهذه المباراة. كرة تمشي لي حسام أدوب مباشرة لبكار هشام بكار على الجهة اليسرى، ثم طلب الكرة من جانب علي معلول. كما قلت النسق يفتقد النادي الصفاقسي في هذه الأولى. الكرة تتوزع لفت علي معلول، الترويض داخل منطقة الجزاء، وزع الكرة شكون ثم ثم حد على مستوى المتابعة الهجومية، ضاعت ضاعت على عمر بن علي هذه الكرة، يعني تقريبا توزيعة من أعلى طراز من علي معلول وعطاير حب يخوها عمر بن علي، لكن الكرة سرقته وضاعت فرصة التهديف من جانب النادي الصفاقسي. قرابة التماس لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي. الخطر فعلا من جانب النادي الصفاقسي، خاصة لما يتحرك علي معلول. لما يتحرك علي معلول تلقى الحلول هو التحرك اللي جاء على اليسار، كان طلب الكرة من علي معلول على الشارع اليسار، توزيع كان جيد جدا كذلك باش نعطيه لكل ذي حق حقه من جانب هشام بكار. كرة ترجع لصالح النادي الصفاقسي، ثم بكار على مستوى الطاقة الدفاعية يوزع الكرة طويلة في منطقة الترجي الرياضي الجرجيسي، ما خذهش متيابا، ثم بكار بالرأس يصعد ولكن يرتكب المخالفة، مخالفة لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي بالتحديد لخليل القصاب أو لمؤمن الرحماني. تنفيذ المخالفة لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي في نص الميدان. هذه المخالفة أدركنا دقيقة 24 الآن في هذا الشوط الأول، ما زلنا في انتظار الأهداف هنا في ملعب تيمير. تعادل الأهداف، يخرج قالول بقبض يده بعد الخطر، يرجع الهجوم الطرابلسي، يوزع الكرة لعمر بن علي، يخرج سيف الدين الشرفي كذلك بالمناطق ويحط الكرة في التماس. الكرة يا أنس نعم. خرجت من كامل محيط الملعب، يعني يعني حتى المدارج عديتهم التوسيع
0: طريق المحارزة ولا طريق سكرة يدور
2: ولا مشيت للطريق طريق العام.
0: خلينا نعلق شوية في الاستوديو على الانخفاض الواضح لحقيقة في نسق اللعب. يعني شفنا تراجع كبير في النسق، يعني كيفاش نجم نفسر ربما الغياب في السرعة، ربما التحول الهجومي، حتى في تحريك الكورة شفنا بطء معناها كبير برشا. وسيم،
1: هو تفاجأ النادي الرياضي الصفاقسي، تفاجأ باللعب اللي قاعد يعمل فيه الترجي الرياضي الجرجيسي. تحس ان الترجي الرياضي الجرجيسي دارس بالباهي النادي الرياضي الصفاقسي ومسكر على معناها على طرابلسي ومسكر على متيابا، معناها اللاعبين الزوز هذوما واخذهم انديفيدويال معناها ومسكر على علي معلول. الفرق انه علي معلول تعدى مرتين وثلاثه ووصل، والخطر جاء كان من الشيره اليسرى، معناها من جهه اليسرى نتاع النادي الرياضي الصفاقسي. ما فماش تنويع في النادي الرياضي الصفاقسي باش ينجم يقلق الترجي الرياضي الجرجيسي. بريسك الكوتي دروا نتاع النادي الرياضي الصفاقسي، معناها الجهه اليمنى نتاع النادي الرياضي الصفاقسي عقيمه، معناها غايبه جدا، اللي هو كان فيها متيابا في اول المباراه وتوا فما معناها طرابلسي، وما نجحناش في انه نتعداو من الشيره هذيك. معناها الترجي الجرجيسي مركز تسكير اللعب كله على شيره واحده وقاعد ينجح فيها، بالرغم انه عليه معلول وبكار عملوا مرتين توزيعات اللي جابوا الخطر، معناها مره خذاها بن علي بالراس والمره الثانيه عليه معلول الكره نتاعو كانت ممتازه جدا وكان ينجم بن علي يسجلها. لهنا النادي الصفاقسي لازم يفيق للشيء هذا ويزمو يعمل شويه تغييرات يمكن داخليه في وسط الملعب باش يحسن المردود نتاع اللاعبين نتاع وسط الملعب نتاعو.
0: نعم. سينيزار الى حد الان ما شفناش لقطات تستدعي انه ندخلوا ولا نعملوا تغيير.

0: توتر شويه نتاع البنك احتياط ترجي جرجيس, ما فهمناش علاش تقريبا مرينا حتى شيء. وكنت نشوفه حتى معنا في التلفزه كيفاش الحكم الرابع هو والممرن او مساعد الممرن
1: تاع
0: ترجي جرجيس, اجمالا ما حتى شيء يستدعي الذكر.
1: نعم خليلك الخط فتحي قبل دقيقتين ونص على موعد الاذان, تفضلي.
2: نعم 27 دقيقة على أبلين في هذا الشوط الأول, ما زالت تعادل دون أهداف بين النادي الصفاقسي ترجي النادي الجرجيسي. مقابلة مش تكون سهلة أكيد, النادي الصفاقسي ترجي الجرجيس حاضر كما ينبغي لهذه المباراة. خذاع الطاير وضربة المرمى لصالح النادي الصفاقسي, كان هجوم خطير لصالح ترجي النادي الجرجيسي. الضفلاوي حب ياخذ الكرة على الطاير بعد هذه التوزيعة المحكمة من تشوشين والتسديدة متاعه مرت خش عليها 100% طبعا, وخرج ضربة مرمى لصالح النادي الرياضي الصفاقسي. كما قلت ترجي الجرجيس حاضر كما ينبغي لهذه المباراة ويلعب بحذر كبير على مستوى الدفاع اللي لاحظناه ترجي الجرجيس على مستوى وسط الميدان تقريبا كأنه فكوا من النادي الصفاقسي. بصراحة الكرات الكل قاعدة تفتك في وسط الميدان, النادي الصفاقسي ما عاودناش ربما أنه يخسر وسط الميدان في ميدانه. وهذا الشيء اللي قاعدين نشوفه فيه حاليا في مباراة نادي الصفاقسي, مطالب انه يعدل شويه الاوتار. الكره تمشي للسكوحي في وسط الميدان, الكره لجمال موتيبا, موتيبا يوزع الكره المعلول موتيبا, واحد اثنين مع معلول من جديد, تخرج الكره لمحمد الترابلسي في وسط الميدان, يعود يرجعها لحمزه المثلوثي, تمريرات قصيره بين لاعبين نادي الصفاقسي, مرر الكره لفئت علي معلول, الكره تتقص من جانب الترجي النادي الجرجيسي. الكره في وسط الميدان تمشي لكوني خلفه, كوني خلفه تخلط الكره لمحمد فراس غوما ويسدد من بعيد, محمد فراس غوما تمشي بكل سهوله مثل ما حتى اخطر على دفاع النادي الصفاقسي. ضربه مرمى لصالح النادي الرياضي الصفاقسي تتنفذ وترجع من قعلو لفات حمزه المثلوثي, حمزه المثلوثي من جانب النادي الصفاقسي. زلنا ننتظر في ارتفاع النسق بالنسبه لايقاع هذه المباراه. صراحه ثم برشا بطء لاحظناه خاصه من جانب النادي الصفاقسي. حمزة المثلوثي مازال محافظ على كورته, يقترب منه حسن مدوي يعاود يرجعها لقعلول. تقريبا الكرات هذه اللي ما يلقاش النادي الصفاقسي حل, يفضل انه يرجع الكره لقعلول, وقعلول طبعا يوزع الكره وبسرعه ترجع من دفاع الترجي الجزيزي. ثم صعوبات كبيره قاعد يلقى فيها النادي الصفاقسي في بناء الهجمه بكل سلاسه, هذا اللي لاحظناه لحد الان في النص ساعه الاول من هذه المباراه تقريبا, ومع تواصل التعادل هنا في ملعب طيميري 0-0 بين الفريقين. كرة ترجع حمزة المثلوثي, ماخذهاش الترابلسي, تتقاسم جانب الترجي النادي الجرجيسي. برشا كرات قاعد يقطع فيها من الترجي الجرجيسي في وسط الميدان ونجح في ذلك بشكل كبير الى حد الان. يربح المخالفة لان الترجي الجرجيسي, ثم لاعب الترجي الجرجيسي ملقى على ارضية الميدان, الحكم
1: فتحي
2: يوقف المباراة. تفضل انس.
1: انا بدوري باش نعطي الكلمة لمراد الحاج قاسم موعد الاذان.
3: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
4: الله أكبر الله أكبر, أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: كاكتوس فاقس الأخبار.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار. حذر البيطري بالهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية سهيل بن محمد من مخاطر اقتناء ضحي العيد عبر شبكات التواصل الاجتماعي، داعيا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات رقابية جديدة داخل الفضاء الرقمي للحد من هذه الظاهرة. أعلنت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية عن حجز وإتلاف أكثر من 1200 كيلو جرام من اللحوم الحمراء والمنتجات الحيوانية غير الآمنة أو مجهولة المصدر، وذلك خلال عمليات مراقبة تمت بالتنسيق مع مختلف هياكل الجهوية وبالشراكة مع السلطات والهياكل المتدخلة بأسواق بيع الأضاحي والدواب ونقاط بيع اللحوم والمنتجات الحيوانية بكامل تراب الجمهورية. صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي قرار من وزيرة العدل يضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب متصرفي كتابات المحاكم بسلك كتابات المحاكم من الصنف العدلية، وقد حددت الوزارة عدد الخطط المراد سد الشغور بها ب29 خطة، ويبدأ تسجيل الترشحات لهذه المناظرة عن بعد بها في 10 جوان المقبل، على أن تغلق قائمة الترشحات يوم 30 جوان، فيما حدد تاريخ فتح المناظرة الفعلي بوزارة العدل يوم 2/13/2026 والأيام الموالية. في العالم، تلقى وزير الخارجية العمانية رسالة شفوية من وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي تطرقت إلى المحادثات الإيرانية الأمريكية الجارية عبر الوساطة الباكستانية والجهود المبذولة لإنجاحها، وتناولت الرسالة أيضا حرص البلدين على استئناف حرية الملاحة عبر مضيق هرمز بصورة آمنة ومستدامة. ومن ناحيتها، أعرب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اليوم عن أهمية دعم جهود الوساطة الباكستانية الجارية بين الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق سلام مستدام. ختم هذا المعاد الإخباري، إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس.
1: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
0: عشرة ديمة.

0: مرحبا بكم معنا من جديد. هذا هو سبيسيال سبور الموعد الرياضي المباشر. بدينا معكم من 3:30 متواصلين ان شاء الله حتى للستة ونص تولى 4:07 دقائق. قاعدين نتابعوا في طبعا مواجهة الدور نصف نهائي لمسابقة كأس تونس لكرة القدم. خلينا نعطيكم نتيجة مباراة شبة العمران الترجي الرياضي. ترجي متقدم في نتيجة هدف مقابل صفر. فلوريان دانو في دقيقة 31 افتتح التسجيل للترجي. نتيجة مباراة ملعب الطيب المهيري بصفاقس والأجواء الكل معك فتحي الصامت. مرحبا مجددا.
1: شكرا لك. إذن نسوى الهدف الأول لا ثم تسلل ثم تسلل هدف أبيض من الترجي الجرجيسي في الدقيقة 37. ثم احتجاج من لاعبي الترجي الجرجيسي على هذا الهدف. على كل هل سيتم مراجعة تقنية الفار أم لا؟ قلت يعني في فترة رفع الأذان وحتى يعني منذ قليل برشة تمريرات خاطئة من لاعبين الصفاقس في بعضهم. ثم حاجات يمكن تركيز كبير ناقص بصراحة في فريق النادي الرياضي الصفاقسي. خروج كذلك خاطئة من قعلول في التوزيع. لكن في الأخير الكرة وصلت. هل قالوا كان ثم تسلل أم لا؟ على كل في الأخير إذا الحكم يظل قاعد يحكي مع حكم الفار. لكن مساعد الحكم كان رفع الراية.
0: احنا خلينا
1: الهدف في انتظار طبعا.
0: نعم. ناخذ طبعا سينيزار لقطة واضحة والتسلل موجود.
2: التسلل موجود وحسب اللقطة اللي شفناها وحسب الإعادة معناها تقريبا التسلل كان موجود. شوية انتظار من الفار واستنسنا أنه الفار معناها ياخذ 3-4-5 دقائق في لقطات تبدو معناها بديهية ما تستاهلش معناها. لكن اللي شفناه أنه المهاجم ترجي جرجيس كان متقدم على على على المدافع النادي الرياضي الصفاقسي.
0: هذا الفتح
1: واضح. على كل حال ما زلنا في انتظار. لا مش يرجع للفار ولا يقر شرعية الهدف. يقر شرعية الهدف الحكم وليد المنصري. إذا الترجي الرياضي الجرجيسي
0: غريبة
1: تسب لي الهدف أمام فريق النادي الرياضي الصفاقسي. على كل كان ثم شك في اللقطة وتمت مراجعة الفار وفي الأخير الحكم وليد المنصري يقر شرعية الهدف. طبعا نعم. مع التهاطل القوارير طبعا بشكل كبير على مقر منصه طبعا البنك الاحتياطي فريق الترجي الرياضي الجرجيسي. اذا هدف مقابل صفر لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي في انتظار التثبت اكثر من صاحب الهدف.
2: لا يا اخوي فتحي احنا اللقطه كي شفناها تقريبا كان تسلق انت وقت اللي عملوا الاعاده وعملوا الخطوط معناها الزرقاء والحمراء معناها يبدو بالفعل معناها بصراحه انه كان معناه هدف شرعي معناه حسب معنى الرسم نتاع نعم. الخطوط نتاع التسلل في الفار يبدو انه نعم. بالحق معناه كان هدف صحيح هدف شرعي.
1: نعم. على كل خليل قصاب صاحب الهدف بالنسبه لفريق الترجي الرياضي الجرجيسي. هدف يجي في الدقيقه 39 من المباراه. اذا خليل القصاب يفتح النتيجه لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي في دقيقة 39. كذلك ثم خروج خاطئ صراحة كان واحد اللي قالول خروج مخذاش الكرة. وطبعا خليل القصاب يتمكن من افتتاح النتيجة لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي بتسديدة رأسية غلطت الجميع. هنا كما قلت ثم مشكل على مستوى تمركز لاعبين النادي الصفاقسي برشا تمريرات خاطئة بعد تقريبا 15-20 دقيقة لعب أولى كانت فيها السيطرة واضحة من جانب لاعبين النادي الصفاقسي. فيما بعد الأمور تقريبا انقلبت. ترجي الجرجيس أصبح هو المتحكم في المباراة في وسط الميدان في كل شيء.
0: نعم.
1: وفريق النادي الصفاقسي ما عرفناه الصراحة.
0: خلينا ناخذ شوية وقت في الاستوديو باعتبار أن اللعب عندك متوقف. وسيم خلينا نعلق ساق بالكوشي على الهدف. احنا علول نستخيلوا انه فما تسلل لكن الصور اكدت انه ما ثمش تسلل. دونك هدف بالنسبه لترجي جرجيس يجي في توقيت يقلق شويه بالنسبه لفريق النادي الرياضي الصفاقسي
3: في اخر
0: الشوط.
3: في اخر الشوط الاول الهدف يقلق النادي الرياضي الصفاقسي وخاصه فما مشكله نتاع تمركز الاول مره فما خطا نتاع حارس المرمى وفما التمركز الثاني معناه اللاعب اللي جاء من خلف فما زوز لاعبين قدامه كان ينجم اي واحد منهم يتدخل معناه النادي الرياضي الصفاقسي يمكن خلى برشا وقت باش يعمل الرياكسيون على اللي صار في وسط الملعب معناها بريسك ترجي الجرجيسي نجح في انه هو يفتك وسط الميدان كامل ومش الفرصه الاولى هذه يمكن فما كانت فرصه اولى وثانيه فما تهديد اول وتهديد ثاني لنوصل للهدف. الرياكسيون تاع نادي رياض الصفاقسي كانت نجم تكون سابقة شوية، يمكن وخرنا شوية في الرياكسيون، وخرنا شوية في تغيير المراكز نتاع اللاعبين، خاطر واضح انه هو فما لخبطة في التمركز نتاع اللاعبين اللي ما خلاش نادي رياض الصفاقسي يخرجوا ويمشيوا القدام.
0: نعم فتح فاضل
1: ظل ثم تثبت من لقطة بتاع ضربة جزاء يمكن.
2: لا لا ما ثماش ضربة جزاء أخوي فتح المرة هذه مش نستبق أنا كل شيء، الكرة ضربت في رأس الملاعبي وما ثماش ضربة جزاء، وحتى بالنسبة للبن علي ما ثماش مخالف وما ثم حد شيء في بالي المرة هذه مش نكون متأكد من غير ما نستنى الفار.
1: نعم هذا هو اللي صار. على كل حال نزار كرة ترجع برمية تمام صلاح للنسيخ سيقريبا من زاوية الركنية في مناطق الترجي الجرجيسي، التوزيع داخل منطقة الجزاء لكن الكرة تخرج ضربة مرمى لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي. كما قلت 42 دقيقة لعب الآن في هذا الشوط الأول، ترجي الجرجيس متقدم عند الصفاقسي هدف مقابل صفر، هدف خليل القصاب في دقيقة 39 بتسديدة رأسية غلطت حارس المرمى قعلون ودفاع النادي الصفاقسي ما كانش متمركز كما ينبغي في التوزيعة الأخيرة على الجهة اليسرى. كرة تعود ثم نفس واضحة نعم ضد مؤمن الرحماني لصالح النادي الصفاقسي، تنفذ بسرعة من كيفا مونديكو، يخرج الكرة لهشام بكار على الجهة اليسرى، هشام بكار علي معلول يعود يرجعها البكار من جديد. 43 دقيقة لعب، كرة تمشي لمونديكو، مونديكو والله برشا الناس ما عادش نعرفوهم لاعبية بتاع النادي الصفاقسي بالأخطاء هذه في التمرير في الترويض ماذا يحدث. على كل تمشي لجمال موتيابا لما الرحماني مازال ملقى على أرضية الميدان، الكرة تبقى لصالح النادي الصفاقسي، محمد الطرابلسي، محمد الطرابلسي موتيابا، وموتيابا يضغط محاولة منه لأخذ هذه الكرة والمخالفة لصالح النادي الصفاقسي، الحكم يصفر مخالفة لصالح النادي الصفاقسي ويظل معه إنذار. نعم إنذار للاعب الترجي الرياضي الجرجيسي على ما يبدو اللاعب غسان المحرسي، مخالفة لصالح النادي الرياضي الصفاقسي في وسط الميدان في منطقة الترجي الرياضي الجرجيسي. التنفيذ شكون يمشي للتنفيذ؟ علي معلول يقول له حطها لي. علي معلول يمشي لتنفيذ هذه المخالفة، مش تكون توزيع على ما يبدو. إذن 44 دقيقة لعب، الحكم يقول يلعب علي معلول، يوزع الكرة داخل منطقة الجزاء وتم مطالبة في الأخير مونديكو هو اللي سقط لك، الحكم يقول لعب ثم عاد شيء. ترجع من سيف الدين الشرفي طويلة في مناطق النادي الرياضي الصفاقسي، حسن دو يرجع الكرة بالرأس والنسبة الأولى والنسبة الثانية من علي معلول يحاول يأخذ الكرة وترجع له ويعاود يرجعها من جديد لفئة حمزة المثلوثي، ثم دخلت الكرة لحسن دو ودرجو، حسن دو يعاود يرجعها لكيفن مونديكو، مونديكو حمزة المثلوثي من جديد، تخرج الكرة لحسن دو من جديد، الكرة على الجهة اليمنى وين ثم طرابلسي، دربالي حاول يراوغ ويربح التماس. عبي ترجي الرياضي الجرجيسي تقريبا مسكرين اللعب كما ينبغي على كل هجمات النادي الصفاقسي. هذه التوزيعة داخل منطقة الجزاء، دخلت موتيابا سدد، والحارس على مرتين والدفاع، الحارس على مرتين والدفاع يدخل بعد هذه الكرة بعد تسديدة موتيابا. هشام بكار يسرع في تنفيذ رمية التماس مع ودراجو، يعاود ودراجو ياخذ هذه الكرة ما يتمكنش من ذلك، تتقص العملية لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي والحكم يرجع المخالفة. نعم قرار صحيح صراحة، قرار صحيح من الحكم المنصري في هذه اللقطة، والمخالفة لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي زايد المخالفة من ودرجو حسمدو. 45 دقيقة في انتظار بزيد 4 دقائق فقط، الحكم وليد المنصري، مخالفة لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي.
2: وكان عليه إشهار الورقة الصفراء حسب رأي الخاص، التدخل كان فيه نوع من التهور، نوع من التهور، وكان ينجم يمت فيها ورقة صفراء الحكم.
1: على كل ترجع كرة برمية تماس لصالح النادي الصفاقسي، رأينا الدربالي، رأينا الدربالي في مناطقه الدفاعية في تنفيذ رمية التماس، ينفذ الكرة مع السكوحي، تعود ترجع له الكرة أرضية، السكوحي خاطئة والنادي الصفاقسي يحاول يمتلك هذه الكره من جديد، تتقاس من جانب الترجي الرياضي الجرجيسي، قطع الكره من كيفن مونديكو والحكم يحاول يعطي الاسبقيه لكن يرجع المخالفه. نعم لانه ما خذاش لعب النادي الصفاقسي، مونديكو مخالفه لفئه وحسمدو في وسط الميدان، ما فيش انذار المخالفه هذه غريبه. يعني كانت انذار واضح يجب يتعطى في المخالفة هذه لصالح النادي السفيقسي. على كل حكم
2: كيف كيف كما قلنا في اللقطة اللي فاتت نقولوها في اللقطة هذه زاد معناها تدخل في تهور وكان على الحكم إشهار معنى الورقة الصفراء. الخوف كل الخوف أن التساهل هذا معناه هو شجع الملاعبين باش يكونوا أكثر تهور وأكثر عنف فوق الميدان. هذا ما يزموش يصير.
1: نعم نعم التوزيعة كانت ماشي ولا بد من حسمدو ترجع على مستوى امتلاك الكرة بالنسبة لفريق النادي السفيقسي. حمزة المثلوثي نلعب في الدقيقة الثانية في الوقت البديل حكم هذا في 4 دقائق. ما زال التقدم لترجي جرجيس بهدف مقابل صفر. هدف اللاعب خليل القصاب في الدقيقة 39. ترجع الكرة من جانب الترجي الجرجيسي محاولة قطع الكرة من جانب النادي السفيقسي. تمريرات قصيرة بلاعبي الترجي جرجيس تخرج الكرة من باب ديالو ثم التغطية من بكار مباشرة لكيفال مونديكو. كيفال مونديكو في راس السكوحي لعمر بن علي يحاول ياخذ الكرة بالراس ما خذهاش. شكون ثم في التغطية؟ ما ثم حد ثم مؤمن الرحماني ياخذ الكرة ثم الكرة تخرج لفائدة اللاعب من جانب الترجي الجرجيسي يسر الضفلاوي. ترجع الكرة طويلة في مناطق النادي السفيقسي ثم مونديكو. الدقيقة الثالثة في الوقت البديل كيفن مونديكو نلعبه في الشوط الأول طبعا دائما مع سباقية الترجي الجرجيسي هدف لصفر. كيفن مونديكو لحارس مرمى محمد هادي قالول. محمد قالول لحمزة المثلوثي الدربالي أو المراوغة من جانب النادي السفيقسي من حسن مدو يحاول يمر الكرة لمحمد الترابلسي في وسط الميدان. محمد الترابلسي ويربح المخالفة. محمد الترابلسي قد تكون الفرصة الأخيرة في هذا الشوط الأول. محمد الترابلسي ينفذ المخالفة مع الدربالي حكم يقول وعاود نفذ المخالفة. حسينا بصراحة برشا نرفزة في أداء النادي السفيقسي تحس لعبية على أعصابها أكثر من لازم. مونديكو تخرج الكرة اللي فات حسمدو. حسمدو باش يوزع الكرة أو لا؟ حسمدو يعاود يرجع الكرة للدربالي يبدل اللعب في وسط الميدان ثم السكوحي. بكار مازال محافظ على كورته. بكار شو يعمل بكار ثم علي معلول 1-2 ويربح التماس. النادي السفيقسي يحاول يسرع علي معلول في تنفيذ ربطة التماس مع بعش وقت في الشوط الأول. علي معلول في تنفيذ ربطة التماس مع بكار. بكار يعود يرجعها لعلي معلول. علي معلول الكرة ما وصلتش لموتيابا ويربح التماس تقريبا 4 دقائق بشوفيه الآن. تنفذ الكرة من علي معلول من جديد يعاود يرجعها لموتيابا ثم بكار ينطلق داخل منطقة الجزاء باش يوزع الكرة والركنية. الركنية لصلاح النادي النادي السفيقسي تجي على يمين سيف الدين الشرفي. هذه المرة بالفعل قد تكون الفرصة الأخيرة في الشوط الأول من جانب النادي النادي السفيقسي. الحكم ربما ينتظر تنفيذ هذه الركنية. الركنية لصلاح النادي النادي السفيقسي. علي معلول في التنفيذ. حكم يعطي الإذن بالتنفيذ من جانب علي معلول. يوزع الكرة داخل منطقة الجزاء الرأسية ما ثم حد على مستوى المتابعة الهجومية. تخرج من دفاع الترجي النادي الجرجيسي في التماس من جديد في مناطق النادي السفيقسي. تنفذ بسرعة لربطة التماس جمال متيبا مش يوزع الكرة داخل منطقة الجزاء ويخرج سيف الدين الشرفي ياخذ كورته. والتوزيع يعلن على إثر الحكم وليد المنصري نهاية هذا الشوط الأول بتقدم الترجي النادي الجرجيسي بهدف خليل القصاب في دقيقة 39 هدف مقابل صفر. شوط صراحة فما عديد الأمور لابد من تعديل الأوتار بها بالنسبة للنادي السفيقسي. نقطة استفهام على مستوى الوسط الميدان تقريبا افتكوا الترجي الرياضي الجرجيسي. نقطة استفهام كذلك على مستوى بعض الأخطاء الدفاعية ومردود بعض اللاعبين على مستوى الدفاعي واللعب بكثير من النرفزة وعدم التركيز. طبعا الأمور هذه على الإطار الفني مراجعتها. نقطة زادة إيجابية قلوها للترجي الجرجيسي كذلك لإعطاء لكل ذي حق حقه أنه قدم شوط أول تكتيكيا من أعلى طراز ودرس النادي السفيقسي كما ينبغي. طبعا الشوط الثاني ننتظر كيف ستؤول الأمور فيه بين الفريقين. نعود أنس إن شاء الله مع بداية الشوط الثاني من هذه المباراة.
0: شكرا لك فتحي. إذن نعود نذكر نتيجة مباراة الشوط الأول. مباراة نادي الرياضي السفيقسي الترجي الجرجيسي. أسبقية الترجي الجرجيسي هدف مقابل صفر. خليل القصاب في دقيقة 39. الترجي الرياضي التونسي أيضا متقدم وأنهى الشوط الأول متقدم على شبيبة العمران هدف مقابل صفر. فلوريون دانو في دقيقة 31. احنا طبعا مش نرجعوا في استوديو إذاعة صفاقس باش نعملوا تحليل لمجريات الشوط الأول. باش نبداو معاك وسيم. طبعا الشوط أول بصراحة للنسيان بالنسبة لفريق النادي الرياضي الصفاقسي. التمريرات الخاطئة يعني نقطة لازم نشيروا لها. معناها في فريق النادي الرياضي الصفاقسي عديد التمريرات الخاطئة، عديد النقاص كذلك على مستوى تنظيم الدفاعي. ما شفناش خطة تكتيكية واضحة. معناها محمد الكوكي اليوم ما فهمناش شنية الخطة اللي هبط بيها، شنية الخطة اللي يحب يلعب بيها. فمش خلق للفرص، غياب النسق. في المقابل وكما قال فتحي، معناها تكتيكيا ترجي جوجيسي كان ناجح في الشوط الأول وتفوق على النادي الرياضي الصفاقسي.
3: صحيح، هو شوط أول للنسيان، شوط أول النادي الرياضي الصفاقسي خسروا على الملعب. خاصة معناها نقول احنا التصرف نتاع الترجي الجرجيسي يمكن اربك حسابات النادي الرياضي الصفاقسي. معناها انه هو اطلع عليه الفوق، انه هو خذاله اللاعبين نتاع وسط الملعب، خذاله المفاتح نتاع

0: جناب على جناب فما ثلاثة ولا أربعة فرص اللي تعدات على جناب, وهذاك النادي الرياضي الشخصي وين عمل زوز ولا ثلاثة فرص اللي تنجم تكون خطيرة, معناها فماش خطر كبير على مرمى ترجي جرجيس. أما هذا هو معناها أنا اليوم كنشوف النادي الرياضي الشخصي نلعبه في الأربع أربع سنين في الأربع سنين ثلاثة واحد كيف هي, معناها فما مهاجم برك في وسط التشكيلة وشكون اللي يلعب تحت المهاجم, معناها اللاعب اللي يلعب تحت المهاجم رينا متيابا جابت برشا للشيرة اليمين, رينا ترابلسي في اول الما في اول الشوط جابت برشا للشيرة اليسار تقريبا يلعب فرد بلاصه هو وعلي معلول بعدين ما فماش رقم 10 في النادي الرياضي الصفاقسي اليوم, تزيد عليه التمريرات الخاطئه نتاع متيابا, التمريرات الخاطئه نتاع السكوحي, التمريرات الخاطئه نتاع الدربالي, المستوى اللي ظهر به اليوم
1: محير
0: محير جدا.
1: معناها يقول قايل ربما معناها مباراة نهار الأربعاء أرهقت الملاعبيك فما فما فما فما منها النقطة هذية.
0: والله بالنسبة يمكن للاعبين المحليين, أما أنت اللاعبين المحترفين ما لعبوش, معناها تحب ولا تكره مش الفريق كامل هو اللي معناها مش الفريق كامل تعب, معناها اليوم يمكن الاختيارات في الرسم التكتيكي يمكن ما عاونتش اللاعبين انهم هما
1: يتأقلموا
0: مع الوقفه نتاع البلوك نتاع الترجي الجرجيسي كان ممتاز وممتاز جدا, وواضح انه هو دارس اللعب نتاع النادي الرياضي الصفاقسي بالباهي بالباهي وما خلاش النادي الرياضي الصفاقسي يحل المشاكل مع عدم التصرف. معناها كي تخلي انت تقعد ما تحلش المشكل وما تعملش تغييرات داخليه على الاقل في وسط الملعب, معناها انت عندك برشا حلول في وسط الملعب, معناها عندك ملاعبيه بوليفالون في وسط الملعب تنجم تغيرهم, معناها ما غيرتش انت قعدت تستنى أفورس أنك أنت ما غيرتش, الفريق المنافس قاعد ياخذ في الثقه قاعد يقدم عليك قاعد يفك لك في الكره القدام, تمريره خاطئه تمركز خاطئ هدف واضح جدا مع انه حتى قعلول ما عرفش يتصرف في الكوره نتاع الهدف صراحه. دونك احنا اليوم نقولوا النادي الرياضي الصفاقسي شوط اول كامل للنسيان,
1: مفاتيح العوده في المباراه في الشوط الثاني وسيم.
0: شوف هو مفاتيح اللعبه, انا نتصور انه الترجي الجرجيسي يمكن كان عنده اون فايت نجم تدخل منها النادي الرياضي الصفاقسي هي الاجناب, معناها اللعب على الاجناب, معناها يلزمنا نستغلوا الاختراقات نتاع علي معلول الاختراقات نتاع بكار, الشيره اليمين يلزمها تخدم على خاطر الشيره اليمين الشوط الاول خارج نطاق الخدمه, معناها كي نشوفوا ما نعرفش انا في الثلاثه مباريات الاخيره الدربالي كيفاش يلعب على الكوتي دروا واليوم كيفاش يلعب على الكوتي دروا, تحس اللي اللاعب مكبل اليوم, معناها تحس اللي
2: اللاعب
0: مشدود العاده متعود يكون القدام ويوصل ويوزع ويسجل اصلا يسجل اهداف, معناها اليوم ما لقيناش الدربالي الاوفنسيف, معناها يمكن التمركز نتاع اللاعبين اللي قدامه ما خلاهش, يمكن التمركز نتاع اللاعبين نتاع وسط الميدان ما عاونوش اليوم في انه هو يزيد القدام ويمشي القدام. اما علاش في المباراة اللي فايتة كان هداف وكان القدام, علاش في المباراة اللي قبلها ماتش المرسى كيف كان القدام وكان يسجل في الهداف, معناها اليوم التساؤل هذا يتطرح للكوكي. الكوكي يلزم يلقى توا في بداية
1: فترة ما بين الشوطين
0: يلزم يلقى الحلول ويلزم يوضح الرسم التكتيكي نتاعو على خاطر الرسم التكتيكي نتاعو يمكن حتى للاعبين نتاعو
1: مش واضح, خاطر
0: اليات خروج الكرة واضحة ان هي ماهيش واضحة واللاعبين قاعدة تخسر في برشا كرة من ساقيها.
1: شكرا ليك وسيم. كليمة على حكام بطبيعة في غرفة الفار وكذلك حكم الساحة وليد المنصري هو الحكم الرئيسي وفي الفار مجدي بلاغة في نزار.
2: هو تقريبا تو كما كان يحكي خونا وسيم معناها المقابلة معناها فنيا معناها كانت ضعيفة ولم نقل ضعيفة جدا, بطبيعة الحال تنعكس على سير المباراة وعلى نسق المباراة وعلى اللقطات في المباراة اللي تقريبا ما فيها حد شيء ما عدا الهدف, معناها اللي كانت لقطة سريعة في اللقطة الأولى معناها تخيلنا أن كان فيها تسلل, لكن بعد معناها بمراجعة الفار وبالإعادة البطيئة معناها ما كانش تم التسلل, مع أنه ديما نعود نقول معنا للسادة المستمعين أنه رأى نسبة الخطأ في الفار رأي في اللورجو رأي 0% معناها, وكان هدف معنا شرعي وهدف واضح. الحاجة الوحيدة اللي معناها بالنسبة لي اللي معناها الحكم يزمو يأخذ بعين الاعتبار في بداية الشوط الثاني هو أنه لاحظنا بعض الاندفاع البدني في آخر المقابلة سواء من لاعبي النادي الصفاقسي أو من لاعبي ترجي جرجيس. حسب رأيي كان ثم زوز لقطات, كان ثم ورقة صفراء للسكوحي للنادي الصفاقسي وورقة صفراء لمدافع أو مهاجم ترجي جرجيس ما عطاش الحكم, يمكن نعذره شوية نلقى قال نلقى شويه تفاهم، يقول لك نحافظ انا على المقابله نتاعي وقت اللي هو مخرج تقريبا زوز ورق صفر في البريميتون.

0: أكثر حزم معناها، لكن إجمالا ما رينا حتى شيء من نعم. الحكم معناها نقول له واصل هكا لياقة بدنية ممتازة. لا بصراحة الموزم يا مدام احنا وقت اللي يخطئ المخطئ نقول له أخطأت، لكن وقت اللي يحسن من واجبنا باش نقول له أحسنت. اللي لاحظته اليوم في معناها الحكم وليد المصري ثم تقريبا زوز أو ثلاثة لقطات ترك فيهم معناها لفونتاج الأسبقية، وبعد معناها عود رجع للفوت الأولى وهو يحتسب معناها للمعناها الحكم، معناها اللي نقول له واصل إن شاء الله وإن شاء الله نشوفه مردود سوى من الفريقين يكون ممتاز. نعم. بطبيعة الحال معناها مردود من الحكم.
1: الأربعة وتسعة وعشرين دقيقة، نذكر إذن نادي الرياضي الصفاقسي متأخر في النتيجة أمام ترجي جرجيس هدف مقابل صفر، سجل الترجي الجرجيسي خليل قصاب في الدقيقة 39، وشبيبة العمران على ميدانها متأخرة في النتيجة أيضا أمام الترجي الرياضي التونسي هدف مقابل صفر، فلوريون دانو في الدقيقة 31 سجل للترجي الرياضي التونسي. احنا نرجع لكم كملين معاكم سبيسيال سبور، أهلا وسهلا بالناس الكل.

0: نرجع لكم إذن من جديد في موعد سبيسيال سبور في توقيت 4:38 دقيقة. نرجع لكم بطبيعة مع رجوع الشوط الثاني في مباراة ملعب الطيب المهيري بصفاقس بين نادي رياض صفاقس ترجي جرجيس. فتحي الصامت رجع لك الخط مباشرة, تفضل.
1: شكرا لك. إذن أنس عودة من جديد إلى ملعب الطيب المهيري بصفاقس. هذه فرصة لصلاح نادي صفاقس ليبدأ المباراة بقوة واضحة إذن على مستوى محاولة العودة في نتيجة المباراة. نعرف الشوط الأول انتهى لصالح هدف لصفر لصالح ترجي رياض الجرجيسي, هدف خليل القصاب في الدقيقة 39. حاليا نلعب في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني مع تواصل تقدم ترجي الجرجيسي بهدف لصفر, مع تغيير كذلك قام به نادي صفاقسي بدخول إياد بالوافي مكان حصمدو. تغيير إذن قام به الإطار الفني بقيادة محمد الكوكي, أكيد يحاول إعطاء أكثر نجاعة على مستوى الهجومي. وطبعا نادي صفاقسي كما قلت الشوط الأول كان في برشا أشياء ما مشيتش, حتى في حوار مع الزملاء هنا بعد في فترة الراحة بين الشوطين كان ثم حتى تساؤل على المشكل, كأنه ثم ضغط كبير من على اللاعبين, الأمور ما مشيتش كما ينبغي في الشوط الأول, ربما قد تتحسن الأمور في الشوط الثاني. الكرة لصالح بالوفي من جنب نادي صفاقسي, توزيع داخل منطقة الجزاء والكرة ما خذاش عمر بن علي بالرأس, تمشي لسيف الدين الشرفي. كما قلت ضغط من جانب النادي رياض صفاقسي اللي يحاول انه يرجع في المباراه, مخالفه لصالح ترجي رياض الجرجيسي, زايد المخالفه مساكوحي, اذن المخالفه لصالح دفاع ترجي رياض الجرجيسي. يمشي للتنفيذ عن فراس هوما, يرفع الكره, لا الكره مباشره للتماس لصالح النادي صفاقسي. الجماهير تتفاعل وتتحرك, تعرف أنه مقابلة ما يستاهل بالمرة, يعني الأمور المعنوية عندها دور كبير على مستوى عودة نادي صفاقس في المباراة. كرة محمد طرابلسي على اليسار, بكار باش يوزع الكرة داخل منطقة الجزاء, ترجع من دفاع الترجي نادي الجرجيسي, محاولة عكس الهجوم من جانب خليل القصاب. العملية لصالح النادي صفاقس, الحكم يقول ما ثم حد شيء, تمشي تماس لصالح النادي صفاقس, يبقى المهاجم ديو على أرضية الميدان. الهجوم يعود لصالح نادي صفاقسي من جانب فراس السكوحي. فراس السكوحي يد بلوفي حسيناه يلعب عبن علي في الهجوم, أربعة خطة دول تقلبت في المستوى الهجومي, كانت 4-3-2-1 لربما ولينا 4-4-2 لربما. أكثر تفاصيل معك يمكن بعد وسيم. الحكم يوقف الهابلي واللاعب ترجي جرجيس ملقى على أرض الميدان,
0: وأكيد نشوفوا برشا لقطات نشوفوا برشا لقطات متاع إصابات من جانب ترجي جرجيس, بش يحاولوا أكيد يستغلوا الوقت لمصلحتهم والفايدتهم. بعد التغيير إذن أكيد وسيم, يعني دخول يد بالويفي مكان حسمدو, كيفاش تشوف معناها الدخلة متاع المباراة بالنسبة لنادي رياض صفاقسي مقارنة بالشوط الأول على الأقل؟
2: هو محمد كوكي أعطى نفس هجومي, معناها واضح أنه هو خرج معناها بيفو فكاك ودخل مهاجم, معناها مشى للأربعة أربعة اثنين اللي ولات واضحة على الأقل في الرسم التكتيكي, معناها ولينا نعرفه كل لاعب شنو البوست متاعه, معناها ولا ساكوحي بيفو أكسيال وعلى يمينه ترابلسي على يساره وعلي معلول ومتيابا كرقم عشرة ولا كصانع لعب ومع زوز مهاجمين, معناها هكا الرسم التكتيكي متاع نادي صفاقس يولي واضح اكثر من الشوط الاول اللي بصراحه الاربع سنين 3-1 ما كانتش واضحه, ما كناش نعرفوا شكون يلعب 10 وشكون يلعب على الكولوار, كانت فما لخبطه معناها حتى في خروج الكره اللاعبين لقاو برشا مشاكل معناها.
0: صحيح. تنزار شفنا انذار توجه يظهر لي البنك
3: ترجي جرجيس, معناها مسؤول اخر من ترجي جرجيس وقام بانذار واثر الاحتجاج معناها على اللي هي المخالفه اللي حسب رأينا يعني الخاص ما كان ما ثم حد شيء. وكيفاش معناها مش نبداو تو ندخلوا في لك البوليميك نتاع تضيع الوقت والطايح اكثر من الواقف وعلى الحكم لانه يكون معناها منتبه اكثر. حسنا فعل كيف اعطاه ورقه صفراء معناها على الاحتجاج الغير مبرر من مسؤول ترجي جرجيس, وان شاء الله نشوف مقابله في كنف الروح الرياضيه
0: ان شاء الله. شكرا لك فتحي الصامت, تفضل.
1: شكرا أنس. إذا 50 دقيقة لعب في المباراة, باقي تقدم ترجي جرجيس هدف مقابل صفر على نادي صفاقسي, هدف خليل القصاب في الدقيقة 39. ترجع الكرة من سيف الدين الشرفي في مناطق نادي صفاقسي, ثم كيفن مونديكو يتبع فيه مؤمن الرحماني, والكرة ترجع في الأخير في وسط الميدان لصالح ترجي الجرجيسي. الرحماني يدور بالكرة والتمرير لكن ثم التغطية من مونديكو, كيفن مونديكو يخسر الكرة, مونديكو لكن يعاود يحاول يرجع هذه الكرة, مونديكو يتمكن من ذلك يوزعها طويلة مباشرة لعمر بن علي مخداش وثم بالوافي, لكن في الأخير عمر بن علي بالرأس عاود يرجعها لياد بالوافي على الجهة اليسرى. ياد بالوافي, ياد بالوافي في منطقة الرجل هذا الجرجيس, التوزيع ترجع له الكرة بالوافي من جديد, والحكم يعطي أسبقية اللعب من جانب نادي الصفيقسي, والمخالفة والتماس أصلا لصالح نادي الصفيقسي, ما عطاش مخالفة عطار من التماس ينفذ بسرعة لمعلول. محمد الترابلسي يدور بالكرة مازال محافظ على كرته, محمد الترابلسي يقترب من زاوية الركنية ويربح التماس من جديد لصالح النادي رد الصفيقسي, قريب برشا من زاوية الركنية على يمين سيف الدين الشرفي. هشام بكار في تنفيذ رمى التماس مع تشجيعات كبيرة كبيرة كبيرة من جمهور النادي الرياضي الصفيقسي هنا في ملعب الطيب المهيري. البكار على مستوى التنفيذ, هشام بكار رميت التماس بشكون طويلة داخل منطقة الجزاء, وهذا بالضبط اليسار طويلة ترجع من دفاع الترجي الرياضي الجرجيسي, مناسبة أولى مناسبة ثانية. الهجوم يعود لصالح النادي الصفيقسي, سكوحي يرفع الكرة طويلة ترجع من الدفاع, ومن جديد النادي الصفيقسي يحاول يضغط يحاول يفتك هذه الكرة ويتمكن من ذلك, لكن الهجوم السريع بجانب الديور لصالح الترجي الجرجيسي, كرة لبوم الرحماني وجه لوجه ويرجع معه البذلوثي للتغطية بزيت العملية لصالح الترجي الجرجيسي, والكرة فوق المرمى, الكرة فوق المرمى من مؤمن الرحماني. خطير جدا هذا الهجوم السريع من جانب الترجي الجرجيسي, اكيد باش نشوفوا برشا لقطات من هجومات النوعيه في صوره بالضبط. انه النادي الصفيقسي ما رجعش بسرعه في المباراه,
0: الهجومات المعاكسه بسلاح باش يعتمد عليه الترجي الجرجيسي.
2: ده حمزه المثلوثي وكيفاش تعامل مع اللاعب وكيفاش خلاه يخرج خارج اطار المرمى, معناها كان ممتاز وممتاز جدا. الخبره نتاع حمزه المثلوثي خدمت لهنا.
0: نعم
1: نعم نعم بالضبط, هذا اللي صار. وسيم الكره ترجع لصالح النادي الصفيقسي مره اخرى في عتل بناء الهجومي. حمزه المثلوثي, حمزة المثلوثي مازال محافظ على كورته, حمزة المثلوثي يمرر الكرة اللي بالوافي ما خلطش على الكرة, تتقص من دفاع الترجي الرياضي الجرجيسي, تتوزع الكرة طويلة كالعادة النية هذه المرة تمرير لمجد رجيلي, لكن ترجع لصالح النادي الصفيقسي من هشام بكار. هشام بكار دخلت علي معلول على الجهة اليسرى, عاود يوزعها لبكار, بكار بكار يقترب من زاوية الركنية باش يوزع الان داخل منطقة الجزاء, الرصية من عمر بن علي وتمشي ضربة مرمى, كانت مطالبة بركنية لكن الحكم قال أنها ضربة مرمى, حتى مساعد الحكم كان أشار إلى ضربة المرمى. ضربة المرمى إذن لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي. علي معلول في حوار مع المدافع باب ديالو, وإذا حارس المرمى سيف الدين الشرفي يقول العب تبع الترجي الجرجيسي, أكيد سيعتمد كل الحلول من أجل أنه
3: يربح. والله يا أخوي فتحي من غير من مجاملة أو من غير معنى تعاطف مع النادي الرياضي الصفيقسي, ركنية بالفعل ركنية, معنى كانت ركنية, معناها الحق احقاقا الحق ركنية للنادي الرياضي الصفيقسي, وك علاش معنى الاحتجاج متاع بن عليك معناها كان في شوية معناها انفعال.
1: واضح واضح. كرة ترجع الدربالي, الدربالي على الشرى اليمين يمد الكرة لجمال موتيابا, موتيابا يمر اليد بالوافي, واحد اثنين وتتقص العملية من جانب الترجي الرياضي الجرجيسي. كرة لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي, مخالفة ضد الترابلسي كما حكينا انه متيابا ربما مش في نهار, واليوم مازلت نستنى في محمد الترابلسي. محمد الترابلسي مستنسي بيقدم خير من هك. على كل 54 دقيقه لعب والنتيجه ما زالت هدف لصفر لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي. المخالفه سيقع تنفيذها من قبل اللاعب لمجد رجيلي, يوزعها طويلة شكون ثم في التغطية, المثلوثي بالرأس مناسبة أولى مناسبة ثانية, السكوحي يعاود يوزعها طويلة لفات علي معلول, ربما ما خلطش على الكرة تصدم فيه الكرة, على كل حال علي معلول ترجع لعمر بن علي, عمر بن علي بالرأس ماخذهاش, تقطع من دفاع الترجي الرياضي الجرجيسي, ثم مونديكو, مونديكو والمخالفة نعم لصالح النادي الصفيقسي في وسط الميدان. النادي الصفيقسي في صراع الآن مع الزمن ومع النتيجة في نفس الوقت. كرة لصالح النادي الصفيقسي, علي معلول ينفذ رمية التماس مع عمر بن علي, عمر بن علي عاود يرجعها لفئة السكوحي, السكوحي مباشرة ورائية لكيفن مونديكو, يبدل اللعب على الجهة اليسرى وين ثم أو الجهة اليمنى عفوا, في ثم الرين الدربالي, الدربالي وزع الكرة طويلة, عمر بن علي الترويض بالرأس والنسبة أولى ما مشتش الكرة كما ينبغي, يحاول يرجع ياخذ الكرة لكن يرتكب المخالفة لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي ومع إنذار. نعم الاحتجاج بتاع عمر بن علي كلف الانذار, وزايد الاحتجاج, زايد الاحتجاج من عمر بن علي, زايد فعل
3: عنده انذار في مطرحه معناها, واذا كان ما مدلوش انذار يولي الحكم ما عنده شخصيه بالنسبه لي انا انفعال زايد معناه احتجاج غير مبرر.
1: والدفع كان موجود يعني صراحة يعني ما فيش يعني زايد اللقطة اللي قام بها عمر بن علي كذلك. على كل فهو مخالفة لصلاح الترجي الرياضي الجرجيسي في 56 دقيقة لعب الآن هدف لصفر لترجي جرجيس. المخالفة عنده معتز شوشين في تنفيذ الكرة. ننتظر على كل حال الحكم يقول ولعب. المخالفة لصلاح الترجي الرياضي الجرجيسي يوزع الكرة طويلة في مناطق النادي الصفيقسي ما اخذهاش الرحماني لكن ترجع من جديد. عملية قطع الكرة من جانب النادي الصفيقسي بطرابلسي يخسرها لكن ترجع من جديد لصلاح النادي الصفيقسي. وصل ميدان جمال موتيابا. جمال موتيابا يرجعها من جديد لريان الدربيلي على اليمين. ريان الدربيلي تخلط لفراس السكوحي. فراس السكوحي الدربيلي الدربيلي موتيابا يوزع الكرة في حوزة السكوحي. حاول مرة لريان الدربيلي قبل ما تخرج الكرة للركنية والحكم تخرج ضربة مرمى في الأخير. ملمسهاش لاعب الترجي الجرجيسي. تمشي ضربة مرمى لصالح الترجي الجرجيسي ولصالح سيف الدين الشرفي حارس مرمى الترجي الرياضي الجرجيسي. يرجع الكرة اللاعب طبعا ياخذ وقته سيف الدين الشرفي. قبلت أعصاب بأتم على الكلمة. نعم. كرة تتوزع.
0: فتحي خليني نذكر. نعم. بنتيجة مباراة الترجي الرياضي التونسي شباب العمران ما زلت الأسبقية للترجي الرياضي هدف مقابل صفر في الدقيقة 57 من المباراة. فلوريون دانو في الدقيقة 31 سجل للترجي الرياضي التونسي. ذكر مباراة النادي الصفاقسي ترجي جرجيس أسبقية ترجي جرجيس على النادي الرياضي الصفاقسي. ما شنو النجم نقول وسيمي لحد الآن لعبنا يعني في الشوط الثاني يعني
2: 10 دقائق
0: تقريبا.
2: يمكن النادي الرياضي الصفاقسي كان ينجم يستغل الأجناب أكثر معناها على خطر صراحة الخطر اللي جابه النادي الرياضي الصفاقسي جابه على أثر التوزيعات معناها هذا أكثر فرص معناها صارت اليوم النادي الرياضي الصفاقسي من العمق ما نجمش يجيب فرص معناها ما فماش ما خلقش فرص وما نجمش يدخل من الوسط نتاع الديفونس معناها من وسط الدفاع. ما نعرفش علاش الاختيارات ما مشاتش في انه نحركوا الاجناب اكثر ونوصلوا على لي كولوار اكثر معناها كان ينجم يكون حل فاعل اكثر من انه ناخذوا العمق نتاع الملعب.
0: هذا الفتح.
1: نعم
0: نرجع لك فتحي في ملعب طيب
1: ميت. نرجع للخط من جديد. 58 دقيقه لعب في المباراه. كرة لصلاح النادي الرياضي الصفاقسي كانت توزيع خطيره منذ قليل من علي معلول لكن ما تمش استغلالها من جانب النادي الرياضي الصفاقسي.
0: ما ثم حد في المتابعه
1: بالفعل ما كان ثم حتى حد. رمية التماس صلاح النادي الصفاقسي اللي يواصل الضغط بشكل كبير على دفاع الترجي الرياضي الجرجيسي. تخرج الكره من السكوحي مباشره لحمزه المثلوثي. حمزه المثلوثي على مستوى امتلاك الكره تمشي لريان الدربيلي على اليمين. ريان الدربيلي مع موتيابا من جديد في راس السكوحي يوزع الكرة على الجهة اليسرى وين ثم علي معلول. علي معلول يوزع الكرة مباشرة لترابلسي داخل منطقة الجزاء والشرفي في الركنية. لا قبل ما يمسها الشرفي الكرة هي خرجت بطبيعتها تمشي ضربة مرمى لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي. تقريبا اقتربنا من الربع ساعة الأول من الشوط الثاني مع تواصل أسبقية الترجي الرياضي الجرجيسي بهدف مقابل صفر على النادي الصفاقسي. ذكر هدف خليل قصاب في دقيقة 39 من الشوط الأول. تتوزع الكرة من سيف الدين الشرفي طويلة ثم موندي كوب الراس لمن كانت النية التمرير لعمر بن علي لكن ثم التغطية في راس غومة في مناسبة أولى. شكون ثم في وسط الميدان ثم اللعب لمجد رجيلي. كرة على اليمين شوشان يوزعها ثم موندي كوب في التغطية بالراس في مناسبة أولى لكن ترجع للمنافس. كرة في وسط الميدان ديالو ويضغط النادي الصفاقسي يحاول يفتك هذه الكره اللي تبقى لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي. والافتك الكره من موتيابا وزايد المراوغه من موتيابا مش في نهاره اليوم بالكل موتيابا صراحه. كره من جديد كره لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي. قال سالم حيرسي محاوله قطع الكره من الدربيلي ويربح التماس الدربيلي لصالح النادي الصفاقسي في مناطقه. الدربيلي في تنفيذ رميه التماس ثم السكوحي مباشره لحمزه المثلوثي. إعادة البناء الهجومي لصلاح النادي الصفاقسي. فراس سكوحي يخرج كرة مع مونديكو. كيفن مونديكو مباشرة لبكار يعود يرجعها لكيفن مونديكو. حمزة المثلوثي حمزة المثلوثي من جانب النادي الصفاقسي طويلة لفاتية بالوافي، عملية الترويض جيدة من بالوافي على اليسار، مش يوزع الكرة داخل منطقة الجزاء، عمر بن علي وهدف التعادل. تم تسلل حسب إشارة مساعد الحكم، هل أنه التسلل موجود أم لا؟ ننتظر الفار. على كل الهدف تم تسجيله من عمر بن علي، لكن المساعد الحكم قال ثم تسلل، هل سيتم احتساب الهدف من رجوع إلى الفار أم ماذا؟ على كل لحد الآن تبقى نتيجة 1-0 في انتظار التثبت. التسديدة كانت من عمر بن علي بعد رفع الكرة من إياد بالوافي.
3: صراحة يبدو أن إياد بالوافي كان في موقع تسلل، معناها بصراحة ننتظر مزيد من الإعادة، معناها وخاصة معناها كي تبدأ تصويرها فيكس تعطيه وفي الديبار متاع الكرة.
1: عمر بن علي في موقع سليم.
3: نعم
1: عمر بن علي في موقع
3: لا لا عمر بن علي ما عنده حتى علاقة، ما إذا كان ثم تسلل هو من إياد بالوافي.
1: على كل
3: حسب الصورة، معناها حسب القراءة الأولية، معناها يبدو أنه كان في موقع تسلل.
1: ننتظر على كل حال.
2: فتحي الاختر مرة أخرى يجي على جناب، معناها نادي رياض الصفاقسي يلزمه يخمم أنه هو يمشي على جناب أكثر باش ينجم يجيب الاختر أكثر. واضح أنه الضعف متاع الترجي الجرجيسي على جناب، معناها ما هوش في الأكس سنترال.
1: واضح بالضبط وسيم. إذا ننتظر في قرار الحكم.
3: نعم بالنسبة لعمر بن علي، معناها إذا كان ما كانش إياد بالوافي في موقع تسلل فإن موقع بن علي كان سليم 100%.
1: نعم على كل مازال الحكم يظل يتناقش مع غرفة الفار كيف ستتم المعاملة مع اللقطة الأخيرة. تم تسلل نعم، يقع احتساب التسلل، يلغى الهدف، إذن تبقى النتيجة على حالة 1-0 لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي.
3: كما قلت لك معناها كان يبدو أنه معنا في موقع تسلل، وبالفعل الفار أكد أنه تسلل معنا.
1: إذن المخالفة لصالح الترجي الرياضي
3: الجرجيسي. الصورة عنا أخويا فتحي توا معناها بالديستانس 0.35 معناها بين كان بتقدم إياد بالوافي.
1: واضح إذن القرار سليم من غرفة الفار.
0: تغييرات يدولي في صفوف ترجي جرجيس.
1: نعم الكرة ترجع لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي، يظل ثم صديق كبوت خلف التشكيلة الأساسية، ثم نشوف مكان من
0: وأشرف بضيف أيضا مكان شوشان على ما يبدو.
1: نعم معتز شوشان يخرج معتز شوشان ويدخل أشرف بضيف. كرة ترجع لمتيابا قبل كل شيء، هذا الهجوم لصالح النادي الصفاقسي من معلول يحاول يوزع لمحمد الترابلسي والكرة ماخذهاش متيابا، ترجع من جديد هجوم سريع والتدخل كامل ساكوح يظل مع انذار، هذه واضح الانذار مسك من قميص وانذار للساكوحي من جانب النادي الرياضي الصفاقسي.
3: وهي الثانية توا خويا فتحي مدة تقريبا خمسة دقائق معنا بجانب معنا منطقة 18 متر، الساكوحي عمل نفس اللقطة هذه وتغافل عليه الحكم وما عطاهش ورقة صفراء، عودها المرة هذه ورقة صفراء مستحقة معنا في مطرحها.
1: نعم إذا المخالفة لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي تنفذ مسافة دين الشرفي، ترجع الكرة لفئات المهاجم الرجيلي حذلي من هذا الهجوم لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي، ترجع من الدفاع يقص الدربيلي، لكن تبقى لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي من جديد. العملية تتواصل على الجهة اليسرى، هذه المرة التوزيع من غومة والدفاع في مناسبة أولى مناسبة ثانية، ثم التدخل من جانب النادي الصفاقسي، موتيابا يحاول يراوغ موتيابا، لكن عملية امتلاك الكرة تبقى لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي اللي يضغط في هذه الأونة على دفاع النادي الصفاقسي. ما زالت العملية متواصلة من جديد على الجهة اليمين مع غومة والتمرير داخل منطقة الجزاء، تدخل دفاع النادي الصفاقسي وعلى القائم التسديدة كانت في طريقة إلى الشباك، هذه الكرة الخطيرة من جانب أدي بوجو اللي كان دخل منذ قليل في التشكيلة الأساسية لفريق الترجي الرياضي الجرجيسي، تسديد أخذها على الطاير خارج من منطقة الجزاء واصطدمت بالعارضة، يعني كانت في طريقة إلى الشباك هذه الكرة وضاعت فرصة تضعيف النتيجة على فريق الترجي الرياضي الجرجيسي. انطفأت السبورة اللامعونة تقريبا. على كل حال ترجع كرة لصالح النادي الصفاقسي من جانب اللعب كيف الموديكو علي معلول على اليسار، العملية الهجومية من جانب النادي الصفيقسي، بكاري وزعها داخل منطقة الجزاء، لكن قبل ذلك الدفاع يتدخل من جانب الترجي النادي الجرجيسي. كرة تعود لحمزة المثلوثي، جمال متيبا، جمال متيبا، جمال متيبا من جانب النادي النادي الصفيقسي. ما كانتش الكرة كما ينبغي، ترجع العملية الهجومية لصالح ديبيجو، والعملية تتواصل بالضيف حذاري من هذا الهجوم. ما ثمش تسلل حسب شرط الحكم، ماشي سدد الكره الان يعلن التسلل. الان تم الاعلان على التسلل ضد المهاجم اشرف بالضيف، توزيع الاخيره والتسديده مرت فوق المرمى. مخالف تسلل تنفذ بسرعه من جانب النادي الصفيقسي، ما خذهاش عمر بن علي، تبقى الكره لاشرف بالضيف يحاول يراوغ والحكم يقول له ما ثم حتى شيء. ترجع عمليه سريعه من جمال متيبا، جمال متابع لمعلول في وسط الميدان، يوزع الكرة طويلة لعمر بن علي، عمر بن علي، عمر بن علي يتوغل على اليمين، عمر بن علي، عمر بن علي باش يوزع الكرة داخل منطقة الجزاء. الدفاع الترجي الجرجيسي يدخل يقص هذه الكرة والدفاع معاه يرجع لقطع هذه الكرة في دقيقة 67 الآن من هذا من هذه المباراة. 67 دقيقة لعب وما زالت النتيجة لصالح الترجي الجرجيسي، هدف مقابل صفر.
0: باش يلعب توا النادي الرياضي الصفاقسي وسيم تحت ضغط الوقت، تحت ضغط زاد كيف كيف النتيجه نتاع المباراه. نذكروا النادي الصفاقسي متاخر، يعني الضغط توا باش يولي مسلط بشكل ملحوظ وكبير برشا على الفريق.
2: والضغط واضح، والمشكله انه النادي الرياضي الصفاقسي يولي يخلي في مساحات في ظهره معناها، والترجي الجرجيسي فريق سريع القدام، المهاجمين نتاعو سريعين جدا قاعدين يستغلوا في الفرص نتاع لي كونتر اتاك. النادي الرياضي الصفاقسي لازم يكون متوازن، حتى ولو باش ينزل بثقله للهجوم لازم يكون متوازن على المستوى الدفاعي.
0: تفضل فتحي.
1: نعم، كانت عملية كبيرة من جانب النادي الصفاقسي، توزيعها داخل منطقة الجزاء. عمر بن علي كالعادة يصعد فوق الجماعة، يسدد ديك الكرة برة جنبي بقليل، فرصة أخرى ضيع على النادي الصفاقسي من أجل تعديل النتيجة. الكرة ترجع من دفاع الترجي الرياضي الجرجيسي كما قلت، تقريبا تغطية دفاعية ما ثمش نفس، يعني ما ثمش كل العمليات الهجومية تقطع من دفاع الترجي الرياضي الجرجيسي، متمركز كما ينبغي في مناطقه. كرة باش تعود لرمي تماس صالح النادي الصفيقسي، رمي التماس صالح النادي الرياضي الصفيقسي، رمية التماس تنفذ من علي معلول مباشرة لبكار، يعود يرجعها لوسط الدفاع مع حمزة المثلوثي اللي خرج هو صاحب الهدف خليل القصاب، ونص ودخل مكانه كما قلت ادي بوجو هذا واشرف بالضيف خذ مكان مع الشوشان. هذا بالنسبه للترجي الرياضي الجرجيسي. كره ترجع لموتيابا، موتيابا واحد اثنين مع السكوحي، موتيابا على اليمين ثم بالوافي، بالوافي يدور بالكره، بالوافي مازال محافظ على كورته ويسقط، يسقط بالوافي، يسقط بالوافي بدون ما يعترض حد يعني طريقه. كره ترجع لموتيابا في قطع الكره من جديد، موتيابا في راس السكوحي، كرة على الجهة اليسرى وين ثم بكار، بكار من جانب النادي الرياضي الصفاقسي على اليسار، بكار، بكار تخلط الكرة على علي معلول ثم بكار من جديد، بكار من جديد، كرة أرضية لموتيابا، محمد الطرابلسي سدد والحارس ممتاز سيف الدين الشرفي في المكان المناسب. أدركنا دقيقة 69 الآن.
2: هو العادي فتحي انه يكون فما تغييرات للنادي الرياضي الصفاقسي، يحاول انه يعطي دم جديد، يحاول انه يعطي حلول جديده معنا، واخروا برشا بالتغييرات اليوم 70 دقيقه مازلنا ما عملنا حتى تغيير.
1: وذيلنا ناديرا هذوما اللي عندهم نفس هجومي نحكي، محمد القروي كذلك، هذوما البعض التغييرات الهجوميه اللي مازالوا موجودين على بنك الاحتياطيين بالنسبه لفريق النادي الصفاقسي. رامي التماس يقول حكم لصالح الترجي الجرجيسي على ما يبدو، حكم لا يقول رمي تماس صالح النادي الصفاقسي يأمر التنفيذ. الوقت يمر، كرة ترجع لكيفان مونديكو، كيفان مونديكو، حمزة المثلوثي، حمزة المثلوثي، كرة في وسط الميدان، جمال متيابا، جمال متيابا مرة أخرى يخسر الكرة، جمال متيابا والهجوم يتعكس من جانب الترجي الرياضي الجرجيسي عن طريق رجيلي وتتقص من دفاع الصفاقسي من حمزة المثلوثي. إذا كان الصفاقسي جم يرجع في المباراة فأنه الأمر يعني يعود بدرجة أولى لحمزة المثلوثي، لأنه تقريبا غطى زوز كرات يعني بتاع هجومات راس راس بالنسبه لفريق الجرجيس. الجيم يرجع فيهم اذا صحيح. كان الشخص يرجع في المباراه نحكي
2: صحيح.
1: حمزه المثلوثي عنده دور كبير في اللقطه هذه
2: صحيح. ما فتحي مناش انا حسيت انه تاخر برشا التغيير نتاع مطيبه معناها لاعب خارج نطاق الخدمه اليوم ماهوش في الفورمه الباهيه معناها تاخر برشا التغيير نتاعه.
1: على كل ننتظر
0: هذه غلطه اخرى من مطيبه يعني بصراحه تكررت اخطاء اللاعب هذيا وليت مفضوحه فتحي.
1: بالضبط بالضبط. واحيانا يعني شد الكره اكثر من اللازم بطريقه يعني تخلي حتى المجهود اللي يبذلوه زملائه كله يطيح في الماء وهذا اللي قاعد صاير بصراحه. الجميع ينتظر في تمريرات في العمق في كذا فاللاعب يتفلسف شويه في شد الكره طبعا هذا كله تضيع وقت على فريقه. كره ترجع لصالح النادي الصفيقسي كما قلت برشا لاعبيه والله لما نعرف شكون الملاعب اللي ربما يلعب بالطريقه هذه ما احناش مستنسين بهم يلعبوا بالطريقه هذه. ربما كما قلت ثم ضغط اكثر من اللازم على مستوى التحضير لهذه المباراه ام ماذا. الكره تتوزع من الدربالي ترجع لي بالوافي بالوافي سدد والحارس ممتاز يرجع الكره خذا على الطاير بالوافي ترجع لعلي معلول يحاول يراوغ علي معلول باش يوزع الكره داخل منطقه الجزاء الراسيه. ما ثم حد على مستوى المتابعه لكن ثم السكوحي السكوحي مثل ما حافظ على كورتو يمرر لعمر بن علي باش يسدد عمر بن علي فوق المرمى ذاك الركنيه اصطدمت في الدفاع. تسديده كانت من بالوافي عمليه فنيه كانت سجلت فيها برشا فنيات اذا كانت سجلت لكن ضاعت الكره بتدخل متميز من سيف الدين الشرفي. ثم لاعب متلج جرجيس ملقى على ارضيه الحميدين الحكم يقول له اقف والفعل وقف اللعب وكورة باش تنفذ الركنية لصالح النادي الصفيقسي من جانب علي معلول. 72 دقيقة لعب الآن مازال تقدم ترجي جرجيس 1-0. علي معلول يرفع الكرة داخل منطقة الجزاء ترجع من سيف الدين الشرفي للركنية لك من الجهة الأخرى على يمين الشرفي ركنية أخرى لصالح النادي الصفيقسي لا الحكم بالفعل يقول له بدل الجهة بالفعل. إذن على يمين سيف الدين الشرفي يمشي علي معلول بالكرة هو اللي بيشتغل مرة أخرى تنفيذ هذه الركنية لصلاح النادي الصفيقسي اللي كما قلت يلعب ضد الوقت مازال 17 دقيقة عن نهاية المباراة في الوقت الأصلي مش برشا وقت صراحة مع طبعا الضغط الموجود من الجمهور من اللاعبين يعني الجماهير يبحث عن نهاية تكون سعيدة ولا في ملعب طيميري بالنسبة للجبهة النادي الصفيقسي لكن هل سيتم ذلك أم لا. الركنية تنفذ ترجع من دفاع الترجي الجرجيسي مطيبة يسدد ترجع من الدفاع ومرة أخرى المونديكو في عملية امتلاك الكرة الكرة في وسط الميدان
0: فتحي
1: مسكوح. نعم
0: هنفتح المجال الموجز الخمسة نرجع لكم بعد شوية.
1: وهدف التعادل هدف التعادل لصالح النادي الرياضي الصفيقسي هدف التعادل لصالح النادي الصفيقسي يأتي من ريان الدربالي على ما يبدو هدف جاء في خطأ على مستوى التغطية الدفاعية من جانب دفاع الترجي الرياضي الجرجيسي لخبطة كانت على مستوى ارجاع الكرة من دفاع الترجي الرياضي الجرجيسي يستغل لظل الدربالي هذا الخطأ وبتسديدة ما يمكنش قوية بصراحة
0: نعم.
1: التسديدة لكنها تهادت رويدا رويدا في شباك الحارس سيف الدين الشرفي الحكم اقر شرعية الهدف لكن هل سيتم التثبت مع غرفة الفار او لا لا نعلم. على كل حال لحد الان النتيجة متعادلة هدف مقابل هدف
0: ويظهر لي
1: نوال
0: قاعدة تستنى في الهدف باش تجي تعطينا موجز الخمسة نرجو لكم بعد لحظات.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: من جديد أهلا بكم إلى هذا المواد الإخبارية. أعلنت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية عن حجز وتلفي أكثر من 1200 كيلوغرام من اللحوم الحمراء والمنتجات الحيوانية غير الآمنة أو مجهولة المصدر، وذلك خلال عمليات مراقبة تمت بالتنسيق مع مختلف هياكلها الجهوية وبالشراكة مع الصولة والهياكل المتداخلة بأسواق بيع الأضاحي والدواب ونقاط بيع اللحوم والمنتجات الحيوانية بكامل تراب الجمهورية. تحتفل تونس يوم غد مع سائر الدول الأفريقية بيوم أفريقيا الذي يوافق هذه السنة الذكرى 63 لإنشاء منظمة الوحدة الأفريقية والتي تحولت إلى الاتحاد الأفريقي سنة 2002. ومن جهتها أكدت وزارة الخارجية في بلاغ لها التزام تونس الثابت بتوطيد عرى الأخوة وتوثيق علاقات التعاون مع شقيقاتها في القارة على أسس الاحترام المتبادل والتضامن والشراكة الرابحة والمنفعة المتبادلة وحرصها الدؤوب على الدفاع عن المواقف الإفريقية المشتركة في جميع المحافل الدولية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه جرى التفاوض مع إيران على اتفاقية بشكل شبه نهائي وأنهم بانتظار وضع اللمسات الأخيرة عليها لإعلانها قريباً. يواصل رجال الأنقاذ في الصين اليوم عملية البحث للعثور على شخصين مفقودين بعد انفجار غاز أودى بحياة العشرات في منجم فحم في مقاطعة في البلاد، في حين عدلت السلطات حصيلة ضحايا حادث الانفجار وخفضتها من 90 إلى 82 قتيلا. ختم هذا المواد الإخباري، إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6
2: عشرة ديمة ديمة.
3: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة، كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
4: به خلنا نرجع مباشرة ملعب طيب ميري بصفاقس. فتح تفضله.
5: إذن وقع ألغاء الهدف أنس يقع ألغاء الهدف، فهمتش بالضبط سبب الألغاء تاع الهدف، كان الحكم تقريبا ثبت اللقطة لمدة دقيقتين، يمكن عندكم إعادة أكثر من عندنا هوني، فهمتش بالضبط شنو السبب.
4: تيزار أكيد معناتها نحاولوا ناخذوا توضيحات أكثر من عندك على اللقطة وعليش معناها تم رفض الهدف.
6: هو حسب اللي شفناه احنا ما كنا ما كناش نتابع فيها اللقطه نظر مثلا الموجز الكل، لكن بعد تعودنا شفنا لما اللقطه انه الكره معنا دخلت مباشره الى المرمى، واياد بالوافي كان في موقع تسلل. هذا احنا نقول له موقع تسلل سلبي ولم يشارك معنا، وحتى الجهات الجسم نتاعه وقت اللي عمل ايد بالوقت بديرني انا بعيد على الكره توجد مباشره الى المرمى. هل اثرت على حارس المرمى ام لا؟ نطرح سؤال بسيط وتو نعرفه أرجع ولا لو ان ايد بالوافي مثل عمل اي لقطه معناها باش تاثر على الحارس، هل كان الحارس بامكانه يشد الكره ولا معناها الحارس معناه كانت رؤية واضحة قدامه 100%، وإياد بالوافي لم يؤثر إطلاقا معناها على حارس المرمى وسايب الكرة تدخل مباشرة في المرمى. إذن بالنسبة لي أنا الفار كان خاطئا، الحكم كان خاطئا، هدف النادي الصفاقسي شرعي ولا غبار عليه حسب رأي الخاص.
5: واضح على كل، الحكم اخذ وقته في الفار وكان في نقاش مع غرفة الفار وقرر في الأخير أنه يلغي هذا الهدف اللي صراحة كما قلت نزار ما كانش تم تأثير كبير على حارس المرمى, لأن الحارس تابع الكرة والتسديدة بدون ما أي قلق, معنا ما تمش لاعب غطى عليه,
6: ما تم حتى تأثير معنا بالكل معنا, سواء كان إياد بالوافي موجود في الموقع هذاك ولا ما هوش موجود في الموقع هذاك ما كان عنده حتى تأثير. بالعكس كما قلنا إياد بالوافي معنا عمل الجاس اللي أنا راني بعيد ولا علاقة لي معنا بالأكسيون كاملة. إذن أخطأ طاقم التحكيم وأخطأ الفار.
5: 80 دقيقة ما زالوا 10 دقائق. ركنية لصلاح النادي الصفيقسي, ركنية ثانية على التوالي. قاعد النادي الصفيقسي يضغط ويواصل الضغط على دفاع الترجي الجرجيسي من أجل تعديل النتيجة. تبقى النتيجة 1-0 لصلاح الترجي النادي الجرجيسي. علي معلول يعطي الحكم إشارة التنفيذ, يرفع الكرة داخل منطقة الجزاء الرأسية, وسيف الدين الشرفي في متابعة هذه الكرة يأخذ الكرة داخل منطقة الجزاء. سيف الدين الشرفي حارس مرمى الترجي النادي الجرجيسي يوزع الكرة طويلة في مناطق النادي الصفيقسي. شكون ثم محمد الترابلسي في مناسبة أولى مناسبة ثانية قطع الكرة والمخالفة, قطع المخالفة. قبل كل ذلك لفئت مؤمن الرحماني صلاح الترجي النادي الجرجيسي. ثم تغيير في النادي الصفيقسي, خروج جمال موتيابا ولعب اللي باش يدخل على ما أظن محمد صالح المهذبي. بالفعل محمد صالح المهذبي يدخل مكان جمال موتيابا,
4: تغيير اللي كنا ننتظره فيه عنا مدة طويلة وسيمة. موتيابا
7: اللي دخل في بالي نور القروي, ما هوش
5: نور القروي, محمد القروي مكان
7: صحيح
5: موتيابا. نعم
7: معناها التغيير مخر برشا, معناها
4: مخر برشا
7: 10 دقائق. معناها موتيابا كان من اول المباراة اليوم خارج الموضوع. نعم
4: هذا الفت.
5: بالنسبة للترجي النادي الجرجيسي اللاعب اللي خرج لمجد الرجيلي
7: قائد الفريق,
5: واللاعب اللي دخل
4: رقم 12
5: جاسم بالكيلاني. نعم جاسم بالكيلاني اذا هو اللي دخل في التشكيله الاساسيه لفريق الترجي النادي الجرجيسي. ضربه مرمى لصالح النادي الصفيقسي. نور القروي اذا هو اللي خذا مكان موتيابا باش نصلحوا. طبعا ترجع الكره لكيفن مونديكو. 82 دقيقه لعب, 1-0 للترجي الجرجيس امام النادي الصفيقسي. كيفن مونديكو يوزع الكرة طويلة في مناطق ترجي النادي الجرجيسي. شكون ثم في التغطية؟ ترجع الكرة لعلي معلول على اليسار. علي معلول أرضية لمحمد الترابلسي. محمد الترابلسي حاول يخلط على الكرة ما يخلطش, تمشي ضربة مرمى. كما قلت محمد الترابلسي اليوم ماهوش محمد الترابلسي اللي استنسنا به كذلك. أكيد ضغط المباريات ولو أنه مش عذر طبعا, لأن تقريبا كل فرق عانت هذا الموسم. سيف الدين الشرفي في إرجاع الكرة للعب من جانب الترجي النادي الجرجيسي. يأمر زملائه بالتقادم إلى الأمام. سيف الدين الشرفي يوزع الكرة طويلة في مناطق النادي الصفيقسي الرأسية من حمزة المثلوثي, لكن ترجع لفات رينا الدربيلي بالرأس لمحمد يدي قالول. محمد يدي قالول يعاود يرجعها لكيفن مونديكو. كيفن مونديكو تخلط الكرة لرينا الدربيلي. ريان الدربيلي من جانب النادي الذي الصفيقسي. كرة أرضية لفراس السكوحي, تخلط الكرة الآن لفئت كيفن مونديكو. كيفن مونديكو في وسط الميدان مباشرة لهشام بكار, يعود يرجعها لكيفن مونديكو. تمريرات قصيرة بين لاعبين النادي الصفيقسي, محاولة منهم لفك شفرة هذا الدفاع من جانب الترجي النادي الجرجيسي. ثم تقريبا دوريدو على مستوى التغطية الدفاعية بالنسبة لفريق الترجي الجرجيسي. جدارين يعني, جدار أول تالي وجدار قدام, يعني باش توصل كما ينبغي الكرة وعند فاعلية القدام أمر بكثير من الصعوبة بالنسبة لفريق النادي الصفيقسي اللي يعاني على مستوى حبك العمليات الهجومية. كيف المونديكو يوزعها الكرة لمن؟ ترجع من الدفاع ترجي النادي الجرجيسي ثم التغطية, لكن الحكم يصفر المخالفة لصالح النادي الصفيقسي في وسط الميدان. تلعب بسرعة محمد الترابلسي, هشام بكار, علي معلول تخلط الكرة لفئة الترابلسي باش يوزع الآن داخل منطقة الجزاء. شكون ثم الترابلسي باش يسدد؟ تصدم في الدفاع, تصطدم الكرة في الدفاع, والكرة كانت لربما لو ما اصطدمتش في الدفاع كانت في طريقها إلى الشباك. ترجع الكرة بسرعة من جانب اللاعب جاسم بالكيلاني, ما ثماش تسلل لهذا الهجوم لصالح الترجي النادي الجرجيسي. خطير العمليه الهجوميه داخل منطقه الجزاء, والدفاع يتدخل. الدفاع هذه المره كان من جانب السكوحي وترجع الكرة لعلي معلول، طلب الكرة من جانب عمر بن علي، تخلط له تمام بالوف، يطلب الكرة علي مع عمر بن علي، عمر بن علي راوغ عمر بن علي ويسقط، يسقط عمر بن علي، يسقط عمر بن علي. يا أهلي بالوافي كان طليق، كان بإمكانه يمرر له، بظل ما كانش في موقع تسلل بالوافي، وتباطأ عمر بن علي لا سدد ولا مر، وفي الأخير تعثر وسقط. يعني كرة تمشي لعلي معلول، كرة اللي فات نور القروي، ترويض ما كانش يعني جيد من نور محمد القروي بصراحة، خسر الكرة بتاريخ كما قلت برشا حاجات اليوم ما عرفناهاش بالنسبة للاعبين نادي الصفاقس على مستوى الترويض على مستوى التمرير، قابلة كأنها كبرت في أذهان اللاعبين أكثر وبصفة مبالغ فيها بصراحة. الوقت ديما نذكر به أونس 85 دقيقة، عاش برشا وقت، 5 دقائق فقط عن نهاية الوقت الأصلي.
7: فتحي انت في الملعب الوقفه نتاع اللاعبين في وسط الميدان ما هيش واضحه بالنسبه للرسم التكتيكي، معنى علي معلول تخلى الوسط ولا يلعب كصانع العاب ولا قعد على الكولوار اللي صار، ما هيش واضحه
5: ديما في الوسط، ديما في الوسط علي معلول الان الاكثريه في الخمس دقائق الاخرانيه دي ولا في السبع دقائق الاخرانيه دي ديما في الوسط.
7: معنى رجعنا ل 4-2-3-1
5: بالضبط،
7: بنور القروي رجعنا ل 4-2-3-1
5: تقريبا،
7: اللي هو الديسبوزيتيف اللي ما مشاش في اول الماتش معناه
5: بالضبط. كان نشوفه في حتى عمر بن علي ما حنش نشوفوه تو يد بليفي هو اللي يلعب في راس حربه. هذه ثم متخالبه الكره رجعت من الحارس، على كل الحكم يقول يلعب ما ثم حد شيء، ترجع من فريق الترجي الرياضي الجرجيسي، قطع الكره والحكم يرجع للمخالفه، ومعه انذار ضد محمد الترابلسي، انذار ضد محمد الترابلسي ومخالفه لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي. الامور بدات تصعب بالنسبة لفريق النادي الرياضي الصفاقسي، وثم تغييرات الآن في تشكيلة النادي الرياضي الصفاقسي. نشوف في اللاعب اللي مش يدخل بعد قليل في تعمار تيفور، ويخرج محمد الترابلسي،
7: هذا محمد الترابلسي هذا آخر تغيير معناها نورمال، مو خاطر الثالث معناها واحد في الميتون ما تحسبش، مازال فما تغيير للنادي الرياضي الصفاقسي، مازال عنده الحق في وقت متاع تغيير.
5: باش يتم الآن خروج لاعب ريال دربالي ودخول اللاعب إيولي أونانا الكاميروني، هذوما التغييرات اللي تموا في تشكيلة النادي الرياضي الصفاقسي.
4: سؤال يطرح نفسه معناها وسيم في في الوقت اللي مازال واللي هو مش برشا بالتغييرات اللي قاعد يقوم بها تو النادي الرياضي الصفاقسي، فما معناتها إمكانية العودة في النتيجة؟
7: صراحة هو توا نتصور أنا بالتغيير اللي صار باش يمشي للثلاثة خمسة اثنين ولا باش يمشي للثلاثة أربعة ثلاثة، معناها ما فماش حل آخر، معناها نقص مدافع أيمن ما باش يولي بثلاثة في المحور، بكار باش يدخل للمحور وباش يولي معلول إكسونتري غوش، ونور القروي إكسونتري دروا، منعش
4: يلعب الكل في الكل يعني.
7: صراحة ما يش واضحة لي برشا الوقف
4: يلعب الهجوم يعني
7: صحيح، يمكن باش يجازف، باش يجازف في العشر دقائق الأخيرة باش يجازف.
4: فضل فتح
5: نعم دوبيجو يوزع وترجع من الدفاع للصفاقسي، كيفان مونديكو يحاول يخرج بالكرة والمخالفة اللي فايته، مخالفة اللي فايته، مخالفة لدفاع النادي الرياضي الصفاقسي مع انذار ضد اللاعب اللي كان سدد جسم الكيلاني. الكرة تمشي لمونديكو، مونديكو علي معلول 88 دقيقة لعب، مازالوا دقيقتين في الوقت القانوني، ياد بلوفي ماخذش الكرة، ترجع من الدفاع على الترجي الرياضي الجرجيسي، كرة في وسط الميدان من جديد، تتوزع الكرة لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي، جاسم بلكيلاني يحاول يتحقق بهذه الكرة ومع محمد القروي ويربح التماس، محمد القروي بسرعة ينفذ مع عمار تيفور، عمار تيفور اللحظات الدقائق الأخيرة من هذه المباراة، كرة لهشام بكار، هشام بكار علي معلول، علي معلول أرضية الكرة، كرة لصالح النادي الرياضي الصفاقسي، ولنا مباشرة لعمار تيفور، ثم هشام بكار على الجهة اليسرى، هشام بكار أكيد الحلول، الحلول التوزيع داخل منطقة الجزاء، ثم الدفاع يدخل، ثم تيفور في المتابعة، عمار تيفور الكرة لولي أونانا، يراوغ ولي أونانا، شكون معاه أونانا، شكون معاه، مازال يبحث عن المساندة، يلقاها في بكار يحاول يمرر، ترجع إلى الدفاع ماخذهاش يعاود يوزعها مباشرة لدفاع الترجي الجرجيسي, رجعها للتماس, تماس في منطقة الترجي الجرجيسي, تماس لصلاح النادي الذي الصفاقسي. تقريبا تغيير آخر في ترجي الجرجيس, دخول خروج اللاعب مؤمن الرحماني ودخول هادي جرتيلة. هادي جرتيلة يدخل في التشكيلة الأساسية لفريق الترجي الجرجيسي كما سيضيف الحكم كوقت بديل. تقريبا نعيش في الدقيقة الأخيرة من المباراة مع تواصل تقدم ترجي الجرجيس بهدف مقابل صفر, هدف مقابل صفر. إذا يدخل الجرتيلة, يخرج اللاعب مؤمن الرحماني, ننتظر في تنفيذ رمية التماس بشكون طويلة داخل منطقة الجزاء على ما يبدو من جانب النادي الذي الصفاقسي. طويلة رمية التماس, الكرة اليونانية يسقط في الكرة, ترجع من جديد لصالح النادي الذي الصفاقسي. 1-2 ومن جديد العملية, تم مطالبة بضربة جزاء من جانب لاعبين النادي الذي الصفاقسي, والتماس لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي. التماس لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي. 7 دقائق إذا فهم الحكم كوقت بديل, 7 دقائق كوقت بديل, والكرة ستعود برمي التماس لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي. الحكم ينتظر في تنفيذ رمي التماس, يقول له لا استنى, يقول له العب الآن, ما حد شيء
6: حقاقا الحق, ما ثم حد شيء, ماشي ضرب الجزاء, ما سقط وحده للملاعبي وما ثم شيء.
5: واضح هذه الكرة تعود في وسط الميدان, ولا حبي يخوي هذه الكرة ما تمكنش من ذلك, يرجع للتغطية لدى الصفاقسي. الكرة في الأخير تعود بمخالفة لصالح ترجي الجرجيس مع انذار لمحمد نور القروي. مخالفة إذن لصالح ترجي الرياضي الجرجيسي, كرة في وسط الميدان, ننتظر إذن تنفيذ.
6: الرابع انذار بنفس الطريقة, مسك المنافس معنا
5: اي من القميص. نعم, على كل والطريقة المسك دي تفسر كل شيء. ظلي حتى وسيم يعني
7: فتحي بلاي سمحني, اذا كان احنا باش نلعبوا بدوز اكسونتري, واش نور القروي علاش مش المهذبي معناه يولي اكسونتري؟
5: حتى نتوقع
7: معناه التغيير,
5: محمد صلاح المهذبي
7: التغيير ماهوش مفهوم, معناه لاعب عكس رجله غادي كايش

كرة طويلة علي معلول، عمر بن علي بالرأس، ثم يد بالوافي، يد بالوافي وجانبية بقليل مع تسلل، لعب ضد يد بالوافي، تمريرة كانت بالرأس من جانب عمر بن علي ليد بالوافي اللي كان في موقع التسلل حسب إشارة مساعد الحكم، والكرة في الأخير باش تعود بمخالفة تسلل لصالح فريق الترجي الجرجيسي. دقيقة الثانية في الوقت البديل، مازالوا خمس دقائق أخرين، مازالوا خمس دقائق أخرين على نهاية المباراة، مع تواصل تقدم الترجي الرياضي الجرجيسي بهدف مقابل صفر. كرة تتوزع طويلة محمد فراس غوما، شكون ثم عمار تيفور بالرأس، من جديد تعود لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي في هذا الهجوم، تتوزع داخل منطقة الجزاء، تدخل الدفاع في مناسبة أولى، مناسبة ثانية والتسديد جانبية بقليل كانت من أدي بوجو، ضربة المرمى تنفذ بسرعة من جانب النادي الدسفيقسي لكن في التماس تسرع قالول كذلك في تنفيذ ضربة المرمى، الناس كلها على أعصابها. عمار تيفور تعود الكرة اللي فات كيفن مونديكو، الدقيقة الثالثة في الوقت البديل، مازالوا أربع دقائق، مباشرة الكرة لصالح حمزة المثلوثي، باقي تقدم ترجي جرجيس بهدف مقابل صفر. حمزة المثلوثي يوزع الكرة طويلة، ثم عمر بن علي بالرأس ما خذهاش، يحاول يرجع ياخوها لكن تغطي من جانب الترجي الرياضي الجرجيسي، يبعد الكرة في التماس لصالح النادي الرياضي الصفيقسي، رمي التماس ونفذ، ترجع الكرة من جديد عمر بن علي، سدد والحارس ممتاز، ممتاز التسديد الأرضية من عمر بن علي، وممتاز كذلك تمركز الحارس سيف الدين الشرفي في الوقت المناسب. دخلنا في الدقيقة الرابعة في الوقت البديل، ما زالوا ثلاثة دقائق، الكرة لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي تمشي للتماس لصالح النادي الصفيقسي، ونانا يسرع مع حمزة المثلوثي، حمزة المثلوثي مباشرة لجمال متيبا، جمال متيبا يوزع الكرة لمن بالوافي ما خلطش عليها وتمشي سهلة للحارس سيف الدين الشرفي. انعدمت الحلول صراحة بالنسبة لفريق النادي الرياضي الصفيقسي، والنادي الصفيقسي لا يمكن أن يلوم إلا نفسه صراحة، يلوم ثم لربما بعض الاختيارات الفنية في مباراة اليوم كانت للمراجعة، وحتى بعض التغييرات كانت للمراجعة، مخالفة لصالح النادي الصفيقسي. حاسين اليوم صراحة أنه برشا لاعبين بيلعبوا بضغط مبالغ فيه، برشا حاجات ممشيتش اليوم بالنسبة للنادي الصفيقسي. على كل مازالوا جوج دقائق ونص على نهاية اللقاء، كرة ترجع لحمزة المثلوثي، هل هي كافية ليعدل النادي الصفيقسي أم أنه الترجي الجرجيسي سيكسب ورقة الترشح للدورة النهائية؟ على كل ننتظر اللحظات الأخيرة من هذه المباراة. الكرة من جانب الترجي الجرجيسي، رمي التماس باش ترجع الكرة لصالح الترجي الجرجيس في مناطق الدفاعية، رمي التماس لصالح الترجي الجرجيسي، الضفلاوي ياخذ وقته على مستوى التنفيذ، رمي التماس، بعض الجماهير تغادر، كرة لصالح النادي الصفيقسي، علي معلول باش يوزع الآن داخل منطقة الجزاء، يوزع علي معلول، كرة جانبية بقليل ضاعت من ويلي أونانا، أعطاها له في طبق يعني، قال له شد سجل أكاو، لكن التسديد الرأسية مرت جانبية بسنتيمترات. على كل الحظ كذلك عنده دور، عاند اليوم نادي الصفيقسي، ضربة المرمى من سيف الدين الشرفي، دقيقة ونص على نهاية المباراة، 1-0 أسبقية ترجي جرجيس على النادي الصفيقسي. سيف الدين الشرفي يرفع الكرة طويلة، ثم تيفور بالرأس ما خذهاش، حمزة المثلوثي يحاول يغطي ويربح التماس، حمزة المثلوثي مع مونديكو ينفذ رمية التماس، كرة تخلط لهشام بكار على اليسار، هشام بكار يعود يرجعها لمونديكو، والدقيقة الأخيرة من المباراة، مونديكو يوزعها طويلة، عمر بن علي لمن تخلط الكرة، جانب السكوحي مباشرة علي معلول يعود يدور بالكرة علي معلول ويمر لعمار تيفور، عمار تيفور شكون معاه؟ هشام بكار، علي معلول باش يوزع داخل منطقة الجزاء، ثم مطالبة بضربة جزاء من النادي الصفيقسي لكن الحكم يقول لا ما ثم حتى شيء، وتخرج كرة ضربة مرمى لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي. عمر بن علي مشالو قال له ثم مسك، الحكم يقول له انا عندي الفار، اذا كان ثم حاجه الفار مش يرجع لي. على كل ضربه المرمى لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي، على كل ثم احتجاج من لاعبين نادي الصفيقسي، وعمر بن علي اللي طالب بالمسك، ما عرفش عندك الاعاده ولا

0: زين ما ثمش إعادة.
1: نعم واضح واضح على كل الحكم مازال ما عدلش تنفيذ ضربة المرمى في حوار مع غرفة الفار. اللقطة الأخيرة اللي كانت من جانب عمر بن علي مازلنا ننتظر في القرار. ثم احتجاجات من لاعبين لدى صفيقسي, ماذا سيقر الحكم قريبا اللحظات الأخيرة من المباراة؟
2: عطونا تو الإعادة أخويا أخويا أخويا أخويا فتحي من لا. زاوية مستحيل باش أنت
0: نجم تحكم عليها.
1: بالضبط. على كل ما زال الفار مع الحكم يتناقش, الحكم وليد المنصري, حكم يقول ولعب أتمع حد شيء, حكم يقول ولعب, وليد المنصري يقول لعب الحارس سيف الدين الشرفي 7 دقائق وفاه وتجاوزناه بدقيقة أيضا. سيف الدين الشرفي ياخذ وقته, تتوزع الكرة تتجاوز وسط الميدان, ثم موندي كوب الرأس, ثم ترجع الكرة لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي في وسط الميدان. محاولة قطع الكرة من لاعبين نادي الصفيقسي يتمكنوا من ذلك, ترجع لي محمد دور القروي, محمد دور القروي التوزيع على فاتيات بالوافي, قطع الكرة من دفاع الترجي الرياضي الجرجيسي في مناسبة ولا مناسبة ثانية. محاولة الافتكاك الكرة من ساكوحي ما تنجحش, وترجع الكرة لصالح النادي الصفيقسي في رمية اللمس. يظل الحكم ينظر لساعته, يستعد لإعلان نهاية المباراة, يستعد لإعلان نهاية المباراة الحكم ويليونانا. ويليونانا يوزع الكرة لصالح النادي الصفيقسي, محمد نور القروي محاولة التمرير ما نجحتش, لكن ثم عمار تيفور والقطع الكرة من جانب الترجي الرياضي الجرجيسي. يرجع حمزة المثلوثي للتغطية ويربح المخالفة, وفي هذه الآونة نعم ينهي حكم المباراة وليد المنصري مباراة الترجي الجرجيسي والنادي الصفيقسي بترشح الترجي الجرجيسي للدور النهائي لكأس تونس لكرة القدم بعد إزاحته لفريق النادي الصفيقسي هنا في ملعب تيمهيري. هدف مقابل صفر, هدف خليل القصاب في دقيقة 39 من الشوط الأول مع تحية كان فريق العابل طبعا جارب الستة محمد بكيري فتحي الصامت. وطبعا النادي الصفيقسي كما قلت لا يمكن أن يلوم إلا نفسه بهذا الخروج من سباق كأس تونس, لأنه طبعا برشا أخطاء صارت فنية, وأكيد عندك أكثر تفاصيل أنس
0: نعم.
1: مع وسيم وأيضا مع نزار, ونعود إن شاء الله بعد قليل في الاستجوبات.
0: شكرا لك. إذن فتحي رسميا إذن الترجي الجرجيسي يتأهل للدور النهائي من مسابقة كأس تونس لكرة القدم على حساب النادي الرياضي الصفاقسي بعد الفوز عليه هدف مقابل صفر, هدف خليل القصاب في دقيقة 39. نقول مبروك لترجي جرجيس هاردلاك نادي الرياضي الصفاقسي وسيم. إذن أكيد معناها فما برشا نقاط احنا كنا تين عليها أثناء المباراة, لكن يبقى السؤال هل استسهل النادي الرياضي الصفاقسي اليوم فريق الترجي الجرجيسي أم ما الذي حدث بالضبط؟
3: نص باش نكونوا واقعيين اليوم, يمكن احنا ما احناش قراب للافكتيف كيما محمد الكوكي قريب للافكتيف, ما فهم برشا غرابه اليوم في التعامل مع الزاد البشري اللي موجود, في التعامل مع التغييرات, في التعامل مع مجريات المباراه في حد ذاتها. معناها انت من الشوط الاول لاقي مشاكل وما حاولتش انك انت حتى تحلهم, معناها قعدت في نفس الاستراتيجي, قعدت تلعب موتيابا حتى الاخر وقت, معناها ما فهمتش 80 دقيقه لاعب خارج نطاق الخدمه من اول تمريره, معناها
0: من اول الشوط من اول
3: الشوط الاول. معناها انت اليوم بريسك نادي الرياضي الصفاقسي تلعب ب10, معناها ماشي تلعب ب11, معناها اثنين فما تغييرات ماهيش مفهومه. معناها انت كيفاش تتعدل 3-5-2 للبلان تاع الماتش نتاعك باش تتعدل 3-5-2 ولا باش تتعدل 3-4-3؟ معناها انت حاجتك بملاعبي على اليمين يكون يميني, معناها ما يكونش يساري. معناها فما ملاعبي يساري على اليمين شنو باش يقدم لك, شنو الاضافه؟ ماهوش باش يجي عك الساق وهو باش يدافع تحب ولا تكره, باش يرجع لليمين وانت حاجتك برفع الكرات باش يرفعهم باليسار. معناها فما اختيارات بصراحة, التغيير متاع تيفور معناها شنو محله من الأعراب أصلا, حسمدوه في الشوط الأول ما كانش خايب, معناها تغيير زايد. معناها اليوم يمكن احنا نحكيه بالعاطفة أكثر, يمكن هما أقرب للإفكتيف أقرب للاعبين, ما تحس اللي ما هوش التصرف اللي اللي اللي يليق بالنادي الرياضي الصفاقسي في صفاقس في مباراة متاع نصف نهائي صراحة. فما برشا حوايج للتفسير, معناها باش ما نقولوش حاجة أخرى, معناها
0: خيب إيميل الجماهير متاعه اليوم النادي الرياضي الصفاقسي
3: بالضبط. معناها اليوم ما كانوش اللاعبين أول حاجة, فما برشا تمريرات كما قال فتحي عاودها 3 أو 4 مرات, يمكن التحضير متاع المباراة على المستوى النفسي ما كانش هو, بتات اللاعبية كانوا ستريسي أكثر من لازم, كانوا مضغوطين أكثر من لازم. بصراحة هذا كان ظاهر على اللاعبين في وسط الملعب، يمكن كبروا المقابل على رواحهم. ما كانش فما حسن تصرف. الحلول اللي لقاتهم نادي رياضة صفاقس اليوم باش تسجل أهداف كانت من الجناب، وإحنا ما استغليناش الجناب. يعني هذا الشيء اللي حير اليوم. هارد لك لنادي رياضة صفاقس، كنا نأملوا أنها تكون خير من هكا وتكمل خير من هكا، ويكون فما نهائي ويكون فما لقب على الأقل يمنع الموسم كما قلت أنت في أول اللقاء هذا. على الغالب هذاك هو اللي صار.
0: من يتحمل الهزيمة والخروج؟ الملعبية؟ المدرب؟ شكون بالضبط؟
3: سؤال صعيب. أما ناس كل مساهمة في الحواج هذه، ما تنجمش يكون المسؤولية فردية، معناها ما نجمش نقول مدرب واحد وما نجمش نقول لاعبين وحدهم. فما على غالب هذاك هو اليوم ماتش النادي الرياضي الصفاقسي تعدى بجانب المقابله نتاعه، ما كانش في الفورمه الباهيه كلاعبين كستاف تكنيك كناس كل، معناها ما كانتش المباراه اللي يحلم بها النادي الرياضي الصفاقسي.
0: شكرا لك وسيم. سي نزار بتبيعه الحكم وليد المنصري في الفار مجدي بلاغه، تقييم للمردود نتاع الحكمين هذوما؟
2: هو تقريبا معناها الحكم اللقطات المثيرة اللي جاتوا هي كانت فيها ثلاثة أهداف ومطالبة بضربة جزاء من النادي الرياضي الصفاقسي في آخر المباراة. ثلاثة أهداف، شفنا ثلاثة أهداف، هدف وقع احتسابه وزوز وقع إلغائهم للنادي الرياضي الصفاقسي.
3: بالنسبة والفار كان ضد النادي الرياضي الصفاقسي في كل القرارات اليوم.
2: كيفاش يا وسيم؟
3: الفار اليوم كان ضد النادي الرياضي الصفاقسي في كل القرارات، فما حتى قرار مش فيه مع النادي الرياضي.
2: بالنسبه لهدف ترجي جرجيس معناها كان هدف صحيح. هدف صحيح، معناها وقت ترجع الفار والفار معناها كان محق. تبقى الاشكال الكبير هو في الهدف الثاني الملغى، معناها الهدف الاول الملغى للنادي الرياضي الصفاقسي كان اياد بالوافي في موقع تسلل واضح وكان صحيح. لكن الإشكال الكبير هو في الهدف الثاني الملغى للنادي الرياضي الصفاقسي، هل إياد بالوافي كان شارك في اللعبة أو ما شاركش، كان في موقع سلبي وانتقل إلى موقع إيجابي أم لا. كما قلت نطرح سؤال بسيط، لو لم يكن إياد بالوافي موجود في هيك المكان، هل أن حارس المرمى كان مش يصد الكرة أو ما يصدش الكرة؟ اللي شفناه أن الكرة كانت ماشي مباشرة للمرمى والحارس خذا كامل وقته بشير الكرة واتجه للكرة وما كان حد عنده حتى إمكانية باش معناها يصدها. بار كونتر زادا إياد بالوافي معناها كان عمل جيست أنه ما نقال للناس الكل اللي قاعد نغزل راني أنا بعيد، راني أنا أني أنا بعيد وما عندي حتى تأثير. إذن إياد بالوافي لم يؤثر على سير الكرة، لم يؤثر على حارس المرمى، وبالتالي حسب رأي كان هدف شرعي. الملاحظة اللي مش نقولها أنه في ثلاثة في الزوز حالات اللي سبقت معناه هدف ترجي جرجيس وهدف النادي الرياضي الصفاقسي، الفار لم يستدعي الحكم باش يشاهد واحد معنا، هذا هو ديسيزيون. في اللقطة هذيك الفار استدعى الحكم قال له اجي شوف خذ انت
0: القرار،
2: انت القرار هل اثر ام لم يؤثر. نعم. ديما يقعد نفس السؤال في هذه الحالة، الفار اخلى مسؤوليته ورمى الكرة اللي معناها الحكم قال له خذ انت الديسيزيون، خذا وقته معناها تقييم خذا 6 دقائق معناها الحكم، وبعد ارتقاله انه اثر. وانا رأي الخاص نقول له راهو لم يؤثر بتاتا. نعم. على مجل الكرة. بالنسبة للضربة الجزاء في آخر المقابلة،
0: أيوة.
2: بصراحة مجموش نحكم عليه، أعطونا
0: زاوية بعيدة برشة بكل.
2: مستحيل معناه باش أنت تجم تحكم عليه وتقول معناه ضربة جزاء أو لا.
0: هو كان تم مطالبة بلمسة يد هكا؟
2: لا، دفع في بالي
0: دفع.
2: في بالي دفع في بالي ما أنا وقع دفع بن علي. إجمالا الأوراق الصفراء اللي أعطاهم الحكم كانوا كلهم تقريبا في بلايس. كما قلت 4 انذارات للنادي الرياضي الصفاقسي، مسك معناها مسك الخصم. تقريبا ما شفناش حاجة أخرى اللي تستدعي الذكر. أنا حسب رأيي كان علي احتساب هدف ثاني للنادي الرياضي الصفاقسي. كي نجي نقيم الحكم أثر أم لم يؤثر على نتيجة المباراة، معنى باش أنا نجم نقول خد أنا كنت مش أقول حكم اليوم عمل مقابلة ممتازة رهو بصراحة، معنى لولا كي يبدأ هدف كيما نكمم ما يحسبوش يكون أثر على نتيجة المباراة، أثر على الترشح، أثر على سير المقابلة. رغم اللي أنه النادي الرياضي الصفاقسي معناه بصراحة كما قال خونا وسيم، كما شفنا كما كان خارج الموضوع، كان خارج الموضوع النادي الرياضي الصفاقسي. تقول لي اللوم يلوم كان كونش نفسه، صحيح يلوم يلوم نفسه، لكن حتى الحكم في بالي أثر على نتيجة المباراة.
3: ثاني مباراة ضد الترجي الجرجيس، حتى في مباراة البطولة فما فشل في التعامل مع الفريق هذا، معناه النادي الرياضي الصفاقسي ما عرفش يتصرف مع الترجي الجرجيس في البطولة، وكان خسر 2 بلاش في صفاقس في اول الموسم، واليوم عاود خسر 1 بلاش، وبنفس الطريقه تقريبا
0: بنفس
3: الاغلاط، بنفس
0: السيناريو،
3: معناها نفس المباراه كانها تعاد، المباراه تعاودت معناها بتاع الماتش اللي في الشامبيونات
0: البطوله. صحيح. اذا ذكر انه يوم الاحد 24 ماي اليوم طبعا تلعبت مقابلات الدور نصف النهائي لكاس تونس لكره القدم، النادي الصفاقسي ينهزم امام الترجي الجرجيسي هدف مقابل صفر، والترجي الرياضي التونسي فاز على شباب العمران هدف مقابل صفر، وبالتالي سيوجه الترجي الرياضي التونسي الترجي الجرجيسي في الدور النهائي. مقابلة إذن بين ترجي الشمال ترجي الجنوب وسيم في النهائي، كيفاش تشوف المواجهة هذية؟
3: صراحة هو الترجي الرياضي التونسي ما هوش في أحسن حالاته في الفترة الأخيرة هذية، ومعناها ترجي الجرجيسي معناها عنده وين شانس إذا كان يتعامل كما تعامل مع النادي الرياضي الصفاقسي ويحاول أنه يوقف مفاتيح اللعب متاع الترجي الرياضي التونسي، عنده وين جروند شانس باش ينجم يصفر بالمباراة معناها. وإحنا نعرفوا اللي بصراحة معناها كيف رينا اليوم ترجي الجرجيسي الإصرار متاعه كان أحسن من أكثر من الإصرار متاع النادي
0: الجرجيسي.
3: صحيح. التعامل، طريقة التعامل وطريقة التصرف وتوظيف اللاعبين اليوم كان خير في الترجي الجرجيسي معناها. سورتو أنا أعجب يمكن انبهار بالبلوك كيف متاع الفريق.
0: سيف الدين الشرفي أيضا حارس مرمى ترجي الجرجيسي عليهم مضيئة اليوم.
3: وقف النادي الرياضي الصفاقسي، صحيح إنه القى بعض الحلول النادي الرياضي الصفاقسي في بعض الحالات، أما يمكن النادي الرياضي الصفاقسي يحاول انه هو يدخل من لاك سنترال واذا كان مسكر تقريبا، اللي احنا نعرفه اللي شيء هذا هو قوه الترجي زاد على دانو. دونك نجم يكون معناه مفتاح من مفاتيح المباراه اللي باش تكون ضد الترجي الرياضي التونسي. ماتش كوب ديما ما يحكمش الاسباب معناه الاحكام مسبقه، انت تعرف معناه ماتش كوب ينجم يتلعب على ديتاي صغيرات، على ما فماش حاجه ثابته. دونك حظ وفير لصوص فرق، وان شاء الله الاجدر ينتصر.
0: شكرا لك وسيم عز الدين، كنت معنا اليوم في المباشر في التحليل الفني، في تدخلات فنيه، في قراءتك طبعا لسير المباراه اليوم. يعطيك الصحه على كل الاضافات اللي قدمت لنا في برنامج سبيسيال سبور. كيف نشكر مستشارنا التحكيمي سينيزار دربيل على كل تدخلاته. شكرا. على كل الايضاحات زيد اللي قدمتهمنا في علاقه باللقطات اللي شفناها واللي شاهدناها في مباراة اليوم. فتحي موجود وتوى على ملعب الطيب الميري بصفاقس. فتحي، ما نعرفش إذا كانت التصريحات جاهزة ولا مازال ثم وقت.
4: مازال أمس ننتظر قاعدين في الخروج ممثلين عن الفريقين لإجابة التصريحات، يعني مازلنا في الانتظار، هناك إعلاميين ننتظر أحد ممثلي الفريقين للإجابة التصريحات، مازال ما خرج حد لا من ترجي الجرجيسي ولا من جنب النادي الصفاقسي.
0: على كل نحن في الانتظار، وبعد شوية إن شاء الله يكون معنا فتح الصامت باش ناخذوا التصريحات والاستجوابات ما بعد المباراة. نشكر مرة أخرى وسيم عز الدين ونزار دربيل. احنا نرجو بعد شوية بعد ما نعملوا ترتيحة قصيرة مع الموسيقى، نرجو مع التصريحات. تفضل.

0: يلا نمشي مباشرة ملعب الطيب الميري. فتحي جاهز؟
1: نعم. وانت ذنب التصريح مش يبدأ ذنب مع أيمن بنفت ساعد مدرب الدرجة الأولى للجيزي أيمن بنفت ما شاء الله
2: كل معنا ترشح مستحق، عملنا مجهود كبير نستحق الانتصار اليوم. شفت الولاد كانوا بيان ابليكي، الناس كل عطات ما عندها من الاول حق، معناها كنا عازمين باش نروحوا بالترشح هذا. تشوف معناها التركيز الكبير نتاع اللاعبين قبل المقابله، تشوفهم في الشوفمون. الحمد لله الحمد لله اليوم اللي فور هذا كل ما فيش حرام توجنا بالترشح النهائي، وباش نشاركوا في كاس افريقيا ان شاء الله الموسم القادم. ان شاء الله مازال اسبوع اخر كيف كيف باش نحضروا فيه دور نهائي. بحول الله ان شاء الله نفرحوا جمهورنا كما فرحناهم اليوم، ان شاء الله نعاودوا نفرحوهم الجمعه الجايه ان شاء الله.
1: ايمن ماسك تصريح بصفه الترجي الجزائري وحديث عن الترشح للدور النهائي لمسابقه كاس تونسي كل
2: سنه. الحق تعدينا بفتره خايبه طولت شويه صحيح، لكن الناس كل جندت، الاداره لاعبين الاطار الفني الناس كلها جندت باش نرجعوا معنا للشعاع بتاعنا اللي عملناه في الفازة اللي معنا. تشوف عملنا مردود كبير ياسر، عدينا فترة فراغ الحق طولت شوية، لكن كنا واثقين في الملعبية بتاعنا اللي تمموهم باش نرجعوا ومرونا كما يقولوا مرونا في ربحة. بدينا بالترشح في المستير وبعد كملنا مقابل ترجي وجات الانتصارات الحمد لله، معنا كملنا في المساق هذا. مازال جمعة أخرى إن شاء الله نكملوها.
1: مازال ايمن منافك صراحة
2: معنا كي تشوف الادفرسير نتاعنا، معنا المقابلات اللي لعبوهم عكسنا، لعبنا المستير في المستير كيف كيف سيابي الحق فريق محترم، اليوم سي اس اس في طيب الميري دونك نستحقوا الكاس ان شاء الله. شو ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تنقل ثالث يكون ثابت كما قلت، نعرف رادس نعرف الترجي ان شاء الله نحضروا مقابلتنا منيح كما حضرنا ماتش سي اس اس ونفرحوا جمهورنا ان شاء الله.
1: ماذا ايمن منافق مساعد مدرب الترجي الرياضي الجرجسي في انتظار خروج ممثل عن فريق النادي السياسي؟
0: نعم برشا ثقه في النفس الحقيقه المسناه من خلال التصريح هذا لايمن منافق مساعد مدرب الترجي الجرجسي، فما عزم على تتويج بلقب كأس تونس بالنسبة لفريق ترجي جرجيس. نذكره تنتظروا مباراة صعبة في الدور النهائي باش تكون أمام الترجي الرياضي التونسي اللي كان ترشح وضمن الترشح اليوم أمام فريق شبيبة العمران بعد ما فاز عليه هدف مقابل صفر في ملعب الشاد لزويتن، والهدف تسجل في دقيقة 31 عن طريق فلوريون دانو. ننتظروا إذن مباراة كبيرة بين الفريقين. نذكر أن الدور النهائي باش يدور يوم 31 مايو الجاري في ملعب حمادي العقربي برادس. نذكر زيدا كيف كيف أنه النادي الرياضي الصفاقسي اليوم انسحب، والحقيقة انسحاب مرير برشا الأحباء والجماهير كانت تنتظر في إنقاذ الموسم بالنسبة للنادي الرياضي الصفاقسي بلقب صحيح، معناتها هو تأهل لمسابقة كأس الكاف الموسم القادم.
1: لاحظنا حتى في الميدان يعني بعد المباراة يعني كانت برشا غضب صراحة من جمهور النادي الصفاقسي على اللاعبين، على يعني ظن غضب حتى يعني على المستوى اللعب اللي تم تقديمه اليوم من طرف الفريق، يعني ما كانش لربما على مستوى الانتظارات الكبيره من الجماهير.
0: نعم.
1: يعني صبوا جاب غضبهم يعني على المردود بتاع اللاعبين اليوم، يعني كانوا ينتظروا لربما في مردود افضل وفي ترشح للدور النهائي، لكن هذا ما تمش. برشا من الجماهير اليوم الحاضره كانت غاضبه فعلا بعد المباراه، هذا ما لاحظناه يعني بعد اللقاء. كما قلت لكم ما زلنا نواكبوا في الندوه الصحفيه.
0: نعم.
1: طبعا بعد ما كنا سمعنا ايمن المنافق اللي كان حكى مساعد مدرب الترجي الجرجيسي عن التاهل بالنسبة ليه، واللي حكى انه قال بالنسبة لي تأهل مستحق باعتبار ان الترجي الجرجيسي كان اقصى اتحاد مونستيري اقصى نادي بنزرتي ثم جا الصفاقس واقصى نادي الصفاقسي، قال انه يستحق التأهل فريق الترجي الجرجيسي في الدور النهائي، وقال انه حتى يستحق الكاس وينتظر مقابلة الترجي الرياضي التونسي بفارق الصبر باعتبار انه قال انه يعرف جيدا فريق الترجي وقادر انه يلعب مقابلة كبيرة. الان يظل يخرج مثلا نادي الصفاقسي تبقى معايا اونس فقط باش نشوف شكون باش يخرج من جانب النادي الصفاقسي باش يصرح في المباشر. ننتظر من سيخرج رايد البرهومي.
0: نعم
1: رايد البرهومي وليس محمد الكوبي. نعم رايد البرهومي هذه المره هو اللي باش يصرح. نستمع اذا الى رايد البرهومي مساعد مدرب النادي الرياضي الصفاقسي، نسمعوا شنو باش يقول. مع هذا الانسحاب من جانب النادي السياسيين والسباق كانت تونس لكرة القدم. نسمع رائد البرهومي مساعد مدرب النادي أريد السياسي.
3: أول حاجة مالوروزمون اليوم انسحبنا من المسابقة كانت برميل الأوبجيكتيف نتاعنا. نحب نعتذر من الجماهير الكبيرة اللي كانت تفانت فينا طوال في الموسم. الله غالب خيبة أمل كبيرة تعرضنا لها احنا وجماهيرنا الناس الكل. ما كناش نستحقوا الانسحاب هذا خاصة مع دوميناسيون اللي كانت بوندون ردهت المقابلة الكل. كنا مسيطرين على اللعب. جاء هدف على اثر خطا جماعي تكلفنا هدف والهدف هذا كان غالي وكلفنا الانسحاب تاعنا. كما تعرف الناس الكل النادي الرياضي الصفاقس يعاني طيلة الموسم من نقص الرصيد البشري. لعبنا 120 دقيقة المقابلة اللي فاتت عملنا ثلاثة تغييرات فقط وثلاثة تغييرات معناها هذوما كانوا ما عطاوش الاكل نتاعهم. المقابلة هذه لقينا ناس تلعب اكثر من الجهد نتاعها وهذا هو الموجود. دونك نعتذر مرة أخرى من الجماهير نتاعنا وإن شاء الله في المواسم القادمة النادي الرياضي الصفاقسي يرجع للتتويجات ويرجع للبطولات إن شاء الله.
1: من رئيس برومي أونس في صراحة ويحكي على سبب الانسحاب اليوم بالنسبة لفريق النادي الرياضي الصفاقسي وفريق الترجي الرياضي الجرجسي. مثلا رئيس برومي
3: بون كي نحكيو على فرص راهو نحكيو على فريق معناها صنع اللعب وعمل اتاك بلاسي. لكن الهدف نتاع ترجي جرجيس كيما قلت لك جاء على سكسيسيون نتاع اخطاء قاموا بها اللاعبين نتاعنا. كيما نبهنا من قبل ما تبدا المباراه ترجي رياضي جرجيسي فريق مش يغلق المنافذ ومش يلعب على الاخطاء نتاعنا ومش يستغل سرعه المهاجمين الموجودين عنده. هذا هو اللي صار. دونك الشوط الاول بوتيتر كان اكيليبري لكن الشوط الثاني كانت سيطره مطلقه للنادي الرياضي الصفاقسي. كما شفنا من الدقيقه 45 حتى الدقيقه 100 معناها اخرتهم الكره نتاع نور القروي فاسو فيلي لكن للاسف ما وفقوش ربي وهذيك كره القدم. للاسف نعتذروا للجماهير نتاعنا مره اخرى. ان شاء الله في قادم الموسم النادي الرياضي الصفاقسي يرجع للتتويجات نتاعو المعتاد عليها.
1: نعم هذا تصريح رائد البرهومي مساعد مدرب النادي السياسي تقريبا لخص فيه كل شيء بالنسبه لفريق النادي السياسي واسباب الانسحاب اليوم امام فريق الترجي الجديد. حكى ان السيطره كانت واضحه للنادي السياسي وحكى على الاخطاء الدفاعيه اللي صارت وعموما في الاخير النتيجه النهائيه الانسحاب حسره لاحظناه في كلامه امس في احد الاصوات ثم حسره كبيره على ضياع هدف من اهداف النادي السياسي هذا الموسم كما قال اوبجيكتيف ضاع. النادي السياسي كما قلت ماجي يمكن نفسه بعد ضياع هذا اللقب اللي كان بامكانه انه يحققه في نهايه هذا الموسم. على كل حال نكونوا انهينا التصريحات امس هنا في ملعب الطيبين بالفتح بعد تصريحات من منافذ مساعد مدرب ترجي الجرجيس ورائد البرهومي مساعد مدرب النادي الرياضي الصفاقسي. نلتقي ان شاء الله في مناسبات رياضيه قادمه باذن الله.
0: شكرا لك اذا فتحي الصامت كنت معنا في المباشر من ملعب الطيب المهيري بصفاقس. شكرا ايضا جوهر بوسته. شكرا محمد البكيري. اذا فريق العمل في الميدان نشكر زاد كيف كيف انا وسيم عز الدين كان معنا في التحليل الفني سينيزار دربيل مستشارنا التحكيمي. نذكر اذا النادي الرياضي الصفاقسي خسر اليوم مقابلة دور نصف النهائي لكأس تونس أمام فريق ترجي جرجيسي هدف مقابل صفر. وترجي جرجيس باش يتقابل في الدور النهائي مع فريق الترجي الرياضي التونسي. احنا بعد الأخبار اللي باش تجيكم تمام الساعة السادسة نرجع في طبعا عودة سريعة وقصيرة نعود نذكركم بنتائج اليوم ونعود نذكركم زادة كيف كيف بأهم وأبرز الأحداث والنتائج الرياضية وطنيا وعالميا. نرجع لكم بعد شوية على موجة إذاعة صفاقس.

0: شادية بن عياد.
1: اليوم السابع من ذي الحجة، الدعاء. اختص الله عباده بفيض من المنح الربانية، وأغدق عليهم من مواسم الرحمة والنفحات الإيمانية، ما جعل أيامهم ولياليهم ميادين للتنافس والتسابق لنيل العطية. فمن فضل الله عز وجل على عباده كثرة طرق الخيرات وتنوع سبل الطاعات، وفي أيام العشر من ذي الحجة تتضاعف الحسنات. وقد قيل: الغنيمة الغنيمة بانتهاز الفرصة في هذه الأيام العظيمة، المبادرة المبادرة بالعمل والعجل قبل هجوم الأجل، وقبل أن يندم المفرط على ما فعل، وقبل أن يسأل الرجعة فلا يجاب إلى ما سأل، فهو في سفر إلى الله، وفي زاد سفره طاعات منها الدعاء. في أيام العشر من ذي الحجة أبواب السماء مفتوحة، والرحمات نازلة، والقلوب مهيئة للدعاء. يستحب طوال العشر الاكثار من الدعاء في كل الأوقات، وأفضلها عند السجود، وفي الثلث الأخير من الليل، وفي المغرب مع الإفطار. ندعو ونطلب المغفرة والتوبة والرزق والفرج والهداية، نكبر نهلل ونحمد الله الغفار. أدعية العشر من ذي الحجة ليست فقط من الأعمال المستحبة، بل من أعظم وسائل القرب إلى الله. هي سر من أسرار هذا الموسم المبارك، هي عبادة تتزامن مع أيام عظيمة لها فضل زمني ولها روحانية عالية، فيها الخشوع والصدق والإقبال على الله، وتلتقي مع عبادة الصيام والذكر والطاعة، وتلتقي مع يوم عرفة في جوف الليل بعد صلاة الفجر. بعد كل صلاة قبل النوم ردد الدعاء ذهنيا وعلانية، سرا وفي الخفاء، واجعل آخر كلماتك مناجات لله ودعاء بالقبول والثبات بكل رجاء. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعلنا من الذين عفوت عنهم وغفرت لهم.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: تفضلوا مساكم بكل خير. في هذه النشرة، مع الارتفاع المشط لأسعار الأضاحي وعزوف المواطنين إقبال متزايد على اقتناء اللحوم الحمراء من القصابين، حملة مكثفة للمراقبة الاقتصادية على محلات القصابين في صفاقس للتصدي لظاهرة الترفيع في الأسعار، الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تحذر من مخاطر اقتناء أضاحي العيد عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ولاية صفاقس الأولى وطنيا من حيث عدد العمليات الجراحية المجانية لإزالة الماء الأبيض، وزارة العدل تفتح مناظرة لانتداب متصرفي كتابات المحاكم من الصنف العدلي، وفي العالم ترامب يعلن عن تواصل الحصار البحري على إيران حتى تقبل بتوقيع اتفاق. مع ما تشهده أسعار أضاحي العيد من ارتفاع غير مسبوق، تشهد محلات القصابين إقبالا متزايدا لاقتناء لحوم الخرفان كحل بديل بعد أن أصبح شراء الأضاحي شبه مستحيل لدى عدد كبير من العائلات. روبورتاج زهور لحم.
2: توا ولا جزار ميسرة متاو في عيد الأضحى قبل العيد،
3: العبيد ما عادش تلوج على الضحية، الشيء غلا اللي ما يخلطش حتى دجاج.
2: وقت نمشي ولاو للسكالوب وللدند وبرا وكانوا
4: من الغلاء كل تشري في الحم وكل شيء.
2: قبل ما كانش فما قبال، توا فما قبال كبير، وكل عام السلعة تغلى، العبيد تاخذ السقايد.
3: الشيء غلا برشا، ما يشريوا الحم باللي يقدروا زادا، مشكل عادة ياسر الدنيا غلات والحمد لله.
2: العلوش غلا، فما عباد ما يقدروش على العلوش.
4: توا العلوش اللي يشري حي يتكلف له 120 دينار كيلو.
2: كان عنده إنسان حتى الكيلو يطلع لك ب 120 130 ما يسالش، أما هذا إنسان ما عندوش إنسان.
3: الحم زاد حتى هو ياسر غلا، مش كيما السنين اللي فاتت بالكل، معناتها وصل 60,000
4: ولا ما عادش فما صحية، ما عادش عيد الأضحى ولا مهرجان الشويان.
5: ما احنا قبل حتى كيف نقولوا غالي ديما ما نقطعوش العادة، نحبوا العادة الذبيحة ونتاعك الحوسة نتاعه وكل هيك بجو.
1: وفي ظل الإقبال الملحوظ على محلات بيع اللحوم الحمراء، أكد المدير الجهوي للتجارة بصفاقس محمد جابر حريز الأخبار تواصل الحملات الرقابية المكثفة على هذه المحلات إلى غاية الثلاثاء القادم لتطبيق القانون ضد الذين يتعمدون الترفيع المشط في الأسعار.
6: تقريب ساعات قبل عيد الأضحى المبارك درجة التجارة بصفاقس تواصل تكثيف العمل الرقابي بمساك توزيع اللحوم الحمراء والأضاحي. خلال الأيام الأخيرة لاحظنا هناك عملية ترفيع كبيرة في سعر اللحوم الحمراء كممارسة أخرى بالامتناع عن البيع على اللحم بالكيلو. أعوان المراقبة الاقتصادية بالتنسيق مع أعوان الأمن بصفة يومية كامل ولاية صفاقس يتصدوا للممارسات هذه، مخالفين اللي يتم في شأنهم رفع مخالفات سيتخذ فيهم قرارات حتى بالتنسيق مع المصالح المركزية للوزارة. اللي لاحظناه أنه صحيح الممارسة موجودة، لكن هناك كذلك بعض اللخين اللي ملتزمين على الأقل بأسعار بسقف أسعار مش مشتة، كذلك قاعدين يتحروا حتى في كراسات الطلبيات اللي تثبت من عملية أسعار معنى، في حين أنها ما هيش الأسعار مطبقة، الأسعار أرفع بكثير. العمل اللي يتواصل حتى يوم الثلاثاء معنا الحرورة الضبحة بتكفيف تقريب تجديد كل أعوان المراقبة. واللي نحب نبه بالنسبة للتجار خاصة القصابين أو محلات شواء اللي يقوم بتجاوزه، ستكون المخالفات معنا وتتبعات تجري إلى بعض الحدود.
1: من جهته أقر رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطف الرياحي في تصريحه للأخبار بعزوف المواطنين عن اقتناء الأضاحي لارتفاع أسعارها، ووصف ما بلغته أسعار اللحوم الحمراء هذه السنة بالخيالية بعد أن تجاوز سعر الكيلوغرام الواحد منها 70 دينارا في غياب تحديد السقف الأقصى لهامش الربح.
7: أسعار اللحوم الحمراء شهد ارتفاع رهيب نظرا لكون الأسعار حرة، الرقابة مقيدة، ما تنجمش تخالف الأسعار المشطة هذه اللي موجودة خاصة عند الوزارة وعند تجار التفصيل، وهذا عنده انعكاس مباشر على الأسعار في اللحظة. هنا نرجعوا لمنظومة اللحوم الحمراء برمتها والإشكاليات اللي موجودة فيها. لخاطر التوز راهو كما يقدرش باش يشري أضحية إجباريا عليه باش يشري اللحم، وهنا في كلا الحالتين باش يلقى روحه دفع أسعار خيالية بالنسبة للمنظومة كل نرجعوها في أقرب الأوقات، رغم اللي وزارة الفلاحة عملت نقاط بيع من المنتج المستهلك، لكن ما لقيناش كميات اللي تنجم تعدل السوق. نأكدوا على دور الرقابة في على قيل كبح جماح الأسعار المشطة، هذه مش معقول يوصل كيلو فوق 70 دينار بأشواط، وهنا دعوة إلى جلسة الرقابة رغم أن الأسعار حرة لكن نجموا نقيدوا الأسعار هذه بحملة رقابية خاصة في الأيامات الأخيرة.
1: في السياق ذاته حذر البيطري بالهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية سهيل بن محمد من مخاطر اقتناء أضاحي العيد عبر شبكات التواصل الاجتماعي، داعيا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات رقابية جديدة داخل الفضاء الرقمي للحد من هذه الظاهرة.
8: أساليب جديدة بأكيد مش نتخذوا معها إجراءات تكون إينوفونت، طبعا أنت تعاين مباشرة وإن شاء الله يكون الشراء بتاعك سليم، فما بالك إذا كان فما عيوب اللي ما تظهرش حاجة مخبية. المواطن مش يقوم بعملية تشخيص كطبيب بيطري، أما على الأقل اللي ظهر يقضي. إذا كان فما الشراء رقمي ينجم الواحد ينصح بعدم الشراء بالوسيلة هذه. تبقينا المواطن إذا كان يلاحظ أي حاجة الهيئة عندها رقم أخضر 10 69 77.
1: من أخبار صفاقس أيضا أفادت بلدية المكان أن يوم غد سيكون يوم عمل بسوق الجملة للأسماك، على أن تنطلق راحة عيد الأضحى بداية من الثلاثاء القادم إلى غاية الاثنين غرة جوان، على أن يستأنف النشاط بصفة عادية يوم الثاني من جوان القادم. شهد المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس هذا الأسبوع نجاحا طبيا غير مسبوق على المستويين الوطني والدولي، تمثل في إجراء تدخل دقيق ومبتكر في جراحة القلب بتقنية الجراحة القلبية بالمنظار على سيدة في الثلاثينات من العمر تعاني من كيس داخل القلب وانسداد رئوي، وتم إجراء العملية على قلبها وهو ينبض دون إيقافه. نبقى مع النجاحات الطبية للجهة، حيث احتلت ولاية صفاقس المرتبة الأولى وطنيا من حيث عدد العمليات الجراحية المجانية للماء الأبيض ب 183 عملية ضمن اليوم الوطني الثاني لصحة العيون. وعشية احتفال تونس باليوم العالمي للغدة الدرقية، دعت اليوم رئيسة قسم أمراض الغدد والسكري بالمستشفى العسكري بصفاقس الدكتورة فاطمة منيف إلى ضرورة التقصي المبكر والانتباه إلى الأعراض الدالة على وجود اختلال في الغدة الدرقية. فتحت وزارة العدل مناظرة خارجية بالملفات لانتداب متصرفي كتابات المحاكم بسلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي، وقد حددت عدد الخطط المراد سد الشغور بها ب29 خطة. ويبدأ تسجيل الترشحات عن بعد يوم الأربعاء 10 جوان القادم، على أن تغلق قائمة الترشحات يوم 30 جوان، فيما حدد تاريخ فتح المناظرة الفعلي بوزارة العدل يوم 22 من جويلية والأيام الموالية. وتفتح هذه المناظرة للمترشحين المحرزين على شهادة الأستاذية أو الإجازة في الحقوق أو العلوم القانونية أو ما يعادلها، والذين لا يتجاوز سنهم 40 سنة. وتجرى المناظرة بالملفات واجتياز اختبار شفهي محدد المدة والضوابط الفنية للقبول النهائي للمترشحين وفق الشغورات المتاحة. تحتفل تونس يوم غد مع سائر الدول الإفريقية بيوم إفريقيا الذي يوافق هذه السنة الذكرى 63 لإنشاء منظمة الوحدة الإفريقية التي تحولت إلى الاتحاد الإفريقي سنة 2002. وأكدت تونس في بيان أصدرته اليوم وزارة الشؤون الخارجية أن الاحتفال بيوم إفريقيا هو مناسبة لاستحضار نضالات وتضحيات الأباء المؤسسين لمنظمة الوحدة الإفريقية حتى تكون إفريقيا للأفارقة سيدة لقرارها ومتحكمة في مقدراتها وثرواتها الطبيعية. في في أخبار العالم والتي نستعرضها بإيجاز، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن المفاوضات تسير بصورة بناءة، مؤكدا أنه يجب على الطرفين أن يأخذ وقتهما وأن ينجز الأمر بشكل صحيح. وأضاف ترامب في تصريح لشبكة ABC نيوز أن الحصار سيظل ساريا لحين التوصل إلى اتفاق والمصدقة عليه وتوقيعه. أفادت مصادر دبلوماسية بأن تسريبات الاتفاق الإيراني الأمريكي المرتقب تشير إلى أنه يتضمن البنود المتفق عليها في المبادرة الصينية الباكستانية والتي تضم 5 بنود. أعرب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري عن أهمية دعم جهود الوساطة الباكستانية الجارية بين الولايات المتحدة وإيران للتوصل إلى اتفاق سلام. قال رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو إنه تحدث مع ترامب بشأن مذكرة التفاهم والمفاوضات المرتقبة، وأعرب عن تمسكه بعدم امتلاك إيران لأي سلاح نووي مع تفكيك منشآتها وإخراج المواد المخصبة خارج إيران. الخبر الأخير، يواجه رجال الإنقاذ في الصين اليوم عمليات البحث للعثور عن موقوف مفقودين بعد انفجار غازي أودى بحياة العشرات في منجم فحم في شمال البلاد. نهاية النشرة، نشكر لكم حسن المتابعة ونلقاكم في 8 مع موجز للأخبار. دمتم بخير.
0: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
9: إذاعة صفاقس،
10: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
9: عشرة ديمة.
11: الفساد عمره ما كان أنواع، كبير ولا صغير، يبقى فساد، يبقى فساد. كافح الفساد، خليها تنظف. كافح الفساد، خليها تنظف.
12: سبيسيال سبورت.

مرحبا بكم، نرجع لكم إذن في هذا الجزء الأخير من برنامج سبيسيال سبور. نذكركم اليوم لحد تلعبت زوز مقابلات لحساب الدور نصف النهائي من مسابقة كأس تونس لكرة القدم. النادي الصفاقسي انسحب أمام الترجي الجرجيسي بعد طبعا من هزم 1-0. ترجي الجرجيسي إذن كان سجل الهدف الوحيد في المقابلة في الدقيقة 39 عن طريق خليل قصاب. وترجي الرياضي التونسي ترشح على حساب شبيبة العمران بعد ما فاز عليه هدف مقابل صفر. فلوريون دانو في دقيقة 31 سجل هدف الترجي، وبالتالي إذن سيواجه الترجي الرياضي التونسي ترجي الجرجيسي في الدور النهائي يوم 31 مايو الجاري. وذكروا أنه ترجي الجرجيسي إذن أو نذكروا أنه النادي الرياضي الصفاقسي باش يخوض الموسم القادم مسابقة كأس الكاف، في حين سيخوض النادي الافريقي والترجي الرياضي مسابقة دوري أبطال إفريقيا. نذكر زادة أنه بضمان تأهله لمسابقة لنهائي كأس تونس الترجي ضمن التأهل لمسابقة كأس الكاف. نعطيكم فكرة على تعيينات حكام مواجهة نصف نهائي براج الصعود للرابطة الأولى. المقابلات الحاسمة هذه في النصف النهائي والنهائي باش تشهد استعمال تقنية الفار. الملعب الجيبسي ذا يواجه اتحاد تطاوين، نضال للطيف حكم ساحة، أمير العيدي حكم فار. نادي حملان في واجهة مستقبل قصرين، أمير لصيف حكم ساحة، محمد علي قروية حكم فار. والمقابلات هذه باش تدور الاثنين 25 بي بداية من الساعة 4 مساء. أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم منذ قليل عن تعيين الدكتور فيصل الخشناوي رئيس جديد للإطار الطبي للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. ويأتي هذا التعيين أثر تعرض الدكتور سهيل الشملي لوعكة صحية حادة، وتقرر رسميا أيضا تعيين السيد مورغان أنسيان في خطة محلل أداء خاص بالمنتخبات المنافسة. ومن المنتظر أن يكتمل نصاب المنتخب التونسي لكرة القدم خلال الساعات والأيام القليلة القادمة بوصول بقية اللاعبين على غرار علي العابدي، عمر الرقيق، حازم المستوري، معتز النفاتي، سيباستيان تونيكتي، حنبع المجبري وريان اللومية. الحدث ليلة في كرة القدم بداية من 8 على ملعب مولاي عبد الله في مدينة الرباط، إذن مواجهة الجيش الملكي المغربي مع سان داونز الجنوب أفريقي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا بإدارة الحكم الصومالي عمر أرتان. فريق سان داونز كان نجح في حسم مباراة الذهاب لصالحه بعد تحقيق الفوز بهدفين دون رد، ويسعى لتحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية في تاريخه بعد نسخة 2016 واللي كانت على حساب الزمالك المصري، وذلك لتعويض خسارة النسخة الماضية على يد بيراميدز. في المقابل يسعى الجيش الملكي المغربي إلى تحقيق اللقب الثاني ليه في دوري أبطال أفريقيا والثاني منذ 1985، حيث سيعتمد بشكل كبير على سجله القوي على أرضه في المنافسات القارية ومع دعم الجمهور اللي بش يكون حاضر في الملعب. نخلتوها كالنهاية هذا الموعد الرياضي المباشر سبيسيال سبور. نشكر مراد الحش قاسم في الإخراج. موعد بعد شوية لما تلحباب مع علي مرزوقي. أجمل تحية أنصر باعي، إلى اللقاء.

0: كوكتيل صابر الرباعي هو كوكتيل ذكرى بصوت صابر الرباعي، لمت الأحباب ولا يقطع للأحباب لما إن شاء الله ديما ملمومين، مش كنهار لحد، كل يامات العمر وكل يامات السنة وإحنا ملمومين على الخير. مرحبا بكم، أنستونا برشا حتى للثمانية
1: يا فرح.

شني الأحوال لاباس يعني بين الامتحانات وبين العيد؟ بين الامتحانات وبين العيد إن شاء الله بالنجاح لصغيراتنا الكل، بنياتنا الكل، وليداتنا الكل، إن شاء الله معيدين بخير اللي عنده واللي ما عندوش، الميسور الحال والزوالي، يتعدى العيد إن شاء الله بقدرة ربي العالمين. المهم القناعة، المهم ما نزيدوش على بعضنا، المهم ما نستغلوش الفرصة هذه، راي فرصة ربانية هي بعتها لنا ربي باش نتذكر بعضنا، كما رمضان، كما الأعياد، الفقير الزوالي يتذكروا الغني، والجار يتذكر جاره، والخير موجود، والله الخير موجود، ولكن ثم ناس تزيد وثم ناس يعني آخر ما صدر أنه والله صديق يحكي لي يقول لي تذكروا يعني سي كمال تمدة نهارين كمال العدواني، قال لي راهو ثم قشارة أنا نعرفهم وبالحساب حتى ما نعرفهمش راهو يزيدوا بالأربعمية وبالخمسمية ألف على العلوش، يعني العلوش اللي يشريه هو بثمانمية وتسعمية بش يخليه لك هو بربعتشنمية، أخي يزيد خمسين يزيد مية، يا ربي يبارك لك زيد مية وخمسين، زيد ثلث ولا ما أقل شوية يا سيدي، هكا تو أنت تحليلك وقت تعيد أنت هكا وملمد فلوس على حساب الزواولة، يعني ناس تهز وليداتها وبنياتها ويهز مرياته ويهز ميمته للسوق يدور يدور وما يشريش، يعني أنت يحليلك العيد هكاك قدام ربي بينك بين نفسك وبينك بين ربي، بينك بين ربي على الأول وبينك بين نفسك، يتتكى هكا وباش ترقد ليلة العيد ونهار العيد وتلقاه مكة حزم حزم مكة عندك ملمدهم على حساب شكون؟ على حساب الزوال، ما مش حلو، ما حلو، ما ما ما هوش ما مش حلو، مش حلو، مش حلو بالمرة. أي آخر تقليعة، ثم امرأة قالت لي قبل كلمتنا بالتليفون شاد الجزاء، قالت وأنا بنيتي في درج عند رجلها باش تعيد جيني العشية، وولدي في فرنسا وأنا كبيرة والوالده كبير، والد يعني رجلها كبير، باش ناخذوا شويه الحم، باش ناخذوا شويه الحم. قال لها لو ما بعتوش بالثمانين انا ما زلت ما عدلت شموري لتو، يا اما 80 ولا 70، واحد قال لها 80 والاخر قال لها 70، وراهو ما نبيعش مفصل باش نبيع كميه، شي معناتها كميه يعني ربع ولا نص ولا اقل شيء 5 و6 كيلو، حتى هذا مش حلو قدام ربي، مش حلو قدام نفسك، نفسك نفسك نفسك، خاطب نفسك، شوف روحك في المراية تو تلقاه مش باهي. حاجة أخرى على البلكون مش تقول يسلخ، واحد كلم إنسان قال له على زوز، قال له على زوز أنا أخويا باش تسلخنا، بقديش سيدي مش تسلخنا، قطعنا يقطع فقط هما مش يذبح وهو يقطع 500 دينار. بعيد الشيء لبعضه، وهنا شنو هنا ربي خلقنا الأعياد والمناسبات هذية باش كيما الفران لازمك تشد فران باش تقول أنا وين والزواولة وين، ربي يقول لك راهو في المناسبة هذه لازمك تحن على غيرك، صحيح أنت تخدم على روحك وصحيح تغتنم الفرصة وصحيح هذيك الميسرة متاعك، لكن مش صحيح ومش حلو أنك تعمل كما هكا. وربي يهدي مخلق، وإن شاء الله أيامنا أيام خير ونجاحات إن شاء الله. 70 164 280 استنى تليفوناتكم، علاش ثم عزيز عليك وبعيد، عزيز عليك وبعيد مش باش يجي في العيد، وليدك يقرأ، بنتك بعيد عليك، بعيد بعيد في مدن أخرى ولا خارج تونس، وإلا أي عزيز عليك بعيد في ولاية أخرى ذكرته بالخير تتذكره، هات عيد عليه قبل العيد بنهاري. 70 164 280. أسعار العلوش في بعض الجهات، قسم الجراحة جراحة القلب والشرايين في صفاقس ينقذ حياة شابة في مقتبل العمر، التوانسة قداش زعم عددهم في 2030 وأكثر، برشا هكا خبيرات مزيانات باهية نتذكروهم مع بعضنا في لمة الأحباب، الصحة والخير والفرحة
ان شاء الله ليكم الكل اللي تسمعوا فيها سيرين الجمل وتخرجها الباهر من المعهد العالي للتطبيقات الإنسانية المهدية بملاحظة حسن جدا. الفرحة كبيرة لأختها ياسمين وأبوها كمال الجمل وأمها سماحة عبيد وجدتها مفيدة دمق. الفرحة كبيرة بتخرج بنتهم ياسمين. لا لا لا لا سيرين معلمة المستقبل، ربي يبارك فيها إن شاء الله. كمال ملك سقيط الدائري هني ولده جسم ملك على الأستاذية في الموسيقى، وإن شاء الله من خير الخير، وربي يبارك في كل واحد يسمع فينا. قداش تليفون 70-164-280 جيش تكلمنا وإحنا بعد نكلموك. ثم عزيز عليك، عزيز على قلبك، الأيام الظروف الحياة خليته بعيد عليك في العيد، كلمنا وعيد عليه قبل العيد.

مي فاروق وخبير مزيان يهم العائلات ويهمنا احنا ويفرح ويطيب الخاطر على انه عنا كوادرنا وعنا اطبائنا وعنا يعني الممرضين متاعنا وعنا خبراءنا وربي يبارك فيهم ان شاء الله. قسم جراحة القلب والشرايين ينقذ حياة شابة في مقتبل العمر. الخبر يقول نجاح تدخل دقيق ومبتكر في جراحة القلب أجري بصفة استعجالية لإنقاذ حياة شابة تبلغ من العمر 36 سنة كانت تعاني من كيس مائي بالقلب على مستوى الأذين الأيمن وتعقد بحدوث انسداد رئوي حاد ثنائي الجانب. ولأول مرة على مستوى الدولي تم إجراء هذا التدخل بتقنية الجراحة القلبية بالمنظار وعلى قلب نابض دون إيقاف القلب ومن خلال فتحة جراحية صغيرة على مستوى الصدر في إنجاز طبي متقدم يعكس التطور اللي بلغته جراحة القلب الدقيقة. المريضة تعافت أو بسلاسة التعافي تميزت الفترة ما بعد العملية بسلاسة التعافي واستقرار الصحة أو الحالة الصحية للمريضة اللي تتمتع اليوم بصحة جيدة. كل التهاني والتقدير إلى الإطار الطبي وشبه الطبي بقسم جراحة القلب المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس، فريق التخدير والأنعاش، قسم القلب، جراحة الصدر، الأنعاش الطبي، على هالنجاح الطبي المشرف. والله مزيان برشا، يعني أخبار ترجع الروح. الحمد لله هنا ربي يخلق شكون يداوي ويبعث أطباء جيدين وفرق إنقاذ جيدة وربي يبارك فيكم. الهادي الجربي فنان من فناني صفاقس، من الفنان التونسي البهين، عنده هكا خط يشتغل عليه، هو رومانسي بطبيعته. عنده غنية مزيانة أم حسنة، هذه نهديوها لكل أم تسمع فينا.

0: العيد نهديو صغيراتنا تشفيلو للحم، تهدي هكا هدية مزيانة، لكن حصرناها في الهدية هذية. سنين مرت، سنين مرت، هاو فلوس هاو كسوة هاو، لكن الهدية تنجم تكون أرفع من هكاك وأحسن من هكاك. كسوة مش يلبسها وتمشي، الحم باش ياكلو نهار ولا اثنين يمشي، مش حويج تبقى في الدار وتبقى في الذهن، وتساهم بشكل أو بآخر أنها قوم شخصيته. هذاك اللي يفكر فيه أديبنا وكاتب الأطفال المرموق، نحبوه برشا ويتعاون برشا مع إذاعة صفاقس ومع الأطفال، ومربي فاضل أستاذ فرج المسلمي اللي يفكر فيه. تشوفوا قديش الأطفال باش يكونوا فرحانين بالعناوين متاعو. سيد فرج مرحبا بيك.
1: أهلا وسهلا، أحلى مساء في أحلى لمة وأحلى أحباب في هذه الأيام المباركة أيام العيد.
0: ربي يبارك فيك، والله أحلى ما عملت أنك خرجت أو أصدرت هالعناوين هذه في العيد.
1: هو الحقيقة أنا سيد علي نشكرك الساعة على هذه الاستضافة، ونشكر إذاعة صفاقس، وأنا منذ 3 عقود وأنا في المجال هذا
0: طبعا،
1: وأنا أطفال تونس كل أحبابي، وأنا بالمناسبة الساعة نحب نسبقهم هم نعيد عليهم.
0: أي عايد عليهم، مش تقول لهم؟
1: نقول لهم إن شاء الله عيدكم مبروك وعيد سعيد، ومكلل بالنجاح الدراسي والنجاح في الحياة والفرحة التي لا تنتهي.
0: الحمد لله. ما تبقى من الأيام شنو تقول للعائلات في امتحانات صغيرات؟
1: والله أنا ديما موقفي معروف أنه ما نضغطوش عليهم ياسر، خليهم هم بإمكانياتهم يعني اللي هي ذاتية، وندعمهم شوية كالدعم هو التأثير والإحاطة، وخلوهم يعني يعيشوا شوية طفولتهم زاد.
0: هي هي ضغط برشا سيدي فرجة،
1: ضغط أنا وعندي الأحفاد والحفيدات، وهذيك حربي اليومية، ما تضغطوش خلوهم يعني، احنا لا نسيبوا لا أفراد ولا تفريد يعني.
0: هي هي هي
1: أما زاد هم خلوهم شوية هكا يتنفسوا شوية.
0: وتحصرنا ويحصرنا ليتيد من كل جانب بس فرج،
1: مو يعني يكتموا أنفاس الأطفال بشكل. أنا الحقيقة ربي يعاون الناس اللي تعمل وتخدم، ولكن مش هذا المشكل. المشكل أنه الأطفال يعني الحقيقة ما عادش ما عندهمش طفولة بالكل.
0: صحيح، على بالك
1: أنا ما نراش تم طفولة الحقيقة.
0: على بالك صغيرتنا توا عندهم زمان يقرأوا 7 على 7،
1: يقرأوا 7 على 7 ويقرأوا عطل ويقرأوا السيف، وما يعني أنا ريت تو بعض المدارس يبرمجوا تو في السيف، كيفاش مش نعملوا دورات أخرى وقراية أخرى يعني. ما نعرفش أنا الحقيقة وقتاش الطفل هذا بش يلعب بش يتفرهد بش يعيش الحياة.
0: ثم اللي حكي لي بو عنده بنية صغيرة يعني بين الابتدائي
1: والإعداد
0: يعني هلا يمات يعني يفكر كيفاش باش تقرا في السيف يا سي فرش.
1: اي يعني قلت لك يا سيدي علي راو الحقيقه معناه طيار قوي ياسر، وما ناش فاهمين يعني كيفاش هو الاطفال يعني هم فقط تلاميذ، مو انسان هو زاد.
0: صحيح، مش ماكينه،
1: مش مكينة، هو مسألة التعليم هذيك الجانب بلا ياخذ شي 10% من حياته المفروض 15%، احنا تو هو 110% تلميذ يعني.
0: اي 110 والله في الدار تلميذ وفي الشارع تلميذ وفي الجارد تلميذ،
1: لا في كل مكان يعني، في كل مكان. انا نمشي يا سيدي علي ندور، انا درت تونس كاملة وعندي أصدقائي الأطفال في كل ربوع تونس، من شمالها إلى جنوبها، وديما نمشي نلقى العيون هكا الحائرة والمتعبة، ونحاول بما أوتيت من قوة أني نحل نوافذ أخرى ونعمل معهم علاقات وصدقات، ونقول لهم راهو التعليم إيه تعليم هذاك سلاحنا القوي والباهي، والدنيا والحياة والمتعة وحقوق الطفل وحاسيله.
0: بالله سي فرج، حتى ما هو هدرة تجبد هدرة، مانيش باش نطول. خلو توا انت تخرج العناوين، وعناوين قديمه فاخره، وحتى الاخراج نتاعها مزيان، ولانه تو زاد لا بالحق والله، تو وقت اخراج ووقت صور ووقت الوان ووقت انه الصوره ازيد من الكتيبه وهك الاشياء
1: بتبيع.
0: خلوا له وقت يعني الوليد ولا البنيه خلوا لهمش وقت العائلات وال
1: ماشي باش يجالسوا الكتاب سيدي علي باش يجالس الكتاب كل مرحله وكل فئه عمريه وكل درجه من التعليم تنجم حتى تجالس الكتاب حتى تتصفح حتى تشوف الصور وتعبر في داخلك يعني هي المطالعه معنى اصناف ودرجات لكن الوقت انا بالحق نمشي راني كما قلت لك نسال على الوقت يقولوا لي عبروا لي يقولوا لي 200 انا نحب القراءه نحب المطالعه اما قول لنا 200 يعني 200 مش نقراو 200 مش نشد كتاب ونطالع انا
0: اي صحيح
1: وزيد احنا طول الكتاب الورقي سيد علي ماك تعرف هي يعني العركه الكبيره بينه وبين الوسائل الحديثه اللي انا بيدي مش ضده يعني انا اقرا عبر الوسائل الكل يعني
0: هي
1: اقرا المهم اقرا يعني
0: هي
1: اما الكتاب هو تو باش انت تنافسك الوسائل السريعه وذي والاكلات السريعه نسميها معنا
0: كل شيء سريع
1: كل شيء سريع انت مش تجيب يعني انتاج ادبي مصروف عليه ورسامين وما وتعرف انت والورق وغيره مع وزيد يزمو ينافس انا مثلا ندخل طوف في الاصدارات الجديده
0: صحيح صحيح
1: باو انا الحقيقه باش نسال هو ما نعرفش كان هو مسموح نسميه دار النشر ولا نقوله على
0: الجهة مثال سعيد ويفرح الصغيرات مثال
1: هو تو أنا الحقيقة أولا بدرت في وهي ما ونعرفه سيد علي اللي هي سنة المطالعة هذا ما أعلنت وزارة التربية أنا قلت تأثيثا لسنة المطالعة وأنا يعني ما يعني عندي علاقات تقديمة مع الوزارة وأكتب المبرمجة فيها نصوص
0: طبعا.
1: قلت هل التأثيث
0: يكون أنت عندك نصوص مبرمجة في الكتاب عندي الرسمي
1: عندي على الأقل هو نص وثم نساخ التوجيه ما عندي نص معروف منذ عقدين يعني 20 سنة اللي هو سر الحافظة اللي موجود في كتاب القراءة سنة خامسة
0: صحيح
1: وهذاك هذاك جواز السفر اللي خلاني أنا أجوب الوطن يعني بكل ربوعي
0: الحمد لله
1: أنا بدرت بإعادة في خلال شهر مي خاصة الحمد لله أنا أعتبر أني إنتاج يعني غزير في شهر مي أعدت طباعة سلسلة عائدة المعروفة اللي فيها سر الحافظة
0: أي.
1: وبصيغة جديدة أنيقة جدا وبرسوم الرسام الجميل والصديق الفنان المبدع أحمد بركية وهذه عن دار بسمة للنشر والتوزيع بصفاقس
0: شنو هي العناوين سيدي فرج
1: العناوين هو أنا هي منقحة ومزيدة كما يقولوا الكلمة ذيك هي العناوين كانت خمسة قبل كانت خمسة اللي هي سر الحافظة وحفيدة قرطاج وحنين النواريس والمقهى وشجرة الخروب والشجرة تنتصر أنا زدت العنوان السادس المؤثرة
0: شو اسمها؟
1: التي تؤثر المؤثرة التي تؤثر على نفسها هذه والبطلة دائما يعرفوها الأصدقاء الصغار هي عائدة هذه البنت التي كان في جزء من السلسلة تعيش
0: هي تعيش البرة
1: في برسيليا وفي الجزء الأخير من السلسلة تعود إلى الوطن وتقوم بالأعمال اللي أنا نتمنى هكا ونحلم كل طفل يؤديها لقريته لموطنه لوطنه
0: موجود تو في المكتبات العناوين هذية
1: هو تو أصبحت موجودة وصدرت أخيرا وكما قلت لك يعني أنا حتى الحقيقة عندي علاقات مع المدارس ويطلبوها وندلهم على مكانها وموجودة طبعا
0: حلو.
1: أصبحت موجودة
0: هات نعاودوا العناوين سيدي فرج
1: العناوين هي سر الحافظة
0: أي
1: حفيدة قرطاج
0: أي
1: حنين النواريس
0: أي
1: المقهى وشجرة الخروب
0: أي
1: الشجرة تنتصر
0: أي
1: والمؤثرة
0: المؤثرة
1: هذه إعادة طباعة سلسلة معروفة يعني هي الحقيقة معروفة
0: سلسلة عائدة باهي آخر سؤال
1: والجديد اللي بعد هذه لو تسمح بدقيقة
0: أي.
1: خاطر هو الجديد الآخر اللي هو مش إعادة هو جديد سلسلة السنابل
0: أي
1: فيها ست عناوين في عن مطبعة النصر بالقيروان
0: أيه اللي هي
1: هي سلسلة السنابل فيها المتآزرون وإحنا في
0: عيد
1: في مناسبة يعني تقتضي التآزر والتضامن والتكاتف
0: أيه
1: وألا تسمعون ما أسمع
0: أيه
1: مأدبة إفطار على الرصيف
0: أيه
1: الحديقة المقنعة
0: أيه
1: آخر أوراق التوت
0: أيه
1: و الطائر الخارق
0: يا سيدي ربي خليك وهذه هدية العيد للأطفال لأطفال تونس منك وصلت وإن شاء الله يلقاو الوقت ونلقاو لهم الوقت ونخليهم يقراو مش دقيقة ولا دقيقتين العائلات اللي يسمعوا فيك العائلات اللي لا خليني العائلات اللي يسمعوا فيك توا إذا وليد باش يكونوا على بينة هذا يا رجل يكتب محترم عنده 30 عام او اكثر ونصوصه مبرمجة في البرامج الدراسية. او سي سمير تقتق المهندس قال لي نعرف النص متاعه في برنامج السنة الخامسة ما بنته تقرأ.
1: الله يبارك له، هذيك بنته عندها هدية.
0: هاي باهي باهي حلو.
1: كما اطفال تونس انا راني نهدي لاطفال تونس كل
0: باهي. قلبك كبير. قل لي العائلات والاباء اللي يسمعوا فيا تو باش يكونوا بين على بين من امرهم. اذا وليد ولا بنية ما يقراش ما يطلعش شنو يعني ما هيش حالة طبيعية.
1: هو المفروض مش حالة طبيعية الحقيقة يعني، لأنه المطالعة والقراءة عموما هي مفتاح كل المعارف وكل العلوم، وأكاد أجزم أنها مفتاح السحر لكل حياتنا يعني.
0: صحيح.
1: شخص ما يقراش، تلميذ ما يقراش ومكتفي فقط بالدروس المبرمجة اللي فيها وعليها، زاد احنا طومنش مش نحلو فيها
0: أي.
1: أما تلميذ ما يقراش ما لا لا ينمو خياله. هو تعرف سيد علي أنه الخيال أصلا هو القاعدة حتى للمواد العلمية، وما يعرفوا طوى حتى المواد العلمية رايخ أساس الخيال والتخيل، وهذا ما ينجم يلقاه كان في القصص. طبعا القصص احنا تونس موجودة، زملاء يكتبوا كثر يعني، والمكتبات تعج بالقصص، فقط نلقاه حل للغز الوقت ولغز الضغط الكبير على أولادنا.
0: حلو، يا ربي خليك إن شاء الله وعيدك مبروك
1: و... كل عام وانتم حيين بخير
0: وربي يفضلك
1: وكافة إذاعة شفاقس وليك والعائلتك سيدي عليك.
0: شكرا لك، يفضلك. إلى اللقاء. وهذه غناية خليتها على ربي أو خليتها على الله، حكايتها أنه الكلمات جت من عقارب، من معلم مربي فاضل شاعر اسمه ربح المجبري. خذها لطفي بوشناق عجبته، لحنها الماهر الهمامي. هات نسمعوها.

خليتها على الله وتبسمت. ربي إن شاء الله يعدل الأحوال. بلدية الشحية تقول إيش تقول؟ تقول باش تغير موعد السوق. يجيو برشا بلاغ بلدية الشحية. قرار يتعلق بتقديم موعد انتصاب السوق الأسبوعية بالشحية بصفة استثنائية ليوم الثلاثاء القادم عوضا عن الخميس، وذلك حتى يتمكن الأهالي من قضاء حاجياتهم من السوق بمناسبة عيد الأضحى المبارك الذي يوافق يوم الأربعاء. أيضا بلدية جرمدة، بلدية جرمدة وتحديد أماكن، تحديد أماكن رياض العفاسي. قل لي بالله قل عليها. هاي به توزيع المعدات لتجميع جلود الأضاحي الخاصة بعيد الأضحى لسنة 2006 هي نفس الواحد 27 هذا هو. تقول أنه فضاء مجمع الأسواق بجانب جامع الحكمة بتقسيم جرمدة الجديدة بجانب جامع مركز العيادي بجانب جامع مركز سحنون بجانب جامع الفردوس بمركز كمون بجامع جامع الهدى بمركز السلامي بجانب جامع الهداية بوزيان جامع عايشة بشارع الطبلبي وجامع بلال بشارع المنجي إسليم. هذا تجميع جلود الأضاحي، تجميع جلود الأضاحي. وترفع المعدات يوم العيد بداية من الساعة منتصف النهار ويتم نقلها إلى نقطة التجميع والفرز بفضاء مجمع الأسواق. هذا هو إن شاء الله معيدين بخير، اللي عنده واللي ما عندوش مش حكاية الحم، اللي عنده وما عندوش هون ربي يشوف الناس الكل. إن شاء الله موضوع حصتنا عزيز عليك وبعيد، عزيز عليك وبعيد، يعيد بعيد عليك. إيش تقول له؟ كله ربي يخليك إن شاء الله، إن شاء الله عيدك مبارك.

أربعة دقائق على أذان المغرب. هكا حاجة سمير تقدر سبعة وثلاثة وعشرين دقيقة. إن شاء الله حين بخير. الطيبون كالجواهر المصونة لا نراها دائما ولكننا نعلم أنها محفوظة في صناديق القلب. إن شاء الله الطيبين الكل يحفظهم ربي. إن شاء الله ربي توا بعد التليفونات اللي قال باش نقطع العلوش ب 250 ألف تقطيع 250، جاتني برشا تليفونات ردة فعل. ثم في جانب آخر، جانب آخر مرضاش يشري لأولاده ب 1800 بزوز ملايين، زاد 200 وشرى زوز علالش، واحد اللي هو واحد دخل به على عائلة يتامى، شفت كيفاش؟ والآخر مش يقطع العلوش 200 دينار ولا 250 ألف. ما هو لازمنا نتذكر ربي عاد. ربي إن شاء الله يحفظنا ويحفظكم ويحفظ كل واحد يسمع فينا، وحتى ما يسمعش فينا ربي إن شاء الله يحفظكم.

0: أرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: شاء الله ثم كان الخير. ربي بعد علينا الجروح وربي بعد علينا ما ينكد حياتنا. الخير موجود ديما نشوفوه ديما عايشين مع الناس وكما الناس. مش الحياة وردية راهي، ولكن زاد الإنسان متفائل بطبيعته. خلق ربي باش يتفائل، وخلق ربي باش يتجاوز المصاعب، وخلق ربي باش صحيح توتيها أيامات صعيبة، صعيبة برشا، صعيبة برشا، ما تخليش يرقد وتخرجوا من عقله. ولكن زاد المؤمن ومجرد أنك توضى وتصلي وتطلب ربي يفتحها في وجهك، تجيها كسكينة، حاجة لداخلك يقول لك راهو اللي جاي خير من اللي فات، اللي جاي إن شاء الله ديما خير من اللي فات. عزيز عليك وبعيد، كل واحد فينا عنده عزيز عليه، اللي عنده أخته واللي عنده بنته واللي عنده أخوه واللي عنده جاره واللي عنده أهله. وبعاد حكمة الظروف أنه ما يعيدش بحذاه، ولكن توا حتى وسائل الاتصال صحيح مش كما بحذاك، ولكن ربي يخلق لها أسباب باش يبرد القلب شوية. كيما التليفونات. ألو عسلامة، مرحبا بيك.
1: ألو عسلامة سيدي.
0: أهلا سيدي، لباس؟
1: لباس الحمد لله.
0: إن شاء الله بالمسبق، إن شاء الله عيدك مبروك.
1: عايشك علينا وعلى أمة محمد وعلى جميع المسلمين إن شاء الله.
0: ربي يفضلك. شكون معاك؟
1: عايشك محمد من سالم من الصقر.
0: مرحبا بسيدي محمد.
1: عايشك يرحم الوالدين.
0: ربي يخليك. إحنا قبليك تحدثنا على العلوش وعلى الغلاء وعلى اللي بشي هكا يعملوا هذوكم اللي نهار العيد اللي قطعوا، وشنو تاو احوالك مع العلوش سيدي محمد؟
1: والله الحمد لله شرينا العلوش الحمد لله.
0: قداش شريته؟
1: الحمد لله خذيته بمليون و300، خذته لي بنتي بارك الله فيها وربي يفرحها.
0: الله نصلي عندي.
1: عاونتني هي اللي سرته لي كرم ومدير.
0: اي ايش بيه مش بنيتك؟ يا اخي مالها شكون باش تشري هي؟
1: كاو
0: هي اللي تحكي فيه راهو حاله سمحه وحاله صحيه وحاله طبيعيه، وربي يفرحك بهم هي واخواتها ان شاء الله. عندك وليدات اخرين؟ بنيت
1: عندي بنيه اخرى وليد.
0: الله يصلي على النبي. هاونا تعمك ربي ريت ولا لا؟ والله ربي يحبك. والله
1: الحمد لله
0: والله ربي يحبك برشا. يعني هذه ثمره وتفتحت
1: الحمد لله. الحمد لله ربي يفرحها بنيتي ان شاء الله وصغيرتها كل وصغيرات الناس الكل.
0: تلقاك حتى انت من عائله تعمل الخير، هذاك علاش ربي يجازيك بالخير.
1: الحمد لله الحمد لله.
0: هاي سيدي شكون عزيز عليك وبعيد في العيد؟
1: والله ما بعيد ما عنديش، ما انا كان زملائي، انا كنا نخدم شركه النقل، زملائي خلصت الثلاث زملائي بعد عليا كل عزاز عليا
0: هاي. يعني كل واحد هزته ثنيه
1: هاي.
0: اي لكن انت بطبيعتك ماكش تعيد بحذاهم، يعني بالطبيعه انك ماكش باش تعيد، يعني ديما هاونو بالتليفون.
1: لا نعيد عليه بالتليفون ومسبقا اذا زعما شكون يسمع فيها نعيد عليه من توا مسبقا.
0: اي باهي مازلت
1: حبيت نحكي شويه على الغلاء.
0: اي
1: والله في مداخله مع اختي شريفه دخلت زاده.
0: اي
1: صوت خاصه في الخضر والغلال.
0: اي
1: الاسوام توا سي المواطن التونسي لحم وزز عليها يا أخويا. إيه؟ أرحمونا في الميزان زادة يا أخويا، أرحمونا في الميزان. مثل ماش الميزان ما فيش رحمة، ما فيش أو في الكيلة والميزان مريتاش أنا حتى عند وحدك كاري مونديو.
0: إيه؟
1: أرحمونا في الميزان على الأقل الكيلو هذاك اللي بتحت فيه ب3000 و4000 أعطيه لي وفيني شوية كان تعمل مزية.
0: لا ميوفيش يعطيك حقك وبرة
1: يزي فيه ألف بركة.
0: إيه
1: فيه ألف بركة. وبالنسبة للبيوع العلال استمحني يعني إذا تجوز المقارنة ما نعرفش، أنا ذكروا لي بفيلم الرسالة إيش عملوا اليهود يثرب في أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، تنكيل ولا تنكيل.
0: إيه ما لا أنت كيفاش اشتريته؟ يعني اشتريته من فلاحة؟
1: والله اخذته من فلاح ويرحم والدي.
0: أو صحيح
1: ويرحم والدي.
0: أنت قلت لي على حاجتين مزيانين برش. أولا اشترته لي بنتي إن شاء الله ربي يفرحك بها وخياتها، هذه دليل على انه اسره متماسكه
1: والحمد
0: لله. ثاني حاجه انك شريت من فلاح يا سي محمد.
1: نعم
0: ملا شريت من فلاح، شريت من فلاح
1: ويرحم والديك
0: ووالدي وحتى الفلاحه وحتى الناس والعارفين يقول لك يا اخويا امشي للفلاح ولا امشي للسواق. راهو باش تشريه من غير فلاح، انت باش تشريه من قشه
1: بتبيع. انا تو النجم، انا كان هذاك علوش اللي شريته والحمد لله علوش. هي. لو كان يعطوني فيه مال الدنيا سيد تسمى واحد
0: اي بتبيع الحال.
1: وكان خرج ونقى فيه مليون ونص على حسب الاسوام تو لقيت في الدور.
0: اي ما هو شوف يعني والله ساعات الواحد ما يلقى ما يتكلم. أما اللي قلت عليه أنا في أول الحصة أنه كتروح لدارك بعد اللي بعت للناس ولا وزنت للناس ولا قبضت الفلوس من الناس يندرى اللي عملته قدام ربي به ولا لا. هذا هو السؤال راه.
1: طيب برسمي برسمي ما القانون يوفى في برا اخوي سبعت بعت 100 علوش ولا البحث 100 علوش في 250 دينار 25 مليون مش يطيروا راه.
0: اي لا ما يعني تشري وتبيع يمكن مشروع انك تشري اما ما تزيدش بالزياده هذه 400 و500 الف
1: هو كالحق كما يقولوها منها في التجاره لكن مش
0: بالشكل هذا
1: مش بالشكل هذا
0: اي توا تذبح وتقطع وحدك.
1: لا عندي اخواتي الله يرحم والديك
0: والديك الله نصلي على النبي
1: انا نكرك
0: الله نصلي على النبي ان شاء الله ملمومين على الخير
1: اخواتي بحذايا والحمد لله متمسكين مع بعضنا ويرفعوني على لوسي انا الاول وبعد يمشي يرفع على لوسي
0: انت الكبيره
1: اي الكبير الله
0: الله نصلي على النبي الله نصلي على النبي. والبنوته وقتش الجيل شرتك العلوش ولا معاك في الدار؟
1: نعم
0: البنوته معرسه اللي شريت لك الدار اللي شريت لك
1: معايا في الدار. لا معايا في الدار
0: اي ان شاء الله ديما شملكم ملموم يا رب.
1: عايشك عايشك
0: شكرا لك
1: ان شاء الله بارك الله فيك
0: يفضلك ينورك سيدي محمد شكرا. نمشيو للتونسي ولو بعد شويه بعد الثمانيه مش المحفل ومحمد دباش وسالم التونسي توا شويه تونسي باهي سالم.

رحاب بوعزيز تهني بنتها رغد بوعزيز بمناسبة عيد ميلادها اليوم. اليوم عيد ميلاد وعيد وحاجة مزيانة برشا. أمها رحاب وابوها رامي بوعزيز وأخوها ريان وأختها ريحان. حلام اسمها ريان وريحان ورغد. ربي يفرحكم برغد المزيانة وإن شاء الله في كل عيد وعيد ميلاد متهنين يا ربي. جاتنا أيضا هجر سميري تقول خالتي حمدية ربي يفضلها ويخليها لينا وينور أيامها إن شاء الله. شكرا لكم الناس الكل, كنا مع بعضنا الستة ونص وتتواصل الحياة. المحفل بعد شوية وبعد المحفل الفضاء الثقافي وزميلنا فيصل القاسمي وسمير تقتق منورنا يا حاج. ربي خليك إن شاء الله. اختار لكم الكوكتيل متاع

0: مش تعمل مطلب رخصة حفر بير؟ اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
1: الثامنة ليلا، إذاعة صفاقس، الأخبار.
2: أهلا بكم إلى موجز الأنباء. يتوصل الطقس الليلة عامة قليل السحب وتهب الرياح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا بالجنوب ضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. البحر قليل الاضطراب وتتراوح الحرارة عامة بين 17 و30 درجة. أعلنت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أن فرقها قامت بحجز وإتلاف أكثر من 1200 كيلوغرام من اللحوم الحمراء والمنتجات الحيوانية غير الآمنة أو مجهولة المصدر. أدى وزير الشؤون الدينية ورئيس الوفد الرسمي للحجيج التونسيين أحمد البوهالي رفقة وفد وزاري، أدى أول أمس زيارتين تفقديتين إلى نزلين في مكة المكرمة أين يقيم الحجيج التونسيون، وأوصى بمزيد رعاية الحجيج والاهتمام بهم. في العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء اليوم أن الاتفاق مع إيران لم يستكمل التفاوض بشأنه، وإن أحدا لا يعلم مضمونه، وسيكون نقيض الاتفاق أوباما الذي منح إيران مبالغ هائلة ومسارا واضحا ومفتوحا نحو امتلاك سلاح نووي. قالت وزارة الصحة اللبنانية أن شخصين أحدهما مسعف استشهد وأصيب عشرة آخرون بينهم 6 مسعفين في غارات إسرائيلية على جنوب البلاد. أعلنت السلطات الكونغولية اليوم أن عدد حالات الإصابة المشتبه بها بفيروس إيبولا في شرق البلاد قد تجاوز 900 حالة و119 حالة وفاة مشتبه بها. نهاية الموجز. الموعد القادم مع الأخبار سيكون في تمام 9. دمتم بخير.
1: إذاعة صفاقس، تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89. عشرة ديمة.

0: سلام سمح للسمحين منا واصل سلام شوق فيه مراسل بيم أحبابنا نتواصل
1: سلام سمح مني للكم والبركم والسوايحة وهلكم والقلب عنده وقت مشتاق لكم طبع الوفاء ما يمنعوه السلاسل سلام سمح للسمحين منا واصل.

0: وحشك توك يا محمد، مرحبا بكم في رحلة جديدة في أعماق الفن الشعبي. تتواصل رحلات المحفل وتوصل رحيل حجيج الممين البقاع المقدسة، هو متوا في مكة وإن شاء الله منشوفه على عرفات، وإن شاء الله تتحقق الأمان بتاع الناس كله، كل من عنده رغبة ونية ربي كتبها له. وتتواصل رحلتنا أنا وعم سالم الدلنسي. عم سالم مرحبا بك.
1: تحياتي للسادة المستمعين والأحبابنا وأصحابنا والناس اللي يحبوا المصر بهذا، احنا نقول يعني على خطر راه ما هو سهل،
0: يعني مش سهل.
1: فما أشياء ربما العبد يقعد يخمم كيفاش يقدمها وكيفاش يفركسها وكيفاش، يعني الباب هذا أنا ما كنتش نصور اللي هو صعيب هكا، فعلى خاطر ثم أشياء ما تنجمش تحكم عليها، ما لا هي موافقة لأصحابها ولا هي عندها كثنية صحيحة. المهم محمد الوحيشي
0: اللي كنا نسمع فيه،
1: اللي كنا نسمع فيه، هي كان عنده الله يرحمه على كل حال،
0: يرحمه ربي يرحمه،
1: فرقة طب القرقنة.
0: أي
1: الغناية هذه وحشك توق يا محمد، ساكن قلبي فوت، نتمنى نشوفك بعيوني، نشابك للثبوت، نحش حاجة ونخلص ذنوبي، نختم ثم نموت. احنا كنا نسمعنا من اللي عمري 6 و7 سنين نعرفها، يعني فاس محمد العيشي هو بذاته في الأعراس، احنا سي محمد ما هو تعرف الأعراس عندنا نعملوا الغناية
0: والطبل
1: ليلتين ولا ثلاثة حتى أربعة حسب الظروف قبل هذا طبعا عادش
0: به، وليلة طبل
1: وليلة طبل طبل قرقنا هذا كما فيش. وعد ثم فرق، ثم علي واردة والحبيب وعلي السويسي الله يرحمهم الكل،
0: عادي في رقم خرقنا نحيي كل الفرق تاع اللون هذا في غارها، نحييهم اللي توفوا واللي مبشرين ربي معهم وربي
1: يعطيهم الصحة. ثم شباب سي محمد خذ المشعل وهو شنو هو عادات وتقاليد، راهي تعرف بالشعوب وتعرف بالسي علي السويسي الله يرحمه مشى حتى لألمانيا ولفرنسا، يعني الفن هذا ما هوش راهو عنده أصول.
0: هو الأغنية هذه متاع المرحوم الحشي كي عديناه اليوم في برشة أبواب، أول باب وإحنا كما قلت لك على أبواب معناها الاحتفال بعيد الأضحى وأبواب الحج والناس مش تقف على عرفات، وهذه غنية معناها كما تقول هي غنية دينية، هذا الباب الأول. الباب الثاني وإحنا عشنا ونعيش وشهر التراث ومتواصل شهر التراث ديما كلها أيام تراث، معناها هذه غنية من التراث. الباب الثالث اللي هو ركن الأركان متاع البرنامج أشقال الغنية، أنت تقول لي هذه الغنية أنت سمعتها وعمرك سبع
1: صغير
0: سبع سنين
1: سبعة وثلاثة،
0: ما أنا منحبش أقول قداش
1: يعني صغير خلاص،
0: منحبش أقول قداش عمر عم سالم، خليه خليه
1: لا صغير والله عمر ما
0: خليه يقول صغير، أما يعرفوا الأغنية برك أحسب بركة
1: والله
0: سبع سنين وغنية
1: الحشي ثم بيت اسم محمد احنا دخلنا شوية عاد أنا وجيلاني العامري
0: الله هي
1: قصيدة
0: تحية جيلاني تحية عم جيلاني
1: قصيدة فكاهية
0: ايش تقول فيها؟
1: عاد احنا مع بعضنا كيف الحوار عاد هو يقول لي ناوي تطق العمر على الشوافة، قال لي تعبت هكا في الشعر أنا نقول له العمر ما يتقى الكبر ما يتقى هالشي ثابت والعبادة تحقق، لكن غرامي بالعيون المشقة العين المليحة والعقل خطافة يا أخي كبير العمر يغبر حقه
0: لا
1: ناري عليك يبسط كل كرنفة
0: يعني يقول كل يقول اسمع ما دام عمك جيني مش حاضر
1: الكبر ما يتقش
0: ما دام عمك جيني مش حاضر يقول لي ساعدك كما تجيب عمك جيني في حصة
1: كبير ما.
0: ويرجع عليك اللي تقول كبير كرنفة. على كل هي درس يعني حبينا ندرس شوية وحبيت نحيي سي جيلاني ربي يطول في عمره ونحيي كل الشعراء الشعبيين اللي في الحقيقة في الفترة الأخيرة شفناهم خاصة في فعالية شهر التراث، ثم حركية كبيرة وثم احتفالات كبيرة وقعت في كل مناطق الجمهورية شهر التراث، وخذا الشعر الشعبي خذا المكان متاعه والحيز متاعه الزمني.
1: أهل الصايا أهل العقول الكاملة وملاية
0: أيوة.
1: يقروا حساب اللولة بقايا ما يهزم طيار في هذية، كل حد يأكل ما نزل في بايا يصبر يعدي الطيبة والنية، كانك تسهل أعمل حساب الوقت بالك تحصل يا صاحبي، نوسيك ليس طافل تبع طريق الحق عز ثنية، واللي اخت المحال لازم يخصل يبعد على صمور نار حية، تنجع ضامة من نار تكوي شعلة لهامة يحفظ فروض الدين يا فهامة يثبت كلامه ما يقول السيء، واللي عمله مكتوب وسط زمامه يوم الاخره لمال للذريه.

0: حافل رحلة في أعماق الفن الشعبي.
1: يا صاحبي لمثال تبقى تعيش، حمل الجماعة ريش، والعود من غير خوه يا دلنسي ما يقديش.
2: يا صاحبي في الحق ما تتوانى، في الحق ما تكبكبش،
1: ما ترجعش
2: وما تكبكبش وما تغيننش، يقولوا ناس بكري. يا صاحبي في الحق ما تتوانى، ثبت كلامك دير لميزان، الكلام دير لميزان، الإنسان الكلام يأثر. سي محمد الكلام يبني والكلام يهدم والكلام يغضب والكلام يرضي
1: بالطبيعة،
2: ولذا الواحد يدير ميزان لكلامه.
1: هو حتى في اللسان يقول لك لسانك لسلطة صانك
2: بطبيعة الحال، ومغزى جواب يبان من عنوانه، راهي مفهومة
1: العشاء الفوح يعرف
2: نعم، والفي الضمير قريب للنطقان. العادة يقول لك اللي في قلب المشوم يبات يحلم به، وبرشا أمثلة سي محمد على الأشياء وعلى العشرة تهنس بعضها، لأن ثم ظواهر خلت العلاقات
1: تتهز
2: مش تفكت. لا ما
1: والله يا عم سلم، والله يا عم سلم سامحني قبل ما توصل.
2: فضل.
1: والله هي فرصة وإحنا على أبو بعيد، وإن شاء الله عيد مبارك على الأمة الإسلامية. واليوم حتى العائلات تشتتت، اليوم الزيارات ما عادتش، الخو ما عادش يروج على أخوه، ما نقولوش الطفل ما عادش يروج على أمه وعلى باباه، يعني أكل حباب وأكل أصحاب.
2: والله ثم سي محمد، لا الأصناف الكل ثم،
1: هي دعوة باش ترجع اللمة العائلية. لأن قلنا يا صاحبي لم تلت تبقى تعيش، حمل الجمار حمل الجماعريش، والعود من غير خوه ما يقديش. يعني من الطبيعة مثلا ما عندكش خوك، ما عندكش حد، خوك من وقتك، خوك من بابا أمك وباباك، يعني برشا حويجات في البهذا.
2: يا سي محمد ثم النص منش يتكون من جمل، النص يتكون من جمل
1: أي،
2: والجملة تتكون من حروف، هكاك المجتمع يتكون من فرد ثم عائلة ثم يتفرع مجتمع كبير.
1: يعني نعرف
2: إذا كان من الأول أكل النواة هذيك العائلة ولا الفرد يقسى قلبه، يولي ما ينتميش للعائلة وما

0: واللي طب ما شاء الله اللي نعرف الشباب الصغير نلقى ما شاء الله رجل معناه ولا يعني قديش من غافل يخونا زمانا بعض الترب والزهو واللمحان. يقول علي الجبار في كلمة في ملزومة: بعض الطوع الفوق لازم الهبوط،
1: بعض الطوع الفوق لازم الهبوط.
0: ولذا كل حد بين الناس عنده شأنه، الناس تعرف بعضها
1: يعني بطبيعة.
0: ثم الأشياء هذه موجودة تعرف. ما هو الخبر يفوح في الأركان، أراه إذا تعمل الباهي ولا الخايب ولا تقول الدنيا ما هي كبرت والعباد كثرت وما عاد يحس بي أحد، وما راه لا، ثم أشياء طبيعية خلقها ربي، كل شيء تبين، كل شيء تعرف، وخاصة في المجتمعات الكبيرة الصغيرة، ماهيش كبيرة في العدد يعني. أي. هذا شيء صغير. يقول هذه مسائل ثابتة مصانة أسهل على التاريخ ما تدوان. التاريخ راهو يخمل أشياء، وحتى ما تطلعش اليوم تطلع في وقت آخر، وقاعدين نشوف فيه شيء. هذا ادخول المحل يا سي محمد منين يكون؟
1: من الباب،
0: من بيبانا.
1: أيوة.
0: أما دخول القلب بالحسين. أيوة. القلب تدخله بالحسين
1: طبيعة.
0: الدار تدخلها من الباب،
1: والقلب تدخله بالحسين.
0: بالحسين، لأن الحسين تجلب الطير. ملا الحسين شنو الحسين؟ راه مش باش تعطيني
1: حتى بالكلمة الطيبة.
0: لا لا لا، بكل شيء، لكن راهي ما تطلبش تعب، ومانيش ماشي ناخذ منك أشياء كبيرة ولا كذا، لكن ثم لباقة، وثم نية سر في النية، وثم أشياء اللي العبد يخليه يحس والله هذه موجودة حتى في الحيوان يا سي محمد. هي. العبد الطيب والعاقل هكذا تلقاه رايض، حتى الحيوان يقرب له ويرومه، والعبد الحرش ديما مشوك حتى الحيوان يتبرق. يعني القلب يفهم، والضمير يفهم. عاد يقول رباية الخير العايشة والطانة.
1: رباية الخير،
0: الخير ايه، رباية الخير العايشة والطانة، حتى تغطي قلبها شبعان الإنسان المتيصل، وعنده أصالة وعنده مبادئ وعنده حتى يخلخ للوقت
1: يقعد شبعان
0: وتقلق للأيام. راهو ديما يقعد شبعان، ما نحكوش على الماكلة والواحد، نحكو على القيم ديما فيه. يقول لك الذهب لو كان يقعد في التراب قرون ولا سنين تغنايا يصل يعني ما يصددش.
1: والله يا عم سلم، هو الحديث معك سمح برشا، ولكن كيما نحير لك المواجهة حتى بعض طوال متاع قصيد.
0: نعم نعم،
1: نحب نحيي شاعرنا الأزهر بالوافي
0: من
1: اللي هي قصيدة تبع القيم.
0: نعم.
1: يقول الضيع القدم فصل الحرام وصحته، ويدم الصواب حنعته، وعرف القيم ثابت وما لوحت.
0: القيم هي الضمان، هي المقود، هي إذا ما عندك قيمة تجم تعمل كل شيء.
1: وقال الشاعر عم السيسي من فيضة، كان حي ربي يرزي وكرمية الله يرحمه، يقول قالت الناس العارفة وذواقة: زنت الشجرة وراقة وزينة بنادم سيرته وخلقه.
0: نعم. عاد يقول واللي زنادة يلك في الصوانة أطنجا توي موقدة لنار لدخان، ثوي موقدة لنار لدخان. سي محمد كلمات فيها نوع من الصعوبة
1: مثبرة.
0: اش يقول واللي زنادة يلك في الصوانة على المكحلة المدونة، ما يقابل بالصوانة وبالواحد وبال يعني اللي زنادة يلك الصوانة ما هوش السريع في يعني فهمت ولا أي. يقول لك يقول علي الجبار: عندك شي حد باش تلك الصوانة؟ يقول علي بن حمد لديب العامري في ملزومة، يقول سايس يا ريدي وتربص، هذه في قل غني فقل خطواتك برزانة، أنا نخاف تطيح وتتكرس ويضيع الرئيس وضمانة. يقول أنا نعدي في يا بيت يا سي محمد نعدي عاد. يقول اللي يحب يتبع تبرة تفهم على همتات وحبرة، تسهلها تعطيك الخبرة، مسرورة بيك وفرحانة، تدوي لك لجرح وتبرة وصمورك يدفى شعلانة، يدفى السامر بعد شعولة وحوالك تبدأ مع دولة، ثم اللي تبعها رقولة عليه تقرقر زي جرانة، حبه ما يفهمش حلوله، يوحل في ربطه وحلانه، يوحل ما نجمش خلاصه، والشي يدور لقياسه، ثم اللي يعرف لقياسه يدخل في بحر الطوفانه. عد ثم ابيات يقول: يركح فوق ظهر حصانه مكحلته ينوض ويشرب

0: يعرف وين ياخذ نشانه، ثم ما يجد صرختها غشيم وما يعرف معنتها، لو يتبع في خلطتها غير ايش قال لك انا والهزبه عليه يسلطها ويتدرج تحت العريانه، يتدرج تحت المذباله، يتقي في الشمس بغربالة. المحنه يحب لها رجاله، يتعنى رجله حفيانه، يوصل والناوي في باله ويكمل نومه في مكانه، يصبح في مكانه نايم، كامي على الصرار وصايم، لا سرق ولا عمل جرايم، لا حاكم حارس وذقانه، يجاني في حواله ولايم داخل في الحب وغيوانه.
1: كلها قيم،
0: بحر الحب يحب يعرفها، اي المحبه والعشره ومش في جانب معين، بحر الحب يحب يعرفها اللي لوجه من طرف لطرف، فركس على الباهي والدوني ويبحث اللي لوجه من طرف لطرف، ثم ما يدلش على العرفه توريه يعمل لك سكانه، محروم ونصيته حرفه وما يتبع كان الحرانه، الحرانة ما تهزر حيلة، مكارة مهينة وبخيلة، ثم اللي سعدة موتيلة زرع مشاهب في فدانة، ثم اللي سعدة كبيلة تلقى محشي في دكانة، ثم اللي سعدة يا بابلة من ربع ريحة طبلة ويقشقش له ويقرب له ويتعدى سلطان زمانة، ثم السعدة طايح طبلة راقد له في وسط تبانة. ايش نعمل احنا؟ قال علي بن حمد
1: ايش قال؟
0: خليه منني في تبنة،
1: إيه؟
0: لا نوجبوه ولا يوجبنا،
1: إيه؟
0: احسبنا وغلطنا في حسبنا، ما قريناش المطورانا، طرنا ومشينا وذهبنا، ربي يحفظنا ويرعانا،
1: ربي يحفظنا ويحفظنا،
0: ربي يحفظني راعيني، نتوب ونستغفر يزيني، نطالب ربي نجيني من حر الحامي وصهدانا. علي لديب يقول الصيني غناي ثابت ميزانة، على ذكر احنا ذكرناه قبل كلمة الصيني،
1: إيه؟ ما نتكلم كان الصيني،
0: الجبار زنادة فقعاصي في ضرب الطير ملبة بحديثة يشطح رقاصي، ما يتكلم كان الصيني. وحمد يقول الذهب الصيني ما بين البيع والشاري فيه والي، حمد يقول نتكلم كان الصيني، احنا ذكرناها قبل نعودها، راه الذهب الصيني في فترة من الفترات على حسب التاريخ بتاع القصايد في الثلاثينات 1930 وكل فترة هيك 40 وعشرين، الذهب الصيني كان عنده قيمة كبيرة، حتى يقول علي بن حمد يقول كان عنده بيت ناخذ منها ما يكفيني، لباسة من الذهب الصيني، شركة أم حبيب يا طفلة كذا والأخير. عاد اسم محمد نكملوا البيتين بتاع المحل الشاد، يقول واللي زنادة يلك في الصوانة فسرناها ثوي مقدة لا نار لا دخان، يعني المكحلة بتاعها ما تطلقش النار يعني ما تنوضش، محل شادي شبيه يذوقوه نسكانة أهل البصيرة والأدب فطان، ثم ناس يتبعوا ويفسروا ويعرفوا، واللي يجيه الشرك في شكبانة اسم محمد
1: ايش يصير له؟
0: ما يفيد كان الصبر والكتمان، تعرف هذا مثل راهو يقول لك يا أخوي الله غالب النقب جي في الحجر ما نجمت، ثم عائلات، علاش أنا قلت هكا، ثم عائلات من متأصلين وعائلات كبار وعائلات يعني فيهم كل شيء، وللأسف الشرك يجي في الشكبان، يجيهم طفلة ولا طفل فرعسوهم سي محمد هذا موجود، يكونوا في اتجاه ولا في اتجاه، ويركبهم الحزن ويركبهم الغش والسكر والدم وكل شيء، مناش تجي فيهم حاجة غالطة، ولد ولا طفلة يغلطوا
1: يضيع
0: وهذاك واللي أكشف معناتها اللي جاي الشرك في شكبانة، ما يفيد كان الصبر والكتمان، الإنسان يلزمه يكون عنده بعد نظر في كل شيء،
1: عنده بعد نظر في كل شيء. يقول شاعرنا جابر المطيري من القروان، ربي خلق اليابسة للسكنة والبحر لفليكنا ولولا القيم على الأرض ما ملكنا.

مهمة جذفة السحبة الشريفة طاهرة وعفيفة ابن آدم حليفة نور نير خدام ومن يكرهك من يكرهك حاذر الضربة العنيفة.

0: عن كل الدبايل ذراعك التايل وستوش المايل اسعى اصحاب الفضايل والمبقي ما تعدام اصغوا الفهم اصغوا الفهم وعلى اصحاب اشقايل امليح الاخسايل فخر بوه جدي.
1: المحفل رحلة في أعماق الفن الشعبي.
2: نحب نحيي الأديب إيمان حنين على هذا الأداء الرائع، كما أحيي صاحب الكلمات شاعرنا الحاج الفهم سعيد اللي في بيت ربي يؤدي في مناسك الحج، نقول له إن شاء الله حج مبرور وذم مغفور للفهم سعيد من منطقة الشارشة اللي تبى السيرة متاع الفهم وطنش عم سالم من الأول. الكلام متاع كلام مثمر كما يقول عم سالم،
3: بالطبيعة الفهم الشعراء اللي راهو عندهم شعر غزير راهو الفهم، أنا تحدثت معاه في الموضوع ما هوش اللي نسمعوه عنده في الأعراس وكل الأجواء، راهو عنده شعر مثمر في كل الأغراض الاجتماعية وبزيد موش شوية. والفهم يغرب الكلام كيف يكتب شعر يغرب، اللي هي شعراء تغرب، لكن ثم اللي الغرب الواسع وثم الغرب الضيق،
2: يعني ثم الغرب المالتي، الفهم غرب المالتي عادي كلمة السمع
3: يعني نحيوس الفهم ان شاء الله،
2: ان شاء الله حجم مبرور ومغفور وعوده ميمونه الى
3: نشوفوه بخير ان شاء الله
2: من البقاع المقدس
3: ابنا وحبيبنا برشجيات. على كل حال والله ثم بياس محمد هي عادات وتقاليد،
2: بالطبيعة احنا كنا في شهر التراث والحقيقة التراث تعرف بيه على ابتداء العام كامل، مش لازم كان في شهر برك، واحنا على ابو بعيد وحتى لابو بعيد في عادات وفي تقاليد. وش يقول الدلنسي؟
3: والله هم فيهم بعض ابيات ليلي وبعض ابيات ما موجودين عندي، ولكن وما النفس في بال الغزال
2: محمد الغزال في شعرنا محمد الغزال المزونة
3: ما نفهمه بالجرة. يقول عادات يبقوا عادة، علامات في طبع العرب وهوادة، مرآة في فترة حياة السادة، بهم كشفنا سر بهائم غنيات، كانوا غنوة الورادة بنيات ديمة ساترين عظاهم. هذا الغزال، هذا كلام الغزال. عاد هذه عادات فيها معاني، هذه ليلي ظهري ليلي بالضبط. لضيوفنا من وطن آخر ثاني ولولادنا كملنا الوسط خزاني، يثبت عليها الفكر ما ينساها. ابني حياتك
2: أي.
3: ما جيبش باني، جيب الباني كيف مش تبني الدار ولا مش
2: تبني السياس،
3: مش تخدم حاجة يلزمها صنايع تجيبها، وما حياتك ما تجيب ليش كن يبنها ابنها أنت
2: بطبيعة
3: باللي جاب ربي. المهم ما يجيش الواحد يجيب باني يبني لحياته. على كل حال هذه تشمل برشا حوي وخلي مآثر فخر للي يرام. عاد يقول الغزال نبضات من ماضيهم، فيهم حفل عرس العرب وبيهم، لحظات من ساعات ما تكفيهم، بقوا حلم في منام الهناء رناهم، صورات عرس البادية وهليهم بريشات رسم الشعر صورناه. علاش قلت لك سي محمد الكلمات للغزال ثم
2: نفس
3: معين وثم بصمات معروفة في الشعر. على كل حال نحيوه الغزال سي محمد بالله، ثم
2: تحايا
3: هي مش تحايا بالضبط
2: أي.
3: هو هذا سي أحمد بعزيز
2: صديق،
3: على كل حال يحييك سي محمد وديما يتامع وديما يسأل ويلاحظ. سي أحمد بعزيز قال لي عند ثم عندكم عدنان العامري أديب
2: استضفناه رو عدنان
3: سي أحمد قال لي هكا، وقال لي ثم ولد خو جمال شلبي
2: إن شاء الله يراغب راغب إن شاء الله في البرنامج
3: اسمه راغب
2: راغب شلبي
3: والله الاسم قالوا لي
2: نحيي ونحيي جمال وإحنا في البرنامج إن شاء الله هذه الاستضافة هذه مش
3: أنا راهم لزوزهم شباب مع المزال في
2: لو عدنان استضفناه وراغب راغب في البرنامج إن شاء الله
3: لفتوا انتباه سي أحمد بعزيز وغيره يعني علاش قلت هكا ثمان ستبع
4: أي لا لا أنا إحنا نتبعوا فيه مزوز
3: كيف لعب الكورة من اللي يبدأ يبشر هكا بشوي لكن في حاجة يقمرون الناس
4: وراغب عنده دعم كبير من عمه جمال نحب نحيس جمال الشاعر المبدع الشاعر بتاع بن علية والشاعر
3: محمد راهي راهي الأعزمة بتاع المدن الكبرى
4: أي
3: راهي مطمور بتاع عادات والتقاليد بتاع البادية
4: بتاع البادية
3: هذاكم راهم المحافظة على الشيء هذا نعرف وراه حتى لا ما فيش أشياء مادية كبيرة ولا كذا راهو فيه أشياء تغذي الروح وتغذي الوجدان وهذيك جذور وهذيك راهي عندها قيمة كبيرة أك علاش كانوا يطلعوا شباب نفرح يعني لمشي
4: ندعموهم
3: يعطونا لكن مشي يفيدوا التراث بتاعنا والعادات والتقاليد والأصالة
4: والأصالة
3: والأصالة برشا الشباب ثم شباب مغروم في كل الجهات نحيوهم ونشدوا على يديهم وراه الشيء هذا لازمنا
4: على كل عام سلام احنا وصلنا لنهاية الرحلة نحب نقول للمستمعين بتاعنا إن شاء الله عيد مبارك وإن شاء الله حج مبرور الحج بتاعنا وإن شاء الله عودة ميمونة والغنية اللي حبيت نعديها حكيت أنا وعم سلام هي ظهرت احنا في تراث وهي دورة غنية من التراث وهي من منطقة طينة
3: هي ما هي حيث نار الفرقة بتاع البرغوثي
4: البرغوثي
3: اللي يغنوا فيها فرقة أولاد رحومة من عين فلة من طينة أولاد عامة
4: مش معناتها علي برحومة
3: أولاد خوه
4: أولاد خوه
3: أولاد خوه علي برحومة
4: قديم شوية
3: فرقة كبيرة وأخذت معنا صدى كبير وكذا محوا لخدمة البحر ما تتوتاش مع الفن والصفر والمشي والجي وكذا
4: مورد رزق
3: لكن أي فرقة برهومي احنا سميناها برهومي عين فلات
4: برهومي عين فلات
3: واخذت صدا ونحييهم بالمناسبة ويعطيهم الصحة وخلوا بصمتهم وما زالوا راه يدرتوا كتواتي
4: على كل نقول لكم ان شاء الله عيد مبارك وان شاء الله حج مبرور وذم مغفور وعودة ميمونة للحجيج بتاعنا من البقاع المقدسة لكم تحية محمد دباش سالم الدلنسي وزام الفنية منجية الشعير

مرحبا بكم مستمعينا الكرام. يتواصل الطقس الليلة عامة قليل السحب وتهب الرياح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، قوية نسبيا بالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. أدى وزير الشؤون الدينية ورئيس الوفد الرسمي للحجيج التونسيين أحمد البوهالي زيارتين تفقديتين إلى نزلين في مكة المكرمة، أين يقيم الحجيج التونسيون، وأوصى بمزيد رعاية الحجيج والاهتمام بهم. في العالم، استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخر في اعتداءات الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة اليوم، فيما تتواصل عمليات نسف المنازل في مناطق عديدة من القطاع. أفاد مسؤولون أمريكيون فوكس نيوز بأنهم لا يتوقعون اتفاقا اليوم وغدا مع إيران، مشيرين إلى أن طهران وافقت مبدئيا على الإطار، وأكدوا أنهم أنجزوا 95% منه والتفاوض يتركز على الصياغات حسب قولهم. في لبنان، استشهد 16 شخصا وأصيب آخرون في سلسلة غارات صهيونية استهدفت اليوم بلدات عدة في جنوب البلاد بالتزامن مع إنذار الجيش الصهيوني سكان 6 قرى في الجنوب بالإخلاء تمهيدا لقصفها. نهاية هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.

0: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
1: عشرة ديمة
3: ملي ولاو الصغيرات يستعملوا برشا في الانترنت، ولا لازم نحافظوا على سلامتهم من مخاطرها. المراقبة الأبوية عندها دور كبير في توجيه وإرشاد وليداتهم حول كيفية استعمال الانترنت، وكيف نتبع نصائح الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية نحمي صغاري. لازم الطفل يقول والدي على كل أبل ولا ميساج يجي من عبد ما يعرفوش، يرد باله ويعطي معطياته الشخصية ولا العائلية لأي واحد. بالوعي والحوار تزيد الثقة بيناتنا. الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية توفر النصائح اللازمة اللي تحمي الأطفال من المخاطر، واللي تلقاهم على موقع الويب الرسمي www.ancs.tn. حماية أطفالنا في الفضاء السبرني مسؤولية الجميع.

0: إبداعية
1: على بركة الماء حول المساء وزهر الكلون ينتظرها.
2: مسارات إبداعية
3: لكني سأحلم.
4: سهرة ثقافية
0: مع أهل الفكر والإبداع.
5: كل ما يخلص حكي جبنا حكي.
2: مسارات إبداعية

مساء الخير، مساء المحبة، مساء الأنوار. أهلا وسهلا، تحياتنا لكل من يستمع إلينا أينما كان، في البيت، في السيارة، في العمل، على شبكة الأنترنت. عدد جديد من وسارات إبداعية، سهرتنا متواصلة إلى حدود منتصف الليل. هذا المساء نحتفي بالمجموعة القصصية للكاتبة والإعلامية الأستاذة فتحية جلاد زردتش، يضحك متأخرا. مجموعة قصصية تضمنت قصص قصيرة جدا، 61 قصوصة من أجمل ما تقرأ، بلغة مكثفة وساحرة. ضيوف سهرتنا هذا المساء في مسارات إبداعية، كما ذكرت، الإعلامية الأستاذة القديرة والكاتبة المتميزة، جاءتنا خصيصا من مدينة المنستير الإعلامية القديرة فتحية جلادة. وسعيد كذلك هذا المساء باستضافة المرجع الجامعي الكبير والأستاذ والناقد الكبير الدكتور أرسلان بفرحات. سعيد أيضا باستضافة الدكتورة والناقدة والباحثة الأستاذة عليا غربيل. سعيد جدا باستضافة صاحبة أجنحة العزلة الأستاذة الشاعرة المبدعة شافي حجيري، جاءتنا خصيصا لإذاعة صفاقس من مدينة المستيرة. كذلك سيكون معنا الأستاذ الناقد الكبير والمتميز القدير حمادي الحلاوي. على مستوى الهندسة والإخراج الإذاعي معنا سمير طقطق. في غرفة توزيع المكالمات سالم عيسى، للاتصال بنا 70 168 280. كالعادة ككل مساء أحد، معكم فيصل القاسمي. أجمل ما نبدأ به اخترنا لكم من أجمل ما لحن موسيقى لجير محمد عبد الوهاب، وهي هدية لضيوفنا هذا المساء في مسارات إبداعية. محمد عبد الوهاب.

0: يد ممتدة من الأعماق، حطام يحمل وجع الانكسار. لم يترك الموج سوى زبد يحتضن أحذية تبكي أصحابها وتروي الحكاية على رمل الانتظار.
1: قصيدة بعنوان انتظار. انتظرتك، انتظرتك بين ومضات الغياب وهرطقات الاشتياق حين يخلد للعتاب عند غفوة السحاب في هطول نيساني. انتظرتك، انتظرتك حين تخبو أنجم السجف في حيرة ضياء أوهن من ضيائي، وحين تنقر حساسين شرفتك بذا الفجر فجاج أيامي، وحين يحملني أزيز المناورات الفجرية إلى محطة برشلونة. وشكرا.
2: الأستاذة الشاعرة شافي حجيرين.
3: عمراً ينتظر في عمري 40 قصيدة لم تكتمل، في عمري 40 قصيدة لم تكتمل. أطلق الصمت على بلابلي، أشعل أناملي والجمل، شهيدة أنا، شهيدة أنا في عمر تتأخر فيه النبوءات، تتفجر ألغام الأمنيات، وما يبقى من الكلمات إلا ما قتل. في عمري 40 شجرة زيزفون ووردة أمل، تطاردني فراشات، تراودني غيمات عن الخجل، مغمضة جفون المطر تحلم بالربيع الآتي وتغمر وجناتي بالقبل. في عمري 40 دمعة لم تنهمر، كأم ثكلى تلثم الموت وتودعه على عجل، لا وقت، لا وقت لتشريع جثامين الياسمين، لا وقت للبكاء، للرجاء، لرثاء عمر الدجل. في عمري 40 عرافة لم تعرفني، لم تنصفني، لم تخبرني عن عنوان القصر ولون فستاني في زمن الأمان والأمل، ساكتة أوراقي، داكنة قهوتي، كليل يوعده كل العشاق ويسدل ستار الانتظار على نافذة الغزل. في عمري 40 بحرا وأحلام لا تخشى البلل، تنام على زند الغد تعيدني برحلة على قارب الوجد، سأرتدي طوق الشوق وأنتظر الأجل. شكرا.
2: كل الشكر. كانت هذه أصوات ضيوفنا هذا المساء في مسارات إبداعية، أكثر من ضيف وأكثر من حكاية وأكثر من كتاب وأكثر من قصة. ورحب بالإعلامية القديرة الأستاذة فتحية جلات، جاءتنا خصيصا من مدينة مستير إلى إذاعة صفاقس. مرحبا أستاذة فتحية جلات، وشرفتنا مرة أخرى في إذاعة صفاقس.
4: شكرا إذاعة صفاقس. أنا يحلو لي أن أقول دائما زيتونة الأثير، لأني تربيت على ذلك، تربيت على أن إذاعة صفاقس هي زيتونة الأثير وهي الأخت الكبرى لإذاعة المنسير، هكذا تربيت. شكرا ألف شكر وسلال من المحبة والاحترام والياسمين الذي نأتي به من مدينة المنسير ومدينة سوسة أيضا مع شافية، إلى زملائنا في إذاعة صفاقس، إلى الدكتورة عليا، إلى الدكتور فرحات، إلى أستاذنا وإعلامينا القدير سي فيصل.
2: وتهنينا مرة أخرى بزرادتش يضحكوا متأخرا.
4: نعم، هو زرادتش من 2014 تقريبا أراد أن يضحك، لكن للأسف هنالك بعض الأحداث التي تركت هذا الرجل أو هذه الكلمات أو هذه الطرود التي أردت إهداءها لمستمعينا الكرام، عفوا للأصدقاء
2: جمهور القراء حينما كانوا.
4: نعم، باعتبار أن هذه تجربة أولى أخوذها بعد تجربة الشعر وبعد تجربة القصة القصيرة، أخذ هذه التجربة مع القصة القصيرة جدا. وقد بدأت كتابة هذه المجموعات، هذه الومضات، منذ سنة 2014، ولكن جاءت ظروف حاليا قبل أشهر وقبل شهر رمضان المعظم، بأن اتصل بي الأستاذ عبد الله المتقي، وهو إعلامي
2: وناقد مغربي،
4: وشجعني على إتمام هذا الكتاب وهذا المنجز وهذا الأثر لأشارك به في الملتقى الخاص بالأدب الوجيز بين ظفرين وبالأدب القصة القصيرة جدا، القاقجيم كما يحلو للبعض أن يقول ذلك. فكان هذا الكتاب كولادة فريدة بالنسبة لي، وكأدب أخذ لأول مرة، وهو أدب أعتقد أنه ليس بالسهل الخوض فيه وليس بالسهل العبور إلى حروفه والعبور إلى لأنه

0: الإنتاج العتي مسارات إبداعية. شكرا لكل الحضور. نعم، لإصدار بعنوان أجنحة العزلة عن دار الشنفرة.
1: نعم، كذلك أرحب بالأستاذة والناقدة وأستاذة الأدب الإنجليزي الدكتورة عالية غربال. أنت هذا المساء كناقدة، ليست كشاعر، ولن قرأت قصيدة جميلة جدا، لكن أرحب بك كناقدة أستاذة عالية. كيف وجدت هذه المجموعة القصة القصيرة جدا مع الأستاذة والكاتبة المبدعة والشاعرة فتحية جلات؟
2: أولا مساء الأنوار، مساء الإمتاع والمؤانسة، شكرا جزيلا سي فيصل على هذه الاستضافة في برنامجك الثقافي الراقي مسارات إبداعية، ومنحي هذه الفرصة للمشاركة في الاحتفاء بالمجموعة القصصية زرادشت يضحك متأخرا للإعلامية القديرة والكاتبة المبدعة فتحية جلات. تحية تقدير وإجلال لكل ضيوفك الكرام الليلة ولكل كل المستمعين الأوفياء. أرجو أن يقضوا معنا سهرة تجمع بين سحر الإمتاع وعمق الإقناع. كقراءة أولى توظف هذه المجموعة القصصية المرجعية النيتشاوية توظيفا إبداعيا، وتحول الفلسفة من خطاب نخبوي إلى تجربة إنسانية نابضة بالحياة. العنوان زرادشت يضحك متأخرا يحمل في ثناياه السؤال المحوري لكل الأدب الوجودي: كيف نعيش مع معرفة أن الوعي يأتي دائما بعد فوات الأوان؟
1: نعم، سأعطيك الكلمة لتتحدثي عن هذا العمل القصصي الهام جدا للأستاذة والعالمية القديرة فتحية جلاد. بعد أن نرحب بالكاتب والناقد الكبير الأستاذ أرسلان بفرحات وكذلك حمادي الحلاوي، ورحب بالأستاذ أرسلان. مساء الخير.
3: مساء الخير سي فيصل، شكرا لك على هذه الاستضافة. مرحبا بكل المستمعين، مرحبا بالأستاذة عليا، أستاذ شافية، أستاذ فتحية، سي حمادي، ومرحبا بك، مرحبا بجميع الضيوف. أرجو أن نقضي معا سهرة مفيدة ورائقة للجميع.
1: نعم، وعمل مختلف تماما هذه المرة.
3: أي بصراحة كان لي مفاجأة الكتاب هذايا، مفاجأة سارة أولا في شكله، لأنه يتميز بحاجتين، بالقصر وفي نفس الوقت بالإيجاز، وهو كتاب أنيق يحتوي على 133 صفحة موزعة على 103 قصص قصيرة جدا، واللي فاشئك هو وجود مقاطع اللي هي مكثفة في معانيها، معبرة عن مشاغل الإنسان في جميع مراحل الحياة، وكذلك هي معناها عدد كبير 61 بدون عنوان، فالقارئ ديركت اون كونتاكت، معناها مباشرة في صدام مع النص،
1: سيتفاجأ وسيقرأها دفعة واحدة.
3: دفعة واحدة. ثانيا لأنه النصوص اللي تحمل عناوين هي واللي عددها 42 هي في الحقيقة مربكة، مثيرة للأسئلة، وخاصة هي تحمل بياج، معناها مخاتلة، لأنه العنوان أي لأنه العنوان في معناه الأصلي في الأدب الفرنسي والعربي منذ قرون هو المفتاح الأول للنص، هو المطية اللي كي أنتسيب، معناه اللي هو يعلم على الماء ويحدد انتظارات القارئ،
1: وخاصة يعتمد على عنصر المفاجأة.
3: هوني لا، أي صحيح هوني لا، لأنه نعم. لأنه ديجا من العنوان الكتاب نفسه اللي مش خصص له بارتي على عتبات النص، هو في الحقيقة

0: يدفعك باش تبحث عن شيء ما هوش موجود واللي هو في الحقيقة موجود، لكنك يزمك قراءات متعددة باش توصل. ثانيا لأنه اللي تختاره كعنوان هو في الحقيقة هي لقطة قرأت لنا مثلا أحذية، هي ما يعبر ككناية، معناها ميتونومي، معناها هي صورة لشيء أعمق وأمتن ولعالم آخر اللي أنت تكتشفه مش بطريقة مباشرة، إنما من خلال الرحلة داخل خبايا النص.
1: نعم، سأعود إليك دكتور أرسلان، ورحب بالأستاذ القدير الناقد الكبير حمادي الحلاوي. مساء الخير.
2: أهلا وسهلا أستاذ فيصل، مساء الخير، مساء الشعر والأدب، تحياتي إليك، وينالني الشرف أن أكون في برنامجك الجميل، برنامج الذي يرعى الثقافة والأدب والفكر في إذاعتنا الجميلة إذاعة الصقف. كنت تحية إلى ضيوفك.
1: نعم، هم أصدقائك. نعم، أصدقاء درب. نعم،
2: هم الأصدقاء، يعني تحية إلى
1: ورفيق درب. نعم،
2: إلى صديقتين فتحية وشافية، وتحية تقدير إلى الأستاذ عليا وإلى الأستاذ أرسلان، ونرجو أن تكون حصة يعني ثرية بالمحاورة وبالمثاقفة وبالإمتاع والمؤانسة في الاحتفاء بهذه المجموعة القصصية ذات الخصوصية الإبداعية، يعني هي القصص القصيرة جدا أو القصة القصيرة جدا أو ما يعبر عنه كذلك بالقاقجيم اختزالا كما يقال. وهذا النوع من الأدب بالنسبة إلى الشاعرة المحتفى بها الأستاذة فتحية، يعني هي مجتهدة من خلال مدونتها، لأنها يعني كاتبة بصيغة الجمع، فهي قد كتبت كما تعلم وأصدرت المجاميع الشعرية وكذلك المجموعة الأقاصيص في أخيرا، ثم إنها هنا قد بادرت وركبت هذا المركب الصعب، هو مركب الأدب الوجيز والقصة القصيرة جدا، وهذا يعني نمط سردي كما أشار الأستاذ أرسلان بخصوصية كبيرة. وبالنسبة إلى القصة القصيرة جدا لها خصوصيات إبداعية في مستوى الأسلوب والبنية وفي مستوى الدلالة وتكثيف الدلالة، وبطبيعة حال سنخوض غمار هذا المنجز الإبداعي الذي نجدد تهنئتنا لصديقتنا به، وهو يعني أثر لافت انطلاقا من عتباته، من عنوانه ومن صورة غلافه، قبل أن نظر في المدونة القصصية والنصوص المختلفة. وبطبيعة حال أردت أن أقول بدءا أستاذ فيصل إن ما تتضمنه هذه المجموعة فضلا عن خصوصياتها الإبداعية والأجنسية، ما تتضمنه من مواضيع في الحقيقة هي مواضيع مطروقة في مدونتها الشعرية بالنسبة للأستاذة فتحية، ولكن هذه المواضيع يعني كالمواضيع ذات الطابع الوجودي خاصة والاجتماعي والنفسي، هذه المواضيع في هذا الكتاب ذي الطابع الفلسفي الذهني نرى أنها قد طوعت هذه المواضيع الإنسان والزمان، البحث عن الأمان وعن مصادر الأمان، والبحث عن تجدد القيم وما إلى ذلك من مواضيع، إنما طوعتها لأسلوب القصة القصيرة جدا، وهنا مكمن الإبداع ومكمن الجمالية ومكمن الإضافة بالنسبة إلى فتحية جلاد في هذه في هذا المنجز، في هذا المنجز النوعي كما قلنا، والذي يختلف عما أنجزت من إبداعات، ولكنه منجز له إضافاته، وربما سيتسع المجال لنبحر في مضامينه انطلاقا من عتباته، من هذا العنوان المثير جدا، يعني زردشت
1: يضحك متأخرا. ولماذا متأخرا؟
2: ولماذا متأخرا؟ وهي التي تبحث في العناوين وتفاجئنا دائما بعناوين ذات طابع يعني فلسفي أو ذات طابع ذهني.
1: أسأل الدكتورة عليا غربال، اختيار العنوان زردتش يضحك متأخرا، كيف وجدتيه أستاذ عليا؟
3: هذا العنوان كما يؤكد جيرار جينيت هو عتبة تتدخل فيها سلطات الإغراء والتوجيه والإيحاء، وعندما نقرأ عنوانا استفزازيا مثل زردشت يضحك متأخرا، فإننا نقف أمام مفارقة دلالية بين الأسطورة ونقيضها، بين الجد والضحك، بين الأزلية والتأخر. العنوان يحيلنا إلى شبكة معقدة جدا من الدوال والمدلولات، فزردشت في التاريخ هو نبي فارسي قديم، مؤسس الديانة المجوسية التي تنبني على ثنائيتي الظلمة والنور والخير والشر، لكن في الوعي العربي والغربي الحديث أصبح شخصية فكرية وفلسفية بفضل اختياره بطلا لرواية نيتش الفلسفية، هكذا تكلم زردشت. إن استدعاء هذا المسمى هو استدعاء لنموذج الإنسان الأسمى الرافض للأخلاق الوضعية الباكي على ضحالة عصره. أن تستدعيه الكاتبة فتحية جلاد في عنوان مجموعتها فذلك أقرار بأن هذه القصص القصيرة جدا هي وقفات تأملية في حاضر اجتماعي زاخر بالمتناقضات. الضحك في نظرية الفيلسوف الفرنسي هنري بيركسون والناقد الروسي باختين هو ظاهرة سيميائية فلسفية واجتماعية معقدة جدا، فباختن يعتبره أداة تحريرية وثورية تكسر القيود، تقلب التسلسلات الهرمية وتسقط السلطات المطلقة لتعيد إدماج الإنساني في دورة حياتية طبيعية في سياق زردشت. هذا الضحك يقرأ كالسخرية المطلقة لغني سبقام، إنه ضحك من أيقن أن الحقيقة ليست خطابا متعاليا بل هي لعبة أبدية من الأقنعة. والأسئلة التي تلح على القارئ منذ بداية المجموعة القصصية، ماذا يضحك زردشت ولماذا يتأخر ضحكه؟ الإجابات تنكشف تدريجيا عبر النصوص. إنه يضحك من هشاشة الإنسان أمام وهم السيادة، ويضحك متأخرا لأن الزمن وحده هو الكشف الحقيقي عن زيف الأقنعة. إنه ضحك العارف بأن الخلاص لم يعد ممكنا، وفي ذلك تحطيم للزمن الخطي والأعلان عن زمن دائري تعود فيه النهاية لتلتهم البداية. العنوان يولد معنى المأساة الساخرة أو التراجيديا الكوميدية. القصص ليست إذن حكاية أخلاقية ولا كوميديا هزلية، بل هي نص بين النصين تدرس ألم الإنسان الذي تأخر حتى عن إدراك عبث آلامه. والكاتبة تحيل على هذه المفارقة الوجودية المأساوية، الضحك الذي يأتي بعد فوات الأوان عندما تنكشف الحقائق وتصبح بلا فائدة.
1: نعم. قبل دكتور أرسلان أسأل لماذا اختيار زردتش دون ذلك أستاذة فتحية جلاد؟
4: نعم. هو العنوان يأتي هكذا. نعم. لا، أنا شخصيا لا أفكر في العنوان إلا بعد إتمام الأثر، إلا قرب إصدار هذا الأثر، وهذا عشته في كل عناويني التي اخترتها، الشعرية أو القصصية، كبريكا ديوتيما وكمقلة ميم وكالأنثى مرآة النبوءة، أو حتى الكتاب البرامج الإذاعية التي انتجتها، ومنها هذا.
1: هناك عناية فائقة جدا في اختيار العناوين،
4: تطلب
1: وقت كبير.
4: نعم،
1: أعتقد
4: لأنها الحتبة الأولى.
1: نعم،
4: للبرنامج، وأنت إعلامي وصحفي وتعلم.
1: نعم،
4: ذلك وتدرك ذلك،
1: نشتغل عليه كثيرا
4: جيدا. نعم، نعم، وهنالك لجنة برامجية ولجنة إدارية لاختيار عنوان. أنا اخترت مثلا هذا العنوان، وبعد ذلك سأجيبك. عندما يتحدث الشاعر، وهو برنامج إذاعي، لكن بعد ذلك وبعد أن أنهيت من إنتاج هذا البرنامج أصدرته كتابا توثيقيا فيه العديد من الشعراء، ومن هذا العنوان وصلت إلى هذا الزرادتش الذي يضحك متأخرا. العنوان جاءني هكذا، وهنالك الذي لا يؤمن أن هنالك شيطان أو جن أو سميه ما شئت يسكن هذا القلم وهذا وصاحب القلم خاصة. هذا الزرادتش كما قالت الأستاذ وكما قالت الدكتورة هو الإنسان بين الخير والشر، وهو الإنسان الذي يريد السمو نحو الأعلى، وهو الذي يتأمل الوجود بكل ما فيه من خير ومن شر، ومن نقاط إيجابية ومن نقاط سلبية، وبكل الهموم والصعوبات والأوبستاكل اللي يعيشها الإنسان. وهذا فسر في اللوحة التي تحمل الغلاف، وذلك حديث آخر. هذا الزرادتش يضحك متأخرا، يضحك على الإنسان، يضحك على هذه الهموم التي يحملها وتحملها هذه العربة، وتحملها خاصة هذا الكيس الذي موجود في آخر العربة، وهو همومنا وهموم الإنسان، هموم المرأة، هموم الدول، هموم الوطن. وهذا الذي أردت أن أقدمه. لماذا هو يضحك متأخرا؟ لأن الزمان كفيل بأن يدرك ذلك. زرادتش الذي هو أنا وأنت وهي والجميع.
1: نعم، كل الشكر أستاذة فتحية. أسأل أرسلان، زرادتش ارتبط أكثر شيء مع الفيلسوف نيتشه،
0: أي وخاصة.
1: نعم،
0: كتابه
1: هكذا تكلم زرادتش.
0: ولا هو العنوان هذايا له عدة معاني، واختياره ما كانش سهل، لأنه المجموعة تحتوي أكثر من 100 قصة قصيرة جدا، ولإيجاد عنوان يجمع هذا العدد الكبير ما هوش سهل. ثاني حاجة،
1: والجميل أنه هذا العنوان لا يحمل اسم مجموعة قصصية من هذه المجموعات القصصية المتعددة في هذه المجموعة، وهذا اختيار جيد من الكاتبة.
0: ثم أنه الشخصية هذه في الحقيقة هي مش متواجدة داخل عالم المجموعة هذه كبطل، إنما الأفكار اللي تبناها هي والقيم اللي دافع عليها هي متواجدة، وفي نفس الوقت وقع وضحها محل تساؤل، لأنه الشخصية هذه هي اختفت مدة 10 سنوات في جبل، اعتزلت، ثم لما عادت حاولت تدافع على عدة مبادئ، وكانت أهم مبادئ تدافع عليها هي أولا الإعلان عن انهيار القيم الأخلاقية والميتافيزيقية القديمة. ثاني حاجة هو دعوة الإنسان عدم الاختباء وراء قيم غيبية. ثالثا الإعلان عن قيام ما يسمى الإنسان الأعلى، الإنسان المتفوق.
1: نعم.
0: وأخيرا هو أنه عنده نظرة للزمن تنبني على أنه زمن دائري. دونك اصطدام زرادوتسا بالناس ورفضهم لأفكاره جعلوا يبحث عن وسيلة يدافع به على القيم هذه. فالوسيلة اللي نلقاوها عبر عليها بصفة واضحة في الكتاب هذايا نيتشا هو الضحك. فيقول مثلا صفحة 248: لنعتبر كل حقيقة في كتاب هذايا هكذا تكلم زرادوتسا، لنعتبر كل حقيقة لا تستدعي ولو قهقها ضحك بيانا باطلا.
1: نعم.
0: لكن الجملة اللي أخذيتها واللي هي أهم، يقول لا بالقتل بل بالضحك نقتل. الضحك هنا هو الأداة الساخرة اللي بيها حاول يحطم كل ما هي قداسة تهم الكهنة، كل ما يهم جمود الفكري عند بعض الفلاسفة.
1: نعم.
0: وخاصة وسيلة للهجوم على السياسيين. لكن هوني سؤال أهم: لماذا أضافت أو شعرت الكاتبة بأن الضحك هو في الحقيقة يكون متأخرا؟ يمكن اقتراح دو زيبوتيز.
1: نعم.
0: الفكرة الأولى نعم. أنه زرادوتسا نيتش معناها
1: نعم.
0: يضحك من الأعالي فوق الناس، هو يعتبر الناس يستعمل كلمة كل الناس هذوما هما عبارة عن ما قولش ناس سكونزون، ما هو يعتبرهم غير قادرين على فهمه وما يستحقوش الأدب متاعه، وهما دونك عنده كلمة القطيع أو قيتها لتروبو كم سيسيتي دي زانيمو. بينما ضحك في هالنص هذا ضحك بطل المجموعة هذه هو وسط الناس، وسط الحشود في ساحة السوق في الشوارع في المطبخ. هو مثلا في مترو ساحل حيث نظرات الركاب، وهوني جسيت ركاب الجائعة تنهش جسد امرأة ممتلئة القوام صفحة 34، أو عند هو موجود في خيمة تأن معناها قمة الأوجاع تظهر ليس عند الطفل اللي حب يحمي أقدام أمه، لأنه الأم للطفل هو تمثل اللي هو كل ما هو علاقة. دونك هوني حبيت نقول أنه وقع بلوتو رميز اون كيستيون متاع زرادوتسا من طرف زرادوتسا نفسه، لكنه الأول هو دونيتش والثاني هو متاع تو كونتمبوران متاع الناس اللي يعيشوه. فهي تتحول هيك. علاش قلت أني لما بحثت على وجود الشخصية هذه قيتها موزعة، قيتها شخصية إبريد متواجدة من خلال الطفل، من خلال الأم، من خلال المرأة، وخاصة المرأة اللي هي تعاني في مجتمع ذكوري، أو المرأة اللي أهجرها زوجها بعد 50 سنة زواج وعندها قطعة رائعة جدا ومثيرة جدا تصف لحظة الفراق والفرار الزوج، لأنه كان ديما يعيش كشاب ويعتقد وهو في 60 ولا في 70 أنه مازال شاب. دونك المرأة أصبحت كم أوبستاك، هذا عندها بعد آخر. الجواب الثاني، الهيبوتيز الثانية، أن الضحك المتأخر هو كل ما شخص، وهذا تقريب قيل، اعتقد أنه وصل للحقيقة أو فهم. أني أنا نقرأ نص ونقول سي فهمته، هو أنفات وقت توصل آخر كلمة كل ما بنيته داخل النص يطيح في الماء، ولأنك أنت يزمك ترجع تقرأ. وهيك علاش القراءة لا هي ارتدادية، لأنه الخاتمة في جميع هذه النصوص هي مزلزلة
1: مختلفة
0: مختلفة. مثلا أخو صفحة 17 يقول صعدت إلى الطابق الأعلى. هنا الزوج فكر قليلا، يجب أن تنزل، لأنه زوجته ما يزماش توصل لهك الطابق هيك، توصل لهك المستوى. فأعلن تمرد ضد زوجته، وقبل أن يعلم زوجته بتمرد كانت هي فوق الغيوم، تقول هي في القطعة هذه، هي فوق الغيوم وبقى هو يحفر الأرض. فكأن القارئ هوني يكتشف أنه كل ما في المخيل ذلك الرجل هو في الحقيقة سراب. فالقراءة في حد ذاتها هو بناء متواصل لمعنى يتحول دائما إلى سراب، والقراءة لا تنتهي. ولذلك أصبحت
1: أقاطعك دكتور أرسلين، أقاطعك لأنه اقتربنا موعد الأخبار الساعة 10. ابقوا معنا سارة متواصلة زرادتشي، الحكم متأخرا، المجموعة القصصية الجديدة للعالمية القديرة، الأستاذة والكاتبة فتحية جلاد. معنا الدكتور أرسلين، الأستاذة فتحية جلاد، الدكتور علي غربيل، الأستاذة والشاعر المبدعة شافي حجيري، والناقد الكبير الأستاذ حمادي الحلاوي. لا تغير المحطة، اخترنا لكم الأماكن ونعود مع الساعة 10 و10 دقائق. محمد عبد الله.

0: فاقص الأخبار.
1: مرحبا بكم مستمعين الكرام لهذه النشرة وفي عناوينها: حملة مكثفة للمراقبة الاقتصادية على محلات القصابين في صفاقس للتصدي لظاهرة الترفيع في الأسعار. وزارة العدل تفتح مناظرة لانتداب متصرفي كتابات المحاكم من الصنف العدلي. في العالم، إيران ترفض ربط الإفراج عن أصولها المجمدة بمسألة المواد النووية. نستهل النشرة بإطلالة على سير مناسك الحج بالبقاع المقدسة، فقد وصلت مساء الأحد أولى طلاء حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى، وبينهم الحجاج التونسيون عشية بدء المناسك. وفي صعيد منى سيقضي ضيوف الرحمن يوم الاثنين يوم التروية أول محطات مناسك الحج التي تتواصل على مدار 6 أيام اقتداء بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي ارتوى بالمياه قبل أداء الحج. هذا وأدى وزير الشؤون الدينية ورئيس الوفد الرسمي للحجيج التونسيين أحمد البوهالي زيارتين تفقديتين إلى نزلين في مكة المكرمة أين يقيم الحجيج التونسيون، وأوصى بمزيد رعاية الحجيج والاهتمام بهم. في بقية أخبار النشرة، تشهد محلات القصابين في ظل ما تشهد أسعار الأضاحي من ارتفاع غير مسبوق تشهد إقبالا متزايدا لاقتناء لحوم الخرفان كحل بديل بعد أن أصبح شراء الأضاحي شبه مستحيل لدى عدد كبير من العائلات. الروبورتاج للزميلة زهور الحبيب.
2: توا ولا الجزار ميسرة متاعو في عيد الأضحى قبل العيد.
3: العبيد ما عادش تلوج على الضحية، الشيء غلا اللي ما يخلطش حتى دجاج.
4: وقت يمشيو للسكالوب وللدندو برا وقتها.
5: من الغلاء كل تشري في الحمى كل شيء.
2: قبل ما كانش فما قبال، توا فما قبال كبير. وكل عام السلعة تغلى، العبيد تاخذ السقايد.
3: الشيء غلا برشا، ما يشريو الحم باللي يقدروا زادا، مشكل عادة. ياسر الدنيا غلات والحمد لله.
6: العلوش غلا.
2: فما عبيد ما يقدروش على العلوش.
6: توا العلوش اللي يشري حي يتكلف له 120 دينار كيلو.
4: كان عنده الإنسان حتى الكيلو يطلع لك ب 120 130 في السلف. أما هذا إنسان ما عندوش الإنسان.
3: الحم زاد حتى هو ياسر غلا، مش كيما السنين اللي فاتت بالكل، معناتها وصل 60,000
2: ولا ما عادش فما صحية، ما عادش عيد الأضحى ولا مهرجان الشوية.
5: ما احنا قبل حتى كيف نقولوا غالي ديما ما نقطعوش العادة، نحبوا العادة الذبيحة ونتاعك الحوسة نتاعه وكل هيك بجو.
1: وفي ظل الإقبال الملحوظ على محلات بيع اللحوم، أكد المدير الجهوي للتجارة بصفاقس محمد جابر حريز تواصل الحملات الرقابية المكثفة على هذه المحلات إلى غاية يوم الثلاثاء القادم لتطبيق القانون ضد من يتعمدون الترفيع المشط في الأسعار.
7: تقريب ساعات قبل حرد الأضحى المبارك درجة التجارة بالشخص تواصل تكثيف العمل الرقابي بمساك توزيع اللحوم الحمراء والأضاحي. خلال الأيام الأخيرة لاحظنا هناك عملية ترفيع كبيرة سعر اللحوم الحمراء كممارسة أخرى بالامتناع عن بيع اللحم بالكيلو. أعوان المراقبة الاقتصادية بالتنسيق مع أعوان الأمن وصفة يومية في كامل ولاية صفاقس يتصدوا للممارسة هذه. المخالفين اللي يتم في شأنهم رفع مخالفات سيتخذ فيهم قرارات حتى بالتنسيق مع المصالح المركزية للوزارة. اللي لاحظناه أنه صحيح الممارسة موجودة، لكن هناك كذلك بعض اللوخين اللي ملتزمين على الأقل بأسعار بسقف أسعار مش مشتة. كذلك قاعدين نتحروا حتى في كراسات الطلبيات اللي تثبت من عملية أسعار معلنة، في حين أنها ما هيش الأسعار مطبقة، الأسعار أرفع بكثير. العمل اللي تواصل حتى يوم الثلاثاء معنا الحرة الأضحى بتكثيف تقريب تجديد كل أعوان المراقبة. ولنا نحب ننبه بالنسبة للتجار خاصة القصابين أو محل شواء اللي يقوم بتجاوزه ستكون المخالفات معنا وتتبعات تجري إلى بعض الحدود.
1: من جهتها، قرر رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي في تصريح للأخبار بعزوف المواطنين عن اقتناء الأضاحي لغلايا أسعارها، ووصف ما بلغته أسعار اللحوم الحمراء هذه السنة بالخيالية بعد أن تجاوز سعر الكيلوغرام الواحد منها 70 دينارا في غياب تحديد السقف الأقصى لهامشي الربح.
8: أسعار اللحوم الحمراء شهد ارتفاع رهيب نظرا لكون الأسعار حرة، الرقابة مقيدة، ما تنجمش تخالف الأسعار المشتة هذه اللي موجودة خاصة عند الزارة وعند تجار التفصيل، وهذا عنده انعكاس مباشر على الأسعار في اللحظة. هنا نرجع لمنظومة اللحوم الحمراء برمتها والإشكاليات اللي موجودة فيها، لخاطر التونس راهو كان ما يقدرش باش يشري أضحية إجباريا عليه باش يشري الحم، وهنا في كلا الحالتين باش يلقى روحه دفع أسعار خيالية بإذن المنظومة كل الرجعات في أقرب الأوقات، رغم اللي وزارة الفلاحة عملت نقاط بيع من المنتج المستهلك، لكن ما لقيناش كميات اللي تنجم تعدل السوق. ينكدوا على دور الرقابة في على الأقل كبح جماح الأسعار المشتة هذه، مش معقول يوصل كيلو فوق 70 دينار بأشوار، وهنا دعوة إلى جهة الرقابة رغم أن الأسعار حرة لكن نجموا نقيدوا الأسعار هذه بحملة رقابية خاصة في الأيامات الأخيرة.
1: في السياق ذاته حذر البيطري بالهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية سهيل بن محمد، حذر من مخاطر اقتناء أضاحي العيد عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ودعا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات رقابية جديدة داخل الفضاء الرقمي للحد من هذه الظاهرة.
9: أساليب جديدة بأكيد مش نتخذ معها إجراءات تكون إينوفون، طبعا أنت تعاين مباشرة وإن شاء الله يكون الشراء متاعك سليم، فما بالك إذا كان ثم عيوب اللي ما تظهرش، ده حاجة مخبية. المواطن مش يقوم بعملية تشخيص كطبيب بيطري، أما على الأقل اللي ظهري في قدي. إذا كان ثم الشراء رقمي ينجم الواحد ينصح بعدم الشراء بالوسيلة هذه. تبقينا المواطن إذا كان يلاحظ أي حاجة الهيئة عندها رقم أخضر 10 69 77.
1: فتحت وزارة العدل مناظرة خارجية بالملفات لانتداب متصرفي كتابات المحاكم بسلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي، وقد حددت عدد الخطط المراد سد شغور بها ب29 خطة، ويبدأ تسجيل الترشحات عن بعد يوم الأربعاء 10 جوان المقبل، على أن تغلق قائمة الترشحات يوم 30 جوان، فيما حدد تاريخ فتح المناظرة الفعلي بوزارة العدل يوم 12/13/2026 والأيام الموالية، وتفتح هذه المناظرة للمترشحين المحرزين على شهادة الأستاذية أو الإجازة في الحقوق أو العلوم القانونية أو ما يعادلها، والذين لا يتجاوز سنهم 40 سنة، وتجرى المناظرة بالملفات واجتياز اختبار شفهي محدد المدة والضوابط الفنية للقبول النهائي للمترشحين وفق الشغورات المتاحة. تحتفل تونس غدا مع سائر الدول الإفريقية بيوم إفريقيا الذي يوافق هذه السنة ذكرى 63 لإنشاء منظمة الوحدة الإفريقية التي تحولت إلى الاتحاد الإفريقي سنة 2002، وأكدت تونس أن الاحتفال بيوم إفريقيا هو مناسبة لاستحضار نضالات وتضحيات الأباء المؤسسين لمنظمة الوحدة الإفريقية حتى تكون إفريقيا للأفارقة سيدة لقرارها ومتحكمة في مقدراتها وثرواتها الطبيعية. وعبرت تونس في بيان أصدرته اليوم وزارة الشؤون الخارجية عن التزامها الثابت بتوثيق علاقات التعاون مع شقيقاتها في القارة على أسس الاحترام المتبادل والتضامن والمنفعة المتبادلة. إلى أخبار العالم، والبداية بالشأن الفلسطيني، استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخر في اعتداءات للاحتلال الصهيوني على قطاع غزة اليوم، فيما تتواصل عمليات نسف المنازل في مناطق عديدة بالقطاع. في الملف الإيراني، نقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مصدر قوله أنه لم يتم التوصل إلى تفاهم نهائي مع الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن، ولا يزال هناك خلاف بشأن بعض البنود، ولم تقدم إيران في هذه المرحلة أي التزامات بشأن تفاصيل الملف النووي، وهي تؤكد ضرورة الإفراج عن بعض الوصول المجمدة في بداية الإعلان المحتمل عن التفاهم، كما أنها لا تقبل ربط مسألة الإفراج عن الوصول المجمدة بمسألة المواد النووية المخصبة وفق قول المصدر. من جهتهم أفاد مسؤولون أمريكيون فوكس نيوز بأنهم لا يتوقعون اتفاقا اليوم وغدا مع إيران، وأشاروا إلى أن طهران وافقت مبدئيا على الإطار، وأكدوا أنهم أنجزوا 95% منها، والتفاوض يتركز على الصياغات حسب قولهم. في لبنان استشهد 18 شخصا وأصيب آخرون في سلسلة غارات صهيونية صادفت اليوم بلدات عدة في جنوب البلاد، بالتزامن مع انذار الجيش الصهيوني سكان 6 قرى في الجنوب اللبناني بالإخلاء تمهيدا لقصفها. بهذا الخبر وصلنا مستمعينا الكرام إلى نهاية النشرة، وهذا تذكير بأهم عناوينها. حملة مكثفة للمراقبة الاقتصادية على محلات القصابين في صفاقس للتصدي لظاهرة الترفيع في الأسعار. وزارة العدل تفتح مناظرة لانتداب متصرفي كتابات المحاكم من الصنف العدلي. وفي العالم إيران ترفض ربط الإفراج عن وصولها المجمدة بمسألة المواد النووية. شكرا لكم على المتابعة، سارة طيبة.
0: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tr radiosfax.tr.
10: إذاعة صفاقس،
11: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
10: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
12: نجم تفهمني ايش معناها الشركة الأهلية؟
13: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية، هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كن تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم، يرافقكم ويوجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد، هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاحها كل فلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبني بيناتهم، هي نظرة ومفهوم جديد للشركات قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل ماكش متفرج، انت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.
14: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
15: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطول من روحي، نحب نعمل مشروعي أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف.
14: صنعتي في دايا ونبيع في خدمتي على الانترنت، كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقو.
15: تربينا بالكليل والزعتر والخدمة هذه كبرنا معاه
14: في عمرنا هذا، وانا نفكر في السي ان اس اس.
16: شنو هي حرفيين فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا، ما ناقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا سي ان اس اس، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. متمنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.
10: إذاعة صفاقس
11: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8
10: عشرة ديما.

عمر ويا يشوف القمر بتقول

ويا شوف القمر بتقول لي شوف القمر ويا شوف القمر بتقول لي شوف القمر

صعدت إلى الطابق الأعلى. صعدت إلى الطابق الأعلى. في الأسفل صوته كان مبحوحا وخافتا. كان يناديها فتضحك، هي مزهوة بعلوها وهو يقبع في الطابق السفلي بائسا. انتفض وقال: اليوم سأتمرد. وقبل أن يكمل كلامه كانت هي فوق الغيوم وبقي يحفر الأرض. خيمة تئن ومطر يتسلل من ثقب سقفها. احتضن قدميه الحافيتين ووشوش لأمه: سنبني قصرا من طين لا يطاله الصقيع. غفى على دفء حلمه وبقيت على ارتجافه.

0: وجوده للعزلة أجنحة. رقم 2، أتبرأ من جثتي، أتبرأ من جثتي وأتسامق مع الكلمات، أبحث عن وجه آخر للريح. 3، أنرت أزمنتي، أنرت أزمنتي وحين اشتد نورها أطفأتني. لا أبالي، لا أبالي بالمواعيد انتهت، فخير ميعاد بلا عنوان. كلامك، كلامك حزن الروح، وروحي يباس، كتاب الصمت أولى بنا. ترسمني وردة ماء، ترسمني وردة ماء وتلقيني في يم الذكريات، فنان فقد قلبه. شكرا.
1: كل الشكر للأستاذة الشاعرة شافي الحجيري. المشوار متواصل في مسارات إبداعية وتقديم مجموعة قصية زردتش يلحق متأخرا. أعود إلى ورحب كذلك بالأستاذ حمادي الحلاوي، الدكتورة سلام بفرحات، فتحية جلاد، والشاعرة الناقدة الأستاذة الدكتورة علي غربيل. أعود إلى الدكتور أرسلان بفرحات لأنه قطعناه قبل الساعة 10. تفضل الدكتور أرسلان.
2: شكرا. حبيت نشير الحاجة مهمة أنه الكتاب هذايا قدمته فتحية جلاد، تقول سباق محموم ضد الصمت، قصص تركض خلف الحقيقة. وهوني نسأله من يقوم بهذا السباق المحموم؟ هل هو القارئ أم الكاتبة؟ ولماذا عاد بعد سنين هذا زردوتش من دهاليز الفلسفة؟ هل يريد أن يقول لنا ما لم يقله في كتاب هكذا تكلم زردوتش، أم ليضحك ليقهقها ولو متأخرا من عالمنا الحديث؟ هل الضحك هو وسيلة للنقد وفي نفس الوقت سلاح يحدث التغيير؟ وهل يفسر ذلك التقسيم اللي كان مبني عليه توزيع القصص القصيرة جدا حسب ضحكات زردوتش أو حسب ضحكات القارئ وهو يطلع على هذا الكتاب؟ الضحكة الأولى حديث الجدة، الضحكة الثانية الطاغية، الضحكة الثالثة شارع النسيان، الضحكة الرابعة أنين العبور، وغيرها من الضحكات. يظهر من خلال هذا الكتاب أن فتحية جلاد عملت على تجاوز القصة التقليدية القصيرة باختيارها القصة القصيرة القصيرة جدا، وذلك امتداد لهذا المد اللي ظهر في العالم العربي خاصة في المغرب، واللي هما يعقدوا ندوات وكذلك بحوث حول هذا الجنس الأدبي اللي هو يتماشى مع روح العصر، واللي هو مبني على السرعة وفي نفس الوقت حب الاكتشاف ما وراء المظاهر. اللي نشوفوا أنه قراءة هذا الكتاب هي في الحقيقة ممتعة وجذابة وفي نفس الوقت

0: تجعل القارئ هو جزء من عملية الخلق الأدبي والإبداع. لكن يجب أن نضع هذا الكتاب في إطاره، وخاصة في إطار مسيرة الكاتبة. حسب ظني يرتبط الكتاب زرادوتشا يضحك متأخرا بمسيرتها الصحفية والشعرية، فهي تعتبر فتحية جلات صرحا إعلاميا وثقافيا بارزا. انطلقت تجربتها منذ سنة 1979 بإذاعة المنستير بمواعيد قارة خلال بعض البرامج، وكذلك انطلقت مسيرتها في الكتابة الصحفية. فكانت لها تجارب عديدة في مجال الثقافة والفكر، وفي في مجال خاصة الحوارات مع كبار المبدعين. وأصدرت عام سنة 2009 شريط الذكريات، اللي هو يضمن مجموعة من الحوارات، واللي هو يبرز خاصة صعوبات الممارسة الصحفية والإذاعية وتحدياتها. هذه الخلفية الصحفية تركت بصمة واضحة في المسار على المسار الأدبي لفتحية جلاد. أولا، أتاحت لها الصحافة فرصة لاكتشاف الواقع بكل تعقيداته وتنوعه وغموضه، كما سمحت لها الاتصال، هذه التجربة، الاتصال مباشر مع الناس، مع آلامهم، مع مشاكلهم بمختلف طبقاتهم. ثانيا، عززت الصحافة نموها الشخصي، فوفرت لها مساحة لتعلم فن الكتابة الموجزة، لأنه الإيجاز هو مبدئيا صرامة مع الذات، ونعرف أن الإذاعة في صلبها الديسيبلين، الالتزام بالوقت، وقت البرنامج إتسيترا. كانت الصحافة بمثابة مختبر تسقل فيها موهبة الكاتبة، حيث مضطرة أن تعبر عن أفكارها ومشاعرها بكلمات قليلة، مضطرة أن تتجنب الأطناب أو الحشو. فكل صحافي يعرف هذايا، لا يتمتع بحرية اختيار المساحة اللي تحب عليها في داخل الصحيفة أو داخل مجالها الإذاعي. فكان عليها كغيرها من الصحفيين الالتزام بعدد الأعمدة بالوقت المخصص. وقد طورت الكاتبة بذكاء بعض التقنيات الصحفية لتوظفها في كتابها زرادوتشا يضحك متأخرا. من أبرز التقنيات اللي يكتشفها القارئ واللي اكتشفتها هي التقاط الصورة الحية المتحركة داخل الزمان، التقاط اللحظة من واقع ميداني عبر عدسة قلمها وعرضها على القراء دون أي تعليق. ونحن نعرف في بعض التلفزيات يعرضوا علينا صور وما تلقى حتى كلمة، جست يعطيك المكان اللي تحثت فيه إتسيترا. هذايا نلقاوها مثلا في مقطع عجبني، أو في نص اسمه كرسي بالصفحة 81، وهذا يدل على ما أقوله. تقول هي وحيدة في بيت من طين، هي وكرسيها يتقاسمان عجز السنين، أرعدت أزبدت صرخت لا مجيب، جرفها الطوفان بعيدا والكرسي يلاحقها كقدر. تطرح المقطع هذا اللي هو جميل جدا ومؤثر جدا، قضية الشيخوخة والإهمال.
1: نعم.
0: وأنا شخصيا في حياتي عشت تجربة مشابهة أثناء طوفان سنة 1984 وطوفان اللي سبقوا عشناه، وكنا نسكنوا هوني قريبا للإذاعة ونعرفوا في بيك في. كنت من الأشياء الغريبة اللي ما نسيتهاش هي أنه لما قبل وجود هذه الوسائل لمنع وصول المياه، ورغم ذلك توصل، نشاهد من النافذة تلقى طاولات كراسي تلفزات، وأحيانا تلقى شخص وتلقى قفاه يحاولوا إنقاذه. فهوني اللقطة، علاش قلت لقطة؟ لأني العدسة، عدسة القلم ما ذكرتش كوني من هي. حولت الكرسي من شيء جامد إلى شيء متحرك مثل المرأة.
1: نعم.
0: فالمقطع يبدأ بسكون المرأة العجوز والكرسي، والكرسي هو شخصية مثل المرأة العجوز. ثم تتوالى الصيحات، تتوالى الحركات والنداءات عبر أفعال متسارعة متلاحقة، أرعدت، أزبدت، صرخت. أما المشهد الأخير فهو في الحقيقة مؤثر جدا، لأنه تنقلب الأدوار، تصبح المرأة ضحية ويصبح الكرسي الذي كان في البداية رمزا للجمود يتحول إلى جماد ثابت، من جماد ثابت إلى كائن متحرك يلاحقها، وتستعمل صورة جميلة جدا كقدر محتوم. فيتصدر البطولة. اللي يهمني هوني حاجتين. حاجة الأولى أنه الكاتبة السردة ما عبرتش ما تشعر به، اختفت تماما، لأنه في داخل هذا النص الهدف هو فتح المجال للقارئ ليتفاعل مع هذا النص. وهذايا يحطني نقول أنه هالأسلوب الصحافي الجميل جدا والمتلائم مع العصر واللي تناولته كثير من الدراسات ونعرفه الآن في فرنسا، فما مجال كامل حول علاقة الأدب بالصحافة، وحبينا نعقده ندوة رغم ظروف كانت صعيبة حول. ونذكر أني النص اللي أعددته وقع إصلاحه من أكبر مختصة ماري إيف ترانتي، واللي هي كتبت كتاب عظيم تقريبا 800 صفحة حول الأدب والصحافة.
1: هو موضوع كبير جدا
0: دكتور. حتى هي تفاعلت كيفاش، قالت لي ما تقول، خطأ أن نستعمل ديما نيوز جونيوز، بعضهم قالت لي لا، كل الكتاب الفرنسيين في القرن التاسع عشر هما في الأصل صحفيين
1: فعلاً.
0: أو يعملوا مع الصحافة. ذكرت لها شخص يكره الصحفيين والصحافة، فلوبير، أجبتني هو ما أصبح مشهور إلا عن طريق مدام بوفري من خلال الصحافة. دونك هي تورينا هذه العلاقة المتينة، لأن الصحافة هو مختبر لي جعل الكاتب في علاقة مع الواقع، وكذلك يتلقف التجربة هذه ليحولها نحو النص. وجيد موباسون ما نجح في قصص القصيرة متاعه إلا من خلال كتابته في الصحافة، لأنه هو كانت عنده دو كولون، واحدة على دي كرونيك، واحدة دي كونت. وكان أحيانا يضطر باش يعود يكتب النص كامل حتى يصبح خاضع لل، وقيناها ما كان نصوص اللي يحاول.
1: التجربة الثانية سعودي ليك لأنه
0: أشير لها فقط،
1: أستاذ حماد ينتظرنا منذ قليل. أعود إلى الأستاذ الناقد المتميز حمادي الحلاوي، تعليق عما قيل لحد الآن وقيل كثيرا من الأساتذة، من فتحية الجلاد، من الأستاذ الدكتور سالم فرحات، الدكتور علي غربال، وكذلك الشافي لم تتحدث عن المجموعة، ستتحدث بعد قليل. نأخذ رأيك أستاذ حمادي.
2: أجدد لك ولضيوفك التحية أستاذ فيصل، يعني ربما تعقيب على زرادشت وعلى الضحك. يعني بالنسبة إلى زرادشت هنا الذي تستدعيه الكاتبة وتدعوه، يعني تستقدمه، ليس زرادشت يعني بالشخصية التاريخية، لأن هنا يعني نميز بين زرادشت التاريخ.
1: نعم الأمر يختلف تماما،
2: وزرادشت نيتشا وزرادشت فتحية جلال.
1: نعم.
2: وهذا الاستقدام هو ضرب من الطناس يعني مع نيتشا ومع زرادشت التاريخ بما هو رمز، يعني ينتقل إلى رمز، وهذا الرمز يعني بالأساس هو رمز يعني للمعرفة، ورمز للمعرفة ورمز للحكمة ورمز للتعاليم. وبالنسبة إلى زرادشت نيتشا وهو الأهم هنا وله صلة وصدى في هذه المجموعة في عديد القصص كما كان يشير الأستاذ أرسلان، يعني علاقة متينة في الحقيقة وصدم لزرادشت نيتشا الذي ضحك هو الآخر، يعني ضحك يعني زرادشت نيتشا وهو يخاطب نفسه ويخاطب قلبه، ولكن هذا الضحك يعني كان سخرية. سنعود إلى الضحك ولكن في هذه الرمزية الأولى المعرفة والحكمة، فإن هذه المجموعة القصصية إنما هي اقتطاع من الحياة واقتطاع من تيار الزمن ومن الواقع لعديد المواقف وعديد يعني الأحداث مخيلة، للتعبير في الحقيقة عن جملة من القضايا، القضايا الاجتماعية، القضايا النفسية، القضايا الوجودية كذلك. ونحن نحس في هذه المجموعة أن الكاتبة لها إحساس ما بالزمن وبأن الزمن الذي يغالب الإنسان والإنسان الذي يحاول عبر الزمن أن يتعقب يعني لحظات السعادة ولحظات الأمان، وهو يسعى إلى ذلك في واقع يعني متدهور، في واقع يعني كما يقال في هذه المفارقة، في هذه المفارقة بين القيم الحقيقية المفقودة والمنشودة في آن نفسه وبين واقع يعني متدهور، وهو يعني هذه الثنائية، ثنائية اليوتوبيا والدستوبيا كما يقال.
1: نعم.
2: الخير والشر. في هذا الإطار لما كان الضحك لما كان زرادشت يضحك، ولكن هذا الضحك متأخر. ربما أستاذ فيصل أهم شيء في هذا الضحك هو أنه كان متأخر، ليس وجود الضحك. يعني هنا نحاول أن نقدم رأيا في هذا الإطار، فإن الضحك أخيرا هو نتيجة إحباط ونتيجة خيبة ونتيجة فشل في تعقب لحظات السعادة ولحظات الأمان، أو العود على بدء، العود إلى الزمن الجميل والعود إلى القيم الأصيلة المفقودة. لأن القصص يعني تبين لنا هذا الواقع القائم على الزيف، وهناك عديد القصص التي لا تعبر عن زيف القيم في علاقة المرأة بالرجل، أو في زيف يعني في بطلان هذه القيم الأصيلة، خاصة في القسم الأخير عندما تقدم قصصا في تناص مع الأمثال والحكم. الأمثال والحكم التي زالت، والتي يعني كقيم الصدق مثلا والأمان والوفاء التي يعني انهارت وزالت، وكذلك قيمة الحب الذي وجد في نص يعني ربما سنشير إليه. ولكن لماذا الضحك كان متأخرا؟ كان متأخرا عندما يصل الإنسان في نهاية المطاف إلى معرفة الحقيقة التي يلاحقها والتي يتوق إليها، وفي نهاية المطاف هذه الحقيقة تكون فاجعة وتكون مضحكة إلى حد ما،
1: وهي ضحكة ساخرة جدا. نعم
2: بالضبط، هي الضحكة الساخرة اقتباسا من زرادشت، وهي الضحكة الساخرة الذي ضحكة الذي يضحك من الهموم ومن المضحكات. ولعل في ذلك تناصا مع المتنبي الذي عبر عن ذلك، فهو ضحك كالبكاء. يقول المتنبي يعني في بيت: وكم ذا بمصر من المضحكات ولكنه ضحك كالبكاء. إذن هناك جانب درامي عندما يصل الإنسان في لحظة إلى معرفة الحقيقة، وتلك الحقيقة قائمة على يعني الخيبة وعلى الإحباط. ونجد للضحك في هذه المجموعة مواطن عديدة، ربما اقتطع بعض أو أشير إلى بعض الجمل التي فيها الضحك. مثلا في الصفحة 26 تقول: ضحكت إذ لا مهرب من القدر، إذ لا مهرب من قدري، فأنا الماء وأنا الإناء. يعني هناك ضحك وسخرية بشكل درامي من القدر الذي لا يمكن
1: الهروب منه.
2: نعم الهروب منه.
1: نعم.
2: كذلك نجد الضحك في الصفحة 67 حين تقول في مشهد يعني هو سريالي خيالي، حديث في مقهى، وذلك الحديث يتضمن قيما وقيم الوفاء والحب وما إلى ذلك، ثم في نهاية المطاف في القفلة كما يقال في القصة، وهو ركن مهم جدا، خاتمة يعني مدهشة ومعجبة إلى آخره من مقومات بنية القصة القصيرة، يعني تقول: راحت بقع القهوة تضحك وتغسل الزيف الذي شوه الطاولة.
1: نعم.
2: إذن هذه مفارقة تدعو إلى الضحك، ولكنه ضحك كالبكاء، ضحك مأساوي. نجد في الصفحة 103 كذلك حين تقول: وهنا تجعل الضحك في إطار تاريخي وجود عام، زينت جيدها بقلادة تتوسطها قطعة نقدية قديمة، من ثقبها كان التاريخ يضحك علينا. إذن هذا بفي
1: صورة رائعة جدا. نعم
2: نعم. ونجد في قسم أخير كما قلت قسم خوارزميات أسمته وهي تسمية جميلة لأنها يعني محينة وتربط النص بزمن أدبي وزمن تأليفي يعني حديث ومعاصر وراهن. فتقول: قفزت من الشاشتين ضحكة ساخرة. إذن الضحك ذكر لفظا وذكر موقفا وذكر حالة وذكر كذلك لفظا في ذكر رمزا في عديد المواطن، وهو ضحك من يكتشف الحقيقة بعد الخيبة والفشل. في هذا والإحساس يعني بضعف الإنسان إزاء الزمن وإزاء القدر.
1: أعود إلى الأستاذ الشافعي حجيري لتقول كلمة عن هذه المجموعة لصديقتها ورفيق دربها الأستاذة فتحية جلاد. كيف قرأت هذه المجموعة زردت الشير حق متأخرا؟
3: أثارني كثيرا العنوان المجموعة القصصية زردتش يضحك متأخرا. هنا الكاتبة قلبت الموازين، لأن نحن تعودنا في العادة أنه اللي يضحك في البداية وفي وسط الحكاية يعني يحس بالانتصار ويحس بالنشوة. هنا هي حبت توصل في جملة قصيرة، نراها وكأني هي في روحها العنوان قصة قصيرة جدا، أنه الضحك في آخر المرحلة هو الحقيقة في روحها، هو الوصول للهدف. فيه عمق وجودي وفلسفي، فيه مفارقة يوحي فخ، هو في حد ذاته فخ، هو قصة قصيرة جدا يستدرج القارئ أنه يحب يكتشف المفارقة هذه. وهنا يصير تشابه بين القصص القصيرة جدا وما يغلب على مجموعتي أجنحة العزلة، اللي هي تحتوي كذلك على مفارقة بين الاكتفاء والانكفاء والتحليق. عنوان المجموعة أجنحة العزلة. هذه المفارقة نفهم أن العزلة مثمرة وهي وسيلة للتحليق لا للانكسار. تناولت فيها أسئلة الذات الحارقة وعدت فيها إلى بيتي الداخلي، عشت فيها الحرية على حقيقتها. في العادة احنا كنقولوا عزلة نقولوا معناها نوع فيها نوع من الفشل أو نوع من الانزواء، ولكن هي لا، هي هنا تتحقق المفارقة ان هي لا، هي بالعكس وسيلة للتحليق، لاكتشاف الذات، لاكتشاف الآخر ولاكتشاف الحقيقة. كما يقول الكاتب الألماني شوبنهاور: لا نكون أحرارا إلا في عزلتنا. بالحق العزلة حرية.
1: نعم. أعود إلى الدكتورة عالية غربال لأنه أعدت قراءة دراسة نقدية حول تصدير هذه المجموعة. أستاذة عالية،
4: التصدير الذي أعتبره استثناء
1: كيف قرأت ذلك؟
4: هذا التصدير من بنية حوارية درامية محكمة، إذ نجد فيه صوتين: صوت الراوية الفلسفي المتأمل وصوت زردتش الساخر والضحك المتأخر. وهذا التعدد الصوتي يحيل على مصطلح تعدد الأصوات لباختن، الذي يقر بأن النص الحديث لا يكتفي بصوت واحد مهيمن بل يتيح تعدد الأصوات ورؤى. يتميز التصدير بكثافة استعارية نادرة تقاوم القراءة السطحية. توظف الكاتبة المشهد الرمزي للعربة توظيفا ثريا، فالعربة ليست مجرد وسيلة نقل بل هي استعارة وجودية للحياة نفسها بمتطلباتها وثقلها، واستعارة أيضا للأفراد الذين يحاولون تحويل هذا الثقل إلى رحلة ذات معنى. السائق الذي يغني وسط السراب هو صورة الإنسان المنخدع بأوهام الوجود، يغني وسط السراب ظنا منه أنه يسير نحو هدف بينما هو في الحقيقة يتجه نحو صخرة الوجود، وهو تعبير عن الصلابة الأنتولوجية للعالم التي تتحطم عليها أوهام الإنسان. الجملة الشعرية المكثفة التي يغنيها ذبلت نظارتي في مهب يبوسة الحقائق تجمع بين حقلين دلاليين متضادين، وهذا التوتر الدلالي يجسد الصراع المركزي في المجموعة بين الأحلام والواقع. الجملة التي ينطق بها زرادتش: قصص تركض ضد الصمت، تكشف وظيفة القصة ذاتها، فالقصة ليست ترفا جماليا بل هي فعل مقاومة ضد الصمت الكوني الذي يهدد الإنسان. وهذا يحمل صدى عميقا لمقولة كافكا عن الكتاب بوصفه فأسا يكسر البحر المتجمد داخلنا. تأخر ضحك زرادتش في التصدير يمثل جوهر المأساة الوجودية. الوعي يأتي دائما متأخرا عند الإنسان، ندرك أهمية الأشياء عندما نفقدها وندرك حقيقة الطريق حين نبلغ منتهاه. تقول الكاتبة أن هذه المجموعة سيرة عبورنا إلى التوق الإنساني في أقصى تجلياته، سطورها مرآة لحياة تجرون خلفها نحو المجهول رامية بأثقال ذاكرتنا، فتبتلع سرعتها العمر وتستنطق الصمت. هذا العبور هو سمة محورية في الأدب الوجودي، العيش بوصفه عبورا مستمرا والكتابة بوصفها توثيقا لهذا العبور قبل أن تختفي خلف الغبار. وفي خاتمة التصدير تشرك الكاتبة القارئة في رحلة القصص لترسي العقد الأدبي بينهما، وتؤكد على أن هذه القصص هي مرايا لنا جميعا.
1: كل الشكر دكتورة علي غربيل على هذه القراءة الضافية والشافية حول تصدير مجموعة القصية زرادتش يضحك متأخرا. نحب نشكر كل المستمعين الكرام اللي يتابعوا فينا الآن عبر كل الوسائل، عبر الانترنت، عبر الأمواج إذاعة صفاقس أف أم، أخص بالذكر الأستاذ فتحي الهمامي، كذلك الكاتب والقاص والروائي أحمد العامري، كذلك الدكتور خليل جويعة قريبا سيكون معنا في آخر أعماله الإبداعية، كذلك أشكر الممثلة الفنانة منى شورى في المتابعة، كذلك الناقد المتميز خطوي يزيدي، الأستاذ الهادي مقديش صديقنا وصديق البرنامج، كذلك الأستاذ قمر النيلي، الدكتور مراد الشابي، نور الدين مزريقي، كذلك الأستاذة والناقدة المتميزة ثورية بن عبد الله، كذلك الدكتور والناقد المتميز والأستاذ توفيق علوي، الدكتور بلقيس بن عبد النبي، الأستاذ علي العامري، الأستاذ التاريخ حبيب بن حمزة، كذلك الدكتور صاحبي بن منصور، كذلك الدكتورة ليلى المسدي، كذلك الكاتبة التونسية لين هاجر، كذلك زميلتنا الإعلامية والتقنية كذلك منجية الشعري، كذلك منصف بن حمد، كذلك حكمة، كذلك الفنان رياض بوراوي، تحية ليك رياض. اخترنا لكم نغم من كلمات عالية غربيل ضيفتنا هذا المساء، ومع العالمية فتحية جلاد، وكذلك مع الشاعرة الشافية الحجيري والدكتور سلام بفحات وحمادي حلاوي. صباحي أنت بصوت الفنانة التونسية المتميزة. قبل الجملة نستمع.

0: عشتك عمرا وكيف لعمري أن يكفي، أحببتك عمرا وكيف لعمري أن يكفي، أحببتك والشمس تحرق المدى بسجائر الضجر، أحببتك والأمس يقف على قبر الردى ويرتق بإبر الصبر معطفي، أحببتك في زمن التيه ونصفي يقتفي أثر نصفي، يبحث عن وطن يؤويه، عن عين تسقيه، وبيت شاهق السقف. أحببتك والمآذن تنام بسلام وترتجف من القصف، تقطف رفات الوقت من شرفات العشاق، ترتل كل صلواتي كريح لا تبح من العصف. أحببتك بلا كلمات، أحببتك بلا كلمات، بلا أمنيات، بلا أغنيات تتوق إلى العصف. رباب السراب يطربني وأوتار الانتظار تجرح أناملي، فلا تكف عن النسف. يا سنين الحنين، يا سنين الحنين توقفي، أعيديني إلى زمن الرياحين، إلى أول زهرة خجلة تخشى من القطف. أعيديني من بساتين العشق بلا ذاكرة لأنسى أن عمري في حبه لا يكفي. شكرا.
1: كل شكر دكتورة عليا غربيل. نستمع من قصص زردتش، يضحك متأخرا، للإعلامية القديرة الأستاذة فتحية جليد. ماذا ستقرأنا؟
2: المثل الصديق وقت الضيق ثم زفر بمرارة، ما عدت مهيبا لقد أهنت، تبرأوا مني خذلوني عند الشدائد، التفت إليه أنجز حر ما وعد وأجهث بالبكاء، ألا ترى حالي صرت لغوا يستهزأ بي، ضاعت المروءة في زحام الزيف، وهما على هذه الحال من رثاء مجدهما أرعدت السماء، هطل مطر أسود جرفهما سيل إلى قاع الوادي، انسربت الحروف وساحت في مجراه.
1: كل شكر أستاذة العالمية القديرة فتحية جليد. أعود إلى الأستاذ والناقد المتميز دكتور سلام بفرحات ليواصل حديثه عن هذه المجموعة وأعد لها الكثير والكثير.
3: والله نحب نقدم خاصة تقنيات كتابة القصة القصيرة جدا في هذه المجموعة. القصة القصيرة جدا نص سردي نثري متكامل يتكون من أسطر معدودة، وتعتمد بنيتها على مقدمة تمثل انطلاق، بعد حدث أو صورة أو موقف، لينتهي بخاتمة صادمة. غير أن هذا الفن يبتعد عن الحبكة الخطية التقليدية القائمة على البداية والعقدة والنهاية، بل يتدفق كشحقة نحو الخاتمة أو كصرخة تربك القارئ وتجعله شريكا في بناء المعنى. فإذا نظرنا إلى كتاب زرادوتش يضحك متأخرا نكتشف أنه كما قال سي حمادي ليست مجموعة قصصية للتسلية،
1: لأن للتفكير.
3: الضحك هنا عنده كما قال سي
1: أستاذ حمادي الحليوي،
3: سي حمادي أنه له بعد فلسفي فكري، وخاصة أنه هو يجسد لقطات أو لحظات من تجارب الحياة، ويجسد ومضات فكرية وشعرية ترتكز خاصة على الاستعارة على المجاز الإيقاعي، ولكن هذه النصوص عندها خلفية اجتماعية تجسد آلام ومشاكل يعيشها الإنسان التونسي في حياته اليومية. للبحث في ما يميز القصة القصيرة جدا في هذا في هذه المجموعة، وما يهمنا هو التقنيات، أشير في ملاحظة أولى أنه لا يجب الخلط بين القصر والإيجاز، فهما مفهومان مختلفان. فالإيجاز يعتمد على التكثيف، على علاقة بين الانطلاق والنهاية، فحين تنطلق الكلمة الأولى هي تبحث عن الكلمة الأخيرة، بينما القصر هو يعبر عن الحجم، عن المساحة، عن عدد الكلمات أو الصفحات. الخاصية متاع كتابة فتحية جلاد أن تجمع بين القصر والإيجاز، وهو شيء صعب جدا. نوعا ما pour distinguer معناها بين القصة القصيرة والقصة القصيرة جدا. سأقارن بين القصص القصيرة لفتحية جلاد من ناحية القصر، من ناحية الحجم، مع مجموعة فرعون الصغير لمحمود تيمور. فماذا نلاحظ؟ أولا أنه على مستوى عدد القصص يختلف، 103 قصة قصيرة جدا، وقرب 18 أو 17 قصة قصيرة. ثانيا عدد الكلمات في فرعون الصغير environ ديما 40,000 كلمة. في هذا الديوان
1: في هذه المجموعة،
3: هذه المجموعة عن 4500 كلمة فقط. عدد الصفحات في هذه المجموعة 131 تقريبا ولا 133 صفحة. في هذا الكتاب، كتاب محمود تيمور، 230 صفحة.
1: ونذكر أن محمود تيمور هو أبو القصة القصيرة،
3: أبو القصة القصيرة طبعا. ونحب نشير هوني أنه العدد معناه اللي لاحظوه أنه مجموعة فرعون الصغير الكاتب محمود تيمور كل قصة معناها أمويًا 3000 كلمة فقط، ما يعادل تقريبا 16 إلى 20 صفحة.
1: نعم.
3: بينما في المجموعة متاع فتحية جلاد هما معناها أمويًا 34 كلمة فقط، وأصغر قصة هي في صفحة 18 بدون عنوان تحتوي على 14 كلمة، إذا اعتبرنا فتناثرت كلمة واحدة. نعم. لأن تناثرت في الحقيقة وصلت باش تعطيها لنا متناثرة الكلمة.
1: نعم.
3: والآخرين كليكا تلقى 21 25 كلمة فقط. وأطول
1: لكنها كلمات مكثفة وعميقة جدا.
3: وهذا
1: جداً
3: اللي يجعل
1: ترحل بالقارئ إلى البعيد.
3: وهذا اللي يجعل قيمة يعطي قيمة إضافية.
1: نعم.
3: لهذه النصوص لأنه العدد القليل يحمل معاني عديدة ويحمل تكثيف على مستوى الكتابة وعلى مستوى صور. فالنص الوحيد اللي هو يتجاوز هذا الكليكة هو حفيدة شهرزاد واللي تحتوي على 150 كلمة. لكن اللي يثير اللي أثار إعجابي في زرادوتش يضحك متأخرا هو قدرة فتحية جلاد على اختزال 40 عاما من حياة زوجية في الصفحة الواحد تقريبا 31 وذلك على في 3 أسطر. يعني شيء عجيب أنك كيف تقرأها كأنك عشت مع الشخص هذا 30 سنة في حركته في
4: 40
3: وفي قدرته على طي صفحة من حياته. كيفاش هذا الكل يجعله كيفاش قطع الصلة وضع في وسط يقول في دون لافول معناها لأنه آخر كلمة لم نجده. الناس كل ما قواش رجل فلت من هيك الحياة فاختفى تماما. وهذه قدرة عجيبة لدى الكاتبة لالتقاط 30 سنة أو 40 سنة من خلال 3 أسطر. ثانيا وهي لم تعتمد الكاتبة فتحية جلاد على القصير فقط بل اعتمدت أيضا على الإيجاز.
1: نعم.
3: ويرتكز الإيجاز لبغاف لأنه هناك مختصين في دراسة القصة القصيرة خاصة منهم ذكرت أنا ماري تيرنتي بوسكي جورناليزم لكن في لنوسيون دو بريفتي هو جيرار ديسون.
1: نعم.
3: اللي هو عنده كتاب يهم المعنى هذايا واللي العنوان يحمل يقول فيه لو بريف ني با لو كور اي لو كور ني با لو بريف. اللي حبيت اقوله انه هوني نكتشف بوضوح أن الكاتبة اعتمدت على الإيجاز ويرتكز الإيجاز على البحث دائما على الوحدة هيك عليه الصعوبة الوحدة لينيفيكاسيون على بناء علاقات متينة بين كل ما يهم النص وخاصة البداية والنهاية. فكل شيء في هيك 3 أسطر يحينا هو كومين فلو يهزنا نحو الخاتمة. فالإيجاز هو ما يسمح تجاوز الفجوات بين أجزاء استراتيجية الموجودة داخل زرادوتش يضحك متأخرا بين البداية والنهاية. يمكننا التعبير عن ذلك بأن الإيجاز يشبه كتابة الصرخة فبمجرد أن تطلق صرخة يستحيل إيقافها يستحيل كبتها ويستحيل السيطرة عليها سيء. كذلك القصة القصيرة جدا وينطبق هذا نفسه على السرد في القصص القصيرة جدا في مجموعة زرادوتش يضحك متأخر. فبمجرد أن تبدأ عملية السرد لا شيء يجب يقفها. نأخذ كمثال نص سردي في صفحة 13. جدك يشبه السماء ومع ذلك لم أرفع رأسي إليه، كنت منشغلة منشغلة بزيجاته العديدة. في آخر العمر نام جدك في عمامته كنسر عجوز بلا مخالب.
1: جميل جدا.
3: نام وها أنا أهجوه ورأسي يناطح السماء. تتحرك القصة في خط التنازل للجد من السماء إلى الانكماش داخل العمامة، يقابله خط تصاعدي للساردة أو لهذا الطفل من عدم رفع الرأس إلى مناطحة السحاب، لتحدث هنا المفارقة. المفارقة الأولى اللي نكتشفوها أن الجد ينزل من مرتبة السماء العليا إلى منس إلى كل ما هو ضيق يهم الزيجات. المفارقة الثانية، يتحول الجد من كائن مهيب إلى كائن ضعيف، يعني يفقد أظافره، والصورة هذه كطائر عاجز. وأخيرا تنعكس الآية، القوة عند الطفل اللي أصبح شابا والضعف عند الأب. فكأننا أمام قصة أوديب داخل هذه القصة. اللي حبيت نذكره هوني أن الانطلاقة والنهاية هما تحددهم الكلمة الأولى. اللي النقطة الثالثة اللي نشير لها هي أهمية نهاية القصة، وذكرتها الكلوزيول، لاكلوزيول اللي يسميها بعضكم القفلة. الخاتمة هي داخل النوع من الأدب، الجنس الأدبي، هذا الجنس
1: تكون
3: الأدبي
1: في كلمة وفي حركة كالبرق.
3: أي هي بلوتو، أي باش تتحول إلى برق يجب أن تتحول جميع كلمات النص موجهة نحوها.
1: نعم، سأعود إليك دكتور سولان، كذلك إلى الأستاذ حمادي حلاوي. نعمل استراحة شعرية مع الأستاذ الشاعرة شادية الحجيري، ثم نستمع إلى الفنان المغربي الكبير رحل مؤخرا عبد الوهاب الدكالي مرسول الحب. قبل مرسول الحب، شافية الحجيري، ماذا ستقرأنا؟
4: قصيدة بعنوان تبعثر. قصيدة مبعثرة أنا بين ميزاني وميزان الظلال، بين تاريخي وتاريخ قبيلتي، بين لغتي ولغة أقراني. قصيدة مبعثرة أنا، قصيدة مبعثرة أنا، حظيرة شوق هامدة، غيمة تكتنز جنوح هذيانها، تؤرشف مواويل القلق. ذروني يا أسياد سلالتي، أسبح بجدول الخيال بلا كاسرات، أصافح نواعير الشروق لموعد كنقطة بدء. رسالة: لي الحلم ولك التشفير، لليل هذيانه، للصباح انتظاراته، طالما تجملت أطيافه بمعناي. ذاك الذي يرتق حيرة المسافات، يسامر حيز الحبر خارج السرب. وحدك أنت غرة رسالتي وفحواها. وشكراً.

توسطت الأنقاذ تحتضن دميتها، وبعينين تحفران الردم نادت أباها المطمور. بغتة توقفت عن البكاء، توقفت عن البكاء وهي تستمع إلى صوت من خلفها يناديها. التفتت فجمدت الدماء في عروقها وهي ترى أباها يغرس معوله في الأنقاض ليخرج جثته.

0: مثل عثرة القدم أسلم من عثرة اللسان. اترشف قهوته، وقع بصره على شاب يهمس لرفيقه: تعال سأبوح لك. لم يكمل الشاب كلامه، تعثر عند الباب ونقل في سيارة الإسعاف. قهقه المثل بزهو: ألم أقل اللسان أخطر؟
1: كل الشكر للإعلامية القديرة الأستاذة فتحية جلاد. أعود إلى الأستاذ حمادي الحلاوي، ساهرة معنا لحدود هذه الساعة. كيف نختم معك الحديث حول هذه المجموعة القصصية وهذا الجنس الأدبي أستاذ حمادي؟ قليل جدا في الأدب العربي عموما، خاصة في العصر الحديث.
2: نعم، شكرا أستاذ فيصل. يعني أنا أبدأ من حيث انتهى الأستاذ أرسلان، وقد نعم. أتى على أهم خصائص هذا الجنس،
1: وقد أبدع في ذلك أيام أبدع. إن شاء الله نشوف هذه الكتابات وهذه الدراسات النقدية في كتابات، في كتب ورقية لتبقى للأجيال اللاحقة، والجيل الحادي يقرأ هذه القراءات العميقة والدراسات النقدية. نعم.
2: فقد حدد الخصائص الأجنسية للقصة القصيرة جدا.
1: نعم.
2: الخصائص الأجنسية سواء السردية سواء البنيوية، ومعناها سردا وبنية، وأشار إلى الأسلوب، ولعل الجمالية كامنة في يعني هذا التواشج بين كل هذه العناصر لتخلق الكثافة. أولا الكثافة الدلالية أو المرتبطة بالإيجاز، وهو ما يعبر عنه بإيجاعة اللفظ وإشباع المعنى، يعني يعبرون عنه هكذا في النقد التراثي إلى آخره، وهو ما يفضي إلى إشراك القارئ في استكشاف الدلالة وفي البحث في الأبعاد الرمزية والدلالة العميقة للقصة القصيرة جدا. ما أردت أن أقول هو أن الكاتبة فتحية جلاد، ومن خلال تتبعنا لهذه النصوص، فهي قد كانت وفية إلى حد كبير لخصائص هذا الجنس، سواء في القصر فرديا سواء في البنية الفعلية للقصة القصيرة جدا. يعني أنها تعتمد في السرد، تعتمد الأفعال بإيجاز وقصر كذلك.
1: نعم.
2: ثم من الخصائص الأخرى يعني هو أن الزمن ليس زمنا متواصلا وممتدا، هو طيف زمن كما يعبر عنه، أن الزمن يكون ضمنيا وإيحائيا. لكن من أهم الخصائص هي الشعرية والصدمة كما قال الأستاذ أرسلان، أو ما يسمى الإدهاش، الذي تنتهي به القصة القصيرة جدا. وهذا ما يجعل يعني هذا الإدهاش هو الأثر الذي يكون في المتلقي، وهو أثر يكون إعجابا ويكون إدهاشا كما يعبر عنه. أردت أن أشير إلى خصيصة أخرى وهي الشعرية والرمزية أستاذ فيصل.
1: نعم.
2: ينبغي أن يتوفر ذلك لتكتسب القصة القصيرة جدا بعدها الجمالي.
1: والكاتبة هي في الأصل شاعرة كذلك، إذا عرفت أنها عالمية. نعم.
2: وأنت تلاحظ ذلك سي فيصل، أنها عندما تقرأ الأستاذة فتحية ونحن نستمع إليها، فإنها كأنها تقرأ الشعر،
1: لأن فعلا هناك متعة كبيرة. نعم. جدا. وأنا أدعو الأستاذة فتحية جديدا أن تسجل هذه المجموعة في قصص، ويكون برنامج ضمن برنامج إذاعي يبث يوميا كل يوم قصة وقصوصة في لحظات، ويمكن يكون في شكل ومضة إذاعية ممتعة جدا. نعم
2: فعلا أستاذ، في مستوى القراءة، لأنها يعني كتبت هذه القصة بشعرية، نقول هذا بموضوعية، يعني الشعرية سواء كان في البعد الاستعاري أو في مستوى التلاعب باللغة وما إلى ذلك، فهو موجود في مختلف القصص. يعني هناك الوفاء للجنس الأدبي وخلق الجمالية من خلال الأكوان الاستعارية، من خلال التخيل ومن خلال الترميز. على كل رتوى أختم، أخذ مثالا أستاذ فيصل إن سمحت، وهو وأصل ذلك بالأغنية التي كنا نستمع إليها، حاولوا يعني المرحوم قال ما دام الحب منا مفقود، في الصفحة 75 تقدم لنا قصة قصيرة جدا عنوانها عيد ميلاد. وفي هذه القصة القصيرة نلاحظ المفارقة، وهي من أهم الخصائص البنيوية في القصة القصيرة جدا متوفرة. هنا مفارقة بين الموجود والمنشود، بين الحلم والواقع، بين يمكن أن نقول في نهاية المطاف بين الأرض والسماء. إن الحب يعني في الواقع وما كيف يعدم ويتفتت، سنقرأ النص، ليرحل إلى السماء. وقد استعملت أسلوب يعني طريف جدا في مستوى التلاعب باللغة أو الكلام على الكلام. يعني أقرأ هذا النص وهو موجز في سطرين ونصف، تقول أشعل بقايا شمعة وردية هم بالكتابة، الليلة عيد ميلادها اهتزت السطور وسقطت الأبجدية، انهار. وهذا يعني لاحظ الترميز والتلاعب باللغة، انهار الحاء يبكي بلوعة، أما الباء مهرولا اقتفى أثرها نحو السماء. يعني تفتت الحب بين الحاء والباء وارتحل إلى السماء، لأن السماء هي موطنه الأصلي، وهي
1: رمز يعني المحبة.
2: مثال الحب الأفلاطوني الذي رحل إلى السماء، وهذه الحقيقة يعني في الواقع هي حقيقة غير موجودة، بل هي زائفة كما سائر الحقائق. ولذلك عندما تكتشفها الذات الكاتبة أو الشخصية فإنها تضحك يعني أخيرا مثل زردشت، وهو ضحك كالبكاء.
1: ولو أنه كان متأخرا أستاذ حمادي، أسأل الدكتورة عالية غربير كيف تلخص لنا هذه المجموعة القصصية، وأنت عدت دراسة نقدية مطولة، لكن للأسف الوقت يداهمنا ويمر بسرعة غريبة جدا في نهاية المطاف.
3: كخاتمة، رغم أن الدراسة النقدية ب 36 صفحة
1: ممكن المخصصة حساس أخرى، نعم
3: القصصية،
1: نعم،
3: تنجح مجموعة زردشت يضحك متأخرا في تأسيس مشروع أدبي يمزج بين الرصانة الفكرية والمتعة الجمالية. فتحية جلاد كاتبة تعرف كيف تختزل المشهد اليومي في لحظة مكثفة في نصوصها، صامتة في خطابها، صاخبة في دلالاتها. وإذا كان زردشت يضحك متأخرا فلأن الحقيقة لا ترى إلا بعد أن تنقشع الصحابة، وهذه المجموعة هي محاولة جادة لانتزاع لحظة الوضوح من رماد اليومي، وتأييد لفكرة الشاعر النمساوي ريلك التي تختصر في مقولة الفن لا يجيب عن الأسئلة بل يجعلنا نعيشها. وهذه النصوص لا تقدم الأجوبة بل تطرح الأسئلة، لا تغلق الأبواب بل تفتحها على ما لا يتوقعه القارئ، وهذا ما يضفي عليها قيمتها الأدبية في مشهد القصة القصيرة جدا.
1: كل شكر دكتور علي غربيل. الدكتور أرسلان، تعليقك عن هذا التقسيم في هذه المجموعة القصصية إلى 7 ضحكات تقريبا، كأنها 7 فصول. اختيار لماذا هذا الرقم 7، لماذا هذه الضحكات، وهي أحيانا ضحكات مبكية وتضحك فعلا كسخرية من الأقدار من الحياة ككل؟
4: لأن العالم اللي وضعته الكاتبة هو عالم كله آلام وكله معناها صراخات لفئات في المجتمع تعاني من التهميش، تعاني من الوحدة وهي تحكي عن العزلة، تعاني من الفقر وتلقى قضى حياته كاملة يخدم، وقت عندما يصل إلى حالة على التقاعد يجد نفسه بدون عائل. دونك الضحكات هي في الحقيقة نوار، معناها سوداوية،
1: سوداء جدا،
4: سوداء.
1: نعم.
4: معناها ضحكات لأنه هي طريقة للدفاع عن الذات، لأنه أمام هذه القضايا الكل الموقف الأول هو الهروب، الموقف الثاني هو الانطواء والفزع ثم القضاء على ذاته بذاته، والثالث هو القهقه أو الضحك. والضحك في معناه الأصلي عن بيركسون وعن بعض الفلاسفة هو نوعا ما ما عندوش بعد دفاعي إنما بعد هجومي، هو فرض الذات. فاختيارها لسبعة لأن كل فصل هو يمثل لحظة ويمثل تجربة، لأنه مثلا ما حكيناش عليه الطاغية بمعناه السياسي، طاغية بمعناه التاريخي، تاريخ تونس، والطاغية بمعناه اليومي اللي نعيشوه يوميا. هو معناه كيفاش نواجهوه بدون أن نستعمل ما عندنا من قوة، وإذا كان ما عندناش قوة عندنا على الأقل المكري، لأنه ضحكة هي استهزاء. أمام النسيان في الضحكة الرابعة، شارع النسيان ضحكة ثالثة، أنين إلى آخره. اللي حبيت أقوله أن نجاح الكاتبة يعود على تجربتها في ميدان الصحافة والشعر، وكذلك تجربتها القصصية، لأن هذه المجموعة هي النجاح، هي عبارة عن مزيج. وين نقول أن الشعر في حد ذاته، وشافية الأستاذة شافية ظهر وهذايا في الخاتمة تقول وحين اشتد نورها
3: أطفأتني.
1: نعم.
4: كأن كلمة في النصوص هذه القصيرة فما هيك التمازج بين الشعر والقصة والسرد وكذلك المسرح، وهناك الألوان معناها الفنون متواجدة، وهناك الإيقاعات، إيقاع الكلمات، الموسيقى. فهذا كله يعطي للوحة الزيتية اللي أقدمها لنا الفنان بما فيها من خليط بين الماضي، العربة اللي تنتمي للماضي، وبين الحاضر، هذه الشابة اللي تقود العربة
1: بانطلاق الحرية،
4: اللي هي تبحث عن حريتها، واللي هي شخصية إبريت معناها هجينة. لماذا هجينة؟ لأنها شخصية معناها شخصيتين في وسط شخصية مسكونة بشخصية ثانية. وكثير من النصوص تحكي عن هذه التجربة اللي مبنية على الذات اللي تحاول تبحث عن عن عن الأناء وعندها نص تحكي فيه لا يمكن فصل الإناء من الماء أي الذات من الأناء. دونك أنا نقول ونتمنى هذا أن هذا الكتاب سيؤدي إلى كتب أخرى لأنه
1: وكذلك أن يكون التوزيع بتاعه توزيع للناس الكل تقرأ معه.
4: وأنا نقول بصراحة
1: متوفر للناس كل
4: كل هالطقطقات أو هذه الحربوشات كما
1: رحم الله محمد قلبي
4: محمد قلبي الله يرحمه عودنا بيها. وأنا عشت في فترة اللي الوالد متاعي وقت ياخذ صحيفة يفتح على الصفحة الثانية
1: جريدة الصباح
4: حفظنا بكلنا أنه في كل شيء مدوها له أول لأنه كانت عايشة معانا. لكن هيك الستة أسطر تلخص
1: حيانا نكتفي بقراءة تلك اللمحة لمحمد قلبي ولا نوصل قراءة العدد.
4: ونقول أن هذه النصوص المكثفة هذه القطع أو اللي تعبر تلخص لوم سياسي اقتصادي اجتماعي هو تحدث في كل شيء محمد قلبي
1: نعم رحمه الله
4: ورحمه الله وهو وقع إيقافه
1: نعم تعرض إلى مضايقات كثيرة نعم
4: لا وقع تعذيبه يحكي على هذا في بعض مقالاته لأنه اللقطات اللي قدمها لأنه كان فنان بالمعنى
1: موجزة وموحية جدا
4: كان مصور كان كاتب وقصاص كانت التقطقات هي من أصعب الفنون لأن الكاتب متاعها يلزم يلم فنون أخرى ومسيطر على اللغة بصفة كبيرة لأنه لماذا هذه الكلمة أحيانا حين أقوم بعد أقف أمام كلمة وأقول لماذا هذه الكلمة
1: هي بالذات
4: وهوني الطاقة اللي تحملها الكاتبة واللي هي الشعرية اللي عبر اللي وصلت
1: كل الشكر دكتور أرسلان بفرحات. نحب نأخذ كلمة من الشافي حجيري عن هذه السهرة انتجات خصيصة من مستير مع الأستاذة والإعلامية القديرة فتحية جلاد في كلمة
5: في هذا الجو البهيج سأقول كلمة أخيرة. يبقى كتابي أجنحة العزلة أعظم من مجرد انعكاس للذات إنه دعوة للوعي مساحة للانفعال والتساؤل حالات شعورية تنبض في مشهديات القصيدة. هو لا يكتفي بتمثيل الحياة بل يعيد خلقها من جديد بقراءة عميقة تستدرج القارئ ليكون شريكا معي في بناء المعنى والبحث عن الحقيقة. يمكن سيفايس النقرة ومضتين ولو في الوقت
1: انتهى الوقت تقريبا لأنه الكلمة الأخيرة ستكون العالمية القديرة فتحية جلاد. حب نشكر مهندس ومخرج هذه الحصة سمير طقطق كذلك الأستاذ الناقد الكبير حمادي الحلاوي الدكتور أرسلان بن فرحات صديق البرنامج وعنصر فاعل في هذا البرنامج تحية لي من الأعماق كذلك الدكتور عالية غربيل الناقدة والشاعرة وعنصر فاعل في هذا البرنامج لك الكلمة الأستاذ القديرة فتحية جلاد. كيف نختم هذا اللقاء جاءت خصيصا في هذه الليلة الصيفية الدافية.
5: شكرا على هذه الاستضافة الراقية والراقية كأصحابها وكإذاعة صفاقس. زرادشت يضحك متأخرا هو يضحك من علي ولكن يضحك متأخر صحيح لكن يضحك عن وعي وعن دراية. هذا الكتاب هو كما قلت سباق محموم ضد الصمت. لابد أن أشكر الدكتور فتحي بن عمر لابد أن أشكر أيضا وأردت أن أقدم قراءة حسب ما هو موجود في هذا الكتاب وفي هذه اللوحة بالذات اللي هي من إهداء الرسام المغربي الفنان التشكيلي المغربي الأستاذ عبد العزيز العباسي، لابد من شكره ولابد من شكر كل الأساتذة الذين قدموا قراءة، وهذه القراءة تفيدنا جميعا وفيها النقد وفيها الإيحاءات لما سيقدم في المستقبل من كتابات وكتابات غيري في كل الأجناس الأدبية. يبقى زرادشت هو أنا هو أنت، ونضحك على هذه الحياة بكل ما فيها. وشكرا،
1: كل الشكر للعالمية القديرة فتحية فتحية جلاد من الأعماق، جاءتي خصيصة من مدينة مستير. نلتقي الأسبوع القادم بعد عيد الأضحى المبارك، كل عام وأنتم بألف خير، إلى اللقاء.

0: مسارات إبداعية
1: على بركة الماء حول المساء وزهر الكولونيا انتظرها.
2: مسارات إبداعية.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام. أفادت بلدية صفاقس بأن اليوم الاثنين سيكون يوم عمل بسوق الجملة للأسماك على أن تنطلق راحة عيد الأضحى بداية من الثلاثاء القادم إلى غاية الاثنين الأول من جوان القادم، على أن يستأنف النشاط بصفة عادية يوم الثاني من الشهر نفسه. وصلت مساء الأحد أولى طلائع حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر ميناء، وبينهم الحجاج التونسيون عشية بدء مناسك الحج. وفي صعيد ميناء سيقضي ضيوف الرحمن اليوم الاثنين يوم التروية أول محطات المناسك التي تتواصل على مدار ستة أيام اقتداء بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي ارتوى بالمياه قبل أداء الحج. في العالم، نقلت صحيفة CNN عن مسؤول أمريكي قوله إن الأمر قد يستغرق بضعة أيام إضافية قبل الانتهاء من مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، ويعتمد ذلك على مدى سرعة استجابة إيران لبعض الطلبات المتعلقة بصياغة النصوص التي تقدمت بها الولايات المتحدة وفق تعبيره. هذا وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال أمس إن المفاوضات مع إيران بشأن إنهاء الحرب تتقدم، لكنه أوضح أنه طلب من مفاوضيه عدم التسرع في التوصل إلى اتفاق قد لا يكون في صالح واشنطن. في لبنان، استشهد 18 شخصا وأصيب آخرون في سلسلة غارات صهيونية استهدفت أمس بلدات عدة في جنوب البلاد بالتزامن مع انذار الجيش الصهيوني سكان ست قرى في الجنوب بالاخلاء تمهيدا لقصفها. نهاية هذا الموعد الاخباري، الى اللقاء.
1: اذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89
1: عشرة ديمة.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد، روائع الأشعار
0: وعذب الألحان.
2: وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يديك.

بكم جميعا ويجمعنا الليل مرة أخرى تتراءى لنا صورا محفورة في الذاكرة ونحن ندرك في أعماقنا أن لحظة التقاء الصورة هي لحظة لتثبيت الزمن في نقطة معينة وفي تلك النقطة نريد دائما أن نقول لأنفسنا أننا كنا سعداء. صورة أخرى نرسمها هذه الليلة في